0: لقد ذكر الكتاب في القرآن الكريم وأريد به عدة معان، منها الكتاب بمعنى اللوح المحفوظ، كما في قول الله تعالى: وعندنا كتاب حفيظ. ومن معاني الكتاب الحساب، كما في قول الله تعالى: كل أمة تدعى إلى كتابها، أي حسابها. ومنها الكتاب بمعنى عدة المرأة، كما في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. ومنها الكتاب بمعنى الكتاب الذي تكتب فيه أعمال بني آدم، كما في قول الله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومنها الكتاب بمعنى الرزق والأجل، كما في قول الله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ومنها الكتاب بمعنى القرآن، كما في قول الله تعالى: وإنه لكتاب عزيز. ومنها الكتاب بمعنى التوراة، كقول الله سبحانه: لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ومنها الكتاب بمعنى الإنجيل، كما في قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني يا أهل الإنجيل. وقد جاء في التلاوة الكريمة الكتاب، والمقصود به القرآن الكريم، والكتاب والمقصود به جنس الكتب المنزلة، وذلك في قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وهو القرآن. ثم قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي جميع الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين. الكلمة الخامسة: ومهيمنا، أي شاهدا. فالقرآن الكريم له صفة الهيمنة والشهادة على صحة ما جاء في الكتب قبله، والهيمنة هي السيطرة والرقابة والحفظ. يقال هيمن فلان على كذا، أي سيطر عليه وراقبه وحفظه. ومن أسماء الله تعالى المهيمن، بمعنى الرقيب المسيطر على كل شيء الحافظ له. الكلمة السادسة: أهواءهم. الهوى ميل النفس إلى الشهوة، سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية. وقد ذم الله عز وجل الهوى في كثير من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ومنها: ولا تتبع الهوى. وقد نهى الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن اتباع أهواء من أرادوا الحكم بغير ما أنزل الله، فقال: ولا تتبع أهواءهم. وقاله بلفظ الجمع، لأن كل واحد من هؤلاء له هوى يخالف هوى الآخر، ثم إن هوى كل واحد من هؤلاء ليس له نهاية، فاتباع أهواء هؤلاء يؤدي إلى الضلال والحيرة. والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنه الميل إلى خلاف الحق، كما في قول الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد يطلق الهوى بمعنى المحبة والميل مطلقا، فيدخل فيه الميل إلى الحق، كما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وكما جاء في قصة المشاورة في أسارى بدر أن عمر قال: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، أي من الفداء، ولم يهوى، أي لم يحب ما قلت، أي من القتل. الكلمة السابعة: شرعة. الشرعة في الأصل هي الطريق إلى الماء، شبه بها الطريق إلى الله، فكما أن الماء به حياة الأجساد، فإن الشريعة الإلهية بها حياة الأرواح. الكلمة الثامنة منهاجا، أي طريقا واضحا. اللهم وفقنا للطريق المستقيم والمنهج الواضح القويم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري. وقولوا للناس حسنا. هذه آية قرآنية. لو أنك تسأل إنسان في واقعنا المعاش، بعيدا عن النظريات، بعيدا عن المثل، في واقع على مستوى التطبيق، لو سألته هذه آية قرآنية يا ترى ينبغي أن تدرج في أي إطار، يعني أين درجة أهميتها أن نقول الناس حسنا؟ قد يقول واحد الآن منا والله يعني ممكن هذا كلام جميل وطيب، لكن ممكن أحطها في درجة النوافل، أو سأحطها يعني من درجة الأمور المستحسنة، لأن الناس إذا يعني غضبت أو يعني أصابها ضيق ما يحسب الإنسان كلامه ويقول بعد ذلك ما شاء أن يقول، ويستغفر ربه والله تعالى غفور رحيم.

0: لكن القرآن له رأي آخر، القرآن له كلمة أخرى. أين وضع القرآن كلمة وقولوا للناس حسنا؟ هذه الجملة التي ينبغي أن تكون شعار المرحلة، ينبغي أن يكون الشباب وأبناءنا وبناتنا على التواصل الاجتماعي الذي أخذ منهم أوقاتهم في زماننا. نحن دائما نقول ينبغي أن يكون في توازن، ينبغي أن يكون في تعاطي بذكاء مع هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة صنعت في الأصل لكي تطور حياتنا، لكي تجعل منا بشرا أفضل، لكي تسهل علينا طريقة الوصول إلى المعرفة، ولكي تكون حياتنا أسهل. لم تصنع لكي تسيطر على حياتنا ولتحولنا بكل أسف إلى أشياء، إلى أشخاص لا يفعلون شيء إلا الاستمتاع بأوقاتهم، وكأن الله تعالى ما خلق الإنسان في هذا العصر إلا لكي يعيش المتع. إشكال وتحدي كبير. إذا من ضمن العلاجات، طبعا الشاب مستمسك بهذه الأجهزة، البنت متعلقة بهذه الأجهزة، حتى الكبار، يعني حتى لا نظلم شبابنا، حتى لا نسيء إلى بناتنا. التعلق بهذه الأجهزة في حد ذاته ليس خطأ إذا كان يستخدم بصورة جيدة. والأمر الآخر، يعني الآن الصغير والكبير مع هذه الأجهزة، لكن وين التحدي؟ كيف نستخدمها ونستعملها؟ ولذلك أنا أعيد استعارة هذه الآية، أعيد قلبها لكي أضعها في الموضع الذي وضعها القرآن فيه، لكي أضعها في المكان الذي وضع القرآن فيه. إذا وضعناها في المكان الذي وضع القرآن فيه، صدقا لن نخشى على أبنائنا من التواصل الاجتماعي، لا إلى حد كبير، لأن كمية الغضب في التواصل الاجتماعي، اللغة والأسلوب لا تتوافق أبدا مع الأخلاقيات التي أمرنا بها. اليوم في عندنا إحصائيات تتكلم أنه 40% تقريبا مما يتم الإجابة به أو التحدث به أو التعاطي به فيما بيننا البين من خلال الخطابات والردود تصل تقريبا إلى 40%. هذه إحصائية قد اطلعت عليها ولا أعلم إذا استحدث شيء بعدها. 40%، يعني نتكلم تقريبا النصف، يعني النصف ما يكتب الآن من الردود في التواصل الاجتماعي عبر منصات التواصل الاجتماعي هي فيها إساءة، فيها سب، فيها شتم، وهذا ما يتوافق أبدا مع شخصية وقولوا للناس حسنا. هذا أمر ينبغي أن نقف عنده. ولذلك أنا ما الذي أقوله؟ علينا أن نستعير هذه الآية، علينا أن نعيد وضعها في المكان الذي أراد، ليس أراد فقط القرآن بل وضعها القرآن عمليا. وهذا يلقي بالضوء على الجزئية التي دائما أستصرخها في شخصية الإنسان المسلم المعاصر، وهي ماذا؟ القرآن عندما يقرأ كثير منا نتعامل معه على أنه جميل، معجز، سوف أخذ ثوابا، لكن عندما ننظر إلى منظومة القيم التي ينبغي أن نأخذها من القرآن لتجسد شخصياتنا، يبدأ هنا نشعر بقلق. هل نحن فعلا شخصياتنا المعاصرة، يعني منظومة القيم التي توجه شخصياتنا، مأخوذة من نداءات القرآن؟ إذا عدتم إلى نداءات القرآن، يا أيها الناس، يا بني آدم الذين آمنوا، إذا عدنا إلى مثل هذه النداءات سنجد دائما أنها مرتبطة بمنظومة قيم يريد القرآن من الإنسان أن يعيشها، أن يسمح لها أن تدخل إلى عقله لكي تكون شخصيته. فإذا كونت شخصيته سيختلف هذا الإنسان. اليوم إحنا أمام تحدي، الآن هناك منظومة قيم أخرى تدخل علينا، منظومة قيم مثلا، مثال ماذا؟ كلمة الحرية، أنا حر، الذي ورثنا عن أبائنا وأجدادنا أن احترام الآخر أمر مهم، احترام الكبير هذا أمر مقدس لا شك فيه، الرد لا بد أن يكون بأدب، الصغير حتى لا يرد على الكبير ويستمع عليه حتى لو اختلف عن وجهات النظر حتى لا يرد عليه إلا إذا وقع الكبير في خطأ مثلا. يعني عملية التعاطي مع المجتمع كانت من أرقى ما يكون. استبدلناها نحن الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمفهوم غربي حديث اسمه لا، أنا حر، أنا أقول ما شاء، ومشاعر الآخرين أنا أقول ما أريد لأنني أنا حر، أنا حر أفعل ما شاء وأقول ما شاء وأفعل، يعني ما دمت أنا لم أعتدي على حقوقك أنت فأنا أعبر عن نفسي بما أريد وألبس ما أريد وفكر كما أريد. بينما القرآن ينطلق من منطلق أنني عبد لله، وما ورثنا عن أبائنا وأجدادنا ينطلق من منطلق أن هناك عادات وقيم وموروث على الإنسان أن يراعيها وليس أن يفعل ما يشاء، على الإنسان أن يهتم بها. ومن ضمنها وقولوا للناس حسنا. فالآن أعودكم إلى السؤال الذي طرحته في أول هذه الحلقة، أين ممكن أن نضع بند وإطار وقولوا للناس حسنا؟ لاحظوا ماذا قال كتاب الله تعالى، ماذا قال؟ لا تعبدون، هذه سورة البقرة، قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. يعني القرآن الآن يتكلم عن أصل مقصود خلق الإنسان، وهو عبادة الله ومعرفة الله وأن يوحد الله تعالى. ثم يذهب القرآن إلى الأمر الثاني بعد توحيد الله عز وجل، وهو الذي لا يقبل الله تعالى الإنسان إذا لم يكن موجودا في حياته وقصر فيه، وهو بر الوالدين. ثم بعد بر الوالدين يقول أن نحسن إلى أرحامنا، أن نحسن إلى أقربائنا، وأن نحسن كذلك إلى اليتيم الذي أمرنا القرآن واعتبر أن كافله في الجنة كهتين، وأن نحسن إلى المسكين الذي ليس معه من يقف معه. ثم مباشرة ينطلق القرآن ليضع، وهو يتكلم عن أسس بناء شخصية المسلم وعن الأمور التي أرادها أن تكون معيار بناء شخصيته ومعيار نظرته إلى الحياة، ليقول بعد ذلك وقولوا للناس حسنا. هنا مكانة قولوا للناس حسنا، هنا المكان التي أرادها القرآن، مع الإيمان بالله تعالى، مع بر الوالدين، مع صلة الأرحام، مع الإحسان إلى اليتيم، جاء وقولوا للناس حسنا. وماذا بعد قولوا للناس حسنا؟ ماذا جاء بعد؟ وأقيموا الصلاة. القرآن يقول لنا بتعاطفات مرتبطة مع بعضها البعض، الواو تربط ما بينها، يعني وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، وكأن القرآن يقول لنا أنك إذا لم تقل للناس حسنا، إقامتك للصلاة هذه نحن بحاجة أن نعيد النظر فيها، لأنك لو فعلا أقمت الصلاة أنت سوف تقول للناس حسنا، لأنها مرتبطة، جملة سياقها واحد، جملة مرتبطة ببعضها البعض. القرآن يقول الإنسان العابد لله حق العبودية هو إنسان موحد لله تعالى، هو إنسان بار بوالديه ومحسن إلى أرحامه ولليتيم وللمساكين، ويقول للناس حسنا ويقيم الصلاة. هذه شخصية المسلم. القرآن يعطينا الآن شخصية العابد لله تعالى، فبالتالي منزلة وقولوا للناس حسنا في هذا الإطار. فأنا لما أتواصل مع أجهزة التواصل الاجتماعي لابد أن أتذكر هذا المعنى، أنني أعبر، أرد، أتكلم، أشارك، أبدع بما يتناسب مع قول الله تعالى وقول للناس حسنا، ليس أنني يعني أكون عملية استجابة آلية لمن يتفاعل معي، لا، ليس أنني أكون أنا نتيجة طبيعية لمن يكتب، والله إذا هو أحسن أنا سوف أحسن، وإذا هو أساء أنا سوف أسيء، لا لا، هذا فعل الإمعة. ستقول لي صعب، أعرف أنه صعب، لأنه زماننا للأسف منظومة القيم عندنا مختلفة. نحن الآن منظومة القيم عندنا للأسف منظومة جاهلية، بكل أسف جاءتنا من الغرب. يا شيخ كلمة جاهلية مخيفة، لا أقصد أبدا بحال من الأحوال أن أسأل شخص من الناس، لكنني أستحضر الموروث الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يلغيه وليحذرنا منه. ماذا قال عمرو بن كلثوم الذي ينطلق من منطلق ما قبل الإسلام؟ ماذا قال؟ فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلن أحد علينا. نفس الذي يفعله الآن كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، قال لك إذا سبني بسبة برد عليه بخمس. طيب ما هذا كان موجود قبل الإسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يعيد تصويبه، لكي يعيد إنتاج شخصية جديدة مختلفة تماما. ماذا قالوا في قبل الإسلام؟ قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني إذا أذاني أذية، إذا ضربني ضربة سأردها له خمسة، إذا سبني سبة سأسبه عشرة. لا، هذا سلوك ليس قرآني، ولكنه اليوم موجود ويكتسح وسائل التواصل بشكل مخيف. إذا وجد إنسان شخص ما متفق معه يبدأ يسبه، يبدأ يسيء إليه، حتى يسيء إلى الوالدين والعياذ بالله، ويسبه ويسب بلده. لما هذه اللغة لا تتوافق مع موروثنا الديني، موروثنا الحضاري، مع موروثنا القيمي؟ نحن مجتمع ينطلق من منطلقات قيمية، من منطلق جسدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. إذن أنا ينبغي عندما أتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أن أكون دائما بين عيني، أن أستحضر هذه الآية لأجعلها المنطلق الأساسي في عملية التفاعل مع الآخرين. وقولوا للناس حسنا، ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة، للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة كوثر بن سليمان العلوية الحاصل على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية ضيفة حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: عند فوز الدكتورة كوثر بهذه الجائزة كانت اللحظة مؤثرة بالنسبة لها وإحساسها جميل مثل ما عبرت لنا، والأجمل هو ارتباط اسم سلطنة عمان باسمها لحظة الإعلان عن فوزها، خاصة أنها كانت المشاركة الوحيدة من سلطنة عمان وتم إعلامها بفوزها عن طريق الهاتف، ثم تم تقديم لها الدعوة للحضور إلى كوريا واستلام الجائزة.
5: كانت لحظة مؤثرة جداً، إحساس جميل أن أرى ثمرة الجهد والتعب تتوج بتقدير دولي، والأجمل أن يكون اسم عمان هو الذي يعلن في تلك القاعة. شعرت أن هذا التكريم يعني لي الكثير، لأن ثمرت سنوات من العمل والبحث الجاد في المجال العلمي. بصراحة ما كنت متوقعة، لأن كان عدد المشاركين كثير، تقريبا من 40 دولة، والمؤتمر ممتد لأربعة أيام، فكانت المنافسة قوية. أنا كنت الوحيدة من سلطنة عمان، ما كان معي زملائي. أنا تم إعلامي بفوزي كان عن طريق الهاتف بعد انتهائي من الجلسة العلمية، تم التواصل معي وإخباري أن يعني تم ترشيحي للفوز بجائزة البحث الواعد. اليوم التالي ذهبت وأنا خلاص يعني كنت على علم مسبق أن تم ترشيحي للجائزة، وأعلن اسم سلطنة عمان في القاعة، فكانت لحظة فخر يعني، لأن البحث مر بتحكيم علمي وكانت الموضوعات متنوعة، وكنت فخورة بتمثيل سلطنة عمان، وازداد هذا الشعور عندما تم اختياري ضمن الفائزين. شعرت أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي وصل إليه البحث العلمي في السلطنة، ويؤكد أن الباحثين العمانيين قادرين على المشاركة والمنافسة في المحافل العلمية العالمية.
3: الدكتورة كوثر وهي تقدم رسالتها لشهادة الدكتوراه كان مطلوب منها المشاركة برسالتها في مؤتمر دولي، وهذا كان السبب في حصولها على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية. ولكن تخلل كل هذا مشوار طويل من العمل وجمع البيانات وتحليلها.
5: بدأت رحلة هذا الإنجاز مع بداية دراستي لمرحلة الدكتوراه في قسم طب الأسرة والصحة العامة، تخصص الوبائيات والصحة العامة بجامعة السلطان قابوس. كانت هذه الدراسة واحدة من ثلاث دراسات رئيسية ضمن أطروحة الدكتوراه، وتناولت التدخل النفسي التعليمي للمريضات المشخصات حديثا بسرطان الثدي بهدف تقليل مستويات القلق والاكتئاب. مرت الدراسة بعدة مراحل، ابتداء من جمع البيانات من المريضات المشاركات، ثم تحليلها ومقارنتها بالنتائج بالدراسات الأخرى في الدول الأخرى، وبعد اكتمال البحث العلمي قدمت الورقة للمؤتمر الدولي في كوريا الجنوبية وتم قبولها. وأيضا كانت الرحلة إلى كوريا الجنوبية رحلة أيضا طويلة وشاقة، استغرقت نحو 17 ساعة. تخللتها رحلة داخلية من العاصمة سيول، إلى مدينة بوسان حيث عقد المؤتمر. هذه كانت واحدة من شروط التخرج من الجامعة، أن طالب الدكتوراه يشارك على الأقل في مؤتمر دولي واحد. فكانت الخيارات يعني كانت عدة دول مطروحة، وقدمت الورقة في هذا المؤتمر. هو مؤتمر وينكا، من أشهر مؤتمرات في طب الأسرة، فتم قبول الورقة الحمد لله.

0: للدكتورة كوثر عدد من الأوراق العلمية والبحثية في الصحة النفسية كانت قد شاركت بها في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية.
1: من الإنجازات التي اعتز بها أني تمكنت من نشر عدد من الأوراق العلمية في مجلات دولية محكمة تناولت موضوعات مرتبطة بالصحة النفسية وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. من بين هذه الأبحاث دراسة نشرت في مجلة كارنت إنكولوجي حول عبء الأعراض لدى النساء العمانيات المصابات بسرطان الثدي، ودراسة أخرى أيضا في سيمينارس إنكولوجي نيرسينج عن تأثير التدخل النفسي التعليمي في تقليل القلق والاكتئاب لدى المريضات. كما شاركت في عدد من المؤتمرات العلمية، وكان فوزي بجائزة الباحث الواعد في مؤتمر وينكا بكوريا الجنوبية من أبرز المحطات في مسيرتي البحثية حتى الآن.
0: تطمح الدكتورة كوثر لمواصلة العمل في البحوث العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية لتعزيز الخبرات، وتفكر في تقديم أوراق علمية في كوريا الجنوبية عشان تبرهن على كفاءة الباحث العلمي العماني وحضوره دولياً.
1: أطمح بإذن الله إلى مواصلة العمل في مجال الأبحاث التي تركز على الجوانب النفسية والاجتماعية للرعاية الصحية، خاصة للنساء المصابات بالسرطان. أتمنى أن تطبق هذه البرامج النفسية والتعليمية بشكل أوسع في مؤسساتنا الصحية، وأن تكون جزءاً من منظومة العلاج، لأنها تحدث فرقاً حقيقياً في تجربة المريض. كما أطمح لمواصلة المشاركة في المؤتمرات الدولية ونقل التجارب العمانية إلى الخارج، وتشجيع الطلبة والباحثين الشباب على المضي في هذا الطريق بثقة وطموح، وأؤمن أن كل جهد يبذل في هذا المجال هو خدمة للوطن ومساهمة في تطوير نظامنا الصحي والبحثي. طموح لا يتوقف عند إنجاز واحد، أسعى دائما للمشاركة في مؤتمرات علمية جديدة تعزز خبرتي وتفتح مجالات للتعاون البحثي، خاصة في المؤتمرات التي تركز على الصحة النفسية والرعاية الأولية. حاليا أفكر في تقديم أوراق لإحدى المؤتمرات القادمة التابعة لمنظمة وينكا أو لمؤتمرات متخصصة في الطب السلوكي والصحة العامة، فهذه اللقاءات تمنح الباحث فرصة للتعلم والتبادل العلمي الحقيقي، وأتمنى بإذن الله نتمكن من رفع اسم سلطنة عمان مرة أخرى في هذه المحافل الدولية، ونقدم عملا علميا يعبر عن كفاءة الباحث العماني وقدرته على المنافسة عالميا.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة كوثر بنت سليمان العلوية الحاصلة على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: belajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ayuhal ahibbal kiram fi kulli makan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahlan wa sahlan bikum fi barnamaj Majan Ard السفن أو ميناء السفن كما تعني باللغة السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. أيها الأحبة الكرام، نواصل برنامجنا في حديثنا عن تاريخ عمان القديم. ومنذ بدأنا هذه الحلقات تحدثنا عن بداية نشأة الأرض والحياة، وبداية نشأة الأرض وتكون الكائنات الأولى في عمان والحياة فيها. الآن نواصل هذه الحلقات ووصلنا عن بداية ظهور الإنسان. طبعا الآثار اللي وجدت في عمان لوجود الإنسان ووصوله من أفريقيا تعود إلى ما يقارب 1,000,000 سنة من الآن. وهذه الآثار طبعا وجدت في جنوب عمان ووسطه، وأيضا امتدت إلى شمال عمان. طبعا هناك نظريتين بالنسبة لانتقال الإنسان من أفريقيا إلى الجزيرة العربية. النظرية الأولى تقول أنه وصل عن طريق باب المندب، انتقل عن طريق الطوافات من البحر إلى أن وصل إلى اليمن ودخل طبعا جنوب عمان ثم وسطها وهكذا. هذه نظرية من النظريات. والنظرية الأخرى تقول أن عمان، أن يعني الإنسان وصل إلى شبه الجزيرة العربية عن طريق عبورة سيناء ثم دخل إلى داخل الجزيرة العربية. كل النظريتين موجودات، لكن طبعا الآثار التي وجدت في اليمن وفي عمان تؤكد أو ترجح أن الإنسان انتقل عن طريق الطوافات، عن طريق باب المندب. طبعا الإنسان الحكيم الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم، واللي ميزه بالعقل وميزه أيضا بقدرات أخرى، منها إشعال النار ومن التفكير، ثم طبعا الكتابة وغيرها إلى ما وصل إليه الإنسان الآن. الإنسان الحكيم ظهر من 200 إلى 150 ألف عام من الآن، وطبعا ثم بدأ الانتشار حول العالم. طبعا كيف انتشر؟ طبعا الإنسان وصل إلى استراليا مثلا، وجدت آثاره في استراليا منذ 60,000 سنة. طبعا المسافة من أقرب مكان له إلى استراليا اللي هي أندونيسيا يعني مسافة طويلة جدا، وما ممكن أن يصل إلى استراليا إلا إذا كان عبر عن طريق الطوافات. فهذا أيضا دليل على أن الإنسان استخدم الطوافات واستخدم البحر في النقل منذ فترة طويلة جدا. طبعا بعدها من 30,000 سنة من الآن بدأ الإنسان في الدخول إلى يعني دول أخرى وقارات أخرى، ووصل منذ 10,000 عام إلى أمريكا. وقد تحكم الإنسان في النار، يعني الإنسان بدأ يعني يشعل النار منذ 450,000 سنة من الآن. طبعا هذا كل يعني اكتشاف النار للإنسان أدى إلى تغييرات كبيرة بالنسبة للإنسان، تحسن في الحالة الصحية، الطهي والدفء، وأيضا مطاردة الحيوانات، وأيضا يعني التغذية عليها. طبعا يعني أيضا ظهرت التقنية يعني الطهي وغيره من أكثر من 300,000 سنة. وأيضا في هذه الفترة أيضا من 300,000 سنة أصبحت الأدوات الحجرية اللي يستخدمها الإنسان أخف وزنا وأكثر حدة. طبعا العصور القديمة الجيولوجية، طبعا هناك عصور جيولوجية وعصور التاريخية يعني المتأخرة اللي هي أقرب لنا الآن. طبعا العصور الجيولوجية لها عدة مسميات، من بينها البليستوسين الأعلى، وهذا طبعا في هذه الفترة حدثت تحولات مناخية كبيرة في الأرض، وتقدر هذه الفترة من الآن ب 130,000 سنة من الآن. ما هي أهم التغيرات اللي حصلت في تلك الفترة؟ تغير المناخ من رطب إلى جاف، وشحت الأمطار، وسادت بيئة جافة في المناطق المدارية، كما تأرجح المناخ بين فترات مطيرة يعني بعد هذه الفترة بعد 130,000 سنة، وفي حوالي 60,000 سنة، وإلى 35,000 سنة تأرجح المناخ بين فترات مطيرة في هذه الفترة، وأيضا بعد الفترة هذه اللي هي من 60,000 سنة إلى 35 سنة، هذه تعتبر فترة مطيرة. بعدها فترة جافة اللي هي طبعا خلال 25,000 سنة من الآن إلى 14,000 سنة من الآن. ووصل منسوب المياه إلى البحار، يعني في البحار وصل منسوب المياه إلى 35 متر فوق مستواه الحالي، يعني ارتفع منسوب المياه بشكل كبير ووصل 35 متر أعلى من الآن. فطبعا 35 متر أعلى من الآن معناته معظم المناطق الساحلية اللي موجودة الآن وغير الساحلية حتى في يعني المناطق الداخلية كانت مغطاة في بالبحر. طبعا خلال الفترة منذ 18,000 سنة من الآن وصل منسوب المياه إلى 120 متر دون مستواه الحالي، بمعنى أن خلال من 18 سنة من الآن انخفض منسوب المياه، بدأ ينخفض منسوب المياه لحد ما وصل إلى 120 متر أقل من مستواه الحالي. وخلال هذه الفترة يعني أصبحت هذه الفترة فترة الجفاف وانخفاض مياه البحر، خاصة بين نحو 25,000 سنة إلى 12 سنة قبل الميلاد. وطبعا كان الخليج العربي سهلا تغطيه الأعشاب وتشقه مجاري الأنهار الرافدين، يعني داخل الخليج العربي لم يكن هناك بحر بل كانت مستنقعات وأعشاب، وكان الناس يعني يسيروا داخل الخليج العربي بالكامل، وكان مرتعا أيضا لوجود الصيد البري والمائي مثل الأسماك والأصداف والروبيان والبرمائيات وغيرها، كل هذه كانت موجودة في داخل الخليج العربي. طبعا احنا الآن يعني نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من المعلومات عن التاريخ القديم لعمان، وما زلنا يعني في مقدمات هذا التاريخ العريق والطويل والحافل بكثير من الأعمال وكثير من المنجزات للإنسان العماني القديم. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وأهلا وسهلا بكم، وإلى لقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: هوامش
1: على أغنية.
0: على أغنية.
1: فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية.
1: ونداءاتها الشهية. إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشية.

الباب كما تخيله الشاعر اللبناني جوزيف حرب وغنته فيروز من خلال أغنيتها لما على الباب. يقدم لنا الكاتب والصحفي رأفت سارة فيما يلي رؤيته عن الأغنية وعن ثيمة الباب كمدخل للقراءة.

لا تمر آية كلمة في أي أغنية لفيروز مرور الكرام، فكيف إن كانت تلك الكلمة من سير جوزيف حرب الذي لم يأخذ حقه من الشهرة التي يستحقها وتليق به، ومن ثم إن كانت من ألحان في المنوهبة. ونبدأ في تدبر كلمة الباب على وجهيها في الحقيقة والمجاز. فعلى وجه الحقيقة اتخذ الشاعر الكبير جوزيف حرب من الباب مدخلا وبداية لقصة غنائية، كل كلمة فيها تسوق وتصور نفسها على الطريقة السينمائية خير التصوير. والباب فيها لم يكن إلا بداية، بداية استهلالية جمعت بين ظرفي زمان ومكان بطريقة مبتكرة، واتخذت هنا شكل البداية النارية لمطلع أغنية حملت اسم لمع الباب، حيث بدأت باللفظ الباب ولم تعاد طوال القصيدة النثرية الجميلة. وفيها يقول حرب: لمع الباب يا حبيبي بنتودع، لتبدو كما في لغة الرسامين البصرية أقرب للإطار، وفي اللغة الصحفية أقرب للعنوان الشارح الذي يتحدث عن موضوع المقالة أو الحدث. ومن هذا الاستهلال يحصرنا حرب عند حدث وقع عند الباب وهو الوداع. لكن لماذا اختار الباب وليس الشارع مثلا؟ أظنه ليعطينا أهمية لما سيتبعه من مشاعر جياشة تستلزم أن يكون الحبيب داخل البيت وليس ضيفا عابرا تحت شجرة أو بجانب نهر أو على ناصية طريق فاختفى، وعليه فهو حبيب متمكن يزور ويمكث في البيت، وربما هو أحد أركانه، قد يكون زوجا، ويفترض أن يكون زوجا أو على الأقل ذا علاقة طاهرة بالحبيبة، ولهذا يستدعي أن يكون موجودا بالداخل. هذا على وجه الحقيقة، أما على سبيل المجاز والرمز فالباب هنا رمزا لحياتين، واحدة كانت متصلة وحميمة داخل البيت، وأخرى انتقال لواقع جديد سيفرضه الانفصال والوداع. والباب هو الحاجز الواقع بين حياتين، واحدة ستتبع وتخشاها فيروز وتدل عليها الكلمات التي تنقلنا للمشهد الرومانسي الحالم والتصوير الجمالي المفعم بالإحساس، حيث يقول حرب وتغني فيروز: بيكون الضوء بعد شقيق عم يطلع، وهذا يؤكد على أن هناك من سهر حتى مطلع الفجر، ومن بهذه الحالة هو ركن أساسي في حياة الحبيبة التي يعبر عنها ضمنيا بالمنزل الذي بالمطلق له باب. حسنا، ماذا يحدث عندما يتشقق الضوء إذانا بإنارة اليوم تمهيدا لاستواء الشمس بعد وداعها القمر؟ عندها ماذا تفعل حبيبة وهي هنا فيروز؟ بوقف طلع فيك وما بقدر احكيك وبخاف توداني وتفل وما ترجع. إذن الحبيبة مذهولة عاجزة عن التعبير، وسبب ذلك الخوف من الوداع الذي يتم عند الباب، وهذا التأكيد نعرفه من الجزء القادم من المشهد، حيث من الواضح أنه اتخذ القرار ونفذه، وأن ما خشيته الحبيبة فيروز بات أمرا واقعا، وهنا تخرج من حيز الإطار الحسي والتخيلي إلى الحيز العملي، حيث من الواضح أنها استوعبت الصدمة بعدما بكت وانزعجت وما إلى ذلك من أفعال يمكننا تخيلها دون أن تنطق بها الكلمات، وهذا التأكيد نستشفه من ردة فعلها بعد الفراق، حيث تبدأ بالتفكير في خطوات عملية لكن دون أن تفعلها بالضبط، ذلك أن الحبيب بات مشكوكا في أمر رجوعه بدليل قولها: سكر بابي شوفك ماشي على الطريق، فكر انزل اركض خلفك على الطريق، وتشتي علي ما تشوفك عيني، وأنا أركض وراك مدلك إيدي، واندهلك انطرني حبيبي وما تسمع. إذن هي حين تراه على طريق ما، أي خارج حسابات الحب الذي كان مرموزا له بالبيت الذي يعرف بلاغيا بأنه الجزء الذي يدل على الكل، كونه باب جزء من بيت، تقوم بحركات متخيلة فيها شك وعدم يقين، لأن الحالة النفسية لها ضبابية، ومنها نستشف أنها غير مصدقة لموضوع الرحيل أصلا، فيما الآخر أي الحبيب قد حسم أمره ورحل بدليل أنه مشى في الطريق ولم نلحظ أنه انتبه لوجودها، الذي من الواضح أنه كان طويلا وضبابيا بدليل أن الشتاء، وهي هنا باللفظ الشامي تعني المطر نفسه وليس الشتاء كفصل من فصول السنة الأربع، وهنا برحيل الحبيب زمانيا ومكانيا من موقع وجسد المكان نفسه ومن روح الحبيبة التي تؤكد ذلك من خلال البيت الشعري الذي نعرف منه أنها كانت تنادي عليه ولم يستجيب، لكن بقايا الحب والمعزة واضحة فيه، بالتأكيد أنه لم يسمع، وهذا تصريح مباشر وتأكيد على أنها لا تزال تظن بالحبيب الخير وهي لم تستسلم بعد،
فكونه لم يسمع يعني أنه لو سمع لربما عاد، وهذا بقايا التعلق النفسي وروض الانفصال وعدم تصديقه على الأقل في الجزء اللاواعي من ذهن الحبيبة فيروز. وفي المقطع الأخير من القصيدة الشعرية والأغنية نجد التأكيدات التالية: ما رح ترجع، بعرف إنهم غيروك يا حبيبي وعذبوني وعذبوك، سهروا عينينا وفرقوا إيدينا وصرنا كتير نخاف إذا نحن تلاقينا، ما بنتلاقى إلا وقت اللي بنتودع. إذن هو لن يرجع، لكن جديد الأغنية بقايا عدم التصديق أن المشكلة ليست بسببها أو بخطأ ما. فهنا يظهر طرف ثالث تدل عليه كلمة إنهم غيروك، أي هم غيروك، وهي تعني أن هناك مجموعة أو عدم تصريح مباشر بشخص محدد، ومن هنا اكتفت بما نتج عن الفعل وهو التغيير الذي أدى إلى الرحيل. لكن المقطع الختامي يجعل من القصيدة خاتمة لكلمات مؤثرة ولأفعال صدمتنا آخر جملة فيها، وأعطت التأكيد على أن الأغنية أو القصيدة برمتها قصيدة فلسفية شفافة، وهذا نعرفه من الجملة التي تجعل النهاية مفتوحة على كل الاحتمالات، ما بنتلاقى إلا وقت اللي بنتودع. وهذا يعني أن الباب بهذه الحالة مشروع مكان وزمان مؤقت تنتج عن حالة رحيل بنفس زمان ومكان لقاء، كأنه تأكيد على أن ما يحدث في الحياة بشكل عام يحدث في الشعر أيضا. فبعد الولادة والوجود هناك العدم الذي يفسر ويعبر عنه بكلمة الموت، ومن هنا فإن الميلاد والفناء هما المغزى الأول والأخير للقصيدة الشعرية كما أتخيلها وأقرأها أنا، دون أن ألغي أحقية الآخر في تفسيرها كما يحب ويرضى.

كنا مع أغنية فيروز لما على الباب، كلمات جوزيف حرب، ألحان فيلم وهبي. تخير لنا هذه الأغنية الكاتب والصحفي رأفت سارة.

موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15,355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. واشنطن تترقب ردا إيرانيا حاسما على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. تواصل الغارات الإسرائيلية على المدن والبلدات اللبنانية وتجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. روسيا وأوكرانيا تواصلان القتال رغم إعلانهما لهدنة. برنامج الأغذية العالمية يدعو إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة للصومال ويحذر من كارثة إنسانية بسبب الجفاف. هيئة البيئة تدرس إنشاء منطقتين اقتصاديتين بولايتي رخيوط وضلكوت في محافظة ظفار ضمن مشروع إراحة المراعي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان

0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً، سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
2: أنا بسمة بنت سعيد بن سليمان بن سعيد الحوقاتي، الصف الثالث في مدرسة شالة العلم بولاية نزوة.
1: بسمة تبلغ من العمر 9 سنوات، تهوى القراءة والإلقاء وحفظ الأناشيد، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة قلب. مرحبا بسمة.
2: مرحبا.
1: كيف حالك؟
2: خير.
1: ما شاء الله الحين جاية من نزوة؟ أنت طالبة شاطرة في مدرسة شالة العلم، صح؟
2: صح.
1: صف كم الحين؟ ثالث؟
2: صف الثالث.
1: آه. شاطرة في كل المواد ولا في مواد أحسن من غيرها؟
2: شاطرة في المواد
1: كلهن. طيب أنت إيش تحبي أكثر؟ أي مادة تحبيها أكثر؟
2: أحب مادة الرأى الفنية والرياضيات والعلوم. آه. والرياضة.
1: والرياضة. ليش تحب الفنية واجد؟
2: الفنية لأن نخرج فيها إبداعاتنا.
1: آه. يعني أنت ترسمي؟
2: نعم.
1: ومن يشوف رسوماتك؟
2: الأستاذة.
1: آه. وتشجعك على مواصلة الرسم؟
2: نعم.
1: ممتاز. قلتي لي بعد تحب الرياضيات؟
2: نعم.
1: ليش تحب الرياضيات كثير؟ يعني إيش معنى الرياضيات؟
2: لأن فيها الضرب والقسمة.
1: آه.
2: والطرح. آه. والزائد.
1: ممتاز يا بسمة. وتحبين القراءة طبعا أكيد.
2: نعم.
1: إيش من الكتب اللي تحبين تقرأيها؟ إيش نوعيتها؟
2: أنا قرأت القصص وأقرأ الروايات.
1: قصص وروايات. إيش قرأت من القصص؟
2: قصة الأرنب المحبوب وقصة سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه.
1: جميل. إيش قصة سيدنا بلال بن رباح؟
2: أسلم سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه لما سمع بدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأخفى إسلامه عن سيده أمية بن خلف. وعندما علم أمية بن خلف بإسلام سيدنا بلال بن رباح قام بتعذيبه، فأخذه إلى الصحراء ووضع في صدره صخرة كبيرة.
1: نعم. وبعدين؟
2: وفي يوم من الأيام مر بجانبه أبو بكر فرق قلبه واشتراه فأعتقه في سبيل الله، وعرف بلال بن رباح بجمال صوته، فاختاره النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول مؤذن في الإسلام. ولما توفي النبي محمد لم يطق بلال بن رباح العيش في المدينة، فهاجر إلى بلاد الشام. وفي يوم من الأيام استيقظ وهو يبكي، فسألته زوجته: ما لك يا بلال، لما تبكي؟ فقال لها: لقد حلمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول لي: ما هذه الجفوة يا بلال، أما آن لك أن تزورني؟ فهاجر بلال بن رباح من بلاد الشام إلى المدينة.
1: نعم.
2: فبكى عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
1: عليه
2: ثم وجد الحسن والحسين رضي الله عنهما فاحتضنهما وقبلهما وقال له: أذن لنا يا بلال. فذهب إلى المسجد وبدأ في الأذان، وعندما وصل أشهد أن محمد رسول الله، خرج الجميع من بيوتهم وهم يبكون شوقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهت القصة.
1: عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عليك يا بسمة، قصة جميلة، واختصرتي لنا قصة سيدنا بلال في دقائق معدودة، ما شاء الله عليك. وقصة الأرنب المحبوب إيش حكايتها؟
2: كان هناك أرنب محبوب يترنم في الغابة، وكان دوما يساعد الحيوانات. وفي يوم من الأيام وهو يلعب سقط في مصيدة حزنت الحيوانات عليه كثيرا. فعندما جاء الصياد لأخذ الأرنب من المصيدة هجمت عليه الحيوانات وأخرجوا الأرنب من المصيدة وفرحوا بنجاة الأرنب.
1: جميل، وإيش الاستفادة من هذه القصة؟
2: استفدت من هذه القصة دائما أساعد الناس، فإذا وقعت في مشكلة بيساعدوني.
1: ممتازة يا بسمة، ما شاء الله عليك. أنت أيضا غير القراءة قلنا أنه من هواياتك الإلقاء، صح؟ إيش تلقين؟
2: عن الأم.
1: إيش تلقى عن الأم، قصيدة ولا كلمة ولا إيش؟
2: كأنها قصيدة بس قصيرة شوي.
1: طيب ما مشكلة نسمعها.
2: وكل الناس يا أمي مياهن ووحدك زمزم يروي فؤادي، أحبك يا أمي حبا عظيما يضاعف كل يوم بزدي.
1: ما شاء الله عليك، جميل. وتحفظي أناشيد؟
2: نعم.
1: إيش بتسمعيني من الأناشيد؟
2: نداء الفراشة.
1: نداء الفراشة، نستمع.
2: نداء الفراشة. كنت دوما أتجول في هناء مثل البلبل، كنت ألهو في رخاء حول ورن أو قرنفل، كنت أمضى الصور حيقا صافيا عذبا معسل، لم أكن أشعر يوما بدوار قرب الجدول، غير أن الآن كل شيء قد تغير، فبدا الماء النقي شاحب اللون معكر، وكذا الزهر الشذي لونه السحري أدبر. أنقذوني يا صغار أبعدوا عني القذارة، وانشروا البستان عطرا وارفعوا تاج النضارة، واسلكوا درب النظافة فهي عنوان الحضارة، حققوا روح التآخي فهي عنوان الحضارة.
1: ممتاز ممتاز يا بسمة، ما شاء الله عليك. إيش بعد عندك نشيد ثاني؟
2: نعم.
1: جميل، نستمع إليه.
2: يوم

0: ممتازة ممتازة يا بسمة. وانت بعد قلتي لي انك تحفظين قرآن كريم، صحيح؟ كم جزء حفظتي؟
1: حفظت جزء عبا وخمس سور من جزء تبارك.
0: ما شاء الله عليك. جزء عمة كامل حفظتيه؟
1: نعم.
0: والخمس السور الأولى من جزء تبارك. جميل. وش بتسمعيني؟ أي سورة؟
1: سورة القيامة.
0: سورة القيامة. إذا نستمع.
1: أو

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا بسمة، قراءتك جميلة. إن شاء الله ناوية تواصلي حفظ القرآن؟
0: نعم،
1: إن شاء الله. تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
0: أشارك في الإذاعة المدرسية.
1: إيش تقرأي في الإذاعة؟
0: القرآن.
1: القرآن الكريم.
0: نعم.
1: جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة قلب.
1: طبيبة قلب، ليش؟
0: لكي أعالج جدتي. وأعالج كل المسلمين.
1: جدتك مريضة؟
0: نعم.
1: فيها مرض القلب يعني؟
0: نعم.
1: إن شاء الله ربنا يشفيها قبل، إن شاء الله قبل ما تكبري، إن شاء الله تكبري وتتحقق أمنيتك وتصير طبيبة قلب كبيرة، لكن ربنا يشفي جدتك قبل طبعا إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: حكمتي ابتسم تبتسم لك الحياة.
1: ابتسم تبتسم لك الحياة، حكمة رائعة ومتناسبة مع اسمك. أنت اسمك بسمة صح؟
0: نعم.
1: جميل، يعني اشرحي لي ليش عاد الواحد لازم يبتسم؟
0: سماني أبي الغالي بسمة، فعادت نفسي أن أكون دوما مبتسمة. الابتسامة تسعدني وتسعد من حولي، وما أجمل إسعاد الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك يا بسمة. إذن بسمة بنت سعيد بن سليمان الحوقاني، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البالغة من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير
3: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من السابعة والنصف وحتى التاسعة صباحاً، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين. واشنطن تترقب ردا إيرانيا على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل ردا على غارات في لبنان. وروسيا وأوكرانيا توافقان على وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بدءا من اليوم. قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع ردا إيرانيا قريبا على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد للاشتباكات في المضيق. وشهدت الأيام الماضية أكبر موجات التصعيد منذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، رغم تأكيد واشنطن وطهران اقترابهما من اتفاق ينهي الحرب. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباكات بين القوات الإيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز، بينما أعلن الجيش الأمريكي استهداف سفينتين مرتبطتين بإيران.

ومنعهما من دخول ميناء إيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا رغم تبادل إطلاق النار، مؤكدا أن البحرية الأمريكية ردت على هجمات استهدفت مدمرات أمريكية في مضيق هرمز. واتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق الهدنة عبر استهداف ناقلات نفط وسفن إيرانية وتنفيذ غارات قرب جزيرة قشم، فيما نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض قطاعها البحرية لأي أضرار. قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي يطالب إيران بوقف الهجمات ومنع زرع الألغام في مضيق هرمز وسط توقعات باستمرار معارضة الصين وروسيا. وأظهرت مسودة القرار حذف بند تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح فرض عقوبات أو اللجوء إلى العمل العسكري، ولم يحدد بعد موعد التصويت على المشروع في وقت أكدت فيه موسكو وبكين سابقا رفضهما لأي قرارات قد تمهد لتصعيد عسكري ضد طهران. واعتبرت روسيا أن مشاريع القرارات الأحادية والتصعيدية قد تؤدي إلى موجة جديدة من التوتر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن موسكو وبكين عطلتا مشروعا مماثلا الشهر الماضي باستخدام حق النقد. أعلن حزب الله اللبناني شن هجومين على قاعدتين عسكريتين شمال إسرائيل، أحدهما بالصواريخ قرب نهاريا والآخر بمسيرات انتقاضية على قاعدة جوية ردا على غارات إسرائيلية في لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ ورصد سقوط صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من مدن شمال إسرائيل. في المقابل أسفرت الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 10 أشخاص بينهم طفلان وثلاث نساء وفق وزارة الصحة اللبنانية، وسط استمرار الغارات على مناطق عدة في الجنوب والبقاع. وتأتي التطورات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لبنانية قبيل جولة مفاوضات مرتقبة مع إسرائيل في واشنطن منتصف مايو لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى 11 مايو الجاري. وتشمل الهدنة وقف جميع الأنشطة العسكرية إضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل جانب، وفق ما نشره ترامب على منصة تروث سوشيال. في المقابل تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل منهما بشكل منفصل خلال الفترة الماضية. وأعرب ترامب عن أمله في أن تمثل هذه الهدنة بداية لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين، مؤكدا استمرار التقدم في المحادثات السياسية. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية اندلاع حريق غابات داخل منطقة الحظر الإشعاعي المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية شمال أوكرانيا بعد هجوم بطائرتين مسيرتين روسيتين وفق تقارير رسمية. وأوضحت إدارة المنطقة أن النيران امتدت على مساحة تقدر بنحو 1100 هكتار وسط صعوبات تواجه فرق الإطفاء بسبب الطقس الجاف والرياح القوية ووجود ألغام أرضية. وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية حتى صباح اليوم. وتعد منطقة تشيرنوبل موقعا لأكبر كارثة نووية في التاريخ بعد الحادث الذي وقع في أحد مفاعلات المحطة عام 1986 وتسبب في انتشار سحب مشعة عبر أوروبا. قتل أكثر من 30 شخصا في هجومين استهدفا بلدتين بوسط مالي في تصعيد جديد للعنف.
وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الهجومين أسفرا عن عشرات القتلى والمفقودين، فيما أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن الحصيلة قد تتجاوز 50 قتيلا. وأعلن الجيش المالي تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة أسفرت عن مقتل نحو 10 مسلحين دون تقديم تفاصيل إضافية. وتبنت جماعة مسلحة الهجومين قائلة إنهما استهدفا مسلحين موالين للحكومة وسط استمرار التوتر الأمني في وسط مالي. طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا عالميا منخفض جدا، رغم ظهور إصابات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي ووفاة 3 ركاب. وأكدت المنظمة أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر، مشددة على أنه ليس كوفيد جديد، فيما تم تسجيل 8 حالات بينهما 3 وفيات مرتبطة بسلالة الإنديزة من الفيروس. وتتجه سفينة أم في هونديوس إلى جزر الكناري الإسبانية لإخلائها، بينما يخضع عشرات الركاب والطاقم للمراقبة والعلاج في عدة دول. ولا تزال السلطات المحلية تحقق في مصدر العدوى، في وقت تواصل فيه فرق الصحة تتبع المخالطين في عدد من الدول بعد نزول ركاب من السفينة خلال رحلتها. قتل 3 متسلقين بينهم أجنبيان، وفقد 10 آخرون إثر ثوران بركان جبل دوكنو في جزيرة الهماراي في شرق إندونيسيا بحسب الشرطة المحلية. وقالت السلطات إن البركان أطلق عمودا كثيفا من الرماد والدخان ارتفع إلى نحو 10 كيلومترات فوق القمة، وسط تحذيرات للسكان من مخاطر الرماد البركاني على الصحة وحركة النقل. وأكدت هيئة الجيولوجيا الإندونيسية أن المنطقة كانت مغلقة أمام الزوار منذ منتصف إبريل بعد رصد نشاط بركاني متزايد في الجبل. ويعد جبل دوكنو من البراكين النشطة الواقعة ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، ويخضع حاليا لثاني أعلى مستوى من الإنذار البركاني في البلاد. ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية في الصين مطلع الأسبوع إلى 37 قتيلا، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي. وذكرت قناة CCTV أن الحادثة وقع يوم الاثنين في مصنع تابع لشركة ليونغ هيوتشنغ بمدينة ليونغ في مقاطعة هونا، وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 27 شخصا قبل أن ترتفع أعداد الضحايا بعد عمليات البحث والإنقاذ. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضها في الصين وهونغ كونغ بتهمة دعم إيران في الحصول على أسلحة ومواد تدخل في تصنيع طائرات مسيرة. وتأتي العقوبات قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، وفي ظل تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران. وشملت العقوبات شركات في الصين وهونغ كونغ وروسيا البيضاء وإيران، متهمة بتسهيل شراء الأسلحة وتحويل الأموال وتوريد مكونات تستخدم في الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم بعد تبادل الضربات الجوية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف بشأن مستقبل وقف إطلاق النار وحركة الملاحة في مضيق هرمز. وسجل خام برنت عند التسوية 101.29 دولارا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 95.42 دولارا للبرميل،
رغم انخفاض العقدين بأكثر من 6% أسبوعيا. أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة منظمة المتحدة أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في إبريل للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة 130.7 نقاط في إبريل بارتفاع بلغ 1.6% مقارنة بمستواه المعدل في مارس. أخيرا، توج نادي الهلال بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للمرة العاشرة في تاريخه بعد فوزه على الخلود بهدفين مقابل هدف في النهائي الذي أقيم مساء أمس على ملعب الإنماء بمدينة جدة. وتمكن الهلال من إحباط مغامرة الخلود الذي تأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه. ختام أولى فتراتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. واشنطن تترقب ردا إيرانيا على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل ردا على غارات في لبنان. روسيا وأوكرانيا توافقان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بدءا من اليوم. انتهت أولى فتراتنا الإخبارية، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: على امتداد أفق الصباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الصباحي أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، ونسعد بكم في مشوار صباحي متجدد من الآن وحتى 9 صباحا نكون برفقتكم في مختلف المحطات والموضوعات التي نشارككم إياها. حياكم الله جميعا في حلقة اليوم السبت 21 من ذي القعدة العام 1447 للهجرة، الموافق 9 مايو لعام 2026 للميلاد. دروب السلامة للجميع إن شاء الله، لكل من يستمع إلينا ويتابعنا ويكون برفقتنا في هذا الصباح. إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم وأماكنكم بسلام وأمان بإذن الله تعالى. أهلا بتواصلكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 7244-2010 7244-2010. إن شاء الله يكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل أحمد بن علي المرشودي.

اهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا في احلى صباح، تحياتنا لكم ونسعد بكم في هذا المشوار الصباحي عبر اثير اذاعه سلطنه عمان. كيف تبدو درجات الحراره والاجواء بشكل عام في هذه الايام في مختلف المناطق والاماكن اللي موجودين فيها؟ نسعد بمشاركاتكم في هذا الصباح. كيف تبدو الأجواء؟ نسعد بتواصلكم من خلال رقم الواتساب 7244201. ضمن محطاتنا الصباحية صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم. عن المسير الجبلي العائلي الذي تنظم إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية بالتعاون مع نادي الحمراء، سينقل لنا تفاصيل هذه الفعالية من هناك الزميل مراسل خميس العبري لاحقا إن شاء الله. كذلك من الموضوعات المهمة خلال يعني وقت الصيف وارتفاع درجات الحرارة عن سلامة الغذاء في فصل الصيف، ما علاقة سلامة الغذاء بارتفاع درجات الحرارة وما هي الضوابط والتعليمات الآمنة لاستهلاك الأغذية بشكل آمن في ظل ارتفاع درجات الحرارة؟ هذا ضمن الموضوعات التي نطرحها في حلقة اليوم. ستكون معنا إن شاء الله في الحديث عنه الدكتورة مريم الغزالي اختصاصية علم التغذية. هذا بالإضافة لمحطتنا الأخرى غذاء ودواء، المحطة الصحية، كذلك التكنولوجيا، كل ما فيها يتعلق بآخر الأخبار. وننتقل لكم بعض المستجدات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومن كل مكان أيضا بعض الأخبار والقصص من أماكن مختلفة من هذا العالم. ربما أيضا هناك يعني حديث خلال اليومين الماضيات عن انتشار فيروس هانتا في أو بداياته في بعض الأماكن من هذا العالم، ومن الموضوعات أيضا التي أثيرت على منصات التواصل الاجتماعي ضمن الموضوعات التي نطرحها في هذه المحطة تحديداً.

تحية صباحية ممزوجة بنسمات ونفحات دار النواخ صور العفية لكم محملة لكم بدعوات قلبية. الله يسعدكم ويحفظكم من كل مكروه. وياك يا رب يا فايز العلوي، تحياتنا الصباحية لك وشكرا لك على طيب المتابعة. أما رسالة أبو حكيم عبد الله الدبدو، صباح الأنوار لكم إدريس وأحمد لجميع طاقم برنامج المستمعين، يسرني من خلال هذا البرنامج أن أتقدم التهنئة لجميعها لصحار بفوز نادي صحار ببطولة كأس جيتور بفوزه على النهضة 1-0. كل التهاني والتبريكات وشكرا لك أيضا يا أبو حكيم على تواصلك الصباحي. صباح الخير أيضا فريق عبري المسير والمغامرات، محدثكم سالم سيد سكيتي. اليوم يقول مسيرنا بمشاركة 30 عضو، مسيرنا نحو 12 كيلو في ولاية عبر الواعدة بقيادة رئيس الفريق علي بن سعيد الكلباني ونائب الرئيس علي بن خلفان المرشولي. كل التحية لكم، صباحاتكم سعيدة دائما إن شاء الله. أيضا منى المرشولي تقول في رسالتها صباح الخير والمسرات لطاقم برنامج أحلى صباح، صباح الخير لكل عمان بكل فخر واعتزاز احتفلت يوم الخميس مجموعة مدارس طالب ذكي بتكريم الأذكياء الفائزين في مسابقة تاج النور لحفظ القرآن الكريم بالجامعة العربية المفتوحة بهذه المناسبة. يسعدني أن أزف أجمل التهاني لطلابنا الذين حصلوا على المراكز الأولى بفرع عبري، والشكر موصول للإدارة ولطاقم التدريسي ولأولياء الأمور الذين كانوا خير سند لهذا النجاح. مبارك لعمان هذا الجيل القرآني المبدع. سليمان العاصمي، تحياتنا الصباحية لك وصباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله. وأيضا تحياتنا لمحمد النعماني، أهلا وسهلا بك وصباحاتك دائما سعيدة. كل الشكر لك وأهلا وسهلا بهذا التواصل الصباحي على رقم الواتساب 724-420-10. أهلا وسهلا بكم في أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. صحافة اليوم.
1: صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة: تجدد إطلاق النار بين أمريكا وإيران يقوض الحلول الدبلوماسية للأزمة، وطهران تنشئ هيئة لإدارة الملاحة في مضيق هرمز. انطلاق معرض تكاتف الخليج السادس بمشاركة 140 رائد أعمال. معرض بصلالة يعرف الحجاج بالمناسك والخدمات. ختام منافسات هاكاثون جسر الابتكار بجامعة التقنية في نزوة. ندوة عن الوجود العماني في شرق إفريقيا بالظاهرة. مناقشة تطوير واحة بوهلا وتأهيل الحارات القديمة المجاورة للقلعة. ألف وخمسمائة وخمسة وأربعين حادثا مروريا خلال 2025، والسرعة أبرز الأسباب. تراجع عدد الحوادث والإصابات مقارنة بعام 2024، والاصطدام بين المركبات تشكل النسبة الأكبر. قيادة الأطفال للمركبات ظاهرة مقلقة تتطلب وعيا مجتمعيا. اختتام أسبوع المرور الموحد بمحافظة مسندم. وزارة التعليم تناقش ملفات تطوير المنظومة التعليمية بمحافظة البريمية. وتعليمية الداخلية تكرم المجيدين في مسابقة القرآن الكريم. ختام مسابقة العمانيون رسل سلام وتكريم الفائزين في ورتل القرآن ترتيلة ببهلة. انطلاق معرض التقنية والفن الحرفي بالرستاق. مما جاء في الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: أسعار النفط تقفز مع تجدد التصعيد في الشرق الأوسط، ورئيس وكالة الطاقة الدولية يؤكد الأسواق تتجه نحو مرحلة مضطربة. وهنا تقرير بعنوان: الصناعة الوطنية تعزز قدراتها لتخطي التحديات العالمية والمضي نحو نمو مستدام، تنفيذ استراتيجيات استباقية لإدارة المخاطر. دعم واسع للقطاع في ظل تنامي الاستثمار الحكومي والخاص في مشروعات البنية الأساسية والتنمية الصناعية. وفي شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم: الأحمر في انتظار قرعة كأس أمم آسيا 2027 اليوم. انطلاقة قوية ومواجهات مثيرة في بطولة عمان المفتوحة للريشة الطائرة. جامعة السلطان قابوس تتوج ببطولة قدم الصالات للطالبات. رشيد جابر يكسر العقد التاريخية مع القوة الجوية العراقية. وتجربة عالمية تقود المدرب الوطني خالد الحارثي نحو صناعة جيل جديد في كرة السلة. وفي صفحة الأخبار الثقافية: هنا حوار أجراه حسن عبد الموجود مع الكاتبة أمل الفاران، التي تقول: لدي حكايات لا أغامر بانتظار أن يكتبها غيري، ثقتها في القارئ لن تخيب أبدا. انطلاق الموسم الثالث من مبادرة غصن الزيتون القرآنية بمسقط. حان وقت القصة، مبادرة تعيد الأطفال إلى عالم القراءة وتعزز التفاعل الأسري، تغرس حب المطالعة وتحد من هيمنة الأجهزة الإلكترونية. وهنا استطلاع بعنوان: ما تأثير أدب غادة السمان في المشهد الثقافي؟ إيقاعات الفلامينغو تشعل خشبة المسرح بدار الأوبرا السلطانية جمعت بين الأداء الحي والعناصر البصرية الرقمية والموسيقى المباشرة. هذه جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، وتحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق من برنامجكم أحلى صباح. دروب السلامة للجميع، إن شاء الله تصلوا إلى وجهاتكم بسلام وأمان. يعني مثل هذه الفترات، يعني أوقات الويكند أو في أوقات الإجازات، هي الفرصة ربما اللي تكون أكثر قربا فيها من أي شخص آخر، خصوصا يعني في دوائر العلاقات الأسرية وغيرها، وتزداد هذه الروابط في المناسبات، في التجمعات، في حتى في البيوت نفسها، حتى لو ما كان هناك يعني مثلا أي مناسبة أو أي جدول خلال مثل هذه الأيام. في الوقت اللي أصبح ربما يشكل تأثير على مثل هذه العلاقات وقوتها، يعني التكنولوجيا نفسها وانشغالنا الكبير بالهواتف الذكية، أو حتى اعتمادنا في الكلام على آليات الدردشة أو على النماذج اللغوية الآلية مع مختلف تطبيقات أو أدوات الدردشة الآلية مثل تشات جي بي تي، جيميناي وغيرها من هذه الأدوات. بأنك حتى لو بغيت مثلا رأي معين أو استشارة معينة في أي جانب من الجوانب، خلاص مباشرة تشات جي بي تي. يا أخي حتى لو موجود معك شخص آخر، يعني ما هو اللي أفضل أنك حتى لو كان ذاك الشخص اللي معك ما متخصص أو لأي سبب كان، بس على الأقل تعمق هذه الروابط مع الإنسان الحقيقي أكثر من الإنسان يعني اللي هو إنسان الآلة أو الذكاء الاصطناعي، باعتباره أيضا كأنه شخص من الأشخاص اللي تتحدث معهم وضمن دائرة العلاقات اللي صارت يعني في الحياة. وبالتالي خلتنا هذه الأدوات الجديدة والمدخلات الجديدة في عالم التكنولوجيا بأنه نتحدث مع هذه الآلة أكثر من حديثنا مع الأشخاص الحقيقيين من حوالينا. في عصر أصبح فيه الهاتف الذكي رفيق دائم لكل إنسان، يتجاوز الذكاء الاصطناعي دوره كأداة مساعدة ليصبح شريكا عاطفيا ينافس الروابط البشرية في التطبيقات المصممة خصيصا لتقديم حوارات داعمة للإنسان، تجتذب عشرات ملايين المستخدمين حول العالم. لكن وراء هذه الجاذبة أو الجاذبية التقنية تكمن مخاطر عميقة. بالتالي كثير يعني من الخبراء والمتخصصين، خصوصا حتى بالنسبة اللي صمموا أو قاموا بتطوير هذه الخوارزميات أو هذه الأدوات الجديدة، دائما ما يشددوا على فكرة أنك لا تعتمد بشكل يعني مبالغ وبشكل مباشر مع هذه الأدوات، أكثر من اعتمادك يعني مع الأشخاص في محيطك من العلاقات الإنسانية في يعني في حياتك اليومية، إنما يكون الاعتماد عليها وفق الحاجة أو وفق ما هو ضروري أو تحتاج فعلا في بعض الظروف. طيب نروح لحديثنا القادم عن ماذا؟ نذهب إلى ولاية الحمراء والمسير الجبلي الذي تنظمه إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية. ينقل لنا تفاصيل هذه الفعالية زميل المراسل خميس العبري من هناك. صباح الخير خميس، وأهلا وسهلا بك.
1: أسعد الله صباحك أخي إدريس، وصباح الخير للمستمعين الكرام. انطلقت في تمام الساعة أو ربما نقول 7:15 فعاليات المسير الجبلي العائلي بولاية الحمراء، وتحديدا في وادي النخر، وسط مشاركة مميزة من الفئة العمرية ما بين 10 إلى 16 سنة، إضافة إلى يعني المشاركين الآخرين ضمن روز نمامة الأنشطة الرياضية التي تنظمها إدارة الثقافة والرياضة والشباب.

0: في محافظة الداخلية، وذلك طبعا بالتعاون مع نادي الحمراء. الفعالية جاءت لتعزيز ثقافة الرياضة المجتمعية وكذلك تشجيع النشط على تبني نمط حياة صحي ونشط عبر تجربة ميدانية ماتعة في حضن الطبيعة. وهذا النخرخ يدريس يعني من الأودية المميزة في ولاية الحمراء وربما في محافظة الداخلية، نظرا لطبيعته الجيولوجية المميزة بحيث أن الشمس ما تلامسه إلا لفترات بسيطة جدا، ويزخر بالمياه في بطن هذا الوادي، أو المياه تزخر في بطن هذا الوادي لفترات طويلة خلال السنة سواء كانت أيام الخصب أو المحل. ونظرا لأنه الأمطار الغزيرة أثرت على مناسيب المياه الجوفية، فالمياه بوفرة شديدة طوال المسار وطوال ممر هذا الوادي.
1: جميل. ويعني في مثل هذه الأوقات أيضا يعني تكون مناسبة ومواتية أيضا لإقامة يعني مختلف الفعاليات في فصل الصيف أو خلال هذه الأيام على الأقل. ما هي أبرز الفعاليات؟
0: الأجواء رائعة جميلة ليست بذات الحرارة، خاصة فترة الصباح. وما يميز أيضا المكان وجود الأشجار البيئية الكبيرة،
1: نعم،
0: والبرك المائية. عموما عندي ضيف الأخ العزيز يونس بن أيوب الحراسي، وهو أخصائي أنشطة رياضية وأحد المنظمين لهذه الفعالية. أخي العزيز أسعد الله صباحك، وجميل جدا أن نلتقي في أحضان الطبيعة مرة ثانية.
2: أسعد الله صباحك أستاذي، بارك الله فيكم على هذا الأجواء الجميلة. ولاية الحمراء ولاية عريقة وزاخرة بمناظر الطبيعية والطبيعة الجغرافية المميزة لولاية الحمراء.
0: لما نتحدث عن فعالية مثل هذه يعني أكيد حرصتوا على يعني إجراءات كثيرة، يعني ليست بالأمر السهل لين، ولكن هناك جهود أيضا تبذل. نتحدث عن الفكرة أولا.
2: الفكرة جاءت لتشجيع النشأ على ممارسة الأنشطة الرياضية، وأيضا لتشجيع الترابط الأسري والاجتماعي ما بين الأسرة وحد ذاتها، بحيث أن ربط مشاركة أو مناشط الأطفال مع أو ذوي أمرهم في منشاط واحد يشجع على الألفة، يشجع على الدعم الأسري، يشجع على الترابط الأسري بشكل عام ما بين أفراد الأسرة الواحدة.
0: اختيار موقع مميز وأجواء ماتعة أكيد، يعني خاصة مع فعاليات الصيف والصباح الباكر أكيد لها مردود إيجابي، ليس فقط على موضوع الرياضة وإن أيضا يعني التمتع بالطبيعة والاستمتاع بالطبيعة والتعرف على جماليات الولاية.
2: محافظة الداخلية تزخر بالعديد من المواقع الطبيعية والجغرافية المميزة بشكل عام، وأيضا ولاية الحمراء لها خصوصية كبيرة في هذا الجانب. ووادي النخر أحد الأودية اللي تستقطب عدد كبير من الهواء سواء من داخل السلطنة أو خارج السلطنة. حرصنا أن نكون في المسار متناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، أيضا لتوفر عوامل الأمن والسلام في المسار، وأيضا طبيعة المسار بحد ذاته أنه هو الظل نسبة تأثر بالشمس الساطعة نسبة في فترات محدودة من النهار، قد تكون من بعد الساعة 12 فأعلى. أما الفترة الصباحية فيتميز أن هذا الجبل أو هذا المسار وادي الظل مستمر فيه، بحيث أنه طبعا من خلال الأشجار الموجودة على سفح الوادي أو حتى من خلال الجبال الشاهقة التي تعطي المنظر هيبة وتعرض المنظر روعة وانت تشير على في المياه الجارية في الوادي.
0: إن المسار لمسافة 5 كيلومترات تتخلل طبعا ربما جوانب وفعاليات مصاحبة.
2: نعم، المسار هو لمسافة 5 كيلومتر ساير و5 كيلومتر راجع، المجموع الإجمالي هو 10 كيلومتر. وأيضا ذكرنا بما هو يتناسب مع الفئة العمرية اللي احنا نستهدفها، بحيث أنها لا تكون متعبة جدا أو شاقة جدا. أيضا الفعاليات المصاحبة موجودة ومتواجدة طوال المسار، وأيضا عوامل الأمن والسلامة حرصنا أنها تكون أيضا متواجدة خلال المسار. وفي هذا المكان أو هذا المقال لا يسعني أن نقدم الشكر الجزيل إلى شرطة عمان السلطانية وإلى مستشفى الحمراء لدعمهم التواصل لنا من حيث التغطية الأمنية والتغطية الصحية والإسعافية. جهود كبيرة بذلت، أيضا كل الشكر والتقدير إلى نادي الحمراء. نادي الحمراء سعى واجتهد معنا بشكل كبير وتعاون معنا بشكل منقطع النظير لتوفير كافة السبل لإنجاح هذه الفعالية وهذا المسار.
0: العزيز يونس، شايف أنكم تختاروا أيضا يعني أماكن مميزة مثل الولاية الجبل الأخضر والولايات اللي عادة في الصيف يعني تكون أجواءها معتدلة. ما هي الخطط أيضا المقبلة في هذا الجانب؟
2: طبعا احنا دائما من ضمن ارتكازات الوزارة ان هي السياحة الرياضية. ولاية الحمراء أو ولاية الجبل الأخضر أو المحافظة الداخلية بشكل عام مميزة جدا بهذه المسارات ومميزة جدا بهذه المواقع السياحية التي تشجع على ممارسة الرياضة السياحية استكمالا لمرتكزات الوزارة خطة رؤية عمان 2040. خطتنا في إن شاء الله راح يكون بإذن الله في قافة رياضية بولاية الجبل الأخضر وأيضا قافة رياضية أخرى راح تكون بإذن الله بولاية سمايل خلال الفترة الصيفية لاستقطاب كافة أفراد المجتمع من كافة فئاتهم العمرية سواء ذكورا أو إناثا أو حتى مواطنين أو حتى المقيمين على أرض هذا البلد الطيب بإذن الله تعالى.
0: عادة أنتم يعني قبل كل فعالية تعملوا إعلان وهكذا وباركود أو كيو آر بحيث أنه اللي يحب يشارك، هي المشاركة مجانية طبعا ولكن تحرصتوا أيضا على أنه أكبر عدد يشارك فيها مثل هذه الفعالية.
2: نعم المشاركة مجانية، أيضا حرصنا أننا نشر الإعلان لكافة أفراد المجتمع سواء من داخل المحافظة أو حتى من خارج المحافظة، أيضا كإجراءات أمن وسلامة لابد منها أن احنا نكون على تواصل في أولياء الأمور بشكل مباشر أو حتى في أرقام في حالات الطوارئ موجودة، الرابط يسهلنا هذا الموضوع، وأيضا عملية التسجيل والتأكد من وجود الجميع موجودين معنا اليوم في كما قلت لك في أرقام طوارئ لكل شخص موجود معنا في حالة وجود أي طارئ سوف نتصل فيه. سبحان الله قد يكون الإرسال انقطع داخل الوادي أو شيء من هذا القبيل، فإحنا بإذن الله جاهزين لكل طارئ موجود معنا. كما خبرتك سابقا تعاون كبير وشرف عمان السلطانية إدارة العمليات لهم كل التحية، إدارة العمليات الداخلية وأيضا مستشفى الحمراء الذي هو على هبة استعداد وتم تخصيص سيارة إسعاف لنا جاهزة تستقبل أي طلب من عنده في أسرع وقت ممكن. أيضا إحنا في الأمور اللوجستية عندنا 3-4 ممرضين مسعفين داخل المسار بالإضافة إلى موجودين 5 معانا مشرفين هم على دراية كاملة من أبناء الولاية، دراية كاملة بكافة حيثيات المسار وأماكن يعني الخطرة وأماكن المسار اللي ممكن تستفيد يعني يسلكوها المشاركين في هذا المسار.
0: إذن كل الشكر والتقدير أخي يونس أيوب الحراسي، وأنت أخصائي نشاط أنشطة رياضية في إدارة الثقافة والرياضة والشباب في المحافظة الداخلية. شكرا جزيلا. أنا اللي شد المنظر يعني اللون الأبيض الجميل وهو يتوشح بالوادي أو الوادي يتوشح به، منظر رائع، منظر بانورامي مقدرة مرة ثانية.
2: بارك الله فيك، وأيضا حريصين أن يكون هذا المسار وهذه التجربة هي ذكرى طيبة لكل المشاركين وخاصة الفئات الناشئة، بحيث يكون أن هذه ذكرى أنا في وأنا كنت في يوم من الأيام شاركت في هذا المسار ذكرى طيبة، صورة جميلة مع المناظر مع المياه، أيضا راح تكون بإذن الله تعالى خالدة في ذاكرة المشاركين وخاصة الفئة العمرية الصغيرة.
0: شكرا مرة ثانية وجهود مقدرة لكافة الجهات التي عملت وتعمل جاهدة للوقوف مع مثل هذه الفعاليات والأنشطة، والشكر خاص لشرطة الأمان السلطانية ومركز الصحة الحمراء والنادي الحمراء الرياضي الثقافي ولكل المشاركين الذين يعني أتوا أيضا من مختلف الولايات، وشكرا جزيلا مرة ثانية. المنظر الجميل أيضا مشجع للسياحة أخي إدريس.
1: نعم.
0: لأنه هذا الوادي له طبيعة سياحية مميزة.
1: نعم.
0: وأنا كنت بالأمس حقيقة يعني وصلت بوقطعة المسافة مشيا إلى داخل، وأيضا جهود مقدرة لوزارة النقل والاتصالات لأنهم إحنا عندنا مشكلة في الوادي يتأثر مباشرة بعد جريان الأودية لأنه الطريق يعني في قعر الوادي.
1: نعم.
0: وبالتالي يحتاج إلى عمليات صيانة مستمرة، وهكذا يعني نحن عشمنا فيهم دائما إنهم يقوموا بمثل هذه الأنشطة يعني اللي تحرص على موضوع الصيانة وعمل الصيانة مباشرة.
1: نعم.
0: كل الشكر ولكل لهذه الجهود مرة ثانية، إن شاء الله نلتقي في وقفات سياحية ورياضية قادمة بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى كل الشكر لك خميس، وشكرا أيضا لضيفك ويومك سعيد إن شاء الله. بارك الله فيك، مع السلامة. نتواصل معكم مستمعينا في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. غذاء ودواء.
1: أحياناً تكون مرتبطة صحة الإنسان بوقت تناول الأطعمة أو الأغذية، لأن أحياناً بعض الأوقات غير محببة إطلاقاً لتناول الغذاء أو حتى نوعية هذا الغذاء، خصوصاً مثل نقول لك ما قبل فترة النوم. فكيف يؤثر تناول الطعام قبل النوم مباشرة على صحة الإنسان؟ موقع فيرول هيلث ذكر أن تناول طعام في وقت متأخر من الليل قد يؤدي إلى اضطراب عملية الهضم، ما يسبب أعراض مزعجة في الجهاز الهضمي يؤثر سلبا على الشعور بالجوع. كما قد يؤثر تناول الطعام في وقت متأخر من الليل على صحة الأمعاء، خاصة إذا أصبح عادة متكررة. ذكر أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز الهضمي لدى الأشخاص المعرضين لارتجاع المريء أو مرض الارتجاع المعدي المريئي، ونصح أيضا الخبراء بتجنب تناول الطعام خلال ساعتين إلى 3 ساعات قبل النوم، حيث يتباطأ الجهاز الهضمي عادة في المساء، وقد يعوق تناول الطعام في وقت متأخر عملية الهضم لأنه يجبر الجسم على هضم الطعام في أثناء الراحة. بينما يستعد الجسم للنوم فإنه يخفض درجة حرارته الداخلية بشكل طبيعي كإشارة للاسترخاء، مع ذلك ترفع عملية الهضم درجة حرارة الجسم الأساسية، ما قد يتعارض مع الاسترخاء ليلا مقابل الاستعداد لهضم وجبة خفيفة تناولتها في وقت متأخر من الليل. يمكن بالنسبة لبعض الأشخاص قد تكون لديهم أسباب أيضا لتناول الغذاء، أو قد تكون عندهم وجبات في وقت متأخر من الليل نتيجة مثلا أعمالهم أو لأي ظروف أخرى، لكن بشكل عام دائما ما ينصح يعني بتناول الطعام قبل فترة النوم بوقت كافٍ.

في غذاء ودواء هناك بعض الأغذية التي نتناولها وتحمل فوائد كبيرة جدا، لكنها قد تكون أيضا مسببة لرفع السكر في الدم لأسباب تناولها بكميات كبيرة جدا. لكن بالنسبة للتمر تحديدا، على يعني كثر الدراسات التي تجرى عنه بما يعني يتضمن من فوائد غذائية كثيرة، ما هي الطرق الصحية لتناوله دون رفع سكر الدم؟ يعد التمر من الأطعمة التقليدية الغنية بالعناصر الغذائية، اكتسب في السنوات الأخيرة اهتمام متزايد لدوره المحتمل في دعم الصحة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم مستويات السكر في الدم. رغم مذاقه الحلو الطبيعي، فإن تركيبته الغنية بالألياف والعناصر تساعد على إبطاء امتصاص السكر وتعزيز الهضم، كما يمكن تناوله بطرق متعددة تتنوع بين الطازج والمجفف، وصولا إلى معجون التمر ودبسه، لكل شكل خصائص غذائية مختلفة واستخدامات مختلفة، وفقا أيضا لما ذكره موقع Very Well Health. يعد التمر الطازج أيضا خيار مثالي كوجبة خفيفة صحية بالمقارنة مع التمر المجفف، الكون أيضا يتميز بمحتوى أعلى من الماء، سعرات حرارية وبروتين ومركبات فينولية أقل، وكذلك لسهولته في الهضم. يفضل كذلك حفظ التمر الطازج في الثلاجة نظرا لكونها أكثر عرضة للتلف مقارنة بالمجفف، إلا أنه قد يدوم لعدة أشهر عند تخزينه بشكل صحيح. التمر المجفف يتميز بمذاقه الحلو، يشبه إلى حد ما الزبيب، يحتوي على نسبة أعلى من السكر وسعرات الحرارية مقارنة بالتمر الطازج، كمية جديدة من الألياف، ما يجعله أيضا مصدر مناسب للطاقة المستدامة. في كثير من الأشخاص اللي يتفننوا أيضا يعني بوضع التمر كجزء أساسي من تحضير بعض الأطباق أو الأغذية أو الأطعمة بشكل عام، لمذاقه الحلو أيضا لاحتوائه على مختلف العناصر الغذائية المفيدة. مسألة أيضا التخزين وفي مختلف الظروف المناخية، سواء كان في فصل الشتاء أو الصيف، أيضا هذه مسألة مهمة جدا للحفاظ على المكونات المهمة. صباحات من صباحات الصحة والعافية، نتواصل معكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: يا صباح الخير ونور البركة عليكم مستمعينا مجددا، نرحب بكم في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نتواصل معكم في حلقة اليوم إدريس البشري وأحمد المرشودي. أهلا وسهلا بكل من انضم لنا في هذه الدقائق، وحديثنا القادم عن سلامة الغذاء في فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة. كيف نهتم بهذا الجانب تحديدا بظروف التخزين، بكل ما يتعلق بمأمونية الغذاء وما نستهلكه من مختلف الأطعمة سواء كان في بيوتنا أو من مختلف منافذ توفير الأغذية أو حتى في المحلات وغيرها. نتحدث عن كل تفاصيل هذا الموضوع معنا عبر اتصال هاتف الدكتورة مريم الغزالي، اختصاصية علم التغذية. صباح الخير دكتورة مريم وأهلا وسهلا بك.
1: صباحكم جنة، صباحكم وطن، صباحكم عافية بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله، وأهلا وسهلا بك معنا الدكتورة مريم، نسعد بالحديث معك عن هذا الموضوع. ولا شك يعني أنك وضعت بصمة في هذه المواضيع التوعوية فيما يتعلق يعني سلامة الغذاء في مختلف الظروف والجوانب. بداية دكتورة، يعني ما أهمية فهم العلاقة بين تأثير درجات الحرارة وسلامة الغذاء؟
1: علاقة جدا كبيرة، لأن درجة الحرارة هي العامل الأساسي لتلوث الغذاء إذا إحنا مهتمين فيها، وتربط معها الرطوبة والوقت كذلك.
0: نعم، وبالتالي يعني هذه العلاقة مهمة جدا في مختلف الظروف أو الفصول.
1: جدا جدا، حتى دائما أكرر أن درجة الحرارة جدا مهمة، وسلامة الغذاء تأتي من المستهلك قبل المنتج.
0: نعم،
1: فهي عامل جدا كبير بين الغذاء وبين الرطوبة ودرجة الحرارة وكذلك الوقت.
0: نعم، نركز إن شاء الله يعني في حديثنا هذا حول يعني فصل الصيف تحديدا. نعم. ما هي أبرز يعني المواقف أو الأخطاء اليومية التي يقع فيها بعض الأشخاص في التعامل مع الطعام أو الغذاء خلال الصيف دون أن يدركوا خطورتها؟
1: الأخطاء اللي دائما تتكرر هي التخزين الخاطئ، سواء كانت من بداية المخزن لحد المنتج النهائي. المخزن هو جدا مهم، لأن مواد الخام تتخزن وبعدها إحنا نستخدم مواد الخام.
0: نعم.
1: إذا مواد الخام تأثرت بدرجة الحرارة والرطوبة، في النهاية المنتج النهائي راح يتلف وراح يكون غير مطابق للمواصفات الخليجية.
0: جميل. هل الحرارة دكتور يعني وحدها كافية لإفساد الغذاء، أم أن طريقة التخزين والنقل أيضا تلعب دور آخر؟
1: نعم، التخزين والنقل عامل آخر لتلف المواد الغذائية، فيربطهم كثير. يعني إحنا علميا عندنا درجة حرارة الخطورة اللي هي بين 65 درجة.
0: نعم.
1: هناك تلعب البكتيريا لعب كبير في النمو. في بكتيريا تتحمل حرارة عالية أستاذي، وفي بكتيريا تتحمل درجة برودة حتى.
0: نعم.
1: فهذه لذلك علميا منظمة الصحة العالمية كانت تكرر وتقول إن درجة الحرارة من 5 إلى 63 تسمى درجة الحرارة الخطورة.
0: نعم.
1: نعم.
0: ولذلك يعني لهذا الأمر صار من المهم جدا معرفة يعني ضوابط الاستهلاك الغذائي في مثل هذه الظروف. لو نتكلم بشكل مفصل دكتورة مريم عن ضوابط الاستهلاك الغذائي الصحيح فترة الصيف وخلال ارتفاع الحرارة، كذلك أيضا من خلال الطلب من منافذ بيع الأغذية.
1: بالضبط. أثناء التخزين في المصانع، في المطاعم، في الشراء، خاص المستهلك لما يشتري من السوبر ماركت يحاول بقدر المستطاع أن يبدأ بمواد الجافة، وبعدين إذا يشتري المنظفات يبدأ بالمنظفات، وبعدين يبدأ بالمواد الجافة، وبعدين المثلجات. ليش؟ لأن الحين الجو حار، المثلج راح يذوب وهو يحاول أن يشتري الأغراض الأخرى. ناهيك بعدين راح ينقل الأغراض للسيارة. أنت احسب الحرارة واحسب الوقت أنت متى بتوصل البيت، فهو مباشرة لازم ينقل الأغراض إلى البيت، ما يتنقل من مكان إلى مكان، لأن الأغذية خاصة المثلجات، الدواجن، اللحوم راح تذوب وراح تفسد، وأنت مرة ثانية راح تخزنها في البيت وهي خلاص البكتيريا متشبعة فيه، خضت راحتها في النمو. في شيء علمي إن إذا الغذاء إذا عدى ساعتين خارج درجة حرارة الغرفة هناك البكتيريا تنمو وما يكون صالح للاستهلاك، وبعدها بيتعرض الإنسان أثناء استهلاكه للتسمم الغذائي. فالمنافذ تهتم بهذه النقاط، اللوجستية تهتم كذلك، النقل المواد الغذائية إلى سوبر ماركت من ناحية الشاحنات، في ريكورد درجة حرارة، تسجيل درجة الحرارة، المسؤول السائق يسجل درجة الحرارة كيف كانت في الثلاجة وكيف دخلوها في السوبر ماركت. النقطة الثانية لما يفتح الباب يحاول بقدر المستطاع أن يخلص الكمية الموجودة في الشاحنة خلال 10 دقائق بسرعة، لأن المثلجات راح تتعرض للحرارة وكذلك الدواجن جدا حساسة، وبعض من المنتجات الحيوانية مثل البيض جدا جدا حساسة.
0: هذا أمر مهم جدا يعني بالنسبة جداً. لبعض الأشخاص يعني يمكن يستهلكوا هذه الأغذية أو يتعاملوا معها بأي طريقة كانت وما يعرف أنه يمكن هذا الغذاء صالح أو غير صالح، لكن قد تكون هناك مؤشرات علمية.
1: نعم.
0: دكتورة مريم لو تذكريها لنا كيف نعرف أن هناك مؤشرات لتعرض الأغذية لتسمم نتيجة درجة الحرارة؟
1: ممتاز. المؤشرات هي راح تكون 3 مؤشرات راح أعطيك. مؤشرات فيزيائية، مؤشرات كيميائية، مؤشرات البكتيرولوجية. بتقول الفيزيائية كيف؟ راح تشوف ظهور عفن خارجي، ريحة فاسدة، طعم حامض. هذه خلاص احنا ما نستهلكها خلاص.
0: نعم.
1: البعض ايش يقول؟ لا صارت حموضة، هذا معنى صار افضل، صار رايحة معناه انه صار جيد. لا، هني اللي سببت الحموضة واللي سببت رائحة سيئة اللي هي البكتيريا ساهمت في هذا النوع.
0: نعم.
1: النقطة الثانية، في بعض المنتجات ما تظهر فيها الحالات الفيزيائية ولكن تظهر فيها التلوث اللي هو الكيميائي.
0: نعم.
1: مثلا الأسماك إذا تخزنت في درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المناسبة لها اللي هي في الثلاجة أو الفريزر ينمو فيها المادة الكيميائية اللي هي الهستامين. هذه الهستامين مادة كيميائية تسبب تسمم غذائي.
0: نعم.
1: ناهيك يا أستاذي عن المعادن الثقيلة مثل الزئبق، الكادميوم اللي موجودة في الأسماك، وأنا عارفة أن الناس بكثرة يحبوا الأسماك مثل منتجات الأسماك وغيرها والروبيان، فلذلك المفروض أن يهتموا بتخزينها، يهتموا حتى أثناء التحضير.
0: نعم.
1: فتظهر أيضا روائح كيميائية، وبعدها تلوث البكتيريا. تلوث البكتيري اسم البكتيريا علميا اللي هي فيبريو. هذه البكتيريا جدا ممرضة، يعني تسبب لك تسمم وما تتحمل، تضرب بأعضاء والأعصاب وغيره. فالمستهلك لما يلاحظ شيء فيزيائي انه ما يصح انه يستهلكه خلاص يوقف ما يستهلكه. من ناحية الكيميائي والميكروبيولوجي للكشف، هنا الكشف يتم في المختبرات.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني معرفة هذه الضوابط تقينا أيضا يعني الوقوع في مثل هذه المشكلات أو أننا نتناول الغذاء فاسد قد ما نعرف.
1: نعم.
0: المؤشرات.
1: نعم. نعم.
0: وهذه مؤشرات مهمة جدا معرفتها
1: جداً.
0: يعني يمكن بعض الأعراض قد تظهر على الإنسان بعد تناوله قد ما يعرف يعني مسبقا أنه والله هذا الغذاء اللي تناوله ما
1: ممتاز.
0: غير صالح لتناوله. إيش مثل الأعراض اللي تظهر على الإنسان كنتيجة مباشرة لحدوث التسمم؟
1: نعم. النتيجة المباشرة، الأعراض اللي تظهر مباشرة بسرعة هو استهلكها، عرفنا هنا هذا التسمم تسمم معادن ثقيلة اللي هو التسمم الكيميائي.
0: نعم.
1: تبدأ أعضاء، أعصاب، ألم جسد. ولكن إذا صار تسمم بكتيري ياخذ مثلا 20 دقيقة، ساعة. 20 دقيقة ساعة للناس اللي عندهم مناعة ضعيفة السالي، لكن اللي جسمهم يتحمل تظهر الأعراض يمكن بعد ساعة ونص، ساعتين. ليش؟ لأن بعض البكتيريا تأخذ وقت عشان إيش تحتضن في جسم الإنسان وتتغذى صح وتسبب التسمم. الأحياء الدقيقة اللي هي مثل اللوعان، الله يعزك، الإسهال، الإغماء بعض المرات.
0: وربما أيضا حتى بالنسبة للشخص يعني اللي عنده المناعة عالية قدرته أيضا على تحمل هذه الأعراض قد تبدو أكبر يعني في.
1: أيوة يعني يمكن على 4 ساعات 5 ساعات في البعض على فكرة يوم.
0: نعم
1: نعم. وفي اختلاف بين التسمم وبين الحساسية. ظهرت دراسات ومنظمة الصحة العالمية أضافت نظام الملوث اللي هو الحساسية. أول كان سابقا في شيء اسمه فيزيائي كيميائي البكتيرولوجي، الآن أضافت الحساسية. ليش؟ لأن الناس البعض ما عندهم وعي، لديه حساسية ويروح يستهلك مادة فيها مواد حساسة تأثر فيه. فأعراض الحساسية شبيهة بالتسمم، فإيش يقول في نفسه أنه أنا تسممت؟ لا قد يكون ما تسمم، أنت عرضت نفسك للخطر فصار لك مثل إغماء تفريغ وغيره. هذا الشيء هو اللي سبب لك، لأن أنت عندك حساسية من هذا النوع من المنتج أو من هذه الأنواع من المنتجات.
0: نعم، فالتعامل مع حالة الحساسية غير عن تعامل مع حالة التسمم نفسه.
1: بالضبط، يعطوا مواد حساسية في المستشفى، يعطوا مواد حساسية عشان يتحكموا في الحساسية وبعض المضادات الحيوية.
0: نعم.
1: أما التسمم، التسمم الغذائي يعطوا كورسات من العلاج لأنه قد يكون فاقد معادن من جسمه، أملاح وغير أشياء.
0: نعم. طيب دكتورة مريم، يعني أنتم كاختصاصية تغذية يعني تقوموا بجهد كبير جدا.
1: نعم.
0: في
1: نعم.
0: مختلف هذه الأوقات أو الظروف في التعامل مع سلامة الغذاء أو يعني تثبت من مأمونية وسلامة الغذاء في مختلف المواقع. ما أهم ما يقوم باختصاص التغذية في إثبات علاقة تأثر شخص ما بتناول طعام غير صالح وصالح للاستهلاك؟
1: نعم. نعم نعم أقول لك صحيح العبارة، الرقابة مكثفة خاصة في فصل الصيف، سواء كانت من الجهات المعنية من مركز الجو الغذاء، من وزارة الزراعة وبلديات وبلديات مسقط مجتهدين في هذا الموضوع. المتوقع الكل يقول أن مثلا هذا استغدى من هذا النوع صار له تسمم غذائي، لا، لازم إثبات علمي. شيء اسمه التتبع، التتبع لازم يشوفوا العدد، العدد إذا كان مثلا 100 شخص في المطعم، من 100 شخص تقريبا 70 تسمم.
0: نعم.
1: هذا معناته تسمم غذائي. ناخذ العينات كلها اللي موجودة هناك وشوف المستهلك ايش اخذ وايش استهلك. شيء ثاني نقيس، نشوف الرقابة، درجات الحرارة، التخزين، ونخاطب المسؤول هناك ضبط الجودة.
0: نعم.
1: المختص في سواء كان في المطاعم والمصانع وغيره.
0: نعم.
1: بعدها ناخذ الملفات ونشوف ايضا صحه الشيف، هل في جروح في ايادي، هل كان هو يتعامل مع المنتج بصحه عافيه. كذلك نشوف المتعاملين مع الاغذيه الاخرين كيف كانوا يحضروا الاغذيه، هل تحت ظروف صحيه، هل تم تذويب يعني مثلا الدجاج أو المثلجات بطريقة صحيحة.
0: نعم.
1: هل تم تقطيع الأغذية في لوحة تقطيع مختص بالخضروات وصار تلوث متبادل، هل كان في تكديس أغذية في الثلاجة، هل استخدم مواد خام منتهية الصلاحية. يعني بدقة نكشف كل هذه الأشياء، ناهيك على منطقة الغسيل.
0: نعم.
1: هي أكبر عامل إذا لم يتعامل معها بطريقة صحيحة يصير أيضا تسمم،
0: قد تكون بيئة خصبة للبكتيريا وغيرها.
1: عليك نور. وكذلك المخازن، المخازن المخازن الناس كلها تعتبر أن الطحين ما يتلوث أو السكر، لا، يصير فيه سموم فطرية اللي هي باللغة الإنجليزية الأفلاتوكسين، سموم فطرية.
0: نعم.
1: في الطحين. ليش؟ لأن إحنا خزناه حرارة عالية ورطوبة، فهيئ البكتيريا اللي تعيش على درجة حرارة عالية إنها تنمو فيه. يعني ناهيك عن النظافة العامة، هذه جدا مهم. وبعدها نسحب العينات، وما فقط نسحب عينات أغذية وفقط.
0: نعم.
1: أيضا مسح من الأيادي، أيادي الموظفين.
0: نعم.
1: ألواح التقطيع، ألواح الأصبع، عشان إحنا نغطي كل شيء. لما نسحب هذه الأشياء كلها نروح للمختبر للفحص ونفحص فحص شامل، منها الفيزيائية الكيميائية والبكتيرولوجية.
0: نعم.
1: وإذا طلعت نتيجة معينة أن السبب كذا وكذا، عاد بعدها يتخذ بعض الإجراءات. نعم. ويتم أيضا ما فقط إجراءات، توعية صاحب المنشأة وكذلك الموظفين العاملين ويتعاملوا مع الأغذية.
0: نعم، يعني دكتورة كل هذه الإجراءات التفصيلية في التثبت من مأمونية التعامل مع الغذاء من المرحلة نعم. الأولى إلى المرحلة النهائية لاستهلاك المستهلك نفسه، يعني نعم. يمكن كل هذه الفرق الرقابية قد ما تستوعب يعني أنها تكون فعلا حاضرة في كل وقت وفي كل منفذ من منافذ بيع الأغذية.
1: نعم نعم نعم أستاذي، حاضرين حتى في رقم سريع إذا في عنده تسمم 111 يعني بلدية مسقط والجهات المختصة ما مقصرين، وأنا دائما أوجه إذا عندكم أي شيء الجهات المعنية ما تقصر، سواء كانت في الرقابة وفي الفحوصات، حتى إذا صار أي تسمم لما يسحبوا العينات ما يأخذوه في مختبر واحد فقط،
0: نعم
1: لمختلف المختبرات عشان تثبت النتيجة وتكون أكثر مصداقية.
0: نعم، ويعول كثيرا أيضا على الوعي بالنسبة للقائمين على يعني
1: جدا مهم الوعي جدا، حتى أنا أخليه المقدمة الأولى هذه
0: بالضبط،
1: ودائما أذكر أقول أن سلامة غذائك من المستهلك، يعني من نفسك أنت، يعني أنت نعم. مثلا تشتري منتج من السوبر ماركت كان صالح، رحت أنت خزنته في البيت بطريقة خاطئة، فهني إحنا ما نلوم المخزن بالضبط. ولا نلوم السوبر ماركت، نلوم نفسنا إحنا كيف خزناه
0: بالضبط.
1: طريقة التخزين الأغذية في البيوت جدا مهمة، خاصة الحين في فترة الصيف.
0: نعم، طيب دكتورة مريم، هنا في أحد المستمعين يسأل أبو أسعد السعدي، يقول هل سؤال للدكتورة مريم، هل تعرض عبوات المياه لأشعة الشمس مضرة على الجسم؟
1: جدا سؤال ممتاز، نعم أستاذي
0: يضر، ممكن يعتمد على نوع العلبة هذه؟
1: نوع العلبة في أنواع، رقم واحد في اثنين في ثلاثة في أربعة في خمسة، رقم واحد يستخدم مرة واحدة وما يتحمل حرارة، ما يتحمل حرارة بسبب شيئين، البلورات الموجودة في البلاستيك تتحول إلى الماء ويسبب لك أعراض،
0: نعم.
1: وشيء ثاني البكتيريا تنمو، أنت تهيئ البكتيريا تنمو على درجة حرارة،
0: نعم.
1: فبيكون غمسة، ليش في المخازن لما يشوفوا أن ليش الماء مخزن في حرارة عالية عدى 30 مثلا أو عدى 40 يعطوه مخالفة، أنت يوم تعرض للشمس عاد كيف الشمس ما شاء الله فوق الحين جو حار، يعني 40-42-50،
0: نعم
1: فجدا مؤثر، يعني
0: بالتالي حتى مسألة يعني استخدام هذه العلب صار ممكن في وعي أكبر بأنه يفضل استخدام العلب الزجاجية أكثر من العلب،
1: نعم نعم يستخدموا العلب الزجاجية، لكن اللي مثلا اللي ما عندهم المقدرة استخدام العلب الزجاجية كونها بعضها غالية يتم استبدالها بالبلاستيك اللي هو رقم واحد، وممكن تستخدموا البلاستيك اللي هو رقم خمسة ممكن يتحمل الحرارة ويكون كذي كثيف ثقيل يعني نوعا ما. نعم
0: هل هناك من يعني خصوصا يعني في ظل هذه الفترة مع ارتفاع درجات الحرارة، إن كانت هناك أيضا توجيهات ونصائح أخرى تودي ذكرها بشكل عام دكتورة مريم؟
1: النصيحة الأولى اللي هي التوعية ثم التوعية ثم التوعية. الشيء الثاني التخزين، النقل، شراء المواد الخام اهتموا فيه من السوبر ماركت إلى البيت وكيف توزعها في البيت. الشيء الثاني أثناء الطبخ ما نخلط المواد المنتهية الصلاحية مع المواد الصالحة،
0: نعم.
1: لأن في النهاية بيكون غير صالح، حتى لو إحنا عرضناها للحرارة الكثير صح بيقول إن نعرض الحرارة بتنمو بكتيريا، لا في بكتيريا تتحمل حرارة، وكذلك من ناحية الثلاجة لازم نحافظ على نظافتها، التخزين الصحيح في الثلاجة، يعني توزيع الأغذية في الثلاجة جدا مهم، يعني مثلا الألبان يكون في الرف ما يكون على باب الثلاجة، تدويب المثلجات تكون في الثلاجة وليس في درجة حرارة الغرفة عشان ما تنمو الكثير. فأكرر دائما أن سلامة الغذاء تأتي من المستهلك، وأنه لازم يكون عنده وعي ويقرأ أكثر، لأن مجال سلامة الغذاء محيط وليس بحر، دائما تظهر بكتيريا، دائما تظهر تشبعات كثيرة من السموم، ولازلنا نحن كأخصائيين إخصائي سلامة غذاء، ندرس هذا الموضوع ونقرأ كثير وننصدم بأنواع البكتيريا التي مش متوقعة تظهر في هذاك المنتج أنها ظاهرة بسبب اللي هو التلوث المتبادل.
0: بكل تأكيد هذا أمر مهم جدا لأنه مرتبط في النهاية بصحتنا بسلامة حياتنا.
1: نعم ناهيك أستاذي عن دائما اللي هي الأغذية اللي نشريها من الخارج وتوصل لبيتنا.
0: نعم
1: أنا أنصح المستهلك إن إذا خض لحد ما يوصل المنتج لبيته إذا خض عدى أكثر من ساعتين أو ساعة ونص أنصحه إنه يكشفه قبل عن البائع إنه يروح.
0: نعم
1: لازم يشوفه من ناحية الفيزيائية والريحة لأن المسموح الوقت المسموح من 30 إلى 40. إذا هو عنده زحمة ما وصل في هذاك الوقت من حق المستهلك يرجع المنتج.
0: نعم
1: صراحة يعني لأن من بعد 40 دقيقة أو ساعة خلاص تنمو البكتيريا. صح إن البائع مخزننا بطريقة ممكن في حافظات هلا حرارة
0: محكمة
1: لكن هذا الجو.
0: نعم
1: ممكن هذه الحافظات ما تساعد
0: بالضبط. هل بالنسبة لي يعني يمكن في كثير من الأشخاص يستهلكوا الغذاء ويأخذوا وجباتهم عن طريق يعني الطلب من المطعم أو المنفذ الغذائي.
1: نعم.
0: في مثل هذه الظروف هل هناك يعني ما يمكن أو ما يجب التثبت عليه؟ يعني ربما بعض الأغذية أو بعض المشروبات يفضل أني ما أخذها مثلا بالطلب لحد ما توصلني وقد تكون ظروف في التخزين وغيرها مؤثرة.
1: صحيح يعني مثلا المنتجات اللي هي عالية الخطورة. شوف أستاذي في أشياء علمية اسمها منتجات عالية الخطورة، منتجات متوسطة الخطورة، منتجات قليلة الخطورة اللي هي مواد الجافة.
0: نعم
1: عالية الخطورة اللي هي جاهزة للأكل مثل إيش؟ السندويشات دي الشاورما.
0: نعم
1: هذه انا افضل ان هي توصل على درجه حراره يعني مناسبه على 30 دقيقه 30 او اقل حتى افضلها.
0: نعم
1: يعني المستهلك هي من نفسه استاذ نفسه يعني لما يطلب ويشوف انه يوصل بعد 40 دقيقه بعد 50 وهو طالب منتج عالي خطوره انا اتحاشى ما نعم. راح اطلب في النهايه انت اللي بتتاثر ترى
0: لان يمكن احيانا تكون يعني لحد توكل. أحيانا يمكن لحد ما يوصل الطلب في حدود ساعتين يعني أحيانا مثلا
1: أيوة في منتجات مثل البرجر والعيش
0: بالضبط.
1: إذا العيش أستاذي لما أنت الطبخة المفروض ما تخزن في الثلاجة إذا بتخزن تخزن بس ممكن نص يوم أو يوم.
0: نعم
1: ليش؟ لأن الأعفان تعيش فيه لأن رطوبة العيش عالية
0: بالضبط.
1: يعني
0: هذه تفاصيل في غاية الأهمية ويطول الحديث عنها يعني لكن الوقت لا يسعفنا للأسف وودنا أيضا نتكلم بشكل أكثر تفصيلا. أنا أشكر جزيل الشكر دكتورة مريم على وجودك معنا في هذه الدقائق
1: ويعني
0: تقديم هذه النصح والإرشادات حول سلامة الغذاء. كل الشكر لك ويومك سعيد إن شاء الله.
1: وشكرا لك على استضافتك وثقتكم بالدكتور مريم يعطيكم العافيه.
0: بارك الله فيك حياك الله دكتوره مع السلامه. اذا عن سلامه الغذاء في فصل الصيف كانت معنا عبر اتصال هاتف الدكتوره مريم الغزالي اختصاصيه علم التغذيه. اهلا وسهلا بكم مستمعينا في برنامجكم احلى صباح.

0: أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: يقول لك لا شيء في الحياة أجمل من شروق الصباح وهدوء النهار. تسمع فيه من يصبح عليك ويقول صباح الخيرات، فيغدو الصباح مستشرقا يملأه الهدوء والأمل وتغريد العصافير. صباحاتك سعيدة دائما يا سالم الكلباني، وكل الصباحات مشرقة بإذن الله. خالد العاصمي، تحياتنا الصباحية لك، شكرا لك على طيب المتابعة، شكرا لتواصلك. وأيضا سليمان العاصمي، شكرا يا سليمان. وتحياتنا أيضا لفاطمة المحروقي، تحياتنا الصباحية لك. أبو الغيداء حمل الكمالي، شكرا يا أبو الغيداء. وأبو أسعد السعدي، قرينا رسالتك أو سؤالك هذا للدكتورة مريم، شكرا لهذا السؤال وهذه المشاركة. سالم العاصمي، شكرا يا سالم، تحياتنا لك. وأيضا خالد شكيلي، تحياتنا الصباحية لك. هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أحلى صباح، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإن شاء الله موعدنا يتجدد معكم. كنت أريد أقول غير.

9 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: واشنطن تترقب ردا إيرانيا على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل ردا على غارات في لبنان. روسيا وأوكرانيا توافقان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بدءا من اليوم. برنامج الأغذية العالمي يدعو إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة للصومال ويحذر من كارثة إنسانية بسبب الجفاف. وهيئة البيئة تدرس إنشاء منطقتين اقتصاديتين بولايتي رخيوت وضلكوت في محافظة ظفار ضمن مشروع إراحة المراعي. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
14: صالح

بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

خالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نور الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة.

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت وين سافرين معاي؟ وين؟ اقول لك هذه مهمه.
2: ليش؟ سمعتني اقول لك انك رايح تحضر قمه.
1: طيب، واذا قلت لك ان هذه المهمه ما فيها الا انا ونجيب، وحتى نجيب ما ماخذ زوجته معاه هذه المره.
2: غريبه، احيدها مثل اللصقه، ما تخلي بروحه. المهم انا ما يهمني، رجلي على رجلك وما تخطي شبر واحد من غيري، سمعتني؟
1: طيب زين، انت تعرفي احنا وين رايحين هذه المره؟
2: وين رايحين؟ يعني رايحين تلفون من بلد لبلد، تتابعوا مشاريع شركات ابونا في اوروبا، بلاد الحريم الحمرات.
1: لا
2: لا تقول لي رايحين البلدان الاسيويه، عندكم عيون صغيرات.
1: عيون صغيرات؟ وين هذاك اول؟
2: ايش قلت؟ ما سمعتك.
1: قلت ما رايحين هناك، احنا رايحين افريقيا. افريقيا
3: اول مره اعرف ان عند ابونا ممتلكات هناك.
4: ما كان يريد حد منكم يعرف عنها الا في الوقت اللي حدده.
3: ايه، وطبعا الوقت اللي حدده هو رجعت اخونا مخالف، صح ولا لا؟ انا سالش ليش كل شيء يعنينا مرتبط بمخالف مع انه هو اللي اصغرنا.
4: صقر، ما اظنك جايني علشان تسالني مثل هذا السؤال. احيدك جاي في موضوع اخوك نمر وسفر ولده خليل للعلاج في الخارج.
3: ايوه، اتمنى انك تعطيه شيء من اللي عندك.
4: قصدك من اللي عندنا؟
3: نعم، ما فهمت ايش تقصدي.
4: اقصد ان كل واحد منا يعطي شيء. كيف انتوا ما اخوان والمفروض تتساعدوا في مثل هذه الظروف يا ولاد مطلوب؟
3: الحين عرفت هو ليش أصر إني أكلمك أنت بالذات.
4: لأنه كان متأكد إنك بتسمع مني هذا الرد.
3: الظاهر إنك عرفتنا زين يا الوالدة.
4: لو أنت الصادق، أنا عارفتنكم كلكم زين ما زين، وبما فيهم هو.
3: إنزين طيب، وما دام إنه ضامن إنك إن ردك بيكون كذا، ليش ما كلمك بنفسه؟
4: هم حاله ومسوي عمرك تعرف حوة وعروقة وأحسن من غيرك، طلعت واحد خبيلة.
3: أنا خبيلة؟
4: هي نعم، أنت خبيلة أكيد، ولو كان العكس كنت عرفت ليش هو طلب منك أنت بالذات تكلمني.
3: زين وليش أنا بالذات إن شاء الله؟
4: لأنه يا ذكي، لو جاء وطلب مني بنفسه فيمكن أعطيه لوحدي، لكن هو طلب منك أنت تكلمني علشان تسمع ردي اللي سمعته، واللي معناه
3: إن نحن الأخوان والخوات كلنا نعطيه، وبالتالي المبلغ يكون أكبر. طلع ما سهل أبو مسواك.
4: ما حد فيكم سهل، اتأكد إني فاهمة هذا الشيء زين.
3: لا، وين رايحة؟ أنا بعدني ما خلصت كلامي.
4: بس أنا خلصت كلامي معاك خلاص.
3: ما تعالي، أنا أعتذر، بس ما أريدك تظني ولو للحظة واحدة إنه أنا بالذات ممكن أستغفلك.
4: حتى ولو بغيت تسويها فما بتقدر، لا أنت ولا اللي أكبر منك.
3: طيب، أنت الحين ما بتقولي لي وين رايح الحين؟
4: أنا رايح المطبخ أشوف إيش أسوي بكرة، أكل لمخالف وزوجته.
5: مالني متضايق؟ متضايق منكم كلكم، انتي واخواني جالسين في بيت خالي حمد الزنديق. زين، بس ما بقول ما زنديق، بس زين ما زنديق، زين هو ما زنديق. ترى ابوي هو اللي خرجني من المستشفى، ما هو، وبعد ما عرف ان المهبر مات خلاني في البيت وانا محنط، لا ما قادر اتحرك. ايش بسوي بعد؟ واحد متكسح ما قادر يتحرك، يعني ايش بيسوي؟ ما ومن قال لك اني ما كلمت ابوك؟ أنا كلمته، قسم بالله كلمته، أنا كلمته، قال لي أوين باغي يسوي مباحثات مع أخوانه، يعني قصدي مناورات. أوه ما لا تزيديني ترى، والله قسم والله أقول يا عم، بس والله يكفيني اللي فيني، ما والله قسم، بس بس خلاص يعني. انزين طيب خلاص أنا برتحت، ومع السلامة مع السلامة. دخلنا سلفة خيرة. أيوة شنان، أقول لك تو هذا أنت الشراب وجايب لي إياك إن حل تراب هذا ويش؟ ها؟ أبو إيش؟ أبو وعل؟
6: يا أهلاً وسهلاً، يا مرحباً،
7: يا أهلاً.
6: تفضلوا شربوا الشاي.
7: تسلم إيدك، تسلم إيدك. تفضل أبو نعيم، تفضل.
8: شكراً لك يا نجيب.
7: صح صح.
8: أين مخالف؟ هل لا زال جالساً لوحده؟
6: أيوة، وطلب مني ما أدخل عليه. He will make me so crazy.
8: لماذا هذه الرطمة الآن؟ إهدي إهدي.
6: أحاول بس I'm really scared. أنا واجد خايفة عليه، كل ما ينصدم بشيء يكون على هذه الحالة.
7: بيتجاوزها بيتجاوزها، اطمني. عموما أعطيه هذا الملف الخاص برحلتنا إلى أفريقيا، هذا في كل المعلومات وبالتفصيل.
8: وأخبريه إني جهزت كل شيء طلبه مني قبل أن يلتقي بأخوته غدا.
6: صراحة ما أخفي عليكم إني أفكر إني ما أروح معاه بكرة عندهم.
7: Are you going to leave him in this situation?
6: Oh no, I can't.
8: شطب يا جماعة، شطب يا جماعة، شطب. حدث العاقل بما يعقل، ما دمت لن تتركيه يواجه الموقف بنفسه، إذن عليك برباطة الجيش.
7: والصبر والصبر يا أختي، ما أنت اللي تتراجعي قدام هدف يريد مخالف.
8: الله الله الله، سلم فاك ورحم الله من رباك. بالنسبة لمخالف أنا على يقين تام هو بمن يفكر الآن.
9: تريد تغير اسمك من مخالف إلى اسم ثاني؟
10: أنا ما أريد، بس أنت تعرف الحرق اللي جالس أعاني من التعليقات اللي أسمعها عن اسمي وعدم الفهم، هذا عاد غير الاشتباه اللي ألاقيه في المطارات.
9: حجب لو كان اسمك مجاهد، إيش بتقول؟ خبر منت، ما سألت نفسك في يوم ليش أنا سميتك مخالف؟
10: أكيد على اسم جدي طبعا.
9: وليش هو سميه مخالف عجب؟
10: عاد هنا ما أدري، بس زين أعرف منك.
9: لازم تعرف علشان تشيل فكرة تغيير الاسم من رأسك تماما.
10: طيب أسمعك.
9: سميه مخالف لأنه كان حكيم وعنده دراية بالأمور من صغره، وانت طالع عليه.
10: أنا؟
9: هي؟ كان لما يقولوا للناس رأي في موضوع معين وهو ما مقتنع به يفكر في رأي ثاني عكس رأيهم كلهم ويطرع رأي هو الصحيح.
10: إذا جدي مخالف كانت عنده أفكار من خارج الصندوق.
9: كانت عنده حلول لأي مشكلة، حلول ما تخطر في بال أي حد.
10: هذا لأنه كان يفكر بتركيز كبير وبطريقة إيجابية.
9: أنا أديك الحلول يا مخالف، الناس يشوفوها صعبة ومستحيلة، لكن بالنسبة لهو كانت سهلة وممكن تتنفذ.
10: يعني كان يفكر دائما بالحلول المعاكسة،
9: عشان كذا سمى أبوه معاكس. أقصد مخالف.
6: مخالف مخالف، أنت بخير؟
10: أنا بخير بخير يا كل الخير، يا موسيقى حياتي ويا شطفة فؤادي.
6: إيش؟ إيش اللي صار عشان كل هذا؟ وين كنت؟ وين صرت يا ولد الحلال؟
10: اللي صار هو اللي من اليوم ورايح بيصير، وهو اللي بيحدد مع أخواني المصير.
6: بس بعدني ما فهمتك، وبعدين إيش سالفة هذه شطفة فادي؟
10: بالأول خلينا نسمع موسيقى كلاسيكية ونرقص عليها. تعالي

احنا واياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات احمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني ومخالف.

0: سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.

0: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلاً عظيماً.
1: أريد أن أكون عالمة، أكتشف علاجات جديدة،
2: وأنا سأصمم مدناً تسحر العقول،
3: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشهورة.
0: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الأطفال في برنامجكم المفكرة الذكية. إن شاء الله هكذا تكون صباحاتكم مليئة بالنشاط والحيوية، ويا رب إن شاء الله كذا تستمتعوا معانا في حلقة اليوم. وخلونا في البداية نصبح بأصدقائنا اللي معانا. صباح الخير يا ميس. اهلا وسهلا. صباح الخير هود، كيف حالك؟
1: صباح النور.
0: كيف الحماس وكيف النشاط؟
1: متحمسين.
0: متحمسين؟
2: ايوه.
0: جاهزين لحلقة اليوم؟ ان شاء الله كذا اصدقائنا تكون حلقة جميلة ورائعة معاكم، ونسعد دائما بالتواصل الاسبوعي معكم. وان شاء الله هكذا لدينا مجموعة من الفقرات الجميلة والرائعة في حلقة اليوم يا اصدقاء. اذا نحن معكم على الهواء مباشرة في رحلة صباحية جميلة ورائعة، وان شاء الله هكذا تكون رحلة خفيفة لطيفة. وهذه اجمل تحية معطرة بعبق اللبان نهديها لكم من طاقم برنامجنا المفكرة الذكية. ومعكم في الإعداد يوسف بن سيف الدغيشي، وفي التقديم أنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
3: وأنا ميس بنت موسى الهنائي،
1: وأنا هود بن فهد اليوسفي.
0: وهذه أجمل تحية من مخرجة الحلقة صفية الحمدانية.

0: أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال من جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية واللي يأتيكم كل يوم سبت من 9:30 حتى 11 صباحا. وخلوني أرحب من جديد بزملائي في الاستوديو رفال وميس.
1: أهلا وسهلا فيك يا هود، كيف صباحك اليوم؟
0: الحمد لله، صباح جميل، صباح ممتع، صباح نشاط،
1: الحمد لله. اليوم احنا سعداء ان التقينا باصدقائنا الاطفال في هذا الموعد الاسبوعي وعلى الهواء مباشرة، ونسمع اصواتهم الجميلة ومشاركاتهم الهادفة وافكارهم الرائعة المختلفة والمواضيع والفقرات اللي بنطرحها خلال حلقة اليوم. وطبعا يا هود، معانا فقرات منوعة ومختلفة تتنوع بين المسابقات والمواهب والضيوف اللي يشاركونا في مختلف الأفكار اللي نطرحها خلال برنامجنا اليوم، ونتمنى منكم يا أصدقاء الأطفال العباقرة متابعتنا من الآن وحتى نهاية البرنامج، ونرجو أن تكون فقراتنا ممتعة لكم وتنال على رضائكم وأن تستفيدوا منها.
2: جميل، رائع، أتمنى هكذا أصدقائنا الأطفال تكون فقراتنا ممتعة. خلونا كذا نعرفكم على فقرة فيه يمكن معانا أصدقاء لأول مرة يستمعوا لحلقة في برنامجنا المفكرة الذكية، وفي ناس متابعين والبرنامج حلقة بحلقتها. أصدقائنا الأطفال، معنا أول مسابقة، إيش هي؟
1: مسابقة أول مفكرتنا فقرة. الذكية.
2: مفكرتنا الذكية، إيش هذه الفقرة تتكلم هود؟
0: مسابقة بسيطة، يجي معنا صديقنا الطفل ويشارك معنا ويعطينا مواهبه واسمه، بعدين لما يجي وقت المفكرة يقولنا كلمة السر واللي هي هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية، بعدين تفتح المفكرة وتختار له يوم من أيام الأسبوع وتعطي فكرة ومعاه سؤال يتحدث عن الفكرة.
2: بالضبط، والسؤال أيضا مع معلومة مفيدة يستفيد منها أصدقائنا الأطفال. ودائما مفكرتنا الذكية ما تأتي إلا بأفكار إبداعية ورائعة، فيا أصدقاء ركزوا كثير في مسابقتنا عشان تستمتعوا وتستفيدوا. أيضا معانا فقرة أخرى وهي فقرة موهبتي تصنعني. في هذه الفقرة يا أصدقاء نستضيف معنا موهبة جميلة ورائعة تشاركنا في الأستوديو، نعرف عنها، عن موهبة متى بدأت، إيش النجاحات اللي قدمتها، منها هذه الموهبة تعرض فكرتها أو تعرض مثل ما يقولوا موهبتها للأطفال عشان الأطفال يستفيدوا أيضا ويتحمسوا إنهم يهتموا بمواهبهم ويطوروها. ومعنا أيضا فقرة اقترح حلا، في هذه الفقرة إيش راح يكون فيها يا هود؟
0: راح يكون فيها نقترح مشكلة ومعها من عند أصدقائنا الأطفال يكون حل، يعطونا حل لهذه المشكلة عشان يتعلموا لما تصير لهم هذه المشكلة يصير سهل انه يتفادوا هذه المشاكل.
2: بالضبط، وايضا اصدقائنا الاطفال معانا فكرة من المفكرة. نحن برنامجنا اسمه المفكرة الذكية، فنحن نريد نعرف أصدقائنا الأطفال أيضا هل يقتنوا مفكرة، إيش يكتبوا في هذه المفكرة، فدائما نستضيف شخص كذا يخبرنا عن رحلته مع المفكرة، فرح يكون معنا رح تكون معنا إن شاء الله كذا ضيفة خفيفة لطيفة تشارك أصدقائنا الأطفال عن فكرة من المفكرة. أصدقائنا الأطفال، إن شاء الله هكذا رح تكون رحلتنا لحلقة اليوم، ودائما إن شاء الله تكونوا بخير وعافية وتستفيدوا من حلقتنا بإذن الله تعالى. مواصلين معاكم، فاصل ونرجع لكم.

0: عدنا لكم من جديد يا أصدقاء الأطفال، وخلونا نستقبل بعض المكالمات في حلقتنا اليوم. نتمنى منكم التركيز والتفاعل معنا، وطبعا كل أفكارنا جميلة، ونتمنى منكم تطبيق هذه الأفكار اللي بنعطيكم إياها خلال أيام الأسبوع. لكن أول شيء خلونا نشكر مدرسة عبد الله بن علي الخليلي بولاية سمائل، وبالتنسيق مع الأستاذ هيثم بن علي بن محمد السيابي، بالتنسيق مع الطلبة المشاركين في برنامجنا اليوم. شكر كبير لك يا أستاذ هيثم. وخلونا نروح للاتصال ونقول للمتصل الأول: دون أفكارك واكتب أهدافك. صباح الخير.
1: صباح الخير يا المؤثر.
2: صباح النور.
1: كيف حالك؟
2: خير الحمد لله.
1: في البداية عرفنا عن نفسك.
2: بداية أشكر إذاعة سلطنة عمان على استضافتي في هذا البرنامج، وكما أشكر أساتذتي الأعزاء وخاصة الأستاذ هيثم السيابي على اهتمامه بنا وتطوير مهاراتنا. أنا الطالب المؤثر بن سعود الندابي في الصف الخامس مدرسة الشيخ عبد الله بن علي الخليلي بولاية سمائل بمحافظة الداخلية.
1: طيب يا صديقنا، والنعم فيك. في البداية خبرنا أنت متحمس أنك مشارك معنا في برنامجنا المفكرة الذكية؟
2: هيو.
1: زين، نحن بنسألك في البداية سؤال. أنت عندك مفكرة في البيت؟
2: أيوة.
1: إيش تكتب في المفكرة مالك؟
2: أكتب فيها اللحظات الجميلة والأحداث المميزة التي تحدث لي.
1: حلو.
2: مثلاً عندما أذهب إلى رحلة مع عائلتي أكتب تفاصيل الرحلة
1: عشان ترجع لها بعدين وتسترجع الذكريات، صح يا صديقنا؟
2: أيوة.
1: إنزين، حلو. وبعد أريد أسألك سؤال، إيش هي مواهبك؟
2: لدي عدة مواهب والله الحمد. فأنا متميز في إلقاء القصائد والتقديم.
1: جميل. ومجهز لنا كذا قصيدة يعني؟
2: ودائما أشارك في المناسبات التي تنظمها المدرسة، وقد شاركت في حفل تكريم المعلمين والطلاب المجيدين الذي نظمته المدرسة في هذا العام، وقد تم تكريمي من ضمن الطلاب المجيدين لحصولي على المركز الرابع على مستوى المدرسة. كما أحب قراءة القصص ولعب كرة القدم.
1: جميل يا صديقنا. طيب الحين جاهز ندخل للمسابقة ولا بعدك ما جاهز؟
2: جاهز.
1: طبعا جاهز، يكلمنا وكل شيء آخر شيء. ما جاهز؟ يلا روح للمسابقة. جاهز؟
2: أيوة.
1: إنزين، إيش نقول حال مفكرتنا عشان تفتح لك؟
2: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة.
3: الثلاثاء، شارك في ورشة لريادة الأعمال.
1: إذن يا صديقنا اختارت لك المفكرة يوم الثلاثاء، ونحن نقترح عليك في الإجازة الصيفية المشاركة في ورشة عن ريادة الأعمال لتكون ذكي ماليا وتتعرف على بعض المعلومات في الثقافة المالية. طيب يا صديقنا؟
2: أيوة.
1: الحين جاهز للسؤال؟
2: أيوة.
1: نركز في السؤال، والسؤال يقول: صح أم خطأ أهمية وضع ميزانية مالية للشخص لتجنب الإسراف وتوفير المال وتنظيم الدخل والمصروفات، صح أم خطأ؟
2: صح.
1: إجابة صحيحة يا صديقنا، وبكذا صديقنا المؤثر دخل معانا في السحب.
3: ألف ألف
1: ألف مبروك. حاب تقول شيء آخر؟
2: نشكر إذاعة سلطنة عمان. شكرا.
1: ونحن أيضا نشكرك على تواصلك معنا يا صديقنا المؤثر. وناخذ اتصال آخر من شيم. السلام عليكم.
0: السلام عليكم صديقتنا شيم. يا صديقتنا
1: صباح الخير. السلام عليكم.
4: صباح النور. السلام عليكم.
0: كيفك يا صديقتنا؟
4: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. عارفين على اسمك الثلاثي؟
4: اسمي شيام بن طلال الشمالية.
0: والنعم فيك. من وين تكلمين يا صديقتنا؟
4: عبري.
0: من ولاية عبري؟
4: نعم.
0: جميل. كيف المدرسة معاك؟
4: زينة.
0: الحمد لله زينة. يعني ما حابة تكلميني عن المدرسة شوية؟
1: شكلها صديقتنا يعني ما بذك النشاط صديقتنا. شيء منريد نشاط.
0: تنشطي معانا شوية. يلا كيف المدرسة معاك؟
1: تحبي المدرسة ولا ما تحبيها؟ يلا بسرعة قولي. 1 2 3
4: أحبها.
1: شاطرة تحب المدرسة. علي صوتك. ما أسمع أنا. ما سمعت
0: صراحة. ما نسمعك. يلا علي صوتك.
4: أحبها.
1: شوية صوت على آخر مرة.
4: أحبها.
1: أيوة كذا
0: نريدك كذا. تمام يا صديقتنا. حابة تعرفين على مواهبك شوية؟
4: نعم.
0: إيش هي مواهبك؟ يلا نسمع.
4: القراءة والعزف على البيانو والرسم.
0: ما شاء الله تعرفي ترسمي
1: وتعزف وتقرأ القراءة.
0: جميل يا صديقتنا. إيش رأيك ترسميني؟
1: يا ربي بس.
0: تمام يا صديقتنا. حابة تعطينا شوية أو تخبرينا عن الأشياء اللي تحبي تقريها؟
1: إيش مجهز لنا؟ يمكن صديقتنا ما يعني تعرف القراءة ميس جدا مهمة في الحياة.
0: أيوة
1: فصديقتنا شيم مجهزت لنا كذا معلومات عن أهمية القراءة علشان أصدقائنا الأطفال أيضا يتحمسوا ويهتموا في القراءة. إيش رأيش ميس تشاركينا المعلومات؟
4: حسنا.
1: يلا نستمع.
4: القراءة هي الغذاء الروحي والعقلي الذي يضيء دروب المعرفة وبوابة الحرية الفكرية، حيث ينقل الإنسان من ضيق الجهل إلى سعة الإدراك. إنها عادة راقية
1: صديقتنا ميس.
0: صديقتنا شيم.
1: شيم
4: نعم.
0: خلاص هي قدمت لنا نصائح. نتمنى من الأطفال أن يستفيدوا من هذه النصائح. أن يعني هي نصائح قيمة ما شاء الله.
4: توسع الأفاق وتعدي القراءة من أهم أعظم وأعظم الهوايات وأنبل العادات وأهم الوسائل التي يترقى بها الإنسان بعقله وروحه.
1: جميل.
0: أيوة صحيح كلامك يا صديقتنا. ويلا ننتقل للمفكرة.
4: حسناً.
0: أو بس أول شيء إيش هي كلمة السر عشان تفتح معانا المفكرة؟
4: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
3: الاثنين تصفح الموسوعة العمانية.
0: إذن تقترح عليك المفكرة يا صديقتنا أن تتصفح الموسوعة العمانية وقراءة بعض المعلومات المحلية عن العادات والتقاليد الأصيلة في مجتمعنا العماني. طيب يا صديقتنا.
4: أفهمي.
0: يلا ننتقل للسؤال.
4: يلا.
0: جاهزة؟
4: نعم.
0: يلا قولي أنا جاهزة.
4: أنا جاهزة.
0: يقول لك السؤال صح أم خطأ؟ بدايات القيض أو بدايات موسم الرطب يسمى محلياً بالتباشير، صح أم خطأ؟
4: صح.
0: وإجابتك صحيحة يا صديقتنا ودخل اسمك معانا في السحب.
1: ميس، إيش تحب الرطب كثير؟
0: أيوة أحب الرطب.
1: الرطب أكثر ولا السح؟
0: الرطب صراحة.
1: الرطب. إنزين نحن نريد نعرف أكثر عن هذا الموسم. إيش رأيك هودي تخبرنا عنه؟ شكل عندك معلومات.
5: عندي معلومة.
1: بس قبل لا نبدأ في المعلومات، تحب الرطب أكثر ولا السح؟
5: السح.
1: السح. من فريق السح. أنا صراحة من فريق نفس الشيء، الرطب أكثر.
0: الرطب.
1: وحلو كذا السح بالعماني وهو هو التمر، يعني بعد مفيد وأكثر شيء يأكلوه في الشتاء يدفيهم، لكن في الصيف نحن نميل أكثر لي الرطب. إيش رأيك هود الحين تشاركنا المعلومة؟
5: الرطب العماني يا أصدقائي الأطفال هو أول التمر اللي يطلع من النخلة قبل ما يصير التمر ناشف. وتباشير الرطب يعني أول حبات الرطب اللي تنزل بداية الموسم، وعادة الناس يفرحوا فيها كثير لأنها تبشر بقدوم الصيف والخير. ومن أشهر أنواع الرطب العماني الخلاص والنغال والفرض. الرطب مفيد ليش؟ لأنه يعطي الجسم طاقة وفيتامينات ومعادن تساعد الجسم يظل نشيط.
1: أنا أحب صراحة الخلاص أكثر شيء.
0: أنا بصراحة أحب النغال.
1: النغال تحبي؟ أوه. وأنت؟ الخنيزي حلو لونه أحمر لذيذ، بس أنا أحس الخلاص ألذ. واقي تكلم عن لازم نحن عمانيين إذا ما تكلمنا عن الرطب ما نكون عمانيين.
0: صح. أيوة صح. ننصحكم يا أصدقائنا إن لازم تأكلوا رطب، ترى فيه فوائد كثيرة. صحيح. للجسم، مفيدة حالكم.
1: هكذا أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم فاصل ونرجع لكم.

0: أصدقائنا الأطفال، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وعدنا إليكم من بعد الفاصل وفقرة موهبتي تصنعني. وفي هذه الفقرة معانا الطالبة المبدعة والموهوبة جنان بنت يونس بن محمد البراشدي، وهي طالبة موهوبة في الإلقاء والخطابة والبرمجة والتمثيل ومواهب أخرى. يعني ما شاء الله صديقتنا اليوم عندها مواهب كثيرة ومتعددة راح تشاركنا إياها. صديقتنا كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: في البداية عرفي بنفسك للمستمعين.
1: قبل لا أعرفكم على نفسي، جيتكم من منح أرحب تراحيب، أنثر الورد والمي ورد والكادي، أسلم سلام الله على الكرام المواجيب، أهل الكرم والجود والخير أسيادي. أزيدكم ولا خلاص؟
0: زيدينا.
1: جيتكم من منح أرحب تراحيب، أفرح بشوفتكم وانتو هنف وادي، أرض الأصالة والتاريخ والأعاجيب، وشجرة المتك بالخير متبادي.
0: الله الله يا صديقتنا، صح لسانك على هذا الافتتاحية الجميلة والرائعة. طيب يا صديقتنا، عرفينا عن نفسك، تكلمي أكثر عن نفسك.
1: أنا اسمي جنان يونس محمد البراشدية، عمري 9 سنوات، من ولاية منح محافظة الداخلية، مدرسة عسل التعليم الأساسي، مقيدة بالصف الرابع.
0: أهلا وسهلا فيك يا صديقتنا، خبرينا عن أبرز مواهبك ومشاركاتك.
1: كاريزما قيادة على الإلقاء والخطبة في الحفلات، ممثلة متقنة في دور المسرحية، القيادة والعمل الجماعي، القراءة والاطلاع، محبة للبرنامج الرقمي، محبة للسفر والاستكشاف والبحث عن الجديد، وأتعلم منه أشياء جديدة.
0: جميل صديقتنا، متعددة المواهب وعرفت عن مواهبها بطريقة جميلة ورائعة. كلمينا في البداية عن موهبة الإلقاء، متى اكتشفتي هذه الموهبة؟
1: اكتشفت هذه الموهبة لأني لما كنت في البيت كنت أحاول أشوف الناس يلقيوا أشعار ويلقيوا، والحين شفت انهم جالسين يلقوا وانا كنت اكتب في اوراق، اجلس اكتب واحفظ، واكتشفت انها معاي هذه الموهبة.
0: جميل. طبعا انت صديقتنا في البداية حتى كان دخولك مميز، عرفتي عن نفسك وقبل لا تعرفي عطيتينا كذا ترحيب جميل بإلقاء رائع. ايش رايك تشاركينا ايضا قصيدة اخرى؟ مجهزت لنا حاجة؟
1: ايوه
0: شاركينا.
1: بكي ازهو بكي ازهو، انني من منح والعماني حيث ما كان عزدها، عمان أمي وقابوس وهيثم الأبي أبي، كل يغني على ليلاه من زمني، وأنت ليلاه الخير من زمني، هنا رضعت الهدى نورا غذيت به، كما يغذى صغار القوم باللبن، فيا رب احفظ لنا أرضنا وسيد السلطان.
0: الله الله يا صديقتنا، صح لسانك، الله يحفظ بلادنا عمان الغالية. ممكن تكلمينا عن مشاركاتك في مسابقة المرشد السياحي؟
1: أكيد. هذه المسابقة كانت جديدة علي شوية.
0: حلو.
1: وهذا المسابقة طرحت من الابتكار والذكاء الاصطناعي، وأنا شاركت فيها. ولما شاركت فيها الريبوت المتتالب يتنقل من مكان إلى آخر، وينقل الأفراد والسياح من مكان إلى آخر، وكانت هذه المسابقة

0: مسابقة شاركتني فيها أستاذة ندى الحقي، والحمد لله عطونا جوائز تشجيعية.
1: وإيش استفدتي من هذه المسابقة صديقتنا جنان؟
0: استفدت إنه كيف نبرمج الريبوتات ونحركهن ونعرف كيف نبرمجهن وهكذا.
1: رائع. إنزين، إحنا نريد يعني نعرف منش أو نريد إنش تأدي لنا دور المرشد السياحي اللي يرشد السياح ويعرفهم على محافظة الداخلية، لأن أنت عرفنا إنش بعد تحبي التمثيل، يعني نريد كذا تتقمصي دور المرشد السياحي بطريقة حلوة.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المرشدة جنان السياحية. اليوم سأرشدكم من أحلى المحافظات، محافظة الداخلية. محافظة الداخلية يوجد بعدها ولاية نزوة العريقة، وسأعرفكم اليوم عن ولاية نزوة العريقة. ولاية نزوة تتحدث عن الأشياء القديمة، في العقر، والعقر يوجد فيه مباني قديمة وأشياء قديمة وهكذا، وتم الآن الشباب طوروها بفعل كافيهات ومطاعم ومنها الأشياء، وأهمها غيور ودكان تتون والكافيه المشهور أنات.
1: جميل يا صديقتنا. وطبعا أنت أيضا موهوبة في التمثيل وشاركتي في مسلسل القافر، صح؟
0: صح.
1: طيب كيف كانت التجربة؟
0: كانت التجربة جميلة ونوعها شوية غير. كنت أنا كان دوري مبروكة الصغيرة في مسلسل القافر، عرض في شهر رمضان.
1: إذا إيش كان دورش فيه، يعني إيش دور مبروكة؟ وصفينا الشخصية، خبرينا عنها.
0: كنت أمثل دور مبروكة الصغيرة، وكان هناك يعني فيه أحداث جميلة، وكنت أنا في هذيك الوقت كنت مشاركة في شتاء منح وفي أكاديمية التمكين ثلاث ورش، وجيتني يعني الدعوة. زين، ورحت عند المخرج، والمخرج قبلني من أول مرة.
1: حلو. زين، ممكن تعطيني كذا مقطع من اللي مثلتيه؟ تقدري يعني؟
0: مقطع؟
1: أيوة،
0: هو مقطع صغير بس هو سوالي شيء كبير بالنسبة لي.
1: حلو، بالعكس، دائما البدايات الكبيرة تبدأ بشيء صغير مثل ما يقولوا.
0: أيوة. قلت باه وافق وافق، قلت
1: كان يعني كذا دورش بسيط في في المسلسل، بس بداية جميلة للتمثيل. يعني عند الشغف تكملي في هذا المجال؟
0: أيوة.
1: زين، تقدري كذا تمثلي لنا دور مثلا شخصية شريرة؟
0: شخصية شريرة؟
1: أيوة، مثلا كذا تغيري صوتك مثلا كذا يعني تمثلي لنا.
0: كان شرير، كانت المنسونة، واحدة الحرم اسمها المنسونة. الحين راح أمثلكم دورها.
1: يلا.
0: كانت الحرمة حامل. تعالي أسوي لك دويات، أخليش تجيبي 100 ولا من الولد واحد، وهي كذبت عليها.
1: حلو يا صديقتنا. طيب، عرفنا أن أيضا عندش براند خاص، اسمه إيش اسم البراند؟
0: اسمه براند جنان إكسسواريز، متخصص في بيع الإكسسوارات والفضيات.
1: وطبعا صديقتنا ما قصرت، جابت في الاستوديو معانا نبذة من براندها الرائع والجميل. في عندها هي براند إكسسوارات، جابت لنا اليوم سلسلة، صح؟
0: أيوة.
1: إنزين، كيف بدأ هذا البراند معاش؟
0: بدأ بفضل أمي، لأن أمي كانت رائدة أعمال
1: ما شاء الله، نوجه لها تحية.
0: وأمي فتحت مشروع محل. إنزين، وهي كانت تقول لي كل مرة وش رأيش نفتح، تفتحي حالش براند، وهي اللي ساعدتني ورافقتني في كل خطوة.
1: جميل. وبعد التنسيق رائع، يعني ما شاء الله الكيس، يعني صممتي لش كيس عشان تسوقي حال البراند مالش، والعلبة أنا أعتبر صراحة إنجاز في عمر صغير. صديقتنا جنان، إيش تنصح الأصدقاء في هذا الجانب، إنهم يبدوا مشاريع وهم صغار؟
0: أكيد
1: رائع. طيب، إيش أهمية ريادة الأعمال من وجهة نظرك؟
0: ريادة الأعمال مهمة للأطفال.
1: حلو.
0: تحول أفكارهم وشغفهم إلى مشاريع بسيطة. لكنها تكون كبيرة في نفس الوقت.
1: تعلمهم أيضا المسؤولية من عمر صغير.
0: أيوة.
1: صح؟
0: تعلمهم المسؤولية والثقة بالنفس.
1: صح.
0: والتعامل الطيب، ويكونوا واثقين من نفسهم ويحلوا الأعمال مع المجموعات.
1: وإيش هي طموحاتك في المستقبل صديقة جنان؟
0: طموحاتي أني أصبح دكتورة وأدرس برا السلطنة، وهذا شغفي.
1: الله يوفقك يا صديقتنا جنان، إن شاء الله نشوفك في أعلى المراتب. وما شاء الله صديقتنا ما مقصرة كذا، مشاركتنا بوكي ورد داخل علينا الحلقة بكل ذوق. يعني صديقتنا صراحة جنان أداء رائع، سوالف حلوة، مواهب رائعة، وأيضا غمرتنا بذوقها الرفيع. ونحن أيضا من منبر برنامجنا نشكرك صديقتنا على وجودك معنا في حلقة اليوم. كل التوفيق والتميز لصديقتنا جنان بن يونس بن محمد البراشدي على مشاركتها اليوم في برنامجنا. شكرا لك جنان.
0: وأنا أشكركم على الاستضافة.
1: كان لقاء جميل ورائع صراحة.
0: شكرا.
1: نتمنى لك التوفيق. أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم فقراتنا، فاصل وراجعين.

0: وعدنا إليكم أصدقائنا الأطفال من جديد أحبائي العباقرة، ولازلنا معاكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية، ونرجع لمسابقتنا الجميلة مسابقة مفكرة الذكية، ونسمع أصواتكم الرائعة وتفاعلكم مع المسابقة ومع المفكرة ومع الأفكار أيضا اللي نقترحها لكم، ونتمنى أنكم تستفيدوا منها وتطبقوها في حياتكم اليومية. وخلونا الآن نستقبل اتصال مع رفقان
1: ونقول السلام عليكم. أهلا وسهلا يا عايشة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله طيبة.
1: لا ما شاء الله عايشة، واضح من صوتها أنها متحمسة تشارك معانا. عايشة في البداية خبرينا، كلمينا عن نفسك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة عائشة المقيدة في الصف الرابع أول من مدرسة منبع العلم، أحب التعلم والمشاركة في الأنشطة المدرسية.
1: جميل يا صديقتنا، عندك مفكرة في البيت؟
2: نعم.
1: إيش تكتبي في المفكرة؟
2: واجباتي اليومية وأهدافي، أشياء جميلة صارت لي، أحيانا أكتب أفكار أو عبارات تحفيزية.
1: جميل، وتنصحي الأطفال إنهم يقتنوا مفكرة؟
2: نعم.
1: جميل، طيب يا صديقتنا جاهزة ندخل المسابقة؟
2: نعم.
1: إيش نقول للمفكرة؟
2: كلمة السر؟
1: أيوة يلا قل كلمة السر.
2: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية.
1: ويلا يا مفكرة.
0: السبت، درب نفسك على الحساب الذهني.
1: إذن صديقتنا المفكرة اختارت لك يوم السبت، ونقترح عليك المشاركة في دورات الحساب الذهني، فهي مفيدة لتطوير مهارات الرياضيات والتركيز وسرعة البديهة. طيب؟
2: طيب.
1: جاهزة للسؤال؟ نعطيك سؤال في الرياضيات.
2: نعم.
1: يلا سؤال سهل ترى، لا تتوتري. السؤال يا صديقتنا يقول: كم عدد العجلات في 4 سيارات؟
2: 4 عجلات في السيارات؟
1: كم عدد العجلات في 4 سيارات؟ عندش 4 سيارات، كم عدد العجلات فيهم هذيل كلهم؟ ايش العملية اللي نستخدمها كذا؟ فكري سريع وبتحصل الإجابة.
2: 16 عجلة.
1: إجابة صحيحة يا صديقتنا، دخل اسمش معانا في السحب. أي عملية استخدمتي؟
2: عملية الضرب.
1: أيوة، إيش سوينا؟ ضربنا كم في كم؟
2: 44 ضرب 16.
1: صديقتنا ركزي، الإجابة صحيحة.
2: 4 ضرب 4
1: يساوي
2: 4 ضرب 4.
1: أيوة، عندش 4 سيارات وكل سيارة فيها 4 عجلات، صح؟ والإجابة هي 16 عجلة. شكرا يا صديقتنا، حابة تقول شيء آخر؟
2: أيوة
1: تفضلي.
2: لو سمحت أستاذة ممكن ألقي شعر؟
1: تفضلي يلا نستمع كلنا آذان صاغية.
2: يا هيثم يا هيثم بن طارق، يا فخر الأوصاد، يا قائدا بالعز يا ابن الأمان، سرت على نهج الكرام بحكمة وأضاء الدرب المجد في كل آن. عمان عمان تزهو بك عزا وهيبة، وترى بك المستقبل الأجمل الآن، بالعدل تمضي والسلام رسالتك، وبالعطاء يفيض قلبك بالإحسان، دمت لعمان عزة ورفعة، يا منبع الخير يا رمز الأوطان، يا عهدي يا نور القلوب ونبض الحنان، يا رمز الطيبة وعنوان الأمان، فيك التواضع يزهو جمالا، وفيك الأخلاق كأجمل بستان، تمضين بالخير درنا مضيئا، وتزرعين الحب في كل مكان، يا سيدة العرب يا منبع الرحمة، فيك الوفاء وفيك الإحسان، تمتي لعمان فخرا وعزا، يا زهرة تروي عبير الأوطان.
1: الله الله يا صديقتنا، صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة والرائعة، شكرا لك.
2: أستاذة
1: تفضلي.
2: أريد أشكر.
1: تفضلي يا صديقتنا.
2: أشكر مديرة مدرسة منبع العلم الأستاذة شيخة البلوشية وجميع المعلمات الفاضلات على أتاحة الفرصة لي في المشاركة في هذا البرنامج. شكرا أستاذة الفاضلة.
1: ونحن أيضا من هذا المنبر نشكرك على مشاركتك اللطيفة معنا. ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا خليفة؟
3: الحمد لله.
1: خليفة من وين تكلمنا؟
3: أكلمكم من
0: أي ولاية؟
3: من ولاية سمائل.
0: ما شاء الله، من ولاية سمائل. ممكن تعرفنا باسمك الثلاثي؟
3: اسمي خليفة بن محمد بن خليفة الرحبي، المقيت في مدرسة الشيخ عبد الله بن علي الخليلي.
0: نعم فيك يا صديقنا خليفة. خليفة صف كم؟
3: صف الخامس.
0: صف الخامس، ما شاء الله. أي مادة تحب في المدرسة؟
3: أحب مادة الرياضيات.
0: ليش تحب مادة الرياضيات؟
3: لأنه أنا أحب العمليات الحسابية، إنه أضرب وأطرح وأجمع.
0: زين يا صديقنا، ممكن تعرفنا بمواهبك؟
3: نعم، إلقاء الشعر والإنشاد والقراءة والكتابة.
1: الله، الإنشاد، خلي سمعنا شيء هود.
0: يلا
1: صديقنا
0: جهز شيء.
1: نحب الأصوات الجميلة، نحن سمعنا حاجة.
0: جهز لنا شيء
1: خليفة.
3: بقولكم قصيدة.
1: وما مجهز لنا أنشودة؟ نحن بعد مبنشودة.
3: مذكة بقولكم.
1: يلا قولنا.
3: جاءك الغيث إذا الغيث هما، يا زمانا هل نسيت المسلما؟ نبذل الخير ونمضي قدما، عائدونا أمتي لا تيأسي، عائدونا أمتي لا تيأسي.
1: الله يا صديقنا، صوتك جميل ورائع. وبعد مجهز لنا قصيدة هود يقول.
0: خلاص نريد قصيدة وهو نشودة بعد.
1: يلا قلنا قصيدة خليفة. مجهز قصيدة؟
3: قصيدة قصيرة بس.
0: يلا عادي
1: تمام. تمام.
3: من لا يحب عمانه ومحمد، بين الصحابة عن هواه أفضر.
1: الله الله يا صديقنا، شكرا لك على المشاركة الرائعة. جاهز ندخل للمسابقة؟
3: جاهز.
1: يلا ايش نقول كلمة السر للمفكرة؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكية، اعطيني فكرة ذهبية.
0: يلا يا مفكرة.
4: تعرف على منجزات بلادنا الغالية عمان.
1: اذا اختارت لك يا صديقنا المفكرة يوم الجمعة. ندعوك
0: يا صديقنا أنك تقرأ وتتابع الأحداث المحلية لتعرف أهم المنجزات اللي تتحقق على أرض بلادنا الغالية عمان. طيب يا صديقنا
1: خليفة سمعت؟ يلا جاهز.
3: أقول وش
1: جاهز حسؤالنا؟ جاهز. يلا أعطي السؤال. ركز.
0: خلال الفترة القريبة الماضية، يعني تقريبا قبل أسبوعين، افتتاح مصنع طبي دوائي يدعم القطاع الصحي، فما اسمه؟ هل هو مصنع عز للصناعات الدوائية، أم مصنع مسقط للأدوية؟
3: مصنع للأدوية.
0: إجابة صحيحة يا صديقنا، وشكرا لك على المشاركة. بالطبع مصنع عز للصناعات الدوائية بولاية نزوة، والذي تم افتتاحه خلال الفترة الماضية، ويعتبر أحد المشاريع الرائدة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستحضرات الطبية.
1: طبعا هود بعد صديقنا مجهز لنا كلمة تحفيزية.
0: يلا نسمع.
1: جاهز عشان تشارك الكلمة للأطفال؟
3: نعم.
1: يلا.
3: كلما فشلت هو طريق النجاح. معناها أنك كل ما فشلتي هي محاولة، عليك أن تعيدي مرة أخرى لتكوني ناجحة في حياتك.
1: جميل. إذن يا أصدقائنا، هكذا صديقنا خليفة شاركنا بعبارة مهمة، كلما فشلت فأنت متجه للنجاح مثل ما يقول. فدائما يا أصدقاء لا تخافوا من الفشل، الفشل هو الخطوة الأولى لنجاحات كبيرة. شكرا لك خليفة على مشاركتك. شكرا لصديقنا خليفة على هذه المشاركة. أصدقائنا الأطفال مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: أصدقائنا الأطفال، هكذا دائما لازم تكون عندكم شغف كبير في الحفاظ على نجاحاتكم، ودائما الإنسان اللي عنده رغبة وقوة للنجاح فهو يستطيع. خلونا الآن ننتقل إلى فقرة فكرة من المفكرة، ومعنا ضيفة في الاستوديو الطالبة ميار بنت سعيد بن سالم العميري، تشاركنا اليوم في فقرة فكرة من المفكرة وخلونا هكذا نقترب أكثر من مفكرة ميار، نشوف نتصفحها مع بعض، طبعا في الأشياء اللي مسموح أن نعرفها في المفكرة، لأن دائما المفكرة فيها أشياء نقدر نطرحها للناس عشان يستفيدوا منها، وفيها أشياء هكذا تكون خاصة بين الشخص ومفكرته. صح يا ميار؟
1: صح.
0: في البداية عرفينا عن نفسك.
1: أنا الطالبة ميار بن سعيد بن سالم العمارية من الصف الثامن بمدرسة عفيفة العربية.
0: أهلا وسهلا فيكي ميار. في البداية عرفينا عن نفسك وعن مواهبك.
1: من مواهبي الرسم والصوت الحسن الذي يتعلق بالإنشاد وتلاوة القرآن الكريم.
0: أهلا وسهلا، جميل يا صديقتنا. طيب، مستعدة للاختبارات؟
1: نعم
0: إن شاء الله. عاد بديت الذاكري وعملتي جدول الذاكري عشان ذاكري الاختبارات؟
1: أيوة، عملت جدول ينظم الوقت بين الفراغ وبين المذاكرة.
0: حلو، رائع. خبرينا عن المفكرة اللي تمتلكيها.
1: المفكرة مالي أكتب فيها عن تفضيلاتي وعن أهدافي في مجالات مختلفة وعن هواياتي وممارساتي لها والعديد من الأشياء الممتعة.
0: رائع. وإيش هل يعني المفكرة اسم معين عندك؟
1: لا،
0: يعني ما مسمتنا باسم معين. وكيف كان اختيارك للمفكرة؟ هل مثلا اخترتي اللون الفلاني علشان يدل على كذا، ولا بس جيتي وشفتيها حلوة وكذا حبيتيها واخترتيها؟
1: ايوه، بس كذا شفتها حلوة واخترتها.
0: اعطيني اشوف مفكرتك. طبعا صديقتنا ميار يا اصدقاء مفكرتها رائعة جميلة، طبعا ما بفتح لان ما نعرف الاشياء اللي داخلها، يعني نشوف صديقتنا ميار عاد هي تخبرنا. بس كشكل عام ما شاء الله حلو. ايش رايك هود؟
2: جميلة جدا.
0: هود انت ايش لون مفكرتك؟
2: اسود.
0: اسود؟ يا ربي هود ليش اسود؟ ليش اخترت اللون الأسود؟
2: الشكل لون يدل على الغموض.
0: الغموض، يعني شكل مفكرة هود خاصة ميار ما نقدر نعرف عنها. بنشوف مفكرة ميار كيف. طيب إيش تحتوي المفكرة مالك؟
1: تحتوي على العديد من الأقسام، منها أقسام تتحدث عن نفسي وعن تفضيلاتي، وقسم آخر يتحدث عن كتب أريد قراءتها، وقسم يتحدث عن بعض المهام اليومية، وقسم بعد أن أرسم فيه جداول لتنظم وقت الدراسة.
0: حلو، رائع. طيب إيش رأيك في أهمية المفكرة للطفل والطالب؟
1: تفيدهم في تنظيم أفكارهم ووقتهم، وخاصة وقت الفراغ.
0: حلو. طبعا يا أصدقاء حقيقة المفكرة جدا مهمة. أنا عندي مفكرة في البيت، ودائما كل في الليل قبل لا أنام أفتح المفكرة، وخاصة في جانب المهام اليومية جدا تفيدني. اكتب فيها المهام لليوم التالي، ولما اليوم التالي ابدأ عارفة اني مرتبة جدولي وعارفة ايش الاشياء اللي اسويها اكون مرتاحة بصراحة يعني. فدائما اقتلوا المفكرة، المفكرة جدا مهمة. طيب ايش تكتبي من الاهداف المفكرة مالش يا صديقتنا ميار؟
1: الاهداف اللي اعملها كل يوم مثل المذاكرة او الوقت الفراغ في ممارسة الهوايات، وكذلك غيرها من الأشياء يعني.
0: حلو. إنزين، إيش رأيك في يعني إيش رأيك كذا تخبرينا هدف من الأهداف اللي كتبتيها يعني في مفكرتك؟
1: إليكم بعض الأهداف: الحصول على المراكز المتقدمة، المشاركة في المسابقات، تنمية المواهب وتطويرها قدر المستطاع.
0: حلو. طيب من وجهة نظرك يا صديقتنا، يعني المفكرة هل تساعد الطالب في التفوق والتميز؟ وإذا أيوة كيف؟
1: نعم، من خلال أن تساعدهم أن ينظموا أفكارهم وكذلك وقتهم، وبالأخص يعني وقت الفراغ أكثر.
0: حلو. أيضا يا أصدقاء، بحكم أن تكون عندكم مفكرة في الأيام الدراسية، حلو تكتبوا فيها المهام الدراسية، أيضا تسووا فيها جدول، تكتبوا فيه الأوقات اللي تذاكروا فيها والأوقات اللي تأخذوا فيها وقت الفراغ، فمثل هذه الأشياء تساعدكم في التفوق والتميز. طيب، نحن نطلب منك تقترحي بعض الأفكار للأطفال ممكن يطبقوها خلال أيام الأسبوع، فإيش هي الأفكار اللي تقترحيها لهم صديقتنا؟
1: أقترح عليهم كتابة 3 أشياء جميلة حدثت في يومهم، أو تحديد هدف لكل أسبوع، أو تنظيم وقت الدراسة برسم جداول بسيطة، أو أيضا جداول تنظم المهام اليومية، أو كتابة الهوايات المفضلة وممارستها.
0: حلو. طيب صديقتنا ميار، نحن بنعطيك عبارة أو مقولة من مفكرتنا الذكية. نحن عندنا مفكرة ذكية وفيها أفكار حلوة ترى. إنزين، فالمفكرة نحن بنعطيك منها مقولة ونريدك تخبرينا وش فهمتي من هذه العبارة. إنزين يا صديقتنا، المقولة تقول عمل يجهد خير من فراغ يفسد.
1: أفهم من هذه العبارة أن الانشغال الإنسان بعمل مفيد ومتعب أفضل من الفراغ وإضاعة الوقت، فالعمل ينفع الإنسان ويطوره.
0: جميل، خبرينا عن طموحك في المستقبل.
1: أطمح أن أحقق نجاحات كبيرة وأطور مهاراتي وأصبح شخصا نافعا ومميزا في المجتمع.
0: وهل عندك كلمة أخيرة ونصائح تقدميها للأطفال؟
1: في البداية أشكر أمي وأبي وعائلتي لكونهم سندا لي، وأشكر تعاون مدرستي ومن فيها من مديرة المدرسة والإداريون وأخصائية الأنشطة المدرسية، وأقدم نصيحة للأطفال بامتلاك مفكرة لأنها تفيدهم كثيرا في يومهم وكذلك تنظيم وقت فراغهم والكثير من الأشياء.
0: جميل يا صديقتنا. وأيضا يعني أنا حاب بعد يعني أعطي نوه للأطفال نقطة، عندكم مفكرة استغلوها، كتبوا مثلا 3 نعم أنتوا تحسوا فيها، هذه الأشياء دائما أيضا تشجعكم أنكم تكملوا بطاقة أقوى للأيام القادمة. دائما المفكرة هي بحر، أنت تقدر تكتب فيها أهدافك، تقدر تكتب فيها مهامك، تقدر تكتب فيها أي شيء تبغاه. المفكرة صديقة ملازمة لكل شخص، فدائما يا أصدقاء نحن ننصحكم من فقرتنا فكرة من المفكرة اقتناء المفكرة. نحن سعيدين بوجودك معنا ميار.
1: أنا كذلك.
0: إن شاء الله كذا كان لقاء رائع استمتعت فيه معنا. شكرا لصديقتنا ميار بنت سعيد بن سالم العميري على مشاركتها معنا في فقرة من المفكرة. أصدقائنا الأطفال مواصلين معكم رحلة المفكرة الذكية، فاصل وراجعين.

0: نجدد الترحيب بكم أحبائي العباقرة عبر أثير إذاعتكم إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المفكرة الذكية اللي يأتيكم كل سبت من الساعة 9:30 وحتى 11:00 صباحا. والحين يا أصدقاء وصلنا لفقرة اقترح
1: حلا.
0: هذه الفقرة نستقبل فيها أفكاركم يا أصدقاء وتخيلاتكم للمشكلات والمواقف اللي نطرحها عليكم. اليوم عندنا سؤال جديد ونستقبل عليه أفكاركم ومقترحاتكم. وإيش هو السؤال لليوم؟ طبعا قبل لا نخبركم أصدقائنا السؤال، خليني أنا أطرح السؤال لهود. هود، أنا أريد أسألك سؤال. جاهز؟
2: جاهز.
0: السؤال يا هود، لو طلبوا منك أنك تقترح مجموعة من الأفكار لتصميم وإنشاء حديقة عامة جميلة ومبتكرة وفيها أشياء جديدة، إيش هي الأفكار اللي بتقترحها وتكون موجودة في هذه الحديقة؟ وإيش أيضا راح تسمي الحديقة؟
2: أول شيء راح أبتكر الأشياء الموجودة في أغلب الحدائق، مثل مكتبة داخل الحديقة على شكل بيت شجرة، أماكن للرسم والاختراعات، وأيضا أشجار تضيف الليل بألوان جميلة، وأيضا نهر صغير بقوارب للأطفال، وشاشة تعرض النجوم والكواكب بالليل. أما الأشياء الجديدة والمبتكرة مثلا شاشات تفاعلية ترد على الأسئلة من الأطفال أو من زوار الحديقة، وأيضا مسار للدراجات يضيء عند مرور الدراجات، وأيضا حديقة فيها أصوات الطبيعة ومطر صناعي، وأيضا روبوتات ترشد الزوار داخل الحديقة. وأيضا هذه الفكرة حاولت أتعمق حتى أوصل لهذه الفكرة اللي هي ألعاب لذوي الإعاقة حتى الجميع يستمتع، وأيضا وآخر شيء ألعاب تعمل بطاقة شمسية وراح أسميها الحديقة الذكية.
0: الحديقة الذكية اسم حلو، إيش رأيك ميس بالاسم؟
3: ما شاء الله حلو الاسم.
0: انزين، نحن عرفنا الحين الأفكار اللي طرحها صديقنا هود عن هذه الحديقة واختار اسم، فإيش رأيكم أيضا نحن نقترح هذا السؤال لأصدقائنا الأطفال ونقولهم لو كنت مصمم ومهندس مبدع وطلب منك تصميم حديقة عامة بمواصفات مبتكرة ومميزة، فإيش هي الأشياء اللي سوف تبتكرها في هذه الحديقة بحيث أن تكون حديقة مميزة ومبتكرة وفكرتها مختلفة عن بقية الحدائق؟ إيش رأيكم؟ هكذا نعطي فرصة للأطفال وناخذ اتصال ونشوف أيضا إيش هي أفكارهم عن هذه الحديقة. نقول السلام عليكم. كيف حالك يا ناصر؟
4: الحمد لله.
0: عرفنا عن نفسك. الحمد لله طيبين.
4: معكم ناصر بن مصطفى السليماني من مدرسة عز للتعليم الأساسي بولاية منع.
0: استمعت للسؤال صحيح؟
4: ايوه.
0: ايش هي أفكارك؟
4: أول شيء بختار لها اسم مثل اسم كوكب المرح.
0: حلو، حلو الاسم. انزين.
4: ثاني شيء لازم تكون مساحتها كبيرة جدا. وبصمم فيها مساحة مخصصة للعب كرة القدم، لأن معظم الحدائق الحالية لا يوجد فيها ملعب كرة القدم، والأطفال يلعبون كرة القدم في المسطحات الخضراء.
0: جميل.
4: وبصمم فيها سل فريك يمر من على بحيرة كبيرة، ويكون في البحيرة ألعاب مائية للأطفال.
0: جميل يا صديقنا.
4: وأيضا سوف يكون بيت رعب للأطفال الذين يحبون المغامرة.
0: حلو. إيش بعد؟
4: وأيضا ممشى رياضي، وسوي فيها ألعاب كهربائية مختلفة، ومطاعم كثيرة ومقاهي.
0: جميل يا صديقنا، أفكار رائعة، شكرا لك.
4: أنا أشكركم على الاستضافة.
0: شكرا لك. ونأخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم. كيف حالك يا قطوف؟ عرفينا عن نفسك في البداية.
5: أنا قطوف الطالب الثانية صف الرابع من مدرسة عز للتعليم الأساسي.
0: أهلا وسهلا يا صديقتنا. إيش هي الأفكار للحديقة؟ مجهزت لنا أفكار كذا مبتكرة ومميزة؟
5: الحديقة عبارة عن مجموعة من الحدائق، حديقة للزهور، وحديقة للطيور، وحديقة للحيوانات، وحديقة للألعاب، وحديقة للبحيرات.
0: جميل.
5: وفيها ممرات كهربائية حيث يركب فيها الزائر، وهناك زر تحكم يختار أين يريد بأي حديقة يذهب إليها.
0: حلو، جميل ورائع، شكرا لك يا قطوف.
5: عفوا.
0: وناخذ اتصال آخر، نقول السلام عليكم يا رزان. رزان، عرفينا عن نفسك في البداية.
1: رزان بنت ناصر من حمل السليمانية، الصف الرابع من مدرسة العز بولاية منح.
0: يا صديقتنا، سمعتي السؤال؟
1: أيوة.
0: يلا، إيش هي أفكارك للحديقة؟
1: أن تكون حديقة تتفاعل مع الزائر، مثل أن يكون فيها ممرات حساسة تغير الأضواء أو الأصوات حسب حركة الناس. يعني إذا الناس الزوار كانوا قليلين يكون الإضاءة قليلة، أما إذا زادوا الزوار أن تزيد الإضاءة. وأيضا تو تطبيق مرتبط بالحديقة، هذا التطبيق يعطينا معلومات مهمة مثل عدد الزوار الحديقة ومتوسط أعمارهم، وكذلك وجود مساحات متعددة في الحديقة مثل مسرح مفتوح لفنية الرسم وأعمال الهندسية في مختلف جوانبها مثل التكنولوجيا والأعمال المعمارية. وأيضا تو مساحات ألعاب كبار، مو بس للأطفال، مثل الألعاب الذهنية أو تحديات جماعية. وكذلك سنفعل الحديقة على تعليمية تفاعلية، بحيث يكون أمام كل نبتة باركود يشرح فوائده واستخداماته، وأيضا مناطق تعليم للأطفال عن الزراعة والاستدامة. وفي تلك المناطق تجارب مباشرة مثل زراعة نبتة وأخذها للمنزل. والفكرة الأساسية من هذه الحديقة، الحديقة عادة ما تكون مجرد مكان للجلوس والراحة، ولكن نحن حولناها إلى رحلة تعليمية وترفيهية واستدام في نفس الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك يا صديقتنا رزان. ناخذ اتصال آخر، نقول السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: كيف حالك يا صديقتنا مزن؟
6: خير والحمد لله.
0: عرفينا عن اسمك الثلاثي وخبرينا إيش هي أفكارك للحديقة المبتكرة والمميزة.
6: اسمي مزن بنت سيد العبدالية من مدرسة عز التعليم الأساسي، عمري 9 سنوات وأدرس في الصف الثالث.
0: خبرينا. أيوة يا مزن، خبرينا.
6: أول ما نصل إلى الحديقة عند المواقف توجد شاشة فيها خريطة الحديقة، ونضغط على المكان الذي يرغب أن نذهب إليه، وتأتي طائرة لتنقلنا إلى المكان نحن وأغراضنا.
0: جميل ورائع، وش بعد من الأفكار؟
6: وممرات فيها مكيفات ومراوح وألعاب مائية، يكون الماء دافئ في الشتاء وبارد في الصيف. فيها جلسات وأشجار، عندما نجلس تحتها تضيء فيها الليل وتصدر أصوات مثل صوت العصافير وصوت الماء والتفريق إذا أي شخص رمى الأوساخ أو قطع الزهور يصدر تنبيها وإنذارا. والمحركات تساعد الناس، وأيضا ألعاب كثيرة ومتطورة ومخصوصات، مثل إذا أردت أن تتزحلق اجلس في المبسوطة وترفعك إلى المبسوط إلى الزحلوقة، ومن ثم تزحلق بدل أن أصعد الدرج.
0: جميل ورائع، شكرا لك صديقتنا على مشاركتك. ومعنا آخر اتصال، هاجر، السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: في البداية صديقتنا، عرفينا عن نفسك وخبرينا وش هي أفكارك للحديقة المبتكرة والمميزة.
7: هاجر، اسمي هاجر من حمل البراصلية، الصف الثالث
0: ثاني
7: الصف الثالث ثاني إذا تدعي التعليم الأساسي.
0: طيب
7: أفكاري مثلا إضافة ألعاب تعليمية تعلم الأطفال الحروف والأرقام بطريقة ممتعة، أو مثلا إضافة سينما مفتوحة لتكون السماعة هي الشاشة، ويتم عرضها أفلام قصيرة باستخدام الليزر.
0: حلو،
8: وأخيرا أضيف منطقة مفتوحة ليكون كل طفل بزراعة شكلة.
0: جميل يا صديقتنا، شكرا لك على مشاركتك معنا يا هاجر.
8: شكرا لك.
0: شكرا لك يا هاجر، وشكرا لكل الأطفال اللي شاركونا في اقتراح أفكار جميلة لهذه الحديقة المبتكرة، وما شاء الله كل الأفكار كانت رائعة ومميزة. وشكرا لكم أيها العقول المبتكرة والمبدعة في فقرتنا اقترح حلا. دائما قلكم أنتم تستطيعون تحويل الخيال إلى واقع، والعقول المبدعة دائما تستطيع تحويل أبسط فكرة يا أصدقاء إلى ابتكار عظيم. فقط آمنوا بقدراتكم، فكل فكرة قادرة أن تصنع الفرق. أصدقائنا الأطفال، فاصل وراجعين.

0: عدنا إليكم أصدقائي الأطفال من جديد، وخلونا نرجع لمسابقتنا مفكرتي الذكية، وخلونا الآن نستقبل اتصال معنا ليزن.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف الحال يا يزن؟
1: بخير والحمد لله.
0: ممكن تعرفنا على اسمك الثلاثي؟
1: أولا في بداية أود أن أشكر أستاذي هيثم السيابي وجميع الأساتذة في المدرسة، الشيخ عبد الله الخليلي. أنا الطالب اليزن بن عبد الله الغليبي في الصف السادس. أود أن أشارك اليوم وأحدثكم عن أفكاري المتميزة التي كتبتها في المفكرة.
0: تفضل خبرنا إيش أفكارك.
1: أفكاري أنني أصنع الأشياء العلمية والابتكارية.
0: إنزين صديقنا، إيش مواهبك؟
1: مواهبي صنع الابتكارات العلمية مثل الروبوتات.
0: وش صنعت للحين؟
1: صنعت سيارة تشتغل على الطاقة الشمسية.
0: فكرة جميلة، متى سويت هذه الفكرة؟
1: سويتها في الصف الخامس،
0: يعني السنة الماضية.
1: نعم.
0: طيب صديقنا، نروح الآن للمفكرة.
1: نعم،
0: يلا نروح للمفكرة. إيش نقول للمفكرة عشان تفتح؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: هيا يا مفكرة.
2: الخميس، اكتشف مصادر الطاقة المتجددة.
0: تقترح عليك المفكرة الاطلاع والبحث في محركات البحث مثل جوجل عن أهم المصادر أو مصادر الطاقة المتجددة وأهميتها وكيف نستفيد منها. طيب يا صديقنا اليزن،
1: طيب
0: نروح للسؤال.
1: نروح.
0: مستعد؟
1: مستعد.
0: متحمس؟
1: متحمس.
0: يقول لك السؤال صح أم خطأ؟ الطاقة المتجددة هي مصدر الطاقة الذي يمكن استخدامه بصورة متكررة مثل الطاقة الشمسية، صح أم خطأ؟
1: صح.
0: والإجابة صحيحة يا صديقنا اليزن. وخليني أخبرك معلومة، أنه يمكننا المساعدة في حماية كوكبنا من التلوث باستخدام مصادر الطاقة المتجددة من خلال الترشيد وإعادة التدوير والحفاظ على البيئة. شكرا لك اليزن. نروح لاتصال ثاني مع ميس.
1: لو سمحت
0: تفضل،
1: أريد أن ألقي قصيدة.
0: يلا سريع سريع.
1: أنادي يا بلادي يا بلادي، عمان الخير أنت في فؤادي. بلادي في هوى عشقك أماري، بحبك ذا أحارب في الأعادي. بك التاريخ والأمجاد تشدو ويروي، عزك سهل ووادي. حفظك الله يا دار الجولندا من الأزمة وشر الاضطهادي.
0: الله عليك يا صديقنا اليزن، شكرا لك، ودخل اسمك معانا في السحب.
1: أشكر أخواني وخاصة أخوي المعتز وعائلتي.
0: ونحن أيضا نشكرك على هذه المشاركة الجميلة.
1: شكرا.
0: إذن أصدقائي الأطفال، فاصل ونعود إليكم.
3: أصدقائنا الأطفال، هكذا وصلنا إليكم إلى نهاية الحلقة، وفي البداية خلونا نبارك للفائزين اللي فازوا معنا في مسابقة المفكرة الذكية، ونقول ألف ألف مبروك لصديقنا المؤثر بن سعود بن سعيد الندابي.
0: ألف ألف مبروك.
3: وألف مبروك لصديقنا خليفة بن محمد بن خليفة الرحبي.
0: ألف مبروك يا صديقنا خليفة.
3: وألف مبروك لصديقنا اليزن بن عبد الله بن خميس الغليبي.
0: ألف مبروك لأصدقائنا الأطفال، ومن أيضا معانا كانوا في الضيوف، نبارك لهم.
3: نبارك للي شاركونا أيضا في الاستوديو.
0: كانت معانا جنان بنت يونس بن محمد البراشدي، وأيضا كانت معانا الطالبة ميار بنت سعيد بن سالم العميري. نشكرهم. وطبعا أنتوا فزتوا معانا بجوائز نقدية مقدمة من إذاعة سلطنة عمان.
3: أصدقائنا الأطفال، هكذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. أتمنى كانت حلقة جميلة ورائعة معاكم. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، معكم في الإعداد يوسف الدغيشي، ومعكم في التقديم رفال بنت عبد الله الذيابية،
0: وأنا هود بن فهد اليوسفي،
2: وأنا ميس بنت موسى الهنائي،
3: وهذه تحيات مخرجتنا صفية الحمداني. نلتقيكم السبت المقبل، كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

الحادية عشرة صباحاً، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: واشنطن تترقب رداً إيرانياً على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل رداً على غارات في لبنان. وروسيا وأوكرانيا توافقان على وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بدءاً من اليوم. قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع رداً إيرانياً قريباً على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات في المضيق. وشهدت الأيام الماضية أكبر مواجهة التصعيد منذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، رغم تأكيد واشنطن وطهران اقترابهما من اتفاق ينهي الحرب. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباكات بين القوات الإيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز، بينما أعلن الجيش الأمريكي استهداف سفينتين مرتبطتين بإيران ومنعهما من دخول ميناء إيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال صامداً رغم تبادل إطلاق النار، مؤكداً أن البحرية الأمريكية ردت على هجمات استهدفت مدمرات أمريكية في مضيق هرمز. واتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق الهدنة عبر استهداف ناقلة نفط وسفن إيرانية وتنفيذ غارات قرب جزيرة قشم، فيما نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض قطاعها البحرية لأي أضرار. قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي يطالب إيران بوقف الهجمات ومنع زرع الألغام في مضيق هرمز وسط توقعات باستمرار معارضة الصين وروسيا. وأظهرت مسودة القرار حذف بند تفعيل الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح فرض عقوبات أو اللجوء إلى العمل العسكري، ولم يحدد بعد موعد التصويت على المشروع في وقت أكدت فيه موسكو وبكين سابقا رفضهما لأي قرارات قد تمهد لتصعيد عسكري ضد طهران. واعتبرت روسيا أن مشاريع القرارات الأحادية والتصعيدية قد تؤدي إلى موجة جديدة من التوتر في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن موسكو وبكين عطلتا مشروعا مماثلا الشهر الماضي باستخدام حق النقد. أعلن حزب الله اللبناني شن هجومين على قاعدتين عسكريتين شمال إسرائيل، أحدهما بالصواريخ قرب نهاريا والآخر بمسيرات انقضاضية على قاعدة جوية ردا على غارة إسرائيلية في لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ ورصد سقوط صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة، فيما دوت صفارات الإنذار في عدد من مدن شمال إسرائيل. في المقابل، أسفرت الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل 10 أشخاص بينهم طفلان وثلاث نساء وفق وزارة الصحة اللبنانية، وسط استمرار الغارات على مناطق عدة في الجنوب والبقاع.

وتأتي التطورات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لبنانية قبيل جولة مفاوضات مرتقبة مع إسرائيل في واشنطن منتصف مايو لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى 11 من مايو الجاري، وتشمل الهدنة وقف جميع الأنشطة العسكرية إضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل جانب، وفق ما نشره ترامب على منصة تروث سوشيال. في المقابل تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل منهما بشكل منفصل خلال الفترة الماضية. وأعرب ترامب عن أمله في أن تمثل هذه الهدنة بداية لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين، مؤكدا استمرار التقدم في المحادثات السياسية. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية اندلاع حريق غابات داخل منطقة الحظر الإشعاعي المحيطة بمحطة تشيرنوبل النووية شمال أوكرانيا بعد هجوم بطائرتين مسيرتين روسيتين وفق تقارير رسمية. وأوضحت إدارة المنطقة أن النيران امتدت على مساحة تقدر بنحو 1100 هكتار وسط صعوبات تواجه فرق الإطفاء بسبب الطقس الجاف والرياح القوية ووجود ألغام أرضية. وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية أن مستويات الإشعاع لا تزال ضمن الحدود الطبيعية حتى صباح اليوم، وتعد منطقة تشيرنوبل موقعا لأكبر كارثة نووية في التاريخ بعد الحادث الذي وقع في أحد مفاعلات المحطة عام 1986 وتسبب في انتشار سحاب مشعة عبر أوروبا. قتل أكثر من 30 شخصا في هجومين استهدفا بلدتين بوسط مالي في تصعيد جديد للعنف، وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الهجومين أسفرا عن عشرات القتلى والمفقودين، فيما أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن الحصيلة قد تتجاوز 50 قتيلا. وأعلن الجيش المالي تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة أسفرت عن مقتل نحو 10 مسلحين دون تقديم تفاصيل إضافية. وتبنت جماعة مسلحة الهجوم قائلة إنهما استهدفا مسلحين موالين للحكومة وسط استمرار التوتر الأمني في وسط مالي. طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا عالميا منخفض جدا رغم ظهور إصابات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي ووفاة 3 ركاب. وأكدت المنظمة أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر مشددة على أنه ليس كوفيد جديد، فيما تم تسجيل 8 حالات بينهما 3 وفيات مرتبطة بسلالة الأنديز من الفيروس. وتتجه السفينة MV هونديوس إلى جزر الكناري الإسبانية لإخلائها، بينما يخضع 10 الركاب والطاقم للمراقبة والعلاج في 2 دول. ولا تزال السلطات الصحية تحقق في مصدر العدوى في وقت تواصل فيه فرق الصحة تتبع المخالطين في عدد من الدول بعد نزول ركاب من السفينة خلال رحلتها. ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية في الصين مطلع الأسبوع إلى 37 قتيلا، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي. وذكرت قناة CCTV أن الحادث وقع يوم الاثنين في مصنع تابع لشركة ليونغ تشوانغ بمدينة ليوانغ في مقاطعة هونان، وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 27 شخصا قبل أن ترتفع أعداد الضحايا بعد عمليات البحث والإنقاذ.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات بعضها في الصين وهونغ كونغ بتهمة دعم إيران في الحصول على أسلحة ومواد تدخل في تصنيع طائرات مسيرة. وتأتي العقوبات قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وفي ظل تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران. وشملت العقوبات شركات في الصين وهونغ كونغ وروسيا البيضاء وإيران متهمة بتسهيل شراء الأسلحة وتحويل الأموال وتوريد مكونات تستخدم في الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم بعد تبادل الضربات الجوية بين الولايات المتحدة وإيران وسط مخاوف بشأن مستقبل وقف إطلاق النار وحركة الملاحة في مضيق هرمز. وسجل خام برنت عند التسوية 101.29 دولار للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 95.42 دولارا للبرميل، رغم انخفاض العقدين بأكثر من 6% أسبوعيا. أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة أن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في إبريل الشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بزيادة أسعار الزيوت النباتية نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة 137.7 نقاط في إبريل بارتفاع وصل إلى 1.6% مقارنة بمستواه المعدل في مارس. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. واشنطن تترقب ردا إيرانيا على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. حزب الله اللبناني يعلن مهاجمة قاعدتين عسكريتين في شمال إسرائيل ردا على غارات في لبنان. وروسيا وأوكرانيا توافقان على وقف لإطلاق النار لمدة 3 أيام بدءا من اليوم. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: محافظات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري. تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. يتعزز حضور سلطنة عمان على خارطة الأمن المائي العالمي مع فوزها بحق استضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 ممثلة في نما لخدمات المياه، في إنجاز يعكس نضجا مؤسسيا متقدما وكفاءة تشغيلية متنامية، وأيضا رؤية استراتيجية تستشرف مستقبل هذا القطاع الحيوي. مستمعينا، أسهمت جهود تحسين الكفاءة التشغيلية وتبني ممارسات متقدمة في إدارة الشبكات في خفض نسبة فاقد المياه من 48% إلى أقل من 33% بنهاية 2025، ومن المخطط له أيضا أن تنخفض هذه النسبة خلال العام الحالي 2026 إلى 30%. يشكل طبعا قطاع المياه في سلطنة عمان أحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة في ظل تحديات طبيعية ومناخية تستدعي إدارة رشيدة ومرنة للموارد. وقد تبنت أيضا الجهات المعنية نهجا تكامليا يرتكز على تطوير البنية الأساسية وتوسيع شبكات التوزيع، وأيضا توظيف التقنيات الحديثة في تشغيل المنظومات المائية بكفاءة عالية. أسهمت هذه الجهود في تحسين أيضا جودة الخدمات وتقليص فاقد المياه وتعزيز استدامة الموارد بما يواكب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي. حديثنا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات يتركز على فوز سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 ممثلا في نما لخدمات المياه، وأيضا مشاريع بقيمة 44 مليون ريال عماني تقريبا تعزز منظومة المياه، تنعكس مباشرة على نمط حياة المجتمع وتدعم استدامة المدن وتواكب التوسع العمراني، تأهيل شبكات بأطوال 1200 كيلومتر في مختلف المحافظات، استبدال أكثر من 45 ألف توصيلة منزلية لتعزيز موثوقية الإمداد المائي. ضيفنا في هذه الحلقة المهندس عبد الله بن محمد النعيمي، رئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه. مهندس عبد الله، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم أخي يعقوب.
1: مستمعينا، نخرج لفاصل ثم نعود للحديث مع ضيفنا حول هذه الموضوعات.
0: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج من المحافظات، نناقش فيه أبرز الموضوعات التي تخص المنظومة المياه في سلطنة عمان. حديثنا عن فوز سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 وأيضا المشاريع الأخرى للمياه في سلطنة عمان. مهندس عبد الله بن محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه، هو ضيفنا في هذه الحلقة. أجدد الترحيب بك مهندس مرة أخرى في هذه الحلقة. مشاريع ضخمة في يعني جميع محافظات سلطنة عمان في منظومة المياه بصفة عامة، ما يميز يعني مشاريع قطاع المياه على وجه الخصوص مهندس أنه مشاريع ذات قيمة محلية مضافة، مشاريع ذات كفاءة عالية أيضا في التنفيذ، تقنيات حديثة متطورة أيضا في منظومة المياه. هذا كله أدى إلى فوز سلطنة عمان طبعا لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028، وهذا جاء بجهودكم أنتم في نما لخدمات المياه. في البداية خلينا يعني نعطي قراءة لانخفاض فاقد المياه في سلطنة عمان وفق الإحصائيات التي يعني ظهرت من قبل نما لخدمات المياه، من 48% إلى 33%، وهناك مستهدف إلى 30% بحيث أنه ينخفض فاقد المياه في سلطنة عمان. ما قراءة هذا الانخفاض؟
2: طبعا أخي يعقوب، هذا الانخفاض بناء على جهود قامت بها نما لخدمات المياه خلال السنوات الخمس الماضية، طبعا تم وضع عدد من الخطط والبرامج التي تهدف إلى تقليل فاقد المياه. طبعا من الخطط التي تم استخدامها وكانت متوافقة مع منظمة المياه العالمية، وقمت أيضا أنت بذكر بعض الجهود، هي طبعا استبدال الشبكات. قمنا باستبدال مثل ما ذكرت 1200 كيلو متر من شبكات المياه، إضافة إلى استبدال أكثر من 45,000 توصيلة منزلية، إضافة إلى أن قمنا باستحداث فرق، يعني فرق منتشرة في جميع أنحاء السلطنة للكشف عن التسريبات باستخدام أحدث التقنيات العالمية. من ضمن التقنيات اللي تم استخدامها طبعا تقنية التصوير بالأقمار الاصطناعية التي تكشف طبعا التسريبات تحت الأرض لمسافة 8 أمتار. أيضا بعض الأجهزة الحديثة اللي تم استخدامها والمستشعرات التي تعمل بنظام الاستشعار عن بعد. طبعا هذه اللي هي الأجهزة طبعا تقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، واللي ساهمت بشكل كبير في انخفاض فاقد المياه. طبعا هذه التقنيات اللي قمنا باستخدامها في الفترة الماضية تقوم طبعا بتحليل البيانات بداية، وتوجيه الموارد إلى الأماكن الصحيحة بحيث أن نتأكد أن هذه الموارد يتم استغلالها بالطريقة المثلى. من ضمن التقنيات اللي تم استخدامها أيضا، يعني نحن نفخر أن نحن من الدول الأولى اللي قامت بتركيب عدادات المياه بالقراءة عن بعد. يعني نحن الآن واصلين إلى نسبة أكثر من 99% في جميع محافظات السلطنة، جميع القراءات يتم إرسالها عن بعد باستخدام تقنية إنترنت الأشياء.
1: نعم.
2: واللي ساهمت بشكل كبير طبعا برفع رضا نسبة خدمات المشتركين، إضافة إلى أن جميع المشتركين في جميع أنحاء السلطنة يقومون بتلقي استهلاكهم وتنبيهاتهم لا سمح الله في حالة وجود تسريب داخل يعني المنزل، إضافة إلى وجود استهلاك غير طبيعي. يعني نحن اللي هو رحنا ببعض التقنيات اللي تساعد المشترك على التحكم باستهلاكه. طبعا هذه كلها ساهمت، يعني من ضمن الأشياء اللي قمنا طبعا يعني رصدها في الفترة الماضية أخوي يعقوب، في بعض التسريبات تحدث من خزان المشترك. طبعا المشترك بعض الأحيان ما يدري، قد يكون أن المحبس العوامة اللي موجود في المنزل للأسف يكون في عطل، وخاصة عند ارتفاع الضغوط في فترة الليل يصير فيضان من الخزان. أيضا نحن ساهمنا في مساعدة المشترك ورضا المشترك على أساس أنه يتحكم في فاتورته. من ضمن الأشياء اللي قمنا فيها في الفترة المنصرمة أيضا التحكم بضغوط المياه. طبعا نحن قمنا بتقسيم جميع الشبكات في جميع أنحاء السلطنة إلى عدد من مناطق القياس، وهذه مناطق القياس طبعا يتم التحكم فيها ويتم مراقبتها من مركز التحكم الوطني على مدار الساعة، بحيث يتم استشعار أي مشكلة فنية ومباشرة الفرق الميدانية تقوم بالتدخل وحلها. ومثل ما تفضلت، يعني نحن بدينا قبل 5 سنوات بنسبة فاقد تقدر ب 48%.
1: نعم.
2: اليوم نحن نفخر إلى أن واصلين إلى مستوى أقل من 33%، وواضح يعني شديد الوضوح أن هذا الانخفاض أدى أيضا إلى رضا المشتركين، إضافة إلى توفير الموارد المائية والمالية على الحكومة الرشيدة.
1: نعم. طيب، هذا كل هذه الجهود مهندس عبد الله التي قمتم بها خلال الفترة يعني الماضية، جودة الشبكات، مراقبة الفاقد للمياه، السعي إلى نسبة قليلة جدا من فاقد المياه بحيث نكون في الحدود الآمنة، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة.
2: نعم.
1: التي بكل تأكيد ساعدتكم في يعني هذا الموضوع، مع استمرار المشاريع أيضا في هذا الجانب.
2: نعم.
1: المشاريع الحديثة والمدن المستدامة الجديدة أيضا، والتخطيط لها.
2: نعم.
1: لشبكات المياه القادمة. أيضا رؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله في مسألة حوكمة الأمور وأيضا ترشيد الموارد أيضا والتعاطي مع الموارد أيضا بطريقة مرنة وتصل للمواطن يعني في مختلف المحافظات. وأيضا النقطة المهمة الرؤية السامية لجلالته بحيث يعني تكون عمان حاضرة في الساحة الدولية. نعم. وتستضيف أيضا مثل هذه الأحداث والمحافل الدولية المهمة. أن نجحتم أنتم في نمال خدمات المياه في الفوز باستضافة يعني هذا المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028. يعني أمامنا يعتبر نسبيا الوقت قصير بالنسبة
2: نعم
1: لكم
2: صحيح.
1: للتجهيز والتحضير.
2: نعم.
1: ماذا تعني هذه الاستضافة؟ قد يتساءل أحد يعني ماذا تعني استضافة هذا المؤتمر الدولي لمكانة سلطنة عمان على خارطة الأمن المائي العالمي؟
2: نعم طبعا هذه الاستضافة يعني ما يعطى لغرض فقط القدرة على الاستضافة. طب ولكن هذا المؤتمر يعطى بمجال الإسهام على رسم خارطة الأمن المائي العالمية وأيضا التحكم بخارطة موارد المياه عالميا. فنحن نفخر في نمل خدمات المياه في السنوات الماضية قمنا طبعا بإدارة ملف موارد المياه بشكل رصين بحيث أن قمنا بإدخال بعض يعني العناصر اللي من ضمنها المياه السطحية. يعني من ضمن يعني الإنتاج المياه بدينا في عمل تعقيم إضافة إلى عمل تحلية لسد مياه وادي ضيقة. طبعا في الوقت الحالي المشروع هذا قيد الإنشاء ومن المؤمل أن يتم التشغيل التجاري لهذا المشروع في الربع الأول من عام 2027. إضافة إلى ذلك يعتبر قطاع المياه من القطاعات يعني الرائدة في مجال يعني التحكم وأيضا مجال التنظيم مجال أيضا الدعم الحكومي حيث أن يعني القطاع هذا حظي باهتمام حكومي من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة. ونلاحظ في السنوات الخمسة الماضية التطور الكبير الذي حظي به هذا القطاع. طبعا تعرجت أخي يعقوب على استضافة هذا اللي هو المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر مثل ما ذكرت مؤتمر إدارة فاقد المياه.
1: نعم.
2: بكون أن سلطنة عمان في الفترة الماضية كانت لها يعني حضور عالمي كبير في مجال يعني المياه، هذا ممكن أن يخلي السلطنة أنها تكون مركز إقليمي للابتكار وللمعرفة وأيضا بيجذب العديد من الاستثمارات العالمية في قطاع المياه والصرف الصحي.
1: نعم أنا من وجهة نظري الشخصية مهندس في هذا الجانب يعني مع استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر مؤتمر يعني إدارة فاقد المياه لعام 2028 تجربة السلطنة فريدة من نوعها.
2: نعم.
1: في قطاع المياه لأنه التجربة هذه يعني هذه قطاع أو منظومة المياه في سلطنة عمان على التنوع الجغرافي الموجود.
2: نعم.
1: في سلطنة عمان وكيف تصل هذه المياه من محطات التحلية إلى أقصى القمم المرتفعة إلى التضاريس الصعبة وأيضا عملية معالجة واستجابة أي طارئ لها وفق سرعات معينة أيضا في هذا الجانب مع الحفاظ على أدنى مستويات معينة للفاقد أيضا في هذا الجانب. فأعتقد أنه هذا سوف يلفت أيضا أنظار الخبراء والمتخصصين الذين سوف يحضرون بكل تأكيد أو يحضرون لمثل هذا المؤتمر لتجربة سلطنة عمان في هذا الجانب بالإضافة إلى الاستقرار الذي تمتاز به سلطنة عمان أيضا مع المتغيرات الدولية بشكل عام. فهذا المؤتمر أعتقد رح ينعكس أيضا على كفاءة التشغيل في,
2: نعم.
1: في خدمات المياه.
2: طبعا لا شك أن هذا المؤتمر بيسرع من تطوير قطاع المياه. يعني وجهة نظرنا أن هذا المؤتمر بيسرع من تطوير قطاع المياه من حيث جلب الخبراء العالميين في مكان واحد لمناقشة فاقد المياه. طبعا مثل ما تفضلت أخي يعقوب نحن واصلين لمستويات يعني جدا منخفضة في مستوى فاقد المياه ولكن هذه التقنيات بتساعدنا أكثر على الوصول لمستوى أقل. من المستوى اللي نحن واصلين فيه في الوقت الحالي. وطبعا العالم في تطور للتقنيات للحلول المستدامة اللي تساهم في إيجاد التسريبات. مثل ما تفضلت أخي يعقوب، قطرة المياه تخرج من مياه التحلية.
1: نعم.
2: ومثل ما تفضلت في عندنا يعني تنوع في التضاريس على مستوى السلطنة، في عندنا السهل، في عندنا الجبل، في عندنا الساحل. يعني عملية ضخ المياه تكون يعني مختلفة، على أساس أني أضخ المياه إلى الجبل أحتاج إلى طاقة ضخ، على أساس أني أضخ المياه إلى السهل أحتاج أني أمد الأنابيب. فقطرة المياه اللي تم إنتاجها في محطة تحلية، نحن نضمن في نمل خدمات المياه أن تصل إلى المشترك في أعالي الجبال بنفس الجودة.
1: نعم.
2: وبكفاءة عالية.
1: نعم، اليوم على مستوى العالم وفق الإحصائيات في الكثير من المنظمات الدولية مهندس، مئات الملايين من الأشخاص يعانون من ندرة المياه والجفاف في مناطق مختلفة من العالم، قدرت بأكثر من 700 مليون شخص مهددين، وهذا طبعا ينعكس على الحياة، على المجاعة، على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
2: نعم.
1: سلطنة عمان على الرغم من أنها في منطقة جافة، إلا أنه لا يحس المواطن أو المقيم فيها بوجود يعني انخفاض في مناسيب المياه أو نقص في إمدادات المياه. هذا كلها طبعا ناتجة عن تخطيط جيد، ناتجة عن أيضا تنفيذ بجودة عالية، وأيضا الحرص على متابعة أيضا مثل مسألة فاقد المياه وغيره، لأن هذا أيضا ينعكس على كفاءة الشبكات. اليوم سلطنة عمان تستضيف هذا المؤتمر، وبكل تأكيد هذه النقاط سوف يتم يعني التركيز عليها من قبل الخبراء اللي راح يحضروا في هذا المؤتمر، وأكيد راح تكون هناك فرص استثمارية أيضا، لأن قطاع المياه قطاع وعد. هل خططتم أيضا لأن تدرج فرص استثمارية في قطاع المياه على وجه الخصوص مهندس ضمن المؤتمر؟
2: نعم، مثل ما تفضلت أخي يعقوب، نحن في نمل خدمات المياه نستبق المستقبل. كيف نستبق المستقبل؟ نحن في الوقت اللي نقوم فيه بتشغيل الشبكات عندنا عدد كبير من البيانات اللي تضخ في مراكز التحكم، وبناء عليه يتم تحليل البيانات ويتم عمل الإجراءات اللحظية. يعني في عندنا على سبيل المثال مجسات لقياس التدفق في جميع محافظات السلطنة. هذه المجسات تقوم طبعا بتحليل البيانات على مدار الساعة، ومثل ما ذكرت توجيه الموارد للأماكن الصحيحة. هذه الاستثمارات اللي ذكرتها أخي يعقوب، العالم الآن متجه إلى التكنولوجيا.
1: بالضبط.
2: هذه التكنولوجيا الآن تساعد على رفع كفاءة المنظومة ورفع كفاءة قطاع المياه. طبعا ذكرنا نحن طبعا من ضمن تقنيات انترنت الأشياء. طبعا العالم متجه إلى هذه التقنية، ومتجه أيضا إلى الذكاء الاصطناعي. يعني أنا اللي أريد أكد عليه أن الاستثمارات اللي جالسين نستثمرها الآن قائمة على الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: إضافة إلى تخفيض في جميع يعني الموارد. يعني نحن في السنوات الماضية نقوم بتخفيض أيضا الطاقة. انخفاض الطاقة مرتبط أيضا بانخفاض يعني الفاقد. فكل ما خفضنا فاقد المياه قللنا استهلاك الطاقة، وأيضا ساهمنا في خطة الحياد الكربوني المنبثقة طبعا من خطط السلطنة.
1: نعم.
2: في هذا المجال الاستثمارات العالمية طبعا في عندنا كثير في يعني نحن واصلين في الوقت الحالي إلى نسبة تغطية تقريبا تقدر ب 73% في المياه، وفي الصرف الصحي واصلين تقريبا في حدود أكثر من 30%. الاستثمارات العالمية في هذا المجال موجودة، وأيضا خلال هذا المؤتمر بيكون إن شاء الله بعض المشاريع اللي بنقوم برؤيتها بالشراكة العالمية مع القطاع الخاص.
1: نعم، وكل تأكيد يعني من الملفت أن مشاريع قطاع المياه تحقق قيمة محلية مضافة واضحة.
2: نعم.
1: أيضا في هذا الجانب هناك يعني من ضمن الأمور التي أيضا تسعى لها نمال خدمة المياه خلال الفترة القادمة والتي أعلنت عنها، يعني استبدال 45 تقريبا ألف توصيلة منزلية. نعم. لأيضا هذا لكي أيضا تتفادى مسألة الفاقد في المياه ومعالجة الفاقد في المياه الغير مرئي داخل الأحياء السكنية. وطبعا هذا انعكاسه على المواطن وانعكاسه أيضا على المنظومة المائية بشكل عام مهندس. فكيف يسهم مثل هذه المشاريع التي أعلنتم عنها يعني في تقليل الفاقد وأيضا في تحقيق قيمة محلية مضافة؟
2: هذا الموضوع أخي يعقوب في الوقت الحالي جميع يعني الشركات العاملة في مجال تأهيل يعني الشبكات هي عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة وشركات عمانية 100%.
1: نعم.
2: يعني نحن نفخر أن هذا المبلغ اللي ذكرته اللي هو 43 مليون يعني 99% راح لشركات عمانية عاملة في مجال استبدال الشبكات وأيضا مجال استبدال التوصيلات المنزلية. طبعا هذا كله قيمة محلية مضافة. أيضا نحن ساهمنا في رفع كفاءة هذه يعني الشركات، لأن هذه الشركات في النهاية هي شركات عمانية نسعى إلى تطويرها وتواجدها في المحافل الدولية إضافة إلى تواجدها في السلطنة. هذه الشركات العمانية طبعا نحن نفخر أن قمنا بعمل أكثر من 30 شركة في الوقت الحالي.
1: نعم.
2: موجودة في هذا المشروع وتعمل على مدار الساعة، وأيضا ساهمت هذه في تقليل فاقد المياه. طبعا مثل ما ذكرت كل هذه العوامل ساهمت بفوز السلطنة بهذا المؤتمر. لأن أكيد صانع القرار في اختيار السلطنة يعني عمان في الفوز بهذا المؤتمر رأى عدد من الجوانب، من ضمنها طبعا القيمة المحلية المضافة، أيضا رأى خطة سير انخفاض فاقد المياه خلال الخمس سنوات الماضية، كيف الرحلة نحن بدأناها وين واصلين وين الخطة اللي نحن ماشيين يعني عليها خلال السنوات القادمة. طبعا كل هذه ساهمت في فوز السلطنة بهذا المؤتمر، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع المياه، حيث أن الحكومة الرشيدة لن يعني ولم تألو جهدا لتطوير هذا القطاع المهم والذي ينعكس على حياة المواطن والحياة الاقتصادية التي يعني نعيشها اليوم.
1: نعم. طيب مع التوسع العمراني لسلطنة عمان مهندس القادم، هناك توسع في البنية الأساسية، توسع العمراني، وأيضا يعني لما نسمع عن التخطيط العمراني الجديد.
2: نعم.
1: أيضا في كافة محافظات سلطنة عمان ويستهدف أيضا المدن المستدامة. كيف أيضا تحضر نما لخدمات المياه هذه الملفات القادمة، ومع حفاظها أيضا على جودة الشبكات، مع حفاظها أيضا على يعني التقليل فاقد المياه في هذا الجانب؟
2: يعني نحن في الوقت الحالي نعمل جنبا إلى جنب مع أخواننا القائمين على المدن المستدامة، بحيث أن نحن نستبق يعني معاهم ونقوم طبعا بتصميم الشبكات هذه على أعلى المستويات وأعلى المعايير الفنية، بحيث أن يتم تفادي أي تسريبات لا سمح الله، أيضا يتم استخدام أفضل التقنيات الحديثة من طبعا مجسات، من تحكم في كميات التدفق، من يعني تحكم في ضغوط المياه، إضافة إلى وجود بعض التقنيات اللي تقوم بإرسال يعني بعض البيانات إلى مركز التحكم الرئيسي لاستشعار أي يعني عطل أو تسريب في هذه المدن الذكية.
1: نعم. طيب مهندس، أيضا طبعا هذه المنظومة، منظومة قطاع المياه في سلطنة عمان، والتي أيضا الآن أصبحت يعني لها حضورها العالمي على مستوى العالم ورح تستضيف هذا المؤتمر. في الجانب الآخر وهو يمكن قد يكون أكثر أهمية بالنسبة لنما لخدمات المياه، وهو تعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع ورفع أيضا نسبة رضا المستفيدين. كيف تهتم نما لخدمات المياه برفع هذه الخدمة أيضا بذات جودة وأن تكسب أيضا رضا المجتمع في هذا الجانب؟
2: طبعا أنا بعطيك بعض المؤشرات أخي يعني يعقوب. نحن في عام 2025 نما لخدمات المياه وصلت إلى نسبة كفاءة واستمرارية تزويد للمياه تقدر بأكثر من 98%. طبعا ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني أن المياه مستمرة 98% على من عدد أيام اللي هو العام.
1: نعم.
2: فهذا طبعا إنجاز يعني كبير جدا. إضافة إلى ذلك يعني نحن نهتم أيضا برضا المشترك ورضا العميل. مركز الاتصال يعني في نمل خدمات المياه يعمل على مدار الساعة ويتلقى جميع الملاحظات جميع الشكاوي، ونحن في نمل خدمات المياه نفخر أن أي شكوى نقوم بالرد عليها خلال أقل من 24 ساعة. يعني أي تسريب في الوقت الحالي تم تحديد 24 ساعة ليتم التعامل معه. غير عن ذلك أن يتم أخذ الملاحظات، يتم أخذ جميع المقترحات من جميع المشتركين للوصول إلى نسبة رضا عالية من المشتركين.
1: خلينا نقول إنه الاستجابة في موضوع الصيانة على أتم الجاهزية في قطاع خدمات المياه مهندس، بالإضافة إلى هذا ينم على تخطيط جيد، دراسة يعني متكاملة على الرغم من جغرافية الأماكن في سلطنة عمان، والتعامل أيضا مع خطوط المياه أعتقد ليس بالأمر سهل مهندس.
2: صحيح.
1: وخاصة أنه محطات الضخ أيضا والتي تعتبر هي بحد ذاتها عالم آخر أيضا.
2: نعم صحيح.
1: وتمتلك من التقنيات الحديثة ما يجعلها تجربة فريدة في في في في المنطقة.
2: نعم صحيح.
1: مهندس خاصة مع انتشارها، وأعتقد أنه مع الوقت أيضا هذه التقنيات تتطور وتواكبون أنتم أي تطور قادم وتنظر وتقرؤون أي تطور قادم أيضا في جانب تحلية المياه.
2: نعم صحيح. طبعا مثل ما ذكرت أخي يعقوب، هذا التنوع اللي جالسين نشوفه نحن في الوقت الحالي كله يتم التحكم فيه عن طريق مركز وطني.
1: نعم.
2: متكامل بحيث أن نضمن رضا المشترك. يعني في عندنا منصات تقوم بتلقي يعني الاقتراحات، تقوم بتلقي الشكاوي، تقوم برفع الاستجابة. يعني في عندنا يعني عدد من الساعات في حالة عدم التجاوب يتم عمل يعني تصعيد، هذا التصعيد يعني يروح للمسؤولين بحيث أن يتم التأكد من رضا المشترك.
1: بكل تأكيد مهندس، نتمنى لكم إن شاء الله يعني كل التوفيق لاستضافتكم لمؤتمر القادم هذا في 2028، مؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه، وبكل تأكيد يعني هذا سوف يترك أثر
2: أكيد
1: كبير لسلطنة عمان على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، وستحظى سلطنة عمان بزيارة من قبل خبراء متخصصين في قطاع المياه.
2: نعم صحيح.
1: وأعتقد هذا ما راح نحتاجه للفترة
2: أكيد
1: القادمة.
2: أكيد طبعا نحن يعني نتوقع أن تكون سلطنة عمان بإذن الله مركز إقليمي مع تجمع هؤلاء الخبراء مثل ما تفضلت أخي يعقوب، اللي بيساعد على تطوير قطاع المياه وبيساعد أيضا الدول الأخرى على التغلب على المشاكل الفنية، إضافة إلى جلب استثمارات يعني في مجال قطاع المياه وموارد المياه.
1: نعم.
2: أيضا
1: كل التوفيق لكم مهندس عبد الله بن محمد النعيمي الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا أخي يعقوب. شكرا.
1: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، في أمان الله.
0: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعمري، عبد الله بن مختار البنوشي. من المحافظات.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
2: ميناء السفن.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان أرض السفن أو ميناء السفن كما تعني باللغة السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. أيها الأحبة الكرام، نواصل برنامجنا في حديثنا عن تاريخ عمان القديم. ومنذ بدأنا هذه الحلقات تحدثنا عن بداية نشأة الأرض والحياة، وبداية نشأة الأرض وتكون الكائنات الأولى في عمان والحياة فيها. الآن نواصل هذه الحلقات ووصلنا عن بداية ظهور الإنسان. طبعاً الآثار اللي وجدت في عمان لوجود الإنسان ووصولا من أفريقيا تعود إلى ما يقارب 1,000,000 سنة من الآن. وهذه الآثار طبعا وجدت في جنوب عمان ووسطه، وأيضا امتدت إلى شمال عمان. طبعا هناك نظريتين بالنسبة لانتقال الإنسان من أفريقيا إلى الجزيرة العربية. النظرية الأولى تقول أنه وصل عن طريق باب المندب، انتقل عن طريق الطوافات من البحر إلى أن وصل إلى اليمن ودخل طبعا جنوب عمان ثم وسطها وهكذا. هذه نظرية من النظريات. والنظرية الأخرى تقول أن عمان، أن يعني الإنسان وصل إلى شبه الجزيرة العربية عن طريق عبورة سيناء ثم دخل إلى داخل الجزيرة العربية. كل النظريتين موجودات، لكن طبعا الآثار التي وجدت في اليمن وفي عمان تؤكد أو ترجح أن الإنسان انتقل عن طريق الطوافات، عن طريق باب المندب. طبعا الإنسان الحكيم الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم، وميزه بالعقل، وميزه أيضا بقدرات أخرى منها إشعال النار ومن التفكير، ثم طبعا الكتابة وغيرها إلى ما وصل إليه الإنسان الآن. الإنسان الحكيم ظهر من 200 إلى 150 ألف عام من الآن، وطبعا ثم بدأ الانتشار حول العالم. طبعا كيف انتشر؟ طبعا الإنسان وصل إلى استراليا مثلا، وجدت آثاره في استراليا منذ 60,000 سنة. طبعا المسافة من أقرب مكان له إلى استراليا اللي هي أندونيسيا يعني مسافة طويلة جدا، وما ممكن أن يصل إلى استراليا إلا إذا كان عبر عن طريق الطوافات. فهذا أيضا دليل على أن الإنسان استخدم الطوافات واستخدم البحر في النقل منذ فترة طويلة جدا. طبعا بعدها من 30,000 سنة من الآن بدأ الإنسان في الدخول إلى يعني دول أخرى وقارات أخرى، ووصل منذ 10,000 عام إلى أمريكا. وقد تحكم الإنسان في النار، يعني الإنسان بدأ يعني يشعل النار منذ 450,000 سنة من الآن. طبعا هذا كله يعني اكتشاف النار للإنسان أدى إلى تغييرات كبيرة بالنسبة للإنسان، تحسن في الحالة الصحية، الطهي والدفء، وأيضا مطاردة الحيوانات، وأيضا يعني التغذية عليها. طبعا يعني أيضا ظهرت التقنية يعني الطهي وغيره من أكثر من 300,000 سنة. وأيضا في هذه الفترة أيضا من 300,000 سنة أصبحت الأدوات الحجرية اللي يستخدمها الإنسان أخف وزنا وأكثر حدة. طبعا العصور القديمة الجيولوجية، طبعا هناك عصور جيولوجية وعصور التاريخية يعني المتأخرة اللي هي أقرب لنا الآن. طبعا العصور الجيولوجية لها عدة مسميات، من بينها البليستوسين الأعلى، وهذا طبعا في هذه الفترة حدثت تحولات مناخية كبيرة في الأرض، وتقدر هذه الفترة من الآن ب 130,000 سنة من الآن. ما هي أهم التغيرات اللي حصلت في تلك الفترة؟ تغير المناخ من رطب إلى جاف، وشحت الأمطار، وسادت بيئة جافة في المناطق المدارية، كما تأرجح المناخ بين فترات مطيرة يعني بعد هذه الفترة بعد 130,000 سنة، وفي حوالي 60,000 سنة وإلى 35,000 سنة تأرجح المناخ بين فترات مطيرة في هذه الفترة، وأيضا بعد الفترة هذه اللي هي من 60,000 سنة إلى 35 سنة، هذه تعتبر فترة مطيرة. بعدها فترة جافة اللي هي طبعا خلال 25,000 سنة من الآن إلى 14,000 سنة من الآن. ووصل منسوب المياه إلى البحار، يعني في البحار وصل منسوب المياه إلى 35 متر فوق مستواه الحالي، يعني ارتفع منسوب المياه بشكل كبير ووصل 35 متر أعلى من الآن. فطبعا 35 متر أعلى من الآن معناته معظم المناطق الساحلية اللي موجودة الآن وغير الساحلية حتى في يعني المناطق الداخلية كانت مغطاة في بالبحر. طبعا خلال الفترة منذ 18,000 سنة من الآن وصل منسوب المياه إلى 120 متر دون مستواه الحالي، بمعنى أن خلال من 18 سنة من الآن انخفض منسوب المياه، بدأ ينخفض منسوب المياه لحد ما وصل إلى 120 متر أقل من مستواه الحالي. وخلال هذه الفترة يعني أصبحت هذه الفترة فترة الجفاف وانخفاض مياه البحر، خاصة بين نحو 25,000 سنة إلى 12 سنة قبل الميلاد. وطبعا كان الخليج العربي سهلا تغطيه الأعشاب وتشقه مجاري الأنهار الرافدين، يعني داخل الخليج العربي لم يكن هناك بحر بل كانت مستنقعات وأعشاب، وكان الناس يعني يسيروا داخل الخليج العربي بالكامل، وكان مرتعا أيضا لوجود الصيد البري والمائي مثل الأسماك والأصداف والروبيان والبرمائيات وغيرها، كل هذه كانت موجودة في داخل الخليج العربي. طبعا احنا الآن يعني نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من المعلومات عن التاريخ القديم لعمان، وما زلنا يعني في مقدمات هذا التاريخ العريق والطويل والحافل بكثير من الأعمال وكثير من المنجزات للإنسان العماني القديم. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وأهلا وسهلا بكم، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
4: ظلال المعنى.
3: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من مفهوم الروح،
1: مستذكرين بعض حكم وأشعار ونصوص تتحدث عن الروح وتلهج بها.
0: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

معذا وعن حبكم ما يوم دنيتها وجراس الأشواق وجراس الأشواق لذنه وايد.

0: يقول أحد الشعراء المتيمين: روحها روحي وروحي روحها، ولها قلب وقلبي قلبها، فلنا روح وقلب واحد، حسبها حسبي وحسبي حسبها.
1: ولقد أبان أبو الطيب المتنبي وهو صبي عن حال روحه التي تجيء وتذهب في بدن قد نحل حتى صار مثل الخلال، أي العود الدقيق الذي تخلل به الأسنان، فلو طيرت الريح الثوب الذي عليه لم يظهر لرقته، كما يقول لصاحبه: كفاني من فعل النحول بي أني قد خفيت عن أعين الناظرين، حتى أني لو لم أكلمك لم تعلم بمكاني ولم يقع بصرك علي.
0: أنت تقصد إذن قوله: أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني، وفرق الهجر بين الجفن والوسن، روح تردد في مثل الخلال، إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبني. كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني.
1: هو ذاك ما عنيته حقا، إنه المتنبي صاحب الروح المتسامقة التي لا تقنع ولا ترتضي في طلابها وسعيها إلى أقل من النجوم. فها هو ذا يقول: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم.
0: إنه حالة متفردة في شعرنا العربي، فلقد انتهى في توقه وحلمه المستحيل إلى التأكيد على ما عرفه الفنانون والشعراء العظام في النظر والإصغاء بواسطة الروح وحدها، حين هنالك من ينظر أو يسمع بالعيون والآذان فحسب.
1: إنهم أصوات غنت مع الريح جائلين كالأنفاس الشاردة، رفعوا يأسهم وفشلهم إلى شكل من أشكال القوة.
0: لذلك من الأهمية بمكان أن يتعرف المرء على إمكاناته، وأن يكتشف ذاته، وأن يجد الفكرة التي يعيش ويموت من أجلها، ولا يستطيع ذلك إلا أصحاب الروح العظيمة.

يصور الكاتب الدنماركي كيركجارد في رسالته إلى كورديليا روحه المحبة قائلة: عزيزتي كورديليا، أيمكنك أن تقرأي في قصص الجنية القديمة أن أحد الأنهار وقع في غرام فتاة؟ وهكذا روحي مثل النهر الذي يحبك، إنها الآن هادئة وصورتك

0: ويشغف به، منها هذه الأبيات: قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك، عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي. ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي. فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي.
1: وفي رأي أحد فلاسفة الإغريق القدماء أن العبد يمكن أن يكون حر الروح كالفيلسوف ديوجين الذي حمل مصباحا ومضى في وضح النهار يبحث عن الحقيقة، وأن السجين يمكن أن يكون حرا كسقراط الذي تجرع ثم الشكران بملء إرادته.
0: وقد أوضح القرآن الكريم بأن الروح هي سر من أسرار الله عز وجل ومن علمه وإبداعه، وأن الإحاطة بكنهها وجوهرها مرده للخالق سبحانه وتعالى وحده.
1: وفي الأساطير والمعتقدات السالفة انتهى المصريون القدماء إلى الاعتقاد بأن جسم الإنسان من ظاهر وباطن، وأن الظاهر هو الجسم، وأما باطنه فالروح التي بها حركة الإنسان، ورمزوا للروح بطائر له رأس إنسان وذراعان نرى صورته على القبور وفي توابيت الموتى يظل المومياء مادا لها بإحدى يديه شراعا منشورا ومادا بيده الأخرى شارة هيروغليفية ترمز إلى الحياة.
0: وفي الحضارة الإغريقية ظهرت فلسفة أخلاقية أسسها أبيقور، وعنيت بإسعاد الذات بالمتعة العقلية التي هي الخير الأوحد، وأساسها لذة التأمل التي لا يعتريها ألم، لذة تحرر الجسم من الألم والروح من البلبلة، ووسيلة ذلك الحكمة وطلب المعرفة.
1: وكثيرا ما يشار إلى الشرق باعتباره مهادا روحيا ومنبعا للحكمة والتأمل والشفافية الوجدانية، في مقابل الغرب المادي الذي سيطرت عليه الآلة والتقنية والجفاف الروحي. ومن هنا نهل الكثير من كتاب الغرب من سحر الشرق وأسراره وحكمته وينابيعه التي لا تنضب.
0: وهذا التأثير والتأثر وهذا التبادل والاغتراف جدير بإسقاط الرؤية التي حملها شاعر مثل كيبلينغ، والتي تتمثل في أن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا.

0: المريح وجمعها أرواح، ويوم روح طيب الريح، وكذلك عشية روحة. والروح أيضا السرور والفرح. أما الروح فكما أسلفنا فما به حياة الأجسام أو النفس، والجمع أرواح. ويعتبر الطب الروحاني ضربا من الطب النفسي، والروحية في الفلسفة تقابل المادية وتقوم على إثبات الروح وسموها على المادة، وتفسر في ضوء ذلك الكون والمعرفة والسلوك.
1: أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، عندما نفكر كثيرا وبذكاء لا يتغير الوجه فقط، بل إن الجسد بكامله يلبس الذكاء، وهكذا تتجسد الروح في دواخلنا.
0: كذلك من كان هاجس روحه الجمال يرى الوجود كله جميلا، فالعيون تظهر قوة الروح، وكذلك البصيرة التي هي مصباح الروح ودليلها وحارسها.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العامري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري. وقولوا للناس حسنا، هذه آية قرآنية. لو أنك تسأل إنسان في واقعنا المعاش، بعيدا عن النظريات، بعيدا عن المثل، في واقع على مستوى التطبيق، لو سألته هذه آية قرآنية، يا ترى ينبغي أن تدرج في أي إطار؟ يعني أين درجة أهميتها أن نقول الناس حسنا؟ قد يقول واحد الآن منا، والله يعني ممكن هذا كلام جميل وطيب، لكن ممكن أحطها في درجة النوافل، أو سأحطها يعني من درجة الأمور المستحسنة، لأن الناس إذا يعني غضبت أو يعني أصابها ضيق ما يحسب الإنسان كلامه، ويقول بعد ذلك ما شاء أن يقول، ويستغفر ربه، والله تعالى غفور رحيم. لكن القرآن له رأي آخر، القرآن له كلمة أخرى. أين وضح القرآن كلمة وقولوا للناس حسنا؟ هذه الجملة التي ينبغي أن تكون شعار المرحلة، ينبغي أن يكون الشباب وأبناءنا وبناتنا على التواصل الاجتماعي الذي أخذ منهم أوقاتهم في زماننا. نحن دائما نقول ينبغي أن يكون في توازن، ينبغي أن يكون في تعاطي بذكاء مع هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة صنعت في الأصل لكي تطور حياتنا، لكي تجعل منا بشرا أفضل، لكي تسهل علينا طريقة الوصول إلى المعرفة، ولكي تكون حياتنا أسهل. لم تصنع لكي تسيطر على حياتنا ولتحولنا بكل أسف إلى أشياء، إلى أشخاص لا يفعلون شيء إلا الاستمتاع بأوقاتهم، وكأن الله تعالى ما خلق الإنسان في هذا العصر إلا لكي يعيش المتع. إشكال وتحدي كبير. إذا من ضمن العلاجات، طبعا الشاب مستمسك بهذه الأجهزة، البنت متعلقة بهذه الأجهزة، حتى الكبار، يعني حتى لا نظلم شبابنا، حتى لا نسيء إلى بناتنا، التعلق بهذه الأجهزة في حد ذاته ليس خطأ إذا كان يستخدم بصورة جيدة. والأمر الآخر يعني الآن الصغير والكبير مع هذه الأجهزة، لكن وين التحدي؟ كيف نستخدمها ونستعملها؟ ولذلك أنا أعيد استعارة هذه الآية، أعيد قلبها لكي أضعها في الموضع الذي وضعها القرآن فيه، لكي أضعها في المكان الذي وضع القرآن فيه. إذا وضعناها في المكان الذي وضع القرآن فيه، صدقا لن نخشى على أبنائنا من التواصل الاجتماعي، لا إلى حد كبير، لأن كمية الغضب في التواصل الاجتماعي، اللغة والأسلوب لا تتوافق أبدا مع الأخلاقيات التي أمننا بها. اليوم في عندنا إحصائيات تتكلم أنه 40% تقريبا مما يتم الإجابة به أو التحدث به أو التعاطي به فيما بيننا البين من خلال الخطابات والردود تصل تقريبا إلى 40%. هذه إحصائية قد اطلعت عليها ولا أعلم إذا استحدث شيء بعدها. 40%، يعني احنا نتكلم تقريبا النصف، يعني النصف ما يكتب الآن من الردود في التواصل الاجتماعي عبر منصات التواصل الاجتماعي هي فيها إساءة، فيها سب، فيها شتم، وهذا ما يتوافق أبدا مع شخصية وقولوا للناس حسنا. هذا أمر ينبغي أن نقف عنده. ولذلك أنا ما الذي أقوله؟ علينا أن نستعير هذه الآية، علينا أن نعيد وضعها في المكان الذي أراد، ليس أراد فقط القرآن، بل وضعها القرآن عمليا. وهذا يلقي بالضوء على الجزئية التي دائما أستصرخها في شخصية الإنسان المسلم المعاصر، وهي ماذا؟ القرآن عندما يقرأ كثير منا نتعامل معه على أنه جميل، معجز، سوف يأخذ ثوابا، لكن عندما ننظر إلى منظومة القيم التي ينبغي أن نأخذها من القرآن لتجسد شخصياتنا، نبدأ هنا نشعر بقلق. هل نحن فعلا شخصياتنا المعاصرة، يعني منظومة القيم التي توجه شخصياتنا، مأخوذة من نداءات القرآن؟ إذا عدتم إلى نداءات القرآن، يا أيها الناس، يا بني آدم الذين آمنوا، إذا عدنا إلى مثل هذه النداءات سنجد دائما أنها مرتبطة بمنظومة قيم يريد القرآن من الإنسان أن يعيشها، أن يسمح لها أن تدخل إلى عقله لكي تكون شخصيته. فإذا كونت شخصيته سيختلف هذا الإنسان. اليوم إحنا أمام تحدي، الآن هناك منظومة قيم أخرى تدخل علينا، منظومة قيم مثلا، مثال ماذا؟ كلمة الحرية، أنا حر، الذي ورثنا عن أبائنا وأجدادنا أن احترام الآخر أمر مهم،
2: احترام الكبير هذا أمر مقدس لا شك فيه. الرد لابد أن يكون بأدب الصغير حتى لا يرد على الكبير ويستمع عليه، حتى لو اختلف عن وجهات النظر حتى لا يرد عليه إلا إذا وقع كبير في خطأ مثلا. يعني عملية التعاطي مع المجتمع كانت من أرقى ما يكون. استبدلناها نحن الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمفهوم غربي حديث اسمه لا أنا حر، أنا أقول ما شاء ومشاعر الآخرين أنا أقول ما أريد لأنني أنا حر، أنا حر أفعل ما شاء وأقول ما شاء وأفعل، يعني ما دمت أنا لم أعتدي على حقوقك أنت فأنا أعبر عن نفسي بما أريد وألبس ما أريد وأفكر كما أريد. بينما القرآن ينطلق من منطلق لا تعبدون، هذه سورة البقرة قال لا تعبدون.

0: لأنك لو فعلا أقمت الصلاة أنت سوف تقول للناس حسنا، لأنها مرتبطة، جملة سياقها واحد، جملة مرتبطة ببعضها البعض. القرآن يقول الإنسان العابد لله حق العبودية هو إنسان موحد لله تعالى، هو إنسان بار بوالديه ومحسن إلى أرحامه ولليتيم وللمساكين، ويقول للناس حسنا ويقيم الصلاة. هذه شخصية المسلم. القرآن يعطينا الآن شخصية العابد لله تعالى، فبالتالي منزلة وقولوا للناس حسنا في هذا الإطار. فأنا لما أتواصل مع أجهزة التواصل الاجتماعي لابد أن أتذكر هذا المعنى، أنني أعبر، أرد، أتكلم، أشارك، أبدع بما يتناسب مع قول الله تعالى وقول للناس حسنا، ليس أنني يعني أكون عملية استجابة آلية لمن يتفاعل معي، لا، ليس أنني أكون أنا نتيجة طبيعية لمن يكتب، والله إذا هو أحسن أنا سوف أحسن، وإذا هو أساء أنا سوف أسيء، لا لا، هذا فعل الإمعة. ستقول لي صعب، أعرف أنه صعب، لأنه زماننا للأسف منظومة القيم عندنا مختلفة. نحن الآن منظومة القيم عندنا للأسف منظومة جاهلية، بكل أسف جاءتنا من الغرب. يا شيخ كلمة جاهلية مخيفة، لا أقصد أبدا بحال من الأحوال أن أسيء لشخص من الناس، لكنني أستحضر الموروث الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلغيه وليحذرنا منه. ماذا قال عمرو بن كلثوم الذي ينطلق من منطلق ما قبل الإسلام؟ ماذا قال؟ فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلن أحد علينا. نفس الذي يفعله الآن كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، قال لك إذا سبني بسبة برد عليه بخمس. طيب هذا كان موجود قبل الإسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يعيد تصويبه، لكي يعيد إنتاج شخصية جديدة مختلفة تماما. ماذا قالوا في قبل الإسلام؟ قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني إذا أذاني أذية، إذا ضربني ضربة سأردها له خمسة، إذا سبني سب سأسبه عشرة. لا، هذا سلوك ليس قرآني، ولكنه اليوم موجود ويكتسح وسائل التواصل بشكل مخيف. إذا وجد إنسان شخص ما متفق معه يبدأ يسبه، يبدأ يسيء إليه، حتى يسيء إلى الوالدين والعياذ بالله، ويسبه ويسب بلده. لما؟ هذه اللغة لا تتوافق مع موروثنا الديني، موروثنا الحضاري، مع موروثنا القيمي. نحن مجتمع ينطلق من منطلقات قيمية، من منطلق جسدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. إذن أنا ينبغي عندما أتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أن أكون دائما بين عيني، أن أستحضر هذه الآية لأجعلها المنطلق الأساسي في عملية التفاعل مع الآخرين. وقولوا للناس حسنا ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة، للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلو.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ تخيل معي أنك استيقظت اليوم، فتحت نافذتك، وبدلا من أن ترى السماء الزرقاء الصافية المعتادة، رأيت قوسا عملاقا من الضوء والغبار يمتد من أفق إلى أفق. تخيل أن كوكبنا الأزرق قد قرر أن يرتدي تاجا من الحلقات تماما كما يفعل كوكب زحل. هل سيكون المنظر ساحرا فقط؟ أم أن لجمال الكون ثمنا قد لا تقوى البشرية على دفعه؟
1: ماذا لو؟
3: لو كان للأرض حلقات لاختلف منظر السماء حسب موقعك الجغرافي. إذا كنت تقف عند خط الاستواء فلن ترى إلا خطا رفيعا من الضوء يقسم السماء نصفين. أما إذا ابتعدت شمالا أو جنوبا فستبدو الحلقات كمروحة عملاقة تغطي نصف الفضاء.
2: في الليل لن يعود الظلام كما نعرفه. هذه الحلقات ستعكس ضوء الشمس بقوة تفوق ضوء القمر بمئات المرات. ستكون الليالي مضيئة كأنها وقت الغروب تماما. لن نحتاج لمصابيح الشوارع، ولكن وداعا لمشاهدة النجوم والمجرات، فالنور المنعكس سيمحو كل جمال بعيد.
3: لكن الجمال ليس كل شيء. لنتحدث عن الواقع التقني. نحن نعيش اليوم في عصر الاتصال، وهذه الحلقات عبارة عن صخور وثلوج وغبار يدور حول الأرض بسرعة هائلة.
2: ماذا يعني هذا؟ يعني أن جميع الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها في حياتك اليومية ستتحطم. لا إنترنت فضائيا، لا نظام GPS، ولا بث تلفزيوني عبر القارات. سنصبح معزولين تماما، كما أن رحلات الفضاء ستصبح مستحيلة. فلن يستطيع أي مكوك أو صاروخ اختراق هذا الحزام الصخري دون أن يتدمر. لقد حبسنا أنفسنا داخل سجن جميل.
3: والآن إلى الخطر الأكبر. الحلقات ليست شفافة، بل هي كتل تحجب ضوء الشمس. في فصل الشتاء ستلقي هذه الحلقات بظلالها العملاقة على نصف الكرة الأرضية. تخيل شتاء لا ترى فيه الشمس لأسابيع. ستنخفض درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. ستموت الغابات وتفشل المحاصيل الزراعية وتتجمد المدن. لن يعود التوازن البيئي كما كان. نحن نتحدث عن عصر جليدي جديد تتسبب فيه تلك الحلقات التي ظنناها زينة للسماء.
2: إذن هل ما زلت تتمنى أن ترى الأرض حلقات؟ ربما منظر السماء سيكون الأجمل في تاريخ البشرية، لكن الحياة ستتغير للأبد. سنتعلم أن كوكبنا ببساطته وبقمره الواحد الوفي هو التصميم الأمثل لبقائنا، سبحان من خلق كل شيء بمقدار.
3: مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة مع سؤال جديد. وماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
0: الثقافة والأدب.
4: إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
5: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
6: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
7: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
8: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
9: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
10: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
4: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان.
11: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
12: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
13: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
11: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
14: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
15: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
16: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
17: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
18: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
19: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
20: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
21: أنا بسمة بنت سعيد بن سليمان بن سعيد الحوقاتي، الصف الثالث في مدرسة شالة العلم بولاية نزوة.
20: بسمة تبلغ من العمر 9 سنوات، تهوى القراءة والإلقاء وحفظ الأناشيد، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة قلب. مرحبا بسمة.
21: مرحبا.
20: كيف حالك؟
21: خير
20: ما شاء الله. الحين جاية من نزوة. انت طالبة شاطرة في مدرسة شعلة العلم صح؟
21: صح.
20: صف كم الحين؟ ثالث؟
21: صف الثالث.
20: آه. شاطرة في كل المواد ولا في مواد أحسن من غيرها؟
21: شاطرة في المواد
20: كلهن. طيب انت ايش تحبي أكثر؟ أي مادة تحبيها أكثر؟
21: أحب مادة الرأي الفنية والرياضيات والعلوم. آه. والرياضة.
20: والرياضة. ليش تحب الفنية واجد؟
21: الفنية لأن نخرج فيها إبداعاتنا.
20: آه. يعني أنت ترسمي؟
21: نعم.
20: ومن يشوف رسوماتك؟
21: الأستاذة.
20: آه. وتشجعك على مواصلة الرسم؟
21: نعم.
20: ممتاز. قلتي لي بعد تحب الرياضيات؟
21: نعم.
20: ليش تحب الرياضيات كثير؟ يعني إيش معنى الرياضيات؟
21: لأن فيها الضرب والقسمة والطرح والزائد.
20: ممتاز يا بسمة. وتحبين القراءة طبعا أكيد.
21: نعم.
20: إيش من الكتب اللي تحبين تقرأيها؟ إيش نوعيتها؟
21: أنا قرأت القصص وأقرأ الروايات.
20: قصص وروايات. إيش قريتي من القصص؟
21: قصة الأرنب المحبوب وقصة سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه.
20: جميل. إيش قصة سيدنا بلال بن رباح؟
21: أسلم سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه لما سمع بدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأخفى إسلامه عن سيده أمية بن خلف. وعندما علم أمية بن خلف بإسلام سيدنا بلال بن رباح قام بتعذيبه، فأخذه إلى الصحراء ووضع في صدره صخرة كبيرة.
20: نعم. وبعدين؟
21: وفي يوم من الأيام مر بجانبه أبو بكر، فرق قلبه واشتراه فأعتقه في سبيل الله، وعرف بلال بن رباح بجمال صوته. فاختاره النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول مؤذن في الإسلام. ولما توفي النبي محمد لم يطق بلال بن رباح العيش في المدينة، فهاجر إلى بلاد الشام. وفي يوم من الأيام استيقظ وهو يبكي، فسألته زوجته: ما لك يا بلال، لما تبكي؟ فقال لها: لقد حلمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول لي: ما هذه الجفوة يا بلال، أما آن لك أن تزورني؟ فهاجر بلال بن رباح من بلاد الشام إلى المدينة.
20: نعم.
21: فبكى عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الحسن والحسين رضي الله عنهما، فاحتضنهما وقبلهما وقال له: أذن لنا يا بلال. فذهب إلى المسجد وبدأ في الأذان، وعندما وصل: أشهد أن محمد رسول الله. خرج الجميع من بيوتهم وهم يبكون شوقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهت القصة.
20: عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عليك يا بسمة، قصة جميلة، واختصرتي لنا قصة سيدنا بلال في دقائق معدودة، ما شاء الله عليك. وقصة الأرنب المحبوب إيش حكايتها؟
21: كان هناك أرنب محبوب يترنم في الغابة، وكان دوما يساعد الحيوانات. وفي يوم من الأيام وهو يلعب سقط في مصيدة، حزنت الحيوانات عليه كثيرا. فعندما جاء الصياد لأخذ الأرنب من المصيدة، هجمت عليه الحيوانات وأخرجوا الأرنب من المصيدة وفرحوا بنجاة الأرنب.
20: جميل. وإيش الاستفادة من هذه القصة؟
21: استفدت من هذه القصة دائما أساعد الناس، فإذا وقعت في مشكلة بيساعدوني.
20: ممتازة يا بسمة، ما شاء الله عليك. أنت أيضا غير القراءة قلنا أن من هواياتك الإلقاء، صح؟ إيش تلقين؟
21: عن الأم.
20: إيش تلقى عن الأم، قصيدة ولا كلمة ولا إيش؟
21: كأنها قصيدة بس قصيرة شوي.
20: طيب ما مشكلة نسمعها.
21: وكل الناس يا أمي مياه، ووحدك زمزم يروي فؤادي. أحبك يا أمي حبا عظيما يضاعف كل يوم بزدي.
20: ما شاء الله عليك، جميل. وتحفظي أناشيد؟
21: نعم.
20: إيش بتسمعيني من الأناشيد؟
21: نداء الفراشة.
20: نداء الفراشة، نستمع.
21: نداء الفراشة: كنت دوما أتجول في هناء مثل البلبل، كنت ألهو في رخاء حول ورن أو قرنفل، كنت أمتص رحيقا صافيا عذبا معسل، لم أكن أشعر يوما بدوار قرب الجدول، غير أن الآن كل شيء قد تغير، فبدا الماء النقي شاحب اللون معكى، وكذا الزهر الشذي لونه السحري أدبر. أنقذوني يا صغار أبعدوا عني القذارة، وانشروا البستان عطرا وارفعوا تاج النضارة، واسلكوا درب النظافة فهي عنوان الحضارة، حققوا روح التآخي فهي عنوان الحضارة.
20: ممتاز ممتاز يا بسمة، ما شاء الله عليك. إيش بعد عندك نشيد ثاني؟
21: نعم.
20: جميل، نستمع إليه.
21: يوم

0: ممتازة ممتازة يا بسمة. وانت بعد قلتي لي انك تحفظين قرآن كريم، صحيح؟ كم جزء حفظتي؟
1: حفظت جزء عبا وخمس سور من جزء تبارك.
0: ما شاء الله عليك. جزء عمة كامل حفظتي؟
1: نعم.
0: والخمس السور الأولى من جزء تبارك. جميل. وش بتسمعيني؟ أي سورة؟
1: سورة القيامة.
0: سورة القيامة. إذا نستمع.
1: أو

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا بسمة، قراءتك جميلة. إن شاء الله ناوية تواصلي حفظ القرآن؟
0: نعم.
1: إن شاء الله. تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
0: أشارك في الإذاعة المدرسية.
1: إيش تقرأي في الإذاعة؟
0: القرآن.
1: القرآن الكريم.
0: نعم.
1: جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة قلب.
1: طبيبة قلب، ليش؟
0: لكي أعالج جدتي. وأعالج كل المسلمين.
1: جدتك مريضة؟
0: نعم.
1: فيها مرض القلب يعني؟
0: نعم.
1: إن شاء الله ربنا يشفيها قبل، إن شاء الله قبل ما تكبري، إن شاء الله تكبري وتتحقق أمنيتك وتصير طبيبة قلب كبيرة، لكن ربنا يشفي جدتك قبل طبعا إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: حكمتي ابتسم تبتسم لك الحياة.
1: ابتسم تبتسم لك الحياة، حكمة رائعة ومتناسبة مع اسمك، أنت اسمك بسمة صح؟
0: نعم.
1: جميل، يعني اشرحي لي ليش عاد الواحد لازم يبتسم؟
0: سماني أبي الغالي بسمة، فعادت نفسي أن أكون دوما مبتسمة. الابتسامة تسعدني وتسعد من حولي، وما أجمل إسعاد الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك يا بسمة. إذن بسمة بنت سعيد بن سليمان الحوقاني، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البالغة من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
3: بانوراما. من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما.

الاشتباكات في المضيق، وشهدت الأيام الماضية أكبر موجات تصعيد منذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، رغم تأكيد واشنطن وطهران اقترابهما من اتفاق ينهي الحرب. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباكات بين القوات الإيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز، بينما أعلن الجيش الأمريكي استهداف سفينتين مرتبطتين بإيران ومنعهما من دخول ميناء إيراني. قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مشروع قرار قدمته إلى مجلس الأمن الدولي يطالب إيران بوقف الهجمات ومنع زرع الألغام في مضيق هرمز وسط توقعات باستمرار معارضة الصين وروسيا. وأظهرت مسودة القرار حذف بند تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح فرض عقوبات أو اللجوء إلى العمل العسكري، ولم يحدد بعد موعد التصويت على المشروع. أعلن حزب الله اللبناني شن هجومين على قاعدتين عسكريتين شمال إسرائيل، أحدهما بالصواريخ قرب نهاريا والآخر بمسيرات انقضاضية على قاعدة جوية، ردا على غارات إسرائيلية في لبنان. وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ ورصد سقوط صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة، فيما دوى صفارات الإنذار في عدد من مدن شمال إسرائيل. في المقابل، أسفرت الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان عن مقتل عشرات أشخاص بينهم طفلان وثلاث نساء وفق وزارة الصحة اللبنانية، وسط استمرار الغارات على مناطق عدة في الجنوب والبقاع. وتأتي التطورات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لبنانية قبيل جولة مفاوضات مرتقبة مع إسرائيل في واشنطن منتصف مايو لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى هدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا لمدة 3 أيام تبدأ اليوم السبت وتستمر حتى 11 مايو الجاري، وتشمل الهدنة وقف جميع الأنشطة العسكرية إضافة إلى تبادل 1000 أسير من كل جانب، وفق ما نشره ترامب على منصة تروث سوشيال. في المقابل، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته كل منهما بشكل منفصل خلال الفترة الماضية. وعارب ترامب عن أمله في أن تمثل هذه الهدنة بداية لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين، مؤكدا استمرار التقدم في المحادثات السياسية. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم التوعوي الصحي، برنامج صحتنا. دائما نقول ما أحلى الصحة، لكن الأحلى في الصحة صحة الإنسان إن المحافظة على هذه الصحة. وبإذن الله سبحانه وتعالى نذكركم ونذكر أنفسنا معاكم إنه

0: ما في داء إلا له دواء، وإحنا مطلوب علينا مأمورين بإذن الله سبحانه وتعالى بالبحث عن الدواء، فما بالك إذا كان سبحان الله المشكلة مرتبطة بالحمل وتأخر الحمل. إذن موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن تأخر الحمل، أسباب التي تؤدي إلى التأخر، وكذلك بإذن الله سبحانه وتعالى التقنيات المرتبطة بالإخصاب، معي أختي وزميلتي الدكتورة رحمة بن سالم الغابشي، طبيب استشاري أول أمراض النساء والولادة، تخصص تأخر الحمل وتقنية الإخصاب والاضطرابات الهرمونية النسائية. دكتورتنا الكريمة أهلا ومرحبا فيك. دكتورة رحمة، أنا من أشد المعجبين فيك، أهلا ومرحبا فيك.
1: حياك الله دكتورة فنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكرك جدا انك تتيحي لي الفرصة دائما اني اكون معك في هذا البرنامج الممتع والشيق والمفيد في نفس الوقت.
0: اهلا وسهلا، وبالعكس دكتورتنا الكريمة بكم نفخر، وبكم بإذن الله سبحانه وتعالى نفاخر، يعني ما أحلاكم الكادر الصحي الطبي العماني، ما أحلى من خبرات، ما أحلاكم ما شاء الله من تواضعكم، ما شاء الله ما أحلاكم من سعيكم حقيقة لما فيه الخير لمرضاكم، جزيتم سبحان الله كل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورتنا الغالية، نبدأ في الموضوع، موضوع جميل حقيقة دكتور رحمة، إيش رأيك؟
1: هو طبعا يعني هو هذا من يعني تثير الشجون كما يقولون.
0: يا حبيبتي
1: لما نتكلم في موضوع تأخر
0: يا
1: الحمل عموما،
0: الله، أخذتيها
1: يعني هذا
0: تصوري،
1: فعلا
0: أخذتيها من
1: يوجهنا،
0: لساني، والله أخذتيها من لساني تصوري.
1: فهو يعني لأنه لما أي عائلة تعاني من تأخر الحمل أيا كان السبب، يعني فأنا أتخيل يعني أنه كأنهم يحسوا أنه في شيء عندهم ناقص،
0: نعم،
1: فبالتالي يعني بيبحثوا. أهم شيء مثل ما قلتي، مثل ما ذكرتي في مقدمتك، لم يخلق الله داء إلا وخلق له دواء. مهمة الإنسان هو السعي، والباقي ربك يعني هو اللي يسبب الأسباب، وبالتالي إن شاء الله ربنا يرزقهم بإذن الله.
0: آمين
1: لكن
0: حبيبتي.
1: اللي يعني هو الملاحظ حاليا إنه في عندنا يعني زيادة شوية في وتيرة، شوية في زيادة في وضوح الحالات مال تأخر الحمل وعلاجها ونقص المواليد. يمكن الكثير يعني شوية جاتهم شافوا آخر التقارير والإحصائيات اللي تقول إن في عندنا نقص، يعني أو يعني قلة في عدد المواليد في السنوات الأخيرة، آخر سنتين خاصة يعني. وبالتالي فهذا يثير الشجون، يعني الكل يبغى يعرف ليش صار عندنا كذا، مش هي الأسباب. طبعا أكيد يعني هذا البرنامج حاليا ومعي أنا مش المختصة، يعني نحن نبحث في الأسباب، ولكن نحن فقط نبحث عن من يصلنا من اللي عندهم تأخر في الحمل، وبالتالي يبحثوا عن العلاج، وإن شاء الله ربي يجعلنا سبب في إن نحن نكون يعني سبب إن احنا نعطيهم الذرية إن شاء الله.
0: اللهم آمين حبيبتي، اللهم آمين، اللهم آمين، الله سبحانه وتعالى الرزاق، وعلينا أن نسعى، علينا أن نسعى، نكرر دائما بإذن الله سبحانه وتعالى ما في داء إلا له دواء. دكتورتنا الغالية، شوفي أبيك تفهمينا حبيبتي متى هي فترة الحمل، يعني بدأ بإذن مولاي سبحانه وتعالى الزوجان حياتهم الزوجية بإذن الله سبحانه وتعالى، التعريف دكتورة الغالية،
1: أيوة.
0: أيوة، يعني متى الفترة بعد الزواج الزمنية
1: هو يعرف أيوة هو يعرف عادة تأخر الحمل يعرف إنه لما يكون في زوجين ما عندهم، فقط يحاولوا إنهم هم يحملوا لمدة سنة بدون استخدام أي عوازل، ويكونوا صحيين، فبالتالي ما عندهم أي مشاكل صحية سابق، ويحاولوا انهم يحملوا سنه. لما تمر سنه على محاولتهم للانجاب بدون نجاح، معناتها انهم هم ممكن يكون عندهم هذه المشكله، في التالي يبحثوا عن الاسباب. طبعا لما نتكلم عن هذيل العائله او هذيل الزوجين، في هناك كما يقولوا البعض اللي هم ما ينطبق عليهم موضوع السنه او عام يعني كامل بعد محاولاتهم. مثلا في حالة انه احد الزوجين مثلا مصاب بمرض، نحن عارفين انه هو مصاب بمرض، ممكن يعني يله دور انه يصير عندهم تأخر حمل. مثلا أنا أعرف إنه الزوج مثلا صارت عنده مشكلة مثلا وهو طفل، أو تعرض لعملية أحد خصيتين وصارت عنده مشكلة من هذا النوع، هذا لازم يكون قبل السنة أصلا يعني، بس لأن شوي انتقمة. إنزين مثلا الزوجة عدت 35 سنة، فهذا أيضا ما ينطبق عليهم موضوع أن نحن ننتظر عليهم سنة، هذيل يكونوا قبل 6 شهور أو حتى قبل 6 شهور. مثلا نعرف انه احد الزوجين تعرض للعلاجات الكيماويه او مثلا العمليات التي ممكن تكون اثرت على جانب الخصوبه، فهذيلا ايضا لازم يلجأوا للمؤسسه الصحيه طلبا للعلاج اذا كانوا يرغبوا في الانجاب حتى قبل السنه، حتى قبل ال6 شهور. ولكن نحن يعني فقط نقول 6 شهور لمن هم يحاولوا بطريقه انهم ينجبوا وما عندهم أي مشكلة صحية لما تكون الزوجة فوق 35 سنة.
0: نعم
1: أما بقية الحالات اللي ذكرتها لازم وهم يرغبوا في الإنجاب إنهم على طول يطرقوا باب المؤسسة الصحية حتى قبل ال6 شهور.
0: نعم واضح
1: فهذيل
0: بارك الله.
1: لازم يعني لازم نعرف السبب، إذا ما صار عندهم حمل على طول إن نحن نفحصهم ونشوف إذا كان في سبب يستدعي أي تدخل طبي.
0: بارك الله فيك دكتورة، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى إنه الموضوع وضح، وإنه إذا ممكن أستدرك إنه ويكون إنه علاقة زوجية صحيحة، بمعنى إنه إحنا ما نحسب إن هي مسافرة أو الزوج مسافر، كل واحد فيهم في مكان. دكتورة رحمة، أبيكي توضحي لنا هذا الجانب.
1: ايوه طبعا، انا ذكرت ان التعريف يقول انه بينهم علاقه زوجيه جنسيه طبيعيه في لمده سنه قبل ان يلجاوا الى اي مؤسسه صحيه. لكن مثلا مثل ما ذكرتي، مثلا حاجز الزوجين ما موجود، مسافر مثلا لاي سبب او دراسه، او هم اختاروا انهم ما يريدوا الحمل لاي سبب إن كان، هذه ما
0: نعم
1: تنطبق عليهم.
0: نعم
1: فالافضل ان نحن نقول انه اللي ينطبق عليهم هم فقط اللي مر على زواجهم سنة أو علاقتهم الجنسية الطبيعية سنة في محاولة أنهم ينجبوا لكن لم يحصل الإنجاب.
0: الله يحفظهم يا رب. طيب دكتورتي الكريمة، ولا بأس عليك طهور، ويجزيك الله كل الخير دكتور الرحمة. دكتورتنا، قبل الزواج هل إحنا دايما نقول فحص طبي ما قبل الزواج، لكن هل هنالك كمان بعض الإجراءات الوقائية اللي دكتور رحمة مثلا تنصح فيها المقبلين على الزواج أنه يعملوها بإذن الله سبحانه وتعالى، بمعنى أو حتى أثناء فترة يعني فترة الطفولة، فترة الشباب، المراهقة، كيف الإنسان يحافظ على نفسه بحيث أنه بإذن الله سبحانه وتعالى أنه لو لا قدر الله كانت هنالك أسباب تؤدي إلى تأخر الحمل بعد الزواج، أن يقلل منها، ولا ما فيه؟
1: هو طبعا يعني هنا ينطبق الى شقين. الشق الاول اللي هو شق الامراض اللي موجوده في حياه الانسان مثلا او في حياه الشخص قبل قدومه على الزواج. مثلا يعرف كل واحد انه هو مثلا مصاب بمرض معين ممكن يؤخر مقدرته على الاخصاب، مثلا مثل ما ذكرت سابقا، مثلا انهم هم احد الزوجين مصاب لا قدر الله باي مرض يحتاج إلى تدخل علاجات كيماوية مثلا،
0: نعم
1: هذا يكون عارف قبل إنه هو عنده يعني بتكون في عنده مشكلة، خاصة إذا ما الطبيب المعالج السابق أخبره إنه في عنده مشكلة بتكون في الإخصاب في المستقبل، أو العلاجات الكيماوية التي أخذها بتكون تؤثر على مقدرته في الإخصاب في المستقبل، فهذا يفضل إنه هو يكون يفحص إذا كان يعني مقبل على الزواج ويعرف إن هو هل في عنده مشكلة أم لا. السبب الثاني أيضا إن في بعض الأمراض اللي هي المزمنة ممكن تؤثر على الخصوبة أيضا،
0: نعم
1: فبالتالي يفضل، وخاصة نوعية الأدوية اللي يأخذوها ممكن تؤثر أيضا على الإخصاب بدون الدخول في هذه الأمراض عشان ما نخوف حد،
0: نعم
1: لأنها يعني كثيرة هي وبعض الأدوية كثيرة أيضا، فيفضل ان نحن كل مرض يعني ياخذه على حده، لانه لكل مرض فيه تفاصيل كثيره تحدد مدى انه هو يؤثر على الخصوبه او لا، مثلا امراض المناعه
0: نعم
1: في العموم يعني. زين مثلا الزوج اللي يكون مثل ما ذكرت سابقا تعرض مثلا وهم يلعبوا كوره مثلا الاطفال
0: نعم
1: تعرض الى ضربه كبيره في الخصيتين وأزال واحدة من الخصيتين، أو عملية مثلا الخصية ما نازلة في مكانها
0: نعم
1: وسووا له مثلا عملية، هذيل أيضا ممكن تكون عندهم مشكلة في الخصوبة في المستقبل. فمثل هذيل الأزواج فعلا يعني إنهم هم يفحصوا قبل الزواج، هذا شيء جيد.
0: نعم
1: نحن ما نقول 100%، ولكن البعض من لديه هذه الأشياء وعارف عنها قبل إنه يفحص قبل الزواج. الأشياء الثانية اللي هي الأمراض الوراثية، طبعا نحن مجتمع ما شاء الله يعني عندنا الزواج، والعمانيين عددنا بسيط، فزواج الأقارب بيننا كبير، حتى لو واحد من مسندم واحد من صلالة فبيطلعوا يقربوا بعض،
0: نعم بارك الله فيك،
1: لأن العائلات يعني متقاربة جدا
0: ممتدة ما شاء الله
1: تعمل عليها.
0: دكتورة. نعم
1: أيوة، فيفضل أن نحن فعلا يعني نشوف إذا كان في أمراض وراثية منتقلة داخل العائلة، فبالتالي لما نبحث عنها هذا بنجنب العائلة في المستقبل أي أمراض وراثية.
0: نعم
1: طبعا قرار الزواج بعد كده شراج عندهم، ولا ما هو موضوعنا يعني، ولكن أنا أفضل أن نحن نفحص عن هذه الأمراض خاصة المنتشرة في المجتمع العماني.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتورة، يعني بارك الله في منطوقك دكتورة الرحمة. طيب
1: الله يسلمك.
0: دكتورتنا الكريمة، قلتي إنه أنتوا تعتمدوا بإذن الله سبحانه وتعالى على الفترة الزمنية من الزواج، يعني من بدء الزواج إلى مرور يعني فترة زمنية محددة. دكتورتنا الغالية، إيش من يعني كيف يتم التشخيص؟ ما هي الإجراءات اللي تلجأوا لها من أجل تحديد مثلا الأسباب؟
1: هو في العموم لما يجيون الزوجين دائما نحن نفضل ان الزوجين نشوفهم مع بعض،
0: نعم
1: هذا في كما يقولوا في يعني العياده المثاليه نشوف الزوجين مع بعض. لكن في حالات كثيره ممكن ما نقدر نشوف الزوجين مع بعض، نشوف الزوجه مثلا وبعدين نطلب منها فحوصات الزوجه ونشوف الزوج في المره القادمه، وناخذ من عندهم التاريخ العائلي، التاريخ المرضي، نعرف اذا كان في اي مسببات ممكن تكون واضحه، وبعد ذلك نلجأ إلى الفحوصات اللي هي العامة، مثلا الفحوصات الهرمونية إذا استدعت، مثلا في بعض الهرمونات واجد مهمة، مثلا هرمون الغدة الدرقية، فحص السكري، ونحن نعرف إن إحنا مجتمعنا ما شاء الله مجتمع كله سكر، فالسكر منتشر عندنا كثير، فنعرف إذا كان السكر موجود لدى هذه العائلة أو الأخت يعني اللي جاية تفحص مثلا، إذا استدعت الحالة الصحية مثلا نحن نفحصها هرمونيا،
0: صح
1: نشوف إذا كان في عندها أي مشاكل هرمونية.
0: نعم
1: بعد كذا نلجأ إلى عمل فحص لقنوات فالوب،
0: نعم
1: أو اللي متعارف عليه عامة يعني عموما يعني كأنه أشعة الصبغة،
0: نعم
1: اللي نشوف إذا كانت الأنابيب مفتوحة أم لا.
0: نعم
1: طبعا ما الكل يعني ممكن نقول لازم يروح يسوي فحص الصبغة هذا، ولكن نحن تو نتكلم عن عموما يعني الحالات العامة،
0: نعم
1: يعني أقدر أقول بين 70 إلى 80% من الحالات ممكن تكون تحتاج إلى أشعة الصبغة.
0: نعم
1: فحص مهم أيضا ممكن نفحص نسأل عن فحص السائل المنوي للزوج.
0: نعم
1: تعرفي في كثير من الحالات تواجهنا مثلا إنه الأزواج يعني في كثير من الأخوات لجأوا لكثير من العلاجات والفحوصات وكذا ونسوا يسويوا هذا الفحص البسيط،
0: نعم
1: ولما نكتشف بعدين ان الزوج يكون عنده مشكله، يكون مرت فتره طويله واخذت حتى الزوجه علاجات كثيره، وبعدين نكتشف ان الزوج هو اللي عنده المشكله،
0: نعم
1: وخاصه لما نعرف انه يعني نسبه ما تقل بين 35 الى 40% من الحالات يكون الزوج هو السبب، يكون
0: نعم
1: عندهم مشكله فعلا
0: نعم
1: في فحص السائل المنوي، انه هو السبب انه يكون عندهم مشكله في عدم الخصوبه او
0: نعم
1: عدم الحمل.
0: نعم
1: فبالتالي هذا الفحص بسيط وممكن يعطينا نتيجة مباشرة إذا كان في الزوج فعلا عنده مشكلة أم لا. فهذه هي عادة الفحوصات كما تقولي المبدئية اللي
0: نعم
1: نسويها لكل زوجين.
0: نعم
1: مثل ما قلت لك هذه الفحوصات تقريبا ممكن نسويها في حدود بين 70، أنا أقدر أقول بين 60 إلى 80% من الحالات
0: نعم
1: بنسبة بسيطة، ممكن ما يكونوا محتاجين هذه الحالات لأن التشخيص يكون واضح، مثلا
0: نعم
1: إنه في سبب معين لدى أحد الزوجين واضح من البداية إنه عنده مشكلة، وأحيانا كثيرة حتى لو نعرف إن الزوج واحد من الزوجين عنده مشكلة واضحة
0: نعم
1: يجب أن نكمل بقية الفحوصات عشان نتأكد إن الطرف الآخر أيضا ليس لديه مشكلة ممكن تكون محتاجة إلى علاج أيضا.
0: نعم
1: أيوة
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا دكتورة. طيب دكتورة رحمة حبيبتي، متى تبدأي بالتدخل؟ يعني أنت هذا تخصصك مثل ما يقولوا، متى دكتورة رحمة تبدأ تفكر بخطة تدخل بإذن الله سبحانه وتعالى لعلاج هذا التأخر؟
1: خلينا نقول ان احنا الحين نتعامل مع اللي هي النسبة الأعلى، اللي هي النسبة الكبيرة اللي هم يحتاجوا للتدخل البسيط.
0: نعم.
1: يعني زوجين توهم متزوجين تقريبا من في حدود سنة وما حصل حمل،
0: نعم.
1: وسوينا لهم كل الفحوصات وكل الفحوصات طلعت سليمة.
0: بإذن الله. نعم.
1: الزوج طلع فحص السائل المنوي عنده طبيعي، الزوجة طلعت كل هرموناتها طبيعية، وفحص أشعة الصبغة طلعت طبيعي. إذا هذين الزوجين في نسبة اللي هم تقريبا نسبة 10% من الأزواج اللي ما يطلع عندهم سبب واضح لعدم الحمل لحد الحين. فهذين الأزواج عادة نلجأ عندهم إلى التنشيط، يسميه التنشيط أو تحفيز المبايض.
0: نعم.
1: تحفيز المبايض هو عبارة أن نحن نعطي للزوجة إما حبوب أو حقن هرمونية تحفز المبايض على إنتاج عدد أكبر من البويضات، والقصد الأساسي منها أن نحن نشوف البويضة هذه هي تكبر ونعرف متى هي جاهزة، عشان إما أن نحن نطلب من الزوجين العلاقة الجنسية الطبيعية العادية،
0: نعم.
1: أو أن نحن نسوي لهم ما يسمى بالتلقيح الرحمي أو أخذ السائل المنوي للزوج وتجهيزه في المختبر وإدخاله إلى رحم المرأة. فعادة يعني أقدر أقول إنه النسبة الأعلى تستجيب لهذه العلاجات البسيطة،
0: نعم.
1: ونسبة قليلة ممكن تصل إلى 3%، 1 إلى 3% ممكن ما تناسبهم هذه العلاجات ونضطر إلى علاجات أكبر. أيوه،
0: بارك الله فيك. طيب دكتور،
1: فنحن عادة في العموم ما نحب إن نحن نتأخر في علاجات تأخر الحمل. تعرفي في أسباب كثيرة،
0: نعم.
1: حالياً سن الزواج تأخر، يعني على حسب الإحصائيات إنه سن الزواج تأخر في عمان، ما مثل الأول. يعني أول كانت مثلاً البنات يتزوجوا في عمر أصغر،
0: نعم.
1: الحين لظروف كثيرة صارت الزواج في عمر متأخر شوية.
0: نعم.
1: فكل ما تأخرنا كل ما هذا يؤدي إلى إن نحن ننقص من خصوبة المرأة، والتدخل يكون أصعب.
0: نعم.
1: فكل ما تدخلنا أبكر كل ما كان أفضل. فلازم نحط هذا في الاعتبار، إنه أغلب الأزواج يوصلونا بعد أكثر من 3 سنوات وليس سنة واحدة. هذا في الحالات أقول سنة واحدة، في الحالات اللي هي مرة يعني الزوجين وصلونا مباشرة.
0: نعم.
1: أما الغالبية العظمى يصلون يعني بين 3 إلى 5 سنوات يصلون، فبالتالي خلاص عاد نسبة الخصوبة عندهم أصلا بدأت تقل،
0: نعم.
1: حتى لو أعمارهم صغيرة.
0: نعم.
1: على حسب الدراسات العلمية لكل سنة زواج ومحاولة للحمل
0: نعم.
1: كل سنة
0: نعم.
1: تقل نسبة الخصوبة لدى الزوجين بمقدار 25%.
0: يا الله.
1: يعني بعد 4 سنوات أو 5 سنوات بالكثير نحن بنصل إنه هذول الزوجين ما ينفع معاهم إلا التدخل التقنيات العليا، اللي هي تقنيات الإخصاب المجهري،
0: نعم.
1: أو أطفال أو أطفال الأنابيب كما يقال لها يعني.
0: نعم.
1: فكل ما تدخلنا أبكر، كل ما تبسطت الفحوصات وتبسطت التقييم أبسط، والتدخل أيضا يكون أبسط، يعني
0: واضح.
1: العلاجات تكون بسيطة.
0: نعم.
1: لكن كل ما تأخرنا كل ما تقدمت هذه يعني وتعقدت التدخلات الطبية.
0: واضح واضح دكتورتنا الغالية. طيب دكتور رحمة، يعني كثير من البنات الله يحفظهن، وتوقع هذا يعني أنت بتطرحي هذا الموضوع شرحا، أنه مرتبط كمان بنمط الحياة اللي البناتنا الله يحفظهن يرضى عنهن يعيشن هالفترة. فكثير دكتورة نشوف متلازمة تكيس المبايض حقيقة، يعني إحنا في المراكز الصحية نحول لكم كثير بنات يعني عندهم اضطرابات في الهرمونات ويعني فدكتورة يعني أبيك تتكلمي على هذا الجانب وارتباطه كمان كمسبب لتأخر الحمل.
1: فنة للأسف يعني اللي ذكرتي هذا أيضا من المواضيع التي تثير الشجون. نحن ما بس مجتمع يعني يحب السكر واجد وعنده سكري، وأيضا السمنة أعتقد على
0: واضح.
1: حسب الدراسات اللي قريت مؤخرا
0: صح.
1: أنه ممكن نسبة كبيرة من سكان السلطنة تصل إلى 60 في المية عندهم سمنة أو وزن زائد. ونحن قرينا دراسة قبل كم سنة لبنات المدارس اللي هم عمرهم أقل من 18 سنة،
0: نعم
1: تخيلي كانت عندنا نسبة كبيرة تصل إلى 30 و40% من البنات الصغار
0: نعم
1: اللي عندهم وزن زائد
0: نعم
1: أو سمنة.
0: نعم
1: فتخيلي أنت لما يكون عندنا هذه الفئة اللي هي فئة الخصوبة، لما يكون عندهم مشكلة السمنة، ومشكلة السمنة ما أعتقد أنه أي حد الحين يعني يقول أنه ما يلها دور في كثير من الأمراض، في كثير من الأمراض. يعني واحدة منها تأخر الحمل، ليش؟
0: نعم
1: لأنها
0: واضح
1: تثير يعني اضطرابات هرمونية،
0: نعم
1: ويصير عندها الإخصاب بطريقة يعني أقل،
0: نعم
1: وما بس الإخصاب بطريقة أقل،
0: نعم
1: حتى جودة البويضات، حتى جودة الأجنة تتأثر بالسمنة وزيادة الوزن.
0: واضح
1: أنا ما أقول فقط البنات، حتى الذكور، الذكور بالإضافة إلى السمنة اللي تؤثر أيضا على جودة الحيوانات المنوية وحركتها و أيضا قدرتها على الإخصاب أيضا تتأثر.
0: نعم
1: فبالتالي الجنسين فعلا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة السمنة. واحدة منها إذا نقدر نقول إن الاضطراب الهرموني اللي مسبب إنه تكيس المبايض،
0: نعم
1: الكل يعتقد إن تكيس المبايض هو الذي يسبب السمنة، هو العكس. تكيس المبايض يكون شيء موجود خلقة
0: نعم
1: عندنا
0: نعم
1: لسبب أو لآخر، جيني، له دور في الوراثة، له دور في الاضطرابات في الأكل و ولكن السمنة تزيده. بمعنى مثل لما واحد يكون عنده سكر، وإذا أنت تريد أن السكر ماله ما يكون مضبوط، أنك أنت تأكل أشياء فيها سكر، فمهما أعطيته أدوية عشان يقدر أنه السكر ينتظم عنده، ما بينتظم ما دام أنك جالس تعطيه أكل كله سكر.
0: نعم
1: نفس الشيء بالنسبة للمصابات بتكيس المبايض، عندهم مشكلة في هضم الكربوهيدرات وعندهم مشكلة في السمنة.
0: نعم
1: فكل ما كانوا سمينات وكانوا السمنة عندهم متركزة في منطقة البطن، أيضا يزيد عندهم الخلل الهرموني، ويصير عندهم الاضطرابات الدورة الشهرية، وبالتالي تصير عندهم مشاكل التبويض، وبيصير عندهم تأخر في الحمل.
0: نعم
1: فعشان كده يعني نحن لازم، نحن كمجتمع، الثقافة العامة عندنا لازم تتغير، لازم نحن كأمهات نشوف على بناتنا. للأسف نحن هذا الوعي أو هذا الإدراك بالمشكلة اللي موجودة في مجتمعنا ما يعني شوية يحتاج لها إلى يعني أكثر جهد إن نحن نبينها للمجتمع. يعني فالمجتمع فعلا يعاني من هذه المشكلة، مشكلة السمنة. يعني ولما يكون عندنا 60% من الموجودين في يعني أو الأفراد في سن الخصوبة وفي في السن اللي هو العمل والإنتاج يكونوا سمينين، معناها نحن في عندنا مشكلة يجب أن تعالج. والسمنة لما نعالجها بتعالج معها أشياء كثيرة من ضمنها مشاكل الخصوبة.
0: واضح، بارك الله فيك. واضح. وتخيلي دكتورتنا الغالية، يعني للأسف الحين نسبة التدخين يعني منتشرة ما بين الشباب،
1: فعلا
0: فدكتورتي الدكتورتي الغالية بيسمع رأيك وارتباطه حقيقة في تأخر الحمل.
1: شوفي، هو عادة أي يعني تلوث الهواء عموما، ومن ضمنها الهواء والتلوث عموما، من ضمن الهواء والأكل له دور أيضا في الخصوبة، لأنه يؤثر بطريقة ما على خاصة زيادة النيكوتين وثاني أكسيد الكربون كلها، وأول أكسيد الكربون عفوا، كلها في عملية إنتاج الحيوانات المنوية والتشوهات الموجودة في الحيوانات المنوية، وبالتالي أو النطف، وبالتالي تؤدي إلى قلة الخصوبة لدى الذكور والإناث.
0: نعم
1: فبالتالي يعني للأسف يمكن شيء دخيل على المجتمع، أنك أنت حتى صرت تشوف للأسف بنات يدخنوا،
0: يا
1: وهذا
0: الله.
1: يضر حتى على خصوبتهم في المستقبل. دكتورة فني إذا تسمحيني،
0: تفضلي
1: يعني
0: دكتورة.
1: الخصوبة ما فقط نتكلم عن الأخوات اللي متزوجات، وحتى الغير متزوجات، لأن اللي غير متزوجات لما يصير عندهم تدخين إيجابي، اللي هم وحدهم يدخنوا، أو سلبي إنهم يجلسوا مع مدخنين،
0: الله يهدينا
1: هذا
0: ويهديها،
1: اللي يأثر
0: سبحان الله.
1: عليهم، يأثر على خصوبتهم،
0: يعني أنا ما أعرف،
1: وبالتالي
0: دكتورتي الغالية، يعني دكتور رحمة سامحيني المقاطع، بس أنا زعلانة. يعني بنات ورد صغار يعني يشترن بفلوسهن حقيقة تدخين، ولا يروحن يسوون شيشة، وحتى غريبة علينا تراها والله.
1: ايوه نحن والله ما يعني
0: ترى احنا
1: ابدا
0: ما
1: يعني
0: عاقبت لنا، انا اقول لك انت وبالعماني ما عاقبت لنا هالحركات، ها تراها ما حلوة.
1: لان يعني شيء المجتمع ما متعود على
0: ما
1: كذا،
0: احنا ايه
1: داخل
0: البر،
1: المجتمع شوي محافظ يعني، وحتى ما فيها محافظ، هذه الصحه عامه الحين
0: صح
1: يعني، انت كذا تقللي من خصوبتك للمستقبل، يعني معروف حتى علميا ان اللي يدخنوا يكون عندهم قله في الخصوبه،
0: صح
1: وبالتالي في المستقبل حتى لو انت عمرك بعدها اقل من 35 سنه، بعده يعني خصوبتك بتقل، وبالتالي بيصير عندك مشكلة في ان انت تنتج عندك بويضات جيدة سواء في العدد او في الجودة.
0: نعم، بارك الله فيك، نسأل الله السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا
1: جميعا
0: ولكم
1: يا رب،
0: ولكل
1: اللهم
0: من
1: امين.
0: يسمعنا، اللهم آمين. ترى شوفوا يعني الصحة حلوة، الإنسان يحافظ عليها زين، وفي نفس الوقت بإذن مولاي سبحانه وتعالى يعني هنالك عوامل تساعد في تعزيز الصحة، خاصة إلى البنات الشباب المقبلين على الزواج. يعني ما أحلى الأسرة إذا كانت بإذن الله سبحانه وتعالى نحتفل فيها بوجود الأطفال، وهذه بإذن الله سبحانه وتعالى بحد ذاتها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وعلينا احنا بناخذ
1: آمين.
0: بالأسباب. إيه والله دكتورتي الغالية، ناخذ بالأسباب، رازق الله مولاي سبحانه وتعالى، لكن علينا ان احنا ناخذ بالأسباب سبحان الله، والمحافظة علينا. دكتورة، في نقطة كمان أنا عجبتني بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه هل دكتور رحمة عدم انتظام الدورة الشهرية قبل الزواج، قبل الزواج، هذه مؤشر على أنه قد تكون هنالك مشاكل في تأخر الحمل بعد الزواج؟
1: طبعا يعني علميا معروف انه اي واحد عندها دوره منتظمه، الدوره المنتظمه دليل على انتاج البويضات،
0: نعم
1: يعني الدوره المنتظمه معناها في عندي انتاج بويضات كل شهر بنسبه 70 الى 80%.
0: نعم
1: فلما يكون عندي انتاج بويضات منتظم معناها قدره على الاخصاب افضل،
0: نعم
1: لكن الدورة الغير منتظمة معناها القدرة على الإخصاب تقل حتى إلى 20%، لأن حتى لما يصير في عندي دورة أنا ما أعرف متى يصير الإخصاب، متى هي أيام الإخصاب. فبالتالي الأخوات اللي يكون عندهم دورة غير منتظمة هذه يفضل إنهم هم يشوفوا الطبيبة علشان تفحصهم وتعرف إيش هو السبب في عدم انتظام الدورة الشهرية. أحيانا تكون أسباب بسيطة، مثلا أسباب مثلا خلل في الغدة الدرقية لأي سبب إن كان، ونعدلها يصير الدورة زينة. السمنة يعني أنا اللي شفتها أكثرها هو السمنة.
0: نعم
1: السمنة مثلا إذا، وأحيانا لما ننقص الوزن حتى بمقدار بسيط بين 5 إلى 10 كيلو ممكن يؤدي إلى انتظام الدورة وعودة التبويض بطريقة طبيعية والحمل بطريقة طبيعية. فعدم انتظام الدورة أكيد له دور
0: نعم
1: في تأخر الحمل.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك، وعليهم الله يحفظهم البنات ما يتأخروا أنهم يروحوا يطلبوا العلاج. دكتورتنا إيش رأيك؟
1: أكيد أكيد، هذا يعني أنا أشوف حاليا إنه أكثر البنات، يعني تعرفي دكتورة فنة صارت المعلومة متوفرة، ما مثل الأول نحن كنا نبحث عليها في كل مكان،
0: نعم
1: الحين أنت تقومي في أي وقت
0: تفتحي
1: في أي
0: النت
1: مكان تفتحي
0: وتحصلي
1: النت
0: سيل دكتور
1: وتلاقي كل
0: رحمة.
1: شيء.
0: إيه والله
1: صح،
0: سيل، سيل من
1: سيل من
0: المعلومات.
1: المعلومات، ما
0: خير
1: بس حتى في الانترنت
0: نعم
1: الحين طبعا دخل لنا عاد موضوع الشات جي بي تي، الذكاء
0: الـ
1: الاصطناعي
0: AI. إيه والله
1: ويعطيك الاي اي ويعطيك كل المعلومات. طبعا شوي هي في النهايه هذه معلومات صحيه ممكن تكون مبرمجه يعني محطوطه كعام،
0: نعم
1: لكن لكل مريضه او لكل اخت لكل حاله خصوصيتها.
0: نعم
1: حتى لو الاي اي اعطاكي تشخيص معين او شيء، بشرط لازم تاخذيه كما هو لكل حاله خصوصيتها.
0: نعم
1: احيانا انت كيف حطيتي السؤال للاي اي، كيف حطيتي السؤال هو بيعطيكي على اساس الاجابه.
0: نعم
1: فلما تقلتي مع طبيبه مختصه احيانا نكتشف اشياء غيرها، يعني مش بالضبط كما قال لك الاي اي، لانه ممكن انت تكوني ما اعطيتي معلومه محدده ومهمه عشان يعطيك ذاك التشخيص. فنقول يعني أن سيل المعلومات متوفر، والحين ما في أي مشكلة أن نحن نعرف إيش وين هي المشكلة بالضبط.
0: نعم
1: العلم صار متوفر، ما هو حكرا على فئة معينة،
0: نعم
1: وبسهولة ممكن نحصل الإجابة.
0: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرح والسرور لكل من يسمعنا وذرية صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونكرر ونقول إنه العلاج العلاج، تداو تداو. دكتورة الغالية، سألك أجيب لك إياها من الآخر، يعني فرص، شوفي لو جمعناهن كلهن على بعضهن، مشاكل الحمل وأسباب تأخر الحمل، دكتورة الغالية، يعني معدل بإذن مولاي سبحانه وتعالى العلاج ومساعدة في الحمل بنسبة كم؟ يعني أنا عارفة بتقولي لي يعتمد على على على
1: صح، هو فعلا يعتمد على عوامل كثيرة،
0: نعم
1: من أهمها العمر.
0: نعم
1: كل ما قل عمر الزوجة
0: نعم
1: كل ما كانت النتائج أفضل. بمعنى لما أتعالج وأنا عمري أقل من 30، غير لما أتعالج عن عمري وأنا أقل من 35، غير لما أتعالج عن عمري وأنا أقل من 38 أو 40 فما فوق.
0: نعم صح
1: كل ما تأخرتي في طلب العلاج كل ما يعني يصعب علينا حتى معالجة السبب. أعطيك مثلا الأخوات المصابات اللي هم يسموها بطانة الرحم المهاجرة.
0: نعم
1: بطانة الرحم المهاجرة هذا يعني مرض التهابي نتيجة وجود دم الدورة الشهرية في غير الرحم، في
0: نعم
1: غير بطانة الرحم
0: نعم
1: يعني خاصة. فبالتالي هذا يؤدي إلى مشاكل التهابية، ويقلل من عدد البويضات وخصوبة المبايض.
0: نعم
1: فلما أتأخر وأنا عارفة أن عندي بطانة الرحم المهاجرة وعارفة أني مشخص بهذا العلاج، وأتأخر في طلب الحل، أو إذا تزوجت وإني أنا ما عالجت على طول، هذا حتى لو كان عمرك 25 سنة أنت كذا سويتي مشكلة لنفسك لأنك
0: صح
1: تأخرتي.
0: صح
1: أحيانا ما يكون فقط العمر ولكن أيضا طول الفترة. يعني لما
0: نعم
1: تجيني واحدة عمرها 30 سنة وهي
0: نعم
1: متزوجة قبل سنة، غير لما تجيني واحدة 30 سنة وهي متزوجة قبل 5 سنوات. أكيد اللي متزوجة قبل سنة فرصها في الحمل أفضل عن اللي متزوجة قبل 5 سنوات، لأن السبب اللي خلاها ما يصير حمل لمدة 5 سنوات أكيد أصعب بكثير عن اللي موجود لدى اللي تأخرت فقط سنة واحدة حتى لو كانوا هم في نفس العمر. إذا لخصها يعني نقول إن هو العمر واجد مهم، هو رقم واحد وتحت 100 خط. السبب الثاني هو سنوات الزواج أو سنوات المحاولة. يعني
0: بارك
1: كل
0: الله
1: ما
0: فيك.
1: قلت عن 5 سنوات، عن 3 سنوات، 3 سنوات أول شيء وبعدين 5 سنوات، كل ما كان أكيد فرص النجاح أفضل.
0: بارك الله فيك.
1: بعدين نوعية الأمراض أو نوعية السبب اللي يخلي عندنا تأخر الحمل يكون موجود.
0: نعم.
1: يعني مثلا الأسباب اللي هي في أسباب متعلقة فقط بالتبويض،
0: نعم.
1: مثلا اللي عندهم تكيسات المبايض او التبويض غير منتظم و ممكن تكون مختلفة شوية عن الأخوات اللي يكون عندهم بطانة الرحم المهاجرة، واللي عندهم مثلا تعالجوا بعلاجات هرمون بعلاجات كيماوية في السابق وهذا أثر على جودة البويضات وعلى نقص البويضات عندهم.
0: نعم
1: فهذا أيضا سبب. اللي عندهم أيضا مشاكل في الحيوانات المنوية
0: نعم
1: والنطف عندهم ضعيفة لسبب أو لآخر، هذه لا أيضا نسب النجاح عندهم تختلف. لكن عموما نحن نقول لما يكون في عندي أزواج يريدوا يحملوا هذه السهر مثلا بدون أي مشكلة، هي فرص النجاح عندهم للحمل هي بين 20 إلى 25%،
0: بإذن الله
1: ممكن تزيد مع العلاج إلى 30%، لكن ما في شيء يوصل 100% فقط لأني بعالجهم.
0: نعم واضح
1: لكن ممكن يزيد، تتحسن هذه النسبة تصل إلى 60 و70% كل ما قل سن الزوجة، وكل ما كانت الأسباب المتعلقة بتأخر الحمل هي من النوع البسيط وليست من النوع الشديد مثلا.
0: نعم واضح بارك الله فيك. طيب دكتورتنا الغالية، الالتهابات، إيش أهم الالتهابات اللي قد تعيق أو تؤخر الحمل؟
1: طبعا للأسف انتشرت هذه الفترة الالتهابات الجنسية، انتشرت لسبب أو لآخر بدون ما يعني نقول إيش في الأشباه ولكن للأسف انتشرت في الفترة الأخيرة وصرنا نشوفها أكثر من أول.
0: نعم
1: يعني الالتهابات الجنسية انتشرت، وطبعا الالتهابات الجنسية تؤثر على عدد الحيوانات المنوية وعلى جودتها، وعلى أيضا يصير عندهم التهابات، فبالتالي ينقلوها إلى زوجاتهم والعكس. فبالتالي الالتهابات هذه الجنسية ممكن تؤثر أحيانا حتى على أنه الحيوانات المنوية يصير عندهم مثل انسداد في الأنابيب الناقلة للحيوانات المنوية، ويصير ما في عندهم حيوانات منوية، فهذيلا يصير عندهم مشكلة كبيرة، فيضطروا أحيانا إلى عمليات لاستخراج الحيوانات المنوية.
0: نعم
1: الزوجات إذا صار عندهم التهابات جنسية أيضا ممكن يصير عندهم انسداد في الأنابيب، يصير عندهم التصاقات في داخل الحوض، فبالتالي تكون عندهم مشاكل في كيف نقل هذه البويضات وكيف إدخالها إلى الرحم، فممكن يصير عندهم مشاكل مرتبطة بالحمل خارج الرحم،
0: نعم
1: وأحيانا صعوبة في الحمل نفسه يعني.
0: نعم نعم بارك الله بك.
1: فالالتهابات واجد مهمة، واللي يجب أن ننتبه إليها خاصة في العصر الحالي للأسف.
0: حبيبتي واضح فهمتك دكتورة الرحمة. طيب دكتورتنا سبحان الله يا جماعة انتبهوا لنفسكم الله يحفظكم يا رب. طيب دكتورة الغالية بدخل في بإذن الله سبحانه وتعالى لعلاج تأخر الحمل والنافذة الجميلة حقيقة، يعني دائما احنا نقول الطب بإذن مولاي سبحانه وتعالى يفتح نوافذ جميلة تخلي الواحد دكتور رحمة يعني دائما متفائل بإذن الله سبحانه وتعالى. وجد ناس يقولون أنتم الأطباء يعني متفائلين، نقول لهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا ربي وهذا نعم ربي والحمد لله على ذلك. لما بطرح لك موضوع تقنيات الإخصاب لعلاج مشاكل تأخر الحمل دكتورة، أبيك تفرحيني كذا يعني تعطيني كذا جرع جرع فرح.
1: طبعا تقنيات الإخصاب متعددة،
0: نعم
1: نبدأ بأبسطها اللي
0: نعم
1: هي تقنيات الإخصاب الرحمي يسميها، أو التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي يعني آخذ السائل المنوي للزوج، يتم معالجته في المختبر، ثم بعد ذلك يؤخذ بطريقة معينة ويدخل داخل الرحم.
0: نعم
1: هذه ممكن أحيانا تزيد نسبة الحمل فوق النسبة المعتادة اللي هي بين 20 و25% اللي ذكرتها قبل، بنسبة بين 8 إلى 10 وأحيانا 13%، يعتمد على نوع الحالة. لكن يعني هي نسبة بسيطة لكنها مجدية في بعض الحالات، خاصة في الحالات البسيطة مثل ما ذكرت سابقا.
0: نعم
1: فهذه واحدة من التقنيات. التقنية الثانية اللي هي تقنية اللي هم يسميوها أطفال أو الأطفال أنابيب. أطفال أنابيب إيش هي هذه التقنية؟ إن نحن نسحب البويضات نعطي الأم. الحين بعد كذا تجي تقنية اللي هي الإخصاب اللي هي نسموها أطفال الأنابيب.
0: نعم
1: إيش هي أطفال الأنابيب هذه؟ إن نحن بعد ما نعطي الزوجة العلاجات التحفيزية للمبايض والهرمونات، نقوم بسحب هذه البويضات عن طريق المهبل بتقنية خاصة، ثم نحط هذه البويضات داخل أنابيب مجهزة في المختبر معها الحيوانات المنوية أو النطف اللي نأخذها من الزوج، ويتم تلقيحها بدون أي تدخل طبي، يعني حيوان منوي بيلقح هذه البويضة.
0: نعم
1: وهذه تقريبا كأنها لها يعني قريبة من الطريقة الطبيعية، فبالتالي تجهز البويضة ويتم انقسامها وتكون جنين بإذن الله يتم إرجاعه إلى رحم الأم.
0: نعم
1: الطريقة الثانية الأصعب اللي هي يسميها التلقيح المجهري.
0: نعم
1: التلقيح المجهري انه لما يكون في عندي مشكله عند احد الزوجين نضطر لهذه التقنيه، ان نحن نجيب البويضه وتحت المجهر نقوم بحقنها بالحيوان المنوي، والحيوان المنوي بعد كذا ننتظر عليهم انه يصير عندهم اخصاب وانقسامات ويتكون جنين باذن الله ويتم ارجاعه الى رحم الام. هذه يعني بطريقه مبسطه ايش هي اغلب التقنيات.
0: نعم نعم
1: طبعا
0: بارك
1: في
0: الله.
1: تقنيات ثانيه، هذه هي التقنيات الأساسية، لكن في تقنيات فرعية اللي هي مثلا يتم فحص الأجنة مثلا في حالة الأمراض الوراثية، إن نحن نأخذ عينات من هذه الأجنة ويتم فحصها عشان نتأكد أنها ما عندها أمراض وراثية أو أمراض كروموسومية، وبالتالي ننقل جنين سليم إلى رحم الأم. وطبعا هذه في حالات خاصة متى نسوي هذه الإجراءات.
0: بارك الله فيك دكتورة. أكثرهم شيوعا دكتورة هنا معانا في السلطنة.
1: هو للأسف بسبب الإشكاليات أكثر اللي هي التلقيح المجهري هي الأكثر شيوعا، لأن دائما نحصل في يعني أسباب الذكورة المشاكل الذكرية من أهم الأسباب التي تخلينا نلجأ إلى هذه التقنية.
0: نعم
1: بنسبة كبيرة، يعني تصل إلى 70 ل 80% أحيانا.
0: نعم نعم بارك الله فيك. طيب دكتورتنا الكريمة، يمكن بإذن مولاي سبحانه وتعالى يعني هذا الموضوع يمكن قل ما واجد، الحمد لله رب العالمين، وهذا الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل صراحة الجهود صراحة يعني اللي تقوم فيها وزارة الصحة. إنه قبل كنا نشوف واجد التسوق الطبي دكتورة، ميديكال شوبينج، يروحوا اللي عنده مشاكل تأخر حمل سافروا دول ولفوا ورجعوا ولخبطوا الدنيا فوق تحت وجودكم، وقال لكم يلا دكتورة عويدي من البداية، دكتور رحمة اعملي لي الفحوصات وعالجيني. دكتورة ايش رأيك في هذا الشيء؟
1: هو نحن حاليا الحمد لله انه قل عنده مثل ما قلتي التسوق الطبي
0: نعم
1: لهذا الموضوع. الحمد لله من غير اللي هو برنامج الاخصاب والمركز الاخصاب الحكومي اللي موجود في مستشفى خوله بجهودهم الجباره، وكثير عندهم طبعا حالات ماسكين كل السلطنه. طبعا نوبل المؤسسات الخاصه لها دور،
0: نعم
1: واغلب المؤسسات الخاصه طبعا تابعه تحت مظله اللي هي المؤسسات الخاصه، مديري العام المؤسسات الخاصه قائمين بجهود جباره ايضا انهم يشوفوا هذه المؤسسات ومدى انها هي متبعه القوانين من ناحيه الاطباء وجوده الخدمات المقدمه وغيره. فبالتالي انا اقدر اقول يعني الحين وانا مطمئنه انه ما في احد يحتاج انه هو يسافر خارج عمان
0: نعم
1: لاي سبب متعلق بتأخر الحمل، كله
0: نعم
1: موجود داخل عمان والحمد لله،
0: الحمد لله
1: سواء
0: حبيبتي
1: في الحكومة أو الخاص.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورتي الكريمة، بدخلك تو بإذن الله سبحانه وتعالى محور ثاني مرتبط بتأخر الإنجاب، التأخر الثانوي، بمعنى أنه بإذن مولاي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى رزق الزوجين الذرية وبعد ذلك تأخر معهم الإنجاب، شفناها في كثير دكتورتنا الغالية. خلينا نتكلم عن الأسباب دكتورة رحمة.
1: هم تقريبا الأسباب متشابهة دكتورة فنة، ما في كثير فرق بين يعني السبب الأولي والسبب
0: تأخر،
1: الثاني
0: نعم
1: ثانوي.
0: نعم
1: في النهاية تقريبا بتكون نفس الأسباب، ولكن نحن عادة نشوف الأسباب الثانوية أكثر فيها منتشر، اللي هو خاصة عند الزوجات اللي هو يكون انسداد القنوات الفالوب.
0: نعم نعم
1: فلما يكون عندهم انسداد في قنوات فالوب يكون عندهم هو السبب الثانوي يكون أكثر.
0: نعم
1: وطبعا ايضا مشاكل الذكوره اكثر للاسف اللي زادت في الفتره الاخيره.
0: نعم
1: يعني مشاكل الذكوره اكثر، صارت عندهم مشاكل انه يصير يعني قل في الحيوانات المنويه، الجوده، العدد، كلها هذه قلت ايضا. فبالتالي في اكثر يعني صارت هي هذا السببين هم الاكثر اهميه حاليا. وبالنسبه للعلاج فتقريبا في الطريقتين، يعني في السبب الأولي أو الثانوي طريق تقريبا نفس العلاج، يعني ما
0: نعم
1: في مختلف.
0: نعم نعم لكن دكتورتنا الكريمة أيهم أكثر انتشارا لما يكون التأخر أولي بمعنى من البداية، أم أنه قد يحدث بعد بإذن الله سبحانه وتعالى ما يرزق الأزواج مثلا بإذن الله سبحانه وتعالى ذرية؟
1: هو طبعا نحن لما تجينا واحدة يعني أنجبت قبل وبعدين صارت عندها المشكلة، أكيد هذه بتكون شوية أسهل من ناحية انه
0: الجزء
1: دائما
0: النفسي.
1: يعني نحن نسموه ايوه نسميه البروجنوسيس، يعني انه كيف يكون عندها يعني قابليتها للحمل او انها تصير
0: بإذن
1: عندها
0: الله
1: حمل تكون اعلى باذن الله اكثر من اللي ما صار عندهم حمل قبل ابدا.
0: نعم
1: فهذيلا يكون عندهم افضل، يعني انه الحمل قابلية الحمل عندهم تكون اعلى
0: نعم
1: عن اللي ما حملوا اكثر. لكن طبعا يعتمد ايضا على نوع السبب، نوع
0: نعم
1: السبب هو الاهم. ايوه
0: نعم بارك الله فيك دكتورة. في سؤال هنا سبحان الله، إنه هل يسمع في العائلة إذا تأخر الحمل عند أحد أفراد الأسرة، إنه قد يكون أحد من الأهل الحيان قبل نفس الشيء عندهم هذه المشكلة، هل لها ما هو باستعداد وراثي لكن هل يسمع أكثر في العائلة الواحدة؟
1: هو انا ما يعني لحد الحين
0: ما
1: في
0: في
1: شيء
0: evidence.
1: علمي يقول انه لا سمح الله العقم او تاخر الحمل هو وراثي، لا ما
0: لا
1: في
0: نعم
1: علميا ما في.
0: نعم نعم
1: لكن هل انه في عائلات ممكن يتاخر عندها الانجاب لسبب او لاخر؟
0: يحدث
1: وشفناها.
0: يحدث نعم
1: لكن لازم نعرف احيانا يكون اسباب مختلفه وليس الكل عنده نفس السبب.
0: نعم
1: هل ممكن تكون في مشاكل جينيه ووراثيه؟ مثل ما خبرتك ما في شيء علمي معروف يعني موثق طبيا وعلميا انه في وراثه، ما في
0: نعم
1: يعني انه نبحث عنه، لا ما في شيء من هذا القبيل، ولكن ممكن يكون يسري في العائله لسبب او لاخر. مثلا تكيسات المبايض،
0: نعم
1: تكيسات المبايض اذا وجدت في عائله ممكن يحصل اكثر من بنت في العائله تكون عندهم نفس المشكله.
0: نعم
1: بطانه الرحم المهاجره ايضا نفس الشيء، ممكن نلقى اكثر من بنت في العائله عندها بطانه الرحم المهاجره،
0: نعم
1: فبالتالي يصير عندهم تاخر حمل.
0: نعم
1: يعني هذه الاشياء اللي هي لها معروف شيء وراثي
0: نعم
1: وانها لها علاقه بالخصوبه، هذه ممكن تصير فعلا.
0: نعم بارك الله فيك. عشان كذا سبحان الله، يعني أكيد جنك الله يحفظها للبنات أو الشباب، ويقول لك أنا كانت جدتي تأخرت 5 سنين 6 سنين، سبحان الله. طيب دكتورة رحمة حبيبتي، احنا دائما سبحان الله نقول إنه يعني المحافظة على الصحة من خلال الركائز الأساسية، المحافظة على الركائز الأساسية للصحة، واللي يجي من ضمنها الغذاء الصحي. دكتورتنا الكريمة، أنت ذكرتي عن تأثير السلبي للأسف للسمنة في تأخر الحمل. دكتورة، هل هنالك مثلا مغذيات محددة دكتور رحمة مثلا تشجع المقبلين على الزواج، أو حتى بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الزواج إنه يركزوا منها، ولا الحمد لله الأكل الصحي الطبيعي المتوازن هو الأساس؟
1: طبعا يعني مثل ما قلت لك، الحين احنا مشكلتنا الاساسيه السمنه، زياده الوزن السمنه، فكل ما حافظتي على وزنك بطريقه صحيه، كل ما زاد الجهد الرياضي او الحركه،
0: نعم
1: يعني
0: بركة
1: لسبب ما لسبب ما لسبب ما
0: نعم
1: ما اعرف ليش الناس تحب يعني تعريفها للراحه انها لازم تجلس على كرسي، هذا التعريف يعني
0: نعم
1: عندهم.
0: نعم
1: ما بنحاول ان احنا نقول لهم انه لا، ما هو هذا التعريف للراحه؟
0: نعم
1: تعريف للراحة انك انت تكون نشيط،
0: نعم
1: لان النشاط هذا هو الاهم. يعني ربنا خالق لنا جهاز هيكلي عظمي وهو عضلي من اكبر الهياكل في جسمنا،
0: بارك الله فيك
1: فبالتالي هذا اذا ما استخدم لازم تصير عندنا سمنة. في نفس الوقت ما شاء الله اكلنا كله مليان دهون وسكريات، خليك من الدهون، السكريات الاهم،
0: نعم
1: كله مليان سكريات، فبالتالي لازم بيكون عندي سمنة. فاذا ما اتحرك واكلي ما صحي، شيء طبيعي بتكون عندي مشاكل كثيرة، يمكن تكون أقلها بس تأخر الحمل،
0: واضح
1: غير طبعا عن نتكلم عن مشاكل القلب، السكري، مشاكل أخرى يعني كبيرة. زين، لكن يعني الذرية أني يعني أنا يكون عندي يعني تأخر حمل والسبب يكون فقط هو هذا، هذا أحيانا يعني ما أحيانا أنا قابل بعض الأخوات ما يعني مهما نحاول أن نحن نقولهم أنه هذا له دور كبير، ونراويهم بالأدلة العلمية إن لي دور كبير فعلا في تأخر الحمل عندكم، ما الاستيعاب إنه والله أنا جارتي جابت 10 وزنها 100. طيب ما علي، جارتي جابت 10 وهي وزنها 100، بس ما عانت من نفس مشكلتك؟ لا،
0: نعم
1: فنحن في النهاية يعني أجسام مختلفة،
0: نعم بارك
1: فلأن
0: الله
1: إذا
0: فيك
1: أجسام مختلفة والأشياء اللي ممكن تضر جارتي ما شرط تضرني، والأشياء اللي تضرني ممكن ما تضر جارتي،
0: نعم
1: مش شرط نحن نفس الأخوات في البيت،
0: نعم
1: لازم كلنا تكون عندنا نفس المشكلة بس عشان نحن ناكل نفس الأكل.
0: نعم
1: البعض منا عنده مقدرة عالية على التأقلم، والبعض
0: نعم
1: منا ما ليس عنده هذه القابلية على التأقلم، فليش ما
0: قدرة
1: أحافظ على صحتي مثل ما ذكرتي بالأكل الصحي والنشاط البدني؟
0: ما شاء الله
1: يعني لما أتحرك بطريقة صحية، لما أبتعد عن جلسة الكرسي، لما أقوم أكثر، لما أتحرك أكثر، وين المشكلة في هذا الموضوع؟
0: بارك الله
1: يعني
0: فيك.
1: لازم، ولازم أوازن بين ما يدخل في جوفي وبين ما يعني
0: لا
1: كيفية
0: أستفيد منه
1: استخدامه.
0: وأتخلص منه، بارك الله فيك.
1: بالضبط
0: طيب
1: بالضبط
0: دكتورتنا الغالية، بإذن الله سبحانه وتعالى تم التدخل، وتم بإذن الله سبحانه وتعالى علاج التأخر في الحمل، وتم الحمل. دكتورة حبيبتي، وذكرتي بارك الله فيك التدخلات وأنواعها، وبإذن الله سبحانه وتعالى فرص نجاح كل واحدة من هذه التدخلات. لكن دكتور رحمة، ورزق ذلكم الشخص وتلكم المرأة فرصة إنه بإذن الله سبحانه وتعالى بعدها يحدث حمل طبيعي، هل هذا موجود؟
1: نعم كثير
0: ما شاء الله
1: شفناها كثير، يعني
0: ما شاء الله
1: انه يحصل عندهم حمل
0: ما شاء
1: طبيعي بعد ما سويناهم اطفالنا.
0: ما شاء
1: انا
0: الله
1: اذكر انه عندي مريضه بعد ما سحبنا من عندها البويضات وصار عندها اجنه، حملت مرتين ورا بعض، والأجنة بعدهم موجودين عندنا في المختبر، يعني حمل الطبيعي مرتين. يعني هذه من الحالات اللي صارت عندنا.
0: نعم
1: يعني بس لما تغيرت الظروف، لما نحن نصر عليهم إنه لازم تنقصي وزنك، يكون هو المشكلة الأساسية مثلا. لما
0: نعم
1: يكون يعني السبب يختفي اللي كان السبب، مثلا
0: نعم
1: زوجها كانت عنده مشكلة وتعالجت، مثلا
0: نعم
1: مثلا كانت عنده سمنة وكان يدخن وتحسنت جودة الحيوانات المنوية عنده لسبب ما،
0: نعم
1: تعالج مثلا، أو هي نفس الشيء تعالجت.
0: نعم
1: هذا صارت كثير فعلا. ما شرط انه اذا حملت انا مره باطفال انابيب معناها اني بعد كذا ما يصير احمل الا باطفال انابيب، ما هي ما كذا، هي يعتمد على نوع السبب.
0: نعم
1: لما يكون عندي سبب فعلا ما ينفع معاه الا اطفال الانابيب هذا مختلف، لكن لما تكون الاسباب اللي هي الغالبيه العظمى تكون اسباب عاده انه لا، يعني ممكن يصير حمل بدون تقنيات اطفال الانابيب، لكن نحن نلجا اليها لتاخرها،
0: نعم
1: لتاخره لسنوات طويله.
0: نعم واضح، بارك الله فيك. طيب دكتورتنا الكريمة دكتور الرحمة، فرص أنه تأخر الحمل اللي ذكرنا بإذن الله سبحانه وتعالى قد ترتبط بأسباب كثيرة، قد تتغير بتغير العمر وغيرها. دكتورة، بإذن الله سبحانه وتعالى محافظة المرأة، محافظة الرجل حقيقة على أنفسهم كثير كثير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى تساعد في زيادة فرص حدوث الحمل المبكر. هنا همسة من قلبي أريد أطلعها لبناتنا الله يحفظهن المقبلات على الزواج، أو حتى اللي يعني يتأخرن حقيقة في الزواج، قد تكون الأسباب هن السبب، يعني يقدم المواضيع عن موضوع الزواج. رأيك دكتورتنا الغالية، أنا عارفة أن كل نصيب بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، لكن كمان
1: أيوة.
0: بناتنا أولادنا الله يحفظهم يعني في نسب عزوف، يمكن هذه فرصة أن احنا نتكلم في هذا الموضوع.
1: أنا ما أعرف دكتورة فني إذا كنت أنا الشخص المناسب اللي يتكلم لك عن هذا الموضوع، ولكن أنا ملاحظة أنه فعلا إنه ما بس في عندنا عزوف عن الزواج، ولكن حتى عزوف في عدد الأطفال.
0: إنجاب
1: يعني لما تشوفي بنات صغار في السن، يعني زواج صغار في السن وما يقبلوا إلا طفلين أو ثلاثة بالكثير، ونحن مجتمع صغير وشاب. فإذا كنا نريد إنه مجتمعنا يعني يظل صغير وشاب، لازم يكون عندنا لكل عائلة ما أقل من 3 أطفال، هذا أقل شيء 3 أطفال
0: نعم بارك الله فيك.
1: لكل عائلة.
0: نعم
1: وأنا أيضا أنصح البنات اللي متأخرات في الزواج، خاصة لما يصلوا إلى عمر 32 33 35 سنة، إنهم يلجأوا إلى تقنيات اللي هي حفظ الخصوبة، اللي هي حفظ البويضات.
0: نعم
1: وهذه التقنيات موجودة الحمد لله في أغلب المراكز الخاصة،
0: نعم
1: وممكن يحفظوا بويضاتهم للمستقبل، وهذا طبعا بيكون أفضل لهم،
0: نعم
1: لأنه خاصة في حالة تأخر الزواج أو تأخر الحمل لأي سبب.
0: نعم بارك
1: فهذه التقنية واجد مهمة أنه يحفظوا خصوبتهم بتقنيات حفظ البويضات في المراكز الخاصة إلى أن يصير الزواج. هذا أفضل، خاصة في اللي عدوا عاد عمر 35 وما صار عندهم زواج.
0: نعم دكتورتنا الغالية، لك كل المحبة، لك كل التقدير، لك كل الاحترام. أختي وزميلتي الدكتور رحمة بنت سالم الغابشي، طبيب استشاري أول أمراض النساء والولادة، تخصص تأخر الحمل وتقنيات الإخصاب والاضطرابات الهرمونية النسائية. موضوعنا كان جميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرزق والذرية الصالحة لكل من يسمعنا. شكرا دكتورتي الغالية.
1: شكرا دكتورة فنة، وأنا سعدت جدا أني أكون معك في هذا اللقاء، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم
1: وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يرجع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جهاز الاستثمار العماني يوقع على اتفاقية لشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة.

0: تيكاترون إلى السعي نحو تنويع المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بالدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية. تبدأ غدا أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض. بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويستمر 4 أيام، ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث عقاري في سلطنة عمان، ويحظى بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والتصميم والبناء. ويشهد المعرض والمؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وتدشين مشروعات عقارية وتنموية جديدة، إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة. سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% حتى نهاية شهر مارس الماضي، في حين انخفض إنتاج وقود السيارات بنسبة بلغت 9.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وانخفض إنتاج وقود السيارات العادي 91 بنسبة 22.8%، فيما ارتفع إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 بنسبة 9.5%. ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 144 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 10.2%. وشهدت البورصة هذا الأسبوع تداولات متذبذبة بين انخفاض وارتفاع لتغلق عند مستوى 8350 نقطة.
1: تداولات متفاوتة شهدتها بورصة مسقط هذا الأسبوع لتغلق مؤشرها العام عند مستوى 8350 نقطة، منخفضا 23% مقارنة بالأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي قيمة التداول أكثر من 363 مليون ريال عمانية، منخفضا بنحو 2%. كما انخفضت القيمة السوقية لتقارب 38 مليار و337 مليون ريال عمانية. وخلال هذا الأسبوع جرى تداول نحو 970 مليون سهم، منخفضا قرابة 15% مقارنة بالأسبوع الماضي. كما أوضحت مؤشرات بورصة مسقط نمو قطاع الخدمات بنحو 2% والقطاع المالي 21% وقطاع الصناعة 23%. يذكر أن قيمة تداولات اليوم الأخير من هذا الأسبوع تجاوزت 69 مليون ريال عمانية، منخفضة ب8% مقارنة بجلسة التداول التي سبقتها، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 13% ونسبة قيمة البيع أكثر من 19%، فيما انخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 6%.
0: وقعت الشركة العمانية للنطاق العريض مذكرة تفاهم مع شركة مرتفعات جبل بوشهر بهدف توفير خدمات الألياف البصرية وتعزيز البنية الأساسية الرقمية لمشروع رواسي، بما يدعم جاهزية المشروع للخدمات الذكية. وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية الأساسية للاتصالات، بما يسهم في توفير بيئة رقمية متكاملة تدعم المشاريع العقارية الحديثة وتواكب التحول الرقمي في سلطنة عمان. سجلت هيئة الطيران المدني خلال العام الماضي نحو 781 شكوى في قطاع النقل الجوي، وأوضحت الهيئة أن الإجراءات المعتمدة لحماية حقوق المسافرين تشمل جميع الرحلات المغادرة من مطارات سلطنة عمان عبر الناقلات الوطنية والأجنبية، إلى جانب الرحلات القادمة عبر الناقلات الوطنية والرحلات الداخلية، بما يضمن شمولية الحماية لمختلف الفئات. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جهاز الاستثمار العماني وقع على اتفاقية لشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة

بورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 144 مليون ريال عماني. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: فضاءات العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن علاقة الإنسان بالمدينة. بعض المدن نزورها لأول مرة ولكن تترك أثر، لكن بعض الأماكن لما نزورها كذا نشعر فيها بانزعاج. هل هذا الموضوع راجع إلى الذائقة الشخصية أم راجع إلى التصميم؟ راح نتكلم شوي عن تفاعل الإنسان مع الفضاءات المدنية مع واحدة من المهندسات التي نشرن عدد من المقالات في هذا الجانب. يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها من برلين في ألمانيا، المهندسة المعمارية السورية حنان بنت ياسر الأحمد. طبعا المهندسة حنان هي مهندسة معمارية تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة دمشق في سوريا، وحاليا تحضر لدرجة الماجستير في إدارة المدن هناك في برلين. هي عندها خبرة عملية في المجالات ذات الصلة لحوالي 4 سنوات، ولكن ما يميزها أيضا أنها هي كاتبة في عدد من الصحف وأيضا باحثة نشر لها بعض الأوراق المحكمة. فأهلا وسهلا فيك مهندسة حنان.
2: أهلا وسهلا أستاذ، وشكرا على الاستضافة.
1: الشكر لك على قبول هذه الدعوة، وإن كنت أنت في مدينة شوية بعيدة في برلين كنا نتمنى أنك تكوني معنا في مسقط، على أمل أنك تكوني بيننا هنا في بيتك الثاني عمان عما قريب.
2: إن شاء الله، والله النية موجودة من فترة وإن شاء الله قريبا
1: إن شاء الله. نحن قبل لا نتكلم عن علاقة الإنسان بالمدينة، في البداية نريد نقترب من شخصك الكريم مهندسة حنان. إيش اللي دفعك لاختيار العمارة كتخصص في البداية؟ وأيضا لاحظت أنك يعني تجمعي ما بين العمارة وما بين العمل الصحفي تقريبا والكتابة النقدية في العمارة، فحدثينا عن هذا الجانب مهندسة.
2: بالنسبة لاختيار العمارة كانت رغبة شخصية في البداية بسبب حبي واهتمامي بالرسم والفنون من لما كنت بعمر كتير صغير. لاحقا بعد ما درستها واكتشفت أنها أبدا مو رسم، مع هيك وقعت بغرامها حقيقة بعد ما شفت قد ايه هذا المجال متنوع متشعب، قد ايه في حرية وخيارات كثيرة للأبحاث والتشبيك مع تخصصات أخرى، وما بندم أبدا على هذا الخيار. أما موضوع الكتابة فما كان هدف بحد ذاته، رغم أني بحب جدا الكتابة والقراءة والأدب، لكن توجهي للكتابة هون كان من شعوري بضرورة أننا ننقل النقاشات المعمارية والعمرانية للمجتمع ولغير المتخصصين. فمن غير المنطق أننا نحصر النقاش العمراني بالأكاديميين وبالمجلات المتخصصة، لأن العمارة هي العالم يلي نعيش فيه، هي حياتنا ونفسيتنا وأمراضنا وعلاقاتنا وذكرياتنا، كلها تنشأ وتتشكل ضمن البيئة المحيطة فينا والأحياء والبيوت اللي منسكنها. طبعا توجهي لغير المتخصصين ما كان بهدف تبسيط العلوم، أنا لا أقوم بشرح العمارة، إنما بتسليط الضوء على العلاقات اللي منتجاهلها عادة ما بين العمارة والمجتمع والاقتصاد والسياسة. بتمنى إنه يكون في جهود أكبر مستقبلا بهذا الاتجاه.
1: طيب بس اليوم نحن في هذا البرنامج يعني نحن نحاول نبسط المعلومة للمستمعين، يعني هدف البرنامج إن نحن نقدم العمارة ونقدم العلوم المرتبطة بالعمران والتخطيط إلى الجمهور العام الغير المتخصص. فأنت معتادة على الأبحاث المحكمة وعلى الكتابة التخصصية، اليوم راح نطلب منك شوية تنزلي من يعني من مستواك إلى مستوانا شوية مهندسة. وفي هذا الجانب يعني خلينا نبدأ من يعني سؤال بسيط جدا، يعني عن علاقة الإنسان بالمدينة. دائما يقولوا أن المدينة تأثر بالإنسان، فهل فعلا ان المدينه تاثر فينا نحن ولا هذه نوع من المبالغات اللي المعماريين يطلقوها؟
2: هلا بالبدايه تعقيبا على كلامك، انا ما قصدت بتبسيط العلوم انني اتوجه بلغه اكاديميه، بالعكس يعني انا اعمل مع جهات غير معماريه، مع صحافات، مع مجلات ثقافيه ومنصات ثقافيه. اما بالنسبه لسؤالك هل تؤثر فينا المدن حقا ام ان هذا مبالغه؟ برأيي ليست مبالغة أبداً، على العكس نحن غالباً ما نقلل من شأن تأثير الفضاءات علينا. ويمكن من المهم هون نوضح بشكل بسيط ما المقصود بمفهوم الفضاء. فمثلاً المكان الذي نجلس به الآن، هذه الغرفة، هي فضاء حوار أو استوديو تسجيل. لو كان هناك مدرس ويعلمنا شيئاً ما، فصارح رح يكون فضاء تعليمي. لو كنا نقيم حفلة فهي فضاء احتفالي أو اجتماعي، ولو وقعت فيها مشاجرة أو جريمة فهي فضاء عنف أو فضاء ذاكرة دموية، مع أن الغرفة هي نفسها ما تغيرت. فبالتالي الفضاء هو المتغير، هو الصيرورة، هو حالة المكان في كل ثانية من الزمن. هي الحالة بتنشأ من تفاعلنا نحن، من نشاطاتنا المكانية مع هذا المكان. بشكل معاكس بيأثر الفضاء فينا من خلال كيف منصمم. فمثلاً لو وضعنا شخص بمتاهة فهو بالتأكيد رح يحاول السير ضمن المسارات المرسومة له في هذه المتاهة، أي نحن نتحكم بشكل مباشر بحركته وبسلوكه، والمتاهة هي نموذج كتير صريح. بينما نفس الطريقة ونفس المنطق بتأثر الفضاءات المبنية على سلوكنا كأفراد. فمثلاً لو وضعت أماكن جلوس وساحة لعب ضمن الساحة العامة، رح نلاقي أنه الناس جلسوا وتفاعلوا مع بعضهم. لو صممت ممرات مخفية ومعتمة وقذرة ممكن تتحول لبيئة حاضنة للجرائم مثلا. لو بنيت بناء بواجهة مرحبة رح تجذب الناس للدخول، ولو بنيت بناء قاسي ومصمت رح تعطيهم شعور الرهبة والابتعاد والنفور من هذا البناء.
1: وانت تحكي مهندسة حنان، ذكرتيني بالمهندس راسم بدران. الدكتور راسم نوجه له التحية، أحد أعمدة العمارة العربية. دكتور راسم في واحدة من اللقاءات في مهرجان العمارة العربي في بغداد قال كلمة إنه المعماري مربي، فقالوا له أنت تبالغ يعني في الرفع من قيمة، يعني نحن نعرف المعلم هو مربي، الأم هي مربية، حتى المعماري. قال لأن المعماري لما بيصمم المدينة راح يعلمك كيف تسوق وكيف تقود سيارتك ومركبتك، من الإمكان أنه يعلمك يعني تقود بهدوء، أو من الإمكان من خلال التصميم يخليك تقود برعونة. فلذلك يعتبر المعماري عندما يتحكم في سلوكك وفي تفاعلك مع المدينة يعتبره مثل المربي والموجه.
2: تماماً. ويمكن حتى في عنا حالة كتير واضحة على سيرة المربي هي المدرسة. لاحظ نحن مدارسنا التقليدية لأنها هي أبنية مصمتة وباردة وألوانها رمادية، على الأقل في سوريا يعني، وألوانها محايدة وإلها أسوار وبوابات ضخمة وقضبان معدنية على النوافذ. فلاحظ أنت سلوك الأفراد فيها وسلوك الأطفال هو سلوك عنيف. بتلاقي الطفل يكتب على المقاعد ويكتب على الجدران ويخرب الأثاث ويحاول الهروب كل الوقت، مع أنه فكرة الهروب مش منطقية، هو بعد ساعتين طالع من هذا المكان.
1: مثل السجن،
2: لأن العمارة القاسية تولد سلوك عنيف بطبيعة الحال. ما فينا يعني، ممكن إحنا ما ندرك هذا الشيء، بس كتير أبنية وفي أمثلة عالمية معروفة كانت النتائج السلبية لإلها بأنها زادت معدلات الجريمة مثلا بدون قصد من المصمم. فأكيد أنا كتير بوافق أستاذ راسم بدران بالرأي.
1: طيب انت الان تتكلمي عن التفاعل المباشر مهندسة، لكن احيانا يعني نحن نتكلم ايضا عن الشعور بالانتماء في مدينة من المدن. احيانا بعض المدن نحن نقضي فيها عمر، قد يكون احدهم سافر للدراسة او للعلاج فيشعر بنوع من الألفة، فلما يبتعد عن هذا المكان هناك نوع من الإحساس بالاغتراب رغم أن هذا مش موطنه. فهل هذه هي مجرد مسألة اعتياد، ولا يعني أيضا مفهوم الانتماء داخل المدينة يعني هذا مفهوم يتحكم به المعماري؟
2: هلأ الاعتياد أكيد له تأثير بطبيعة الحال، لكن هو بشكل أساسي ممكن يتحكم فيه المعماري، وممكن هو يزيد الانتماء أو يزيد الاغتراب سواء عن قصد أو عن غير قصد. فمثلا الانتماء بشكل كثير بسيط بينشأ من قدي هذا المكان بيشبهنا أو بيلبي احتياجاتنا. فمثلا قديما كانت البيوت بتبنى وتتوسع بناء على الحاجات المتزايدة يعني أول بأول، فهي كانت نوعا ما حركة عضوية. أما اليوم نحن عندنا قوالب جاهزة ومتشابهة ما بتأخذ بعين الاعتبار اختلافاتنا واختلاف حاجاتنا كبشر، ممكن نحن مختلفين حتى ضمن العائلة الواحدة والمنزل الواحد. فهذا الشيء بيخلق مسافة بيننا وبين المكان وبيقلل التفاعل بيننا وبين المكان اللي موجودين فيه على مستوى البناء وعلى مستوى المفروشات وعلى مستوى التجارب. فممكن نلاحظ أنه نحن بدنا سنين لحتى نحس أنه نحن منتمين للبيت اللي ساكنين فيه، لأنه خلال هاي السنين منكون غيرنا بشكل تدريجي هذا المكان ليناسب أسلوب حياتنا، وغيرنا الفرش وغيرنا توزيع الأشياء ضمن البيت. وفي بيوت تانية ممكن أول يوم نكون حاسين أنه مرتاحين فيها. فمثلا لو أنا بحب أقرأ عند الشباك، فأنا بيهمني يكون في إلي جلسة بالمكان اللي أنا بحب أجلس فيه. لو أنا بحب أرسم بيهمني يكون في المكان معمول بطريقة تساعدني أنا أعمل الهواية تبعيتي. لو بحب الألوان صعب رح أحس بالانتماء لمكان كله أبيض. عادة نحن الأماكن اللي كتير بيضة واللي كتير مسطحة بتحسسنا كأنه نحب بمشفى، لأنه إحنا متعودين إنه المشفى هي اللي بتكون هيك. فالمصممين الأذكياء بيعرفوا كيف يقرأوا هاي الاحتياجات وبيعرفوا كيف يحققوها لأقصى درجة تخليك تحس هذا المكان معمول لإلك. حفر وتنزيل لأنت كيف بتحب تتحرك وكيف بتحب تعيش حياتك. فمثلاً بالنسبة لي من تجربة شخصية، أنا كثير بحب أمشي. فلما انتقلت مثلاً آخر فترة بسوريا ما كانت الأوضاع الأمنية مناسبة لهذا الشيء، فلما انتقلت لبرلين كان أول تجربة حسيت خلتني حس أنه أنا حابة المدينة، أنه أنا فيني أمشي فيها، فيني أمشي بالشوارع في أي وقت بدون أي شعور بأنه هي شوارع سيارات مثلاً. فالمدينة كتير يعني كتير مصممة بأنها تساعد حركة المشاة. فالموضوع تماما ما قلت لك، ما في مدينة تعطي الكل شعور انتماء وما في مدينة بتعطي الكل شعور اغتراب. هو أكثر له علاقة شوي بتفضيلاتنا الشخصية وشوي بكيف المكان مصمم.
1: طيب إذن يعني نحن لا نستبعد دور التفضيل الشخصي والذائقة الشخصية في طبعاً. هذا النوع من الشعور بالارتباط مع هذه المدن، ولكن أيضا يعني أن تخلق هذا الشعور بالألفة هذا أيضا يفرض أن تكون هناك في تجربة حسية، وهذه التجربة الحسية هي طبعاً. التي يتحكم بها المهندس المعماري. طيب
2: تماما. ويمكن بس قبل ما ننتقل للسؤال، يمكن أنا شوي ركزت بحديثي على البيت أو على الفراغات الصغيرة، بس إذا بدنا نحكي لسه أكثر عن موضوع المدينة ككل، هون بتناقش من عدة نواحي. فبظن أنه هو أهم شيء بيخلي المدينة تعطينا شعور مريح هي المقياس الإنساني. يعني مثل ما بتعرف نحن كبشر نعتبر أجسامنا هي المقياس المعياري اللي نحن بندرك منه العالم. صحيح. فمثلاً الصيف هو منخفض مقارنة معنا والبرج عالي مقارنة معنا. فاللي بصير بالمدن إنه أحياناً نتجاهل المقياس الإنساني، فمنصنع أبنية ضخمة وشوارع عريضة وفراغات شاسعة وأبراج، هدول كلهم بيعطونا شعور كأنه نحن أقزام، كأنه نحن كائنات صغيرة واقفة وسط اللامكان. فإذا بتلاحظ مثلاً كتير مدن على مستوى الطابق الأرضي بيعملوا ممرات مسقوفة أو بيعملوا مظلات لحتى تخفف من هذا الشعور أو من هذا التواصل البصري المباشر مع البرج أو مع الأبنية العالية. بينما مثلاً لما منشوف مخططات مدن قديمة بنلاقي إنه الأبنية هي كلها متشابكة لتنحت وتحتوي ضمنها فراغات إنسانية صغيرة متصلة ومختلفة ومتنوعة، وبتعطينا شعور أو نحن نسميه أنسنة المدن بأنه هي معمولة على السكيل الإنساني على المقياس الإنساني. ويمكن من أهم الأمثلة يلي كانت فاشلة بسبب تجاهلها للمقياس الإنساني هي مدينة برازيليا اللي هي عاصمة البرازيل الجديدة. لما صمموا المدينة من الصفر لحتى تكون العاصمة الإدارية الجديدة، وكل بناء من هي المدينة حرفياً تحفة فنية واشتغلوا عليه أهم المصممين وأوسكار نيماير وكثير ناس تانيين، بس المدينة حرفياً ما سكنت. أنه أوكي عملوا فيها الأبنية الرسمية بس هي ما سكنت، لأنه التخطيط تبعها عملها بشارع عريض جداً يقسم المدينة نصفين، وكل الشوارع جدا عريضة وجدا ضخمة، فكانت بالنسبة للسكان هي مو مدينة سكنية، هي أبنية رسمية جميلة وفخمة وممكن الواحد يروح يزورها ويتصور معها، بس هي أبدا ما بتعطي شعور إنه الإنسان بده يسكن ويسكن إلى هذه الفراغات.
1: ما تحسي مهندسة إنه في نوع من التناقض، إنه المعماريين اللي بيتكلموا عن الأنسنة وعن الجانب الإنساني في العمارة هم في تصاميمهم أبعد ما يكون عن هذا الجانب؟ مدينة أو بلدية تأخذ من شعار الأنسنة تروج له لمشاريعها وبتشوفها تبني أبراج عاجية
2: تماماً. هو يمكن هذا واحد من الأسباب يلي نحن كتير مهم إنه نرجع نقاشات العمران لمستوى المجتمع، لأنه مو بالضرورة أنه الأكاديمي أو الشخص اللي هو دارس هاي الأمور بشكل جدي هو اللي عم يأخذ قرارات المدينة. فأنت في عندك قرارات جداً خاضعة لمنطق رأس المال ولمنطق المستثمرين، والمستثمر بهم أنه يحقق أكبر فائدة ممكنة من هذه الأمتار يلي سعرها مثلاً غالي بالمدن الأساسية، فهو إذا بده يطلع 50 طابق ما عنده مشكلة. فهون بده يكون قرار المجتمع المحلي بأنه هو رافض أو قابل لهي التغييرات أو لهذا النوع من البناء. فلما أنت عندك في المجتمع ما عنده الوعي الكافي لأنه يعرف هاي الأبنية شو رح تأثر أو هذا التخطيط شو رح يأثر، فبتصير عنا هاي المشاكل، بتصير أنه أنت ممكن مهندس يعمل مثل ما هو بده.
1: المشكلة لما المجتمع بنفسه يقع في فخ المقارنات. يعني اليوم في كثير من المجتمعات عندما تقارن المدن الناجحة تقارنها بمدينة دبي على سبيل المثال، أن دبي فيها أبراج وفيها ناطحات سحاب ونحن نريد الأبراج هذه ونحن نريد هذه المراكز المالية. عموما أنا ما أريد يعني أدخل الآن في مسألة رأس المال وفي مسألة من صاحب القرار، يعني هناك في يعني واضح أن هناك في نتاج معقد من السياسات الحضرية ومن البرامج الاجتماعية، ولكن ما أريد أن أركز عليه هنا عن دور الحواس الغير الملموسة في هذا التفاعل مع مدننا. يعني أنت تكلمتي عن الجانب البصري الآن، لكن ما رأيك عن جوانب أخرى مثل الرائحة في المدن، مثل الصوت؟ اليوم بدأنا نشوف أنه في هناك هوية صوتية في العمارة، هناك في الهوية العطرية أيضا والملمس، فأريدك تتكلمي عن هذه العوامل كيف تشكل علاقتنا بالفضاءات وبالأماكن، وكيف يعني تأثر على تجربتنا وطريقة إدراكنا لهذا الفضاء ولهذه المدن.
2: الموضوعين مرتبطين ببعض بشكل كامل، لأن أحد أسباب أنه نحن عم نشعر بشكل متزايد بالاغتراب بالمدن أنه هاي المدن هي صارت عم تتصمم للصور. نحن عم نصمم البناء ليكون شكله حلو، وعم نصمم الواجهات لحتى تكون جاذبة للمستهلك، وعم نصمم المواد المستخدمة بأنه نكون نحن عم نعمل آخر صيحات الموضة بالمواد والأبنية ونشطح بخيالنا للأشكال الغريبة. فهذا أصلاً هو أحد الأسباب اللي نحن ما منحس بتفاعل قوي بيننا وبين المدينة مثل اللي منحسه لما نمشي بمدينة قديمة. هلأ لو منغمض عيونا ونحاول نتذكر شارع قديم من أي مدينة رح نكون قادرين نتذكر الرائحة والصوت وملمس الطريق والهواء اللي عم بمر بالشارع اللي نوعا غالبا بيكون شارع ضيق وصوت الناس اللي عم تحكي مع البائع والبازار وكل هذه الأشياء. بينما إذا بنمشي بمدينة حديثة مصنوعة من الزجاج والألمنيوم فنحن الصوت غالبا هو إما صوت السيارات أو رائحة مختلطة ببعضها لدرجة أنه نحن ما عاد في رائحة مميزة، ما عاد عم ننتقل بين رائحة هذا الفضاء والرائحة المختلفة إلى الفضاء اللي بعده. وهي هذا ليش بيعمل مشكلة؟ ليش هذا بيخلينا نحس بالاغتراب؟ لأنه نحن منعيش بحواسنا الخمسة، ولأسباب ثقافية صرنا منركز على البصر أكثر من باقي الحواس. وهذا التمييز ما نو هلأ، هذا التمييز قديم جداً من بدايات الفلسفة الإغريقية لما كانوا يعتبروا أن العين هي أكثر الحواس نبلاً وأنه هي شاهد أصدق من الأذن، لدرجة أنه نحن حتى ربطنا المعرفة بالرؤية والضوء والنور. فهي الثقافة المركزة على النظر صارت هلأ لسه أكثر موجودة بسبب التكنولوجيا بسبب الشاشات. فنحن صرنا بسميه شولهان عصر النعومة والاستهلاك، بأنه كل شيء اليوم نحن عم ننفذه لحتى يكون قابل للعرض والاستهلاك من وراء الشاشة. بالمقابل كان في دعوات كثيرة للعودة للحواس الخمسة وللتصميم للحواس الخمسة. مثلاً يوهاني بلاسما بيشرح أهمية الحواس واحدة واحدة، فبرأيه أن الصوت بيخلينا نشعر بالمحيط، يعني الأذن هي قادرة تدرك الاتجاهات، فنحن الصوت بيخلينا نشوف الأبعاد الأربعة، بينما العين بتخلينا نشوف البعد الوحيد اللي قدامنا. الشم نفس الشيء، الرائحة هي أكثر ذكرى، أكثر جانب بيلتصق بذاكرتنا هو الرائحة، وأكثر شيء ممكن يرجع لنا ذكرى قديمة إنه نحن نشم رائحة مشابهة للرائحة اللي كانت بهذاك الموقف أو بهذاك البناء، لدرجة إنه أحياناً بيستعملوها هيك مثل الخدعة البسيطة. لو رايح عميل بده يستأجر بيت ورايح يشوفه لأول مرة أو يشتري بيت، أحياناً بيخبزوا بسكويت بالفرن لأنه رائحة المخبوزات هي رائحة كتير مألوفة وكتير دافية بالنسبة لنا، وكتير بتخلينا نحس إنه نحن بالبيت فوراً، بترجع لنا ذكريات الطفولة. نفس الشيء مثلاً في فنادق بتعتمد إنه هي رائحة الفندق المميزة عن رائحة مثلاً بقية الفنادق من خلال العطورات والمنظفات والبخور والأشياء اللي بيستخدموها. فنحن لما نصمم مكان لحتى يعطينا تجربة متكاملة لكل الحواس، يعطينا محفزات حسية تحرك كل التركيز تبعنا، أكيد نحن رح نحس إنه نحن موجودين بكل وجودنا ضمن هاي التجربة المكانية، أكثر من لما أنا أكون ماشي بمكان كأني عم شوفه من وراء شاشة الموبايل، ما فرق شيء، مثل ما أنا عم شوفه من وراء الموبايل أنا واقف بقلبه. فإذن يعني كثير مهم نرجع لهذا الموضوع يعني، أو نرجع نصمم هيك.
1: هي مسألة أننا نحن نشعر بالانتماء إلى هذا المكان، لا يكفي فيها استخدام الجانب البصري اللي غالبا لأنه دائما حتى يربط المعماري أن المعماري شخص بصري، المعماري يعني قوته في التجربة البصرية وفي إنتاج الصورة وفي إنتاج التصميم الذي يعتمد على البعد، على بعد الرؤية، وإنما الأبعاد الأخرى غالبا هذه أبعاد تعتبر مهملة، وبالتالي إحساسنا وإدراكنا لهذه المدن بإهمال هذه الحواس يقل. يعني اليوم أنت ذكرتي مثال الفرن والمخبوزات أنها تشعره بالانتماء إلى هذا البيت من خلال عملية الطبخ هذه،
2: صح؟
1: إنزين،
2: ويعني هي شغلة كتير بسيطة ومع هيك بتأثر جدا بنحن شو حاسين تجاه هذا البيت أو تجاه هذا المكان. نفس الشيء الصوت مثلا، نحن هلأ أمتى آخر مرة كنت قادر تسمع صدى صوتك بمكان ما؟ أمتى آخر مرة كنا قادرين نسمع صوت ناس قاعدة عم تحكي مع بعض بكافيه أو بأي تجمع بدون ما يكون في صوت موسيقى إضافي؟ فنحن حتى تجربة الصوت صارت بتشبه بعض، لدرجة أنه أي في هلأ شيء بيسموه البصمة الصوتية وبيقوموا بتسجيل مثلاً صوت الساحة، صوت السوق، الأصوات المميزة، بس هذا كل ما عم نخسره أكتر وأكتر بسبب أنه نحن صار في عنا دائما موسيقى بالباكراوند، كأنه نحن مسلسل أو فيلم بترافق كل تنقلاتنا وكل الأشياء اللي عم نعملها خلال اليوم.
1: طيب خليني أنتقل معك إلى جانب آخر من الإحساس بالفضاء اللي هو ما يتعلق بالضوء وبالظل. دائما المصورين الفوتوغرافيين والمعماريين كذلك يقولوا أنه الخط والضوء هما الثنائي يعني الراقص في العمل المعماري، أنك تقدم كذا سيمفونية، وهذه يعني تعطي التجربة وتحفز. فخلينا أريدك تخبريني عن هذا الجانب، عن استخدام الإضاءة. أنا ما أتكلم الآن عن توفير الحد الأدنى من الإضاءة للرؤية وللقيام بالوظائف، ولكن نتكلم عن الإضاءة التي تساعدنا على الانتماء لهذا المكان أو الشعور بالاغتراب عنه.
2: تمام. هلأ بيقولوا العمارة هي اللعب المتقن بالأشكال تحت الضوء، فيعني معنى العمارة أساساً هو له علاقة بالظل والنور. الأهمية الأساسية يمكن يلي بيعملها الظل بموضوع الانتماء والاغتراب أو بموضوع قديش نحن موجودين بهي التجربة، إنه هو بيضعف قدرة النظر. فنحن حتى لو صممنا المكان للنظر بالظل، خلاص العين ما عادت هي الحاسة أو العضو المسيطر على كيف نحن عم ندرك هذا المكان، فبالتالي بتزيد فعالية الحواس الأخرى. فمثلا نحن لما نشم ريحة كثير منحبها، أو لما نوقف على شاطئ البحر ونستنشق بعمق تلقائيا نغمض عيوننا، لما منتذوق طعام طيب من غمض عيوننا، لأنه نحن عم نخفف المشتتات، نحن بدنا نركز بهي الرائحة أو بدنا نركز بهذا الطعم. الظل بيعمل نفس الشيء، هو بيقلل قدرة النظر، فنحن منصير منتبهين أكثر للجوانب يلي يمكن لما تحت ضغط المشتتات البصرية نحن ما عنا منتبهين له. بالإضافة أنه هو بيعطي عمق أكبر للمكان، وبيحجب جزء من المشهد، فأنت بتصير عندك بحفز الخيال، بحفز الاستكشاف، يا ترى شو في بآخر هاي الغرفة اللي أنا ماني شايفة هلأ، لأنه هو في ظل أو عتمة بهذاك المكان. وهذا الشيء نحن بنشوفه مثل ما حضرتك ذكرت بالتصوير الفوتوغرافي بالرسم، ما فيك تحس بالصور إنها هي حقيقية أو عميقة أو هيك بتحسها طالعة من اللوحة إذا ما كان فيها ظلال جيدة ومدروسة بشكل جيد تعطيها هذا البعد الإضافي. بينما مثلا بالوقت الحالي لما نحن عنا إضاءة دائما، إضاءة في كل مكان، كل شيء مضاء وواضح وصريح، صار كل شيء معروض، يعني ما عاد في شيء عم يحفز حس الاستكشاف أو يحفز الخيال بأنه نحن بدنا نشوف شو في أكثر من اللي نحن هلأ شايفينه. أحد الباحثين بيشبه الموضوع بأنه لدرجة قديش نحن صار كل الفضاءات مضاءة بشكل متساوي، فهو بيعتبر أن النافذة بطلت هي فاصل بين مكانين، بين الظل والنور، بين الداخل والخارج. هو بيعتبر أن النافذة صارت مجرد غياب للجدار. طبعا هو رأي كتير رايح فيه أكستريم، بس أنه المنطق أنه نحن ما عدنا عم ننتقل بين مثلا تجارب مختلفة، بين مكان عتم شوي بعدين مثلا نطلع لرحابة فناء داخلي مكشوف وجايته الشمس. ما عاد نحن حاسين انه مصدر الضوء جاي من النافذة او مصدر الضوء جاي من مكان محدد، نوعا ما صار العالم مسطح كأنه بعد واحد، كأنه مثل لوحة انت ما لك حاطط لظلال. فكيف اللوحة اللي بدون ظلال هو بتضل انت حاسس انه ما انها عميقة كفاية؟ تقريبا نفس الشيء اللي هلأ عم بيصير.
1: وانت تتكلمي كانت تقفز الى ذاكرتي مقولة للمعماري البريطاني اللورد نورمان فوستر، كان يقول في كتابة، لا يحضرني عنوان الكتاب الآن، أن المدينة التي يعني وأنت تجلس في نافذتك لا تستطيع أن تنظر من خلالها إلى مساحة خضراء تستمتع بها أو تستنشق فيها الهواء العليل أو تستمع إلى يعني أصوات ضحك الأطفال وتفاعل الناس، هذه يعني مدينة ليست مدينة للإنسان. فكان لما يقيس المدينة الإنسانية إنما يقيس بقدرتنا على الاستمتاع من خلال هذه الحواس. في ضوء هذا يعني مهندسة حنان، ويعني أنت ذكرتي الآن بعض الأمثلة، وأنا أعتقد لو تكلمنا عن الإحساس بالملمس أو بالصوت أو بالضوء، يعني هذه كل واحدة منها تستحق أن أفرد لها حلقة منفردة. ولكن هل تعتقدي أننا نحن اليوم بحاجة أن نعود إلى مبادئ العمارة المحلية أو ما يسمى بالعمارة التقليدية، أو أننا نحن أمام تحدي في يعني أن نبتكر فضاءات معاصرة تقوم بتوظيف مثل هذه الحواس؟
2: نعم ولا، يعني نحن بحاجة أن نعود لدراسة العمارة المحلية والتقليدية، ولكن ليس بمعنى أنه نبني مثلها ونعمل كوبي بيست للأشكال المعمارية القديمة، إنما نحن بحاجة نعود لدراستها لنفهم الأسباب ونفهم ليه هذا البناء القديم بني بهذا الشكل، ولماذا استخدموا هذه المواد، ولماذا كان توجيه البناء بهذا الاتجاه. فلما نعود لدراستها بهي الطريقة نكون قادرين أكثر نكتشف الأسباب ما وراء القرارات اللي اتخذوها بتصميم العمارة القديمة. فلما نفهم نحن المسار يلي ولد هاي العمارة وولد هاي الأشكال التصميمية والفراغات المعمارية، بنكون قادرين أكثر على أنه نحن نعكسها على واقعنا اليوم، وقادرين أكثر نستفيد منها بتلبية حاجاتنا اليوم، مو بالحاجات تبع الوقت السابق أو ما مضى. بينما مثلا نحن للأسف لما منقول اليوم بدنا نعمل عمارة تقليدية، فمنروح بنعمل نسخ من العمارة القديمة، وممكن حتى ما نعملها حقيقية لأنه أنت جزء من العمارة القديمة عمرها ومرور الزمن عليها. يعني حتى لو اليوم رجعنا بنيناها بنفس الشكل ونفس المواد هي ما رح تكون نفسها، أو حتى أحياناً ما بنعملها بالمواد نفسها، بنعملها بمواد بديلة. يعني مثلاً بلاستيك شكله مثل الحجر القديم، فهون مثل اللي عم نضحك على حالنا، لأنه التأثير المميز للعمارة القديمة مو لأنه شكلها، أوكي شكل إله تأثير أكيد، بس مو بس لأنه شكلها هيك. التأثير الأساسي أنه هي بنيت على حاجات الناس وتولدت من بيئاتهم المحلية واستخدموا فيها المواد اللي موجودة بالبيئة المحلية اللي هن فيها. فمثلا نحن كمثال منشوف هلأ بسوريا، منقول عمارة دمشقية، فمنروح بنعمل زخارف ومشربيات وما بعرف شو الأشياء الثانية، بدون ما نفهم أنه مثلاً المشربية كان إلها دور بتبريد الهواء وكان إلها دور بالخصوصية، وممكن إحنا نكون عم نعملها بشكل خاطئ. بينما لما نفهم ليش هدول العناصر وشو الدور الأساسي لإلهم اللي هو معظم الأوقات ما له دور جمالي، فمنقدر وقتها نحن نوظفها بشكل صحيح وبشكل عن وعي، مو عن ترند ومو عن موضة. إنه الموضة اليوم نرجع للعمارة التقليدية فتعالوا نعمل كل الأشياء بتشبه العمارة التقليدية، ما فيك تعمل نسخة من روما، وما فيك تعمل نسخة من لندن، ما فيك تعمل نسخة من دمشق، بس فيك تستفيد من كيف مثلا قصر الحمراء هو من الأبنية العظيمة المصممة للحواس. ما بعرف إذا هن عملوا هيك عن وعي أو مش عن وعي،
1: لا أكيد
2: بس
1: عن
2: قصر
1: وعي.
2: الحمراء كتير مصمم للحواس بكل خطوة يعني، وهذا كتير نحن بنشوفه قديماً بالأبنية الدينية، لأن الأبنية الدينية حتى المعابد القديمة كتير بتشتغل على شو الشخص الداخل على هذا المكان رح يحس
1: عادةً،
2: فبيكونوا كتير أذكياء.
1: يعني عادةً مهندسة حنان لما نوقف على المباني القديمة الناس تتغنى بعلاقة هذه الأماكن بإدراك الإنسان للمناخ، يعني كيف الرياح تتحرك، من وين الشمس بتشرق وين بتغرب، فيحصل على أكبر مقدار من ضوء الشمس، السكك الضيقة تزيد من ضغط الهواء، فيعكس علاقة بيئية. ولكن يعني لما نشوف هذه الحارات من الأعلى تجد أنها حارات عشوائية. العجيب يعني في بعض الحارات لما كنت أدخل فيها، يعني خصوصا التي تمتاز بالبوابات، لما تدخل من البوابة تجد أمامك ثلاث سكك، سكة ضيقة إلى المنازل فتعطيك شعور بالخصوصية أنك في مكان خطأ، تقابلها سكة واسعة، وفي هذه السكة الواسعة تجد المسجد. ليش؟ لأن الغريب لو دخل تلقائيا من خلال الإحساس يتجه إلى السكة الأوسع فلا يكشف على المنازل يستقبله المسجد، فهنا المسجد صار لا يؤدي أيضا وظيفة دينية وعبادية، وإنما صار يؤدي وظيفة ترحابية ووظيفة دفاعية، حتى الناس من خلال الإحساس فقط لا تذهب إلى هذه المنازل. فهذا يعطينا أن العمارة التقليدية يعني فيها فهم متراكم لهذه العلاقات الحسية وليس فقط للجانب البيئي يعني لهذا اليوم. فاستنساخ هذه النماذج بدون فهم هذه العلاقات يعني اليوم ما من الممكن يعني يكون ملائم في سياقاتنا المعاصرة. ويمكن
2: ولاحظ أنه العمارة القديمة أو التخطيط القديم هو يقود ويتحكم بحركة الأشخاص ولكن بشكل سلس، بدون قرمات وإشارات وهون ممنوع وهون اتجه وهون لا تتحرك وهون اتحرك، بشكل سلس فقط من خلال التخطيط أنت قادر تعرف لوين تتجه. ممكن مثلا كنت بشوفها جدا بدمشق القديمة، ما بتحتاج جوجل ماب، تلقائيا أنت بتحس حالك عارفان وين رايح، تلقائيا في الشوارع عم بتاخدك معاها ومع جموع الناس المتحركة. بالمدن الحديثة هذا الشيء مو موجود، بالمدن الحديثة أنت دائما بدك خريطة أو تقرأ أسماء الشوارع أو شيء أبليكيشن على الموبايل لحتى تقدر تعرف لوين بتروح. مثلا بروما حتى بيقولوها كل الطرق تؤدي إلى روما، لأنه هي تخطيط المدينة بيجرك للمركز أو بيجرك للساحة الأساسية. فهذا اللي أنا قصدته ببداية حديثنا، أنه ما بتحس المكان عم بيقاومك حتى بالبيت أو على مستوى المدينة، أنت بتحس أنه أنت والمكان ماشيين سوا.
1: طيب ذكرتي جوجل ماب أو يعني تطبيق خرائط جوجل، أعتقد اليوم يعني ما في أحد يروح إلى مدينة أخرى، بل هو في مدينته إذا يريد يوصل لبيت أحد محتاج أنه يقول له شاركني الموقع، وبالتالي يعني أصبحت العملية معتمدة على الحلول الرقمية. وهذا أدى بطريقة ما أن نحن ندخل اليوم في المدن الذكية ونستخدم الذكاء الاصطناعي الذي اليوم يعني أصبح لابد منه، ولا يمكن بشكل من الإشكال أن نتفاداه من خلال إعادة تأويل هذه المبادئ التي تعلمنا إياها العمارة التقليدية. وهذا يقودني أيضا إلى عبارة قبل شوية أثناء الحوار أنت ذكرتي أن نحن نصمم مدن للتصوير ونصور يعني مدن للشاشات، فأريدك تخبرينا عن أثر الشاشات ووسائل التواصل عبر هذه الأجهزة في إحساسنا بالمدن، خصوصا المدن اللي ما زرناها. اليوم صارت في هناك سياحة، بعض المتاحف تقول لك بدل لا تجي تسافر ادفع لي عدد من الدولارات وخذ جولة رقمية من خلال الهاتف داخل هذا الفضاء. فيعني أريدك تكلمينا عن يعني مدى تأثير هذه التجارب الرقمية في إحساسنا بالانتماء أو الاغتراب، لأن البعض يعتقد أنها تساعد في تعزيز الإحساس بالهوية من خلال هذه التطبيقات.
2: بظن بشكل أساسي هذا الشيء كمان له علاقة بموضوع كيف المدن مخططة، إنه نحن مثلا هلأ صرنا منشوف المدينة من فوق، فنحن منخطط المدينة أو البيت على من فوق، ما منخطط من مستوى العالم ومن مستوى حركة الأفراد. أما على فكرة الشاشات وإدراكنا للمدن، بظن أن الشاشات حرمتنا من الاستكشاف وحرمتنا من التجربة المحلية. يعني أنا صرت بعرف هاي المدينة كيف شكلها قبل ما أروح عليها مسبقاً، أو على الأقل بعرف أبرز المعالم، ما ممكن أعرفها كلها بس بعرف أبرز المعالم. وإنت عندك لسه بجوجل في عندك خاصية التجول ضمن الشوارع كأنك ماشي فيها تماماً. فهون نرجع، إذا نحن هدفنا نشوف المكان يمكن ما عاد في داعي نروح عليه، نحن صار فينا نتجول ضمنه حتى عن طريق الخرائط وعن طريق التكنولوجيا. بينما نحن لو هدفنا أنه نحن نعمل تجربة مكانية كاملة، فأنا كتير من أنصار أنه الواحد يروح ويضيع بالمدينة اللي رايح عليها. بحس أنه المعالم الأساسية أوريدي نحس أنه شايفينها ومنعرفها وكل الناس رايح تتصور عليها. يعني أنا مثلا أول مرة دخلت متحف بفيينا كان في لوحة جداً كنت مهتمة أني أشوفها وجداً مشهورة، فأنا لقيت في حوالين اللوحة يمكن شيء 1000 شخص عم يتصوروا، لدرجة أنه أنا بالصور شايفتها أوضح. فبظن هي رح تعطينا نوع مختلف من السياحة. يعني مثلاً هلأ في كتير دول بلشت تروح للسياحة المحلية وتركز على التجربة أكثر من الشكل، لأن بالنهاية السياحة هي اقتصاد وهي تسويق وشركات وأرباح، فهن دائماً بحاجة يبتكروا حلول جديدة كل ما كان في عنا وسائل مختلفة. فمثلا أنت عندك التكنولوجيا عطتك الشكل وعطتك المعالم الأساسية وصرت بتعرف شكل المدينة، بس هي ما رح تعطيك التجربة. فالسياحة صارت تتجه لأنه تركز على التجربة. يعني مثلا أنت فيك تروح على المدينة الفلانية، تنزل حتى ببيت مش بفندق، وتشوف هدول أهل البيت كيف عايشين، وتطلع معاهم مثلاً على الزراعة على الأرض تبعهم، وترجع معهم على السوق المحلي وتعيش التجربة. يعني شركات السياحة بلشت تركز على هذا الشيء، والدول بلشت تركز أكثر على معايير الأصالة. يعني ركزوا أكثر على شو رأس المال يلي أنا عندي إياه كدولة ما حدا تاني عنده إياه. يمكن كلياتنا عنا أبراج، أو كلياتنا عنا هذا النوع من الشارع أو مراكز تسوق. فالدول يلي استبقت الأمور بلشت تتركز أكثر بأنه أنا شو عندي مثلا صناعات يدوية، شو عندي تجارب حسية مختلفة عن الباقيين، شو عندي طبيعة. ف ما حرمتنا السياحة تماماً، بس بظن أنه ممكن في جانب إيجابي للموضوع بأنه صار في عنا سياحة حقيقية أكثر واستكشافية أكثر، بدال السياحة الاستهلاكية اللي كنا نعتمد عليها من قبل.
1: طيب إذا نحن يعني نتفق الآن مهندسة حنان أنه هذه الوسائل الرقمية وما يعني أتى منها من مبادرات يعني أعطتنا نوع من الصور المنمطة أو خلينا نقول في إحساس مسبق أو إدراك مسبق بصري وذهني كذا، صورة ذهنية قبل التجربة الحسية والتجربة الفعلية، قائمة على الصور، قائمة على الانتقائية، بعيدا عن تجربة الواقع. فبالتالي صار عندنا نوع هناك من الاستهلاك البصري يضعف عمق الإحساس وعمق التجربة الحسية من التجول في هذه المدينة اللي هو جوهر اليوم الاستقطاب السياحي. يعني أن يكون فضاء معاش، أنت تريد أحد يأتي يشوف، ما تريد واحد بس يشوف المدينة كصورة. من هذا الجانب، هل العمارة اليوم إمكانية أن تعيد تربية الحواس التي أضعفتها الحياة الرقمية والوسائط البصرية؟ يعني كثير من الناس يقول لك إذا أنت أردت أن تهذب بعض الحواس اطلع من المدينة إلى الريف، أو روح إلى الأماكن الطبيعية، راح تشوف النجوم وراح تشم الهواء العليل. ألا يمكن للعمارة اليوم باعتبار أن المعماري مربي أيضا أن يعيد استخدام هذه الحواس ويعيد تقوية الحواس الأخرى إلى جانب الحاسة البصرية؟
2: هلا بالبداية نحن صار في عنا فينا نقول وعي أو إدراك متزايد للمصيبة اللي نحن فيها. يعني العالم هلأ بلشت الدعوات على السوشيال ميديا أو من الباحثين كلها عم تتجه إنه يا جماعة نحن صرنا عايشين ورا الشاشة. وعلماء النفس والأطباء بلش يصير في وعي أكثر، وبلشت تصير في عنا دعوات متزايدة لأنه مش نعيش بالطبيعة وتعالوا نعود إلى الريف و تعالوا نعمل سوشيال ميديا ديتوكس ونخفف تواصل. فمنيح انه احنا بلشنا ندرك المشكله. هلا الحل من ناحيه العماره، اكيد العماره فيها تعيد تربيه هاي الحواس. ويمكن المثال اللي كتير صريح اللي احنا فينا نشوفه بمراكز اعاده التاهيل او المنتجعات الشفائيه، هدول الاماكن كتير بيكونوا مصممين للحواس بكل خطوه فيهم، من اللون للإحساس، للنباتات الموجودة، للنباتات العطرية، النباتات الغير عطرية، درجات اللون الأخضر. هن ما بيكونوا مثل المشافي رغم أن هن المراكز طبية، لكن ما بيكونوا أبنية بيضاء مصمتة، بيكونوا غالباً كتير مصممين لأنه الشخص يرجع يتواصل مع كل الحواس تبعه ومع كل البيئة المحيطة. وحتى صار في عنا أكتر المراكز اللي هي بس هي شغلتها، يعني اللي هي شغلتها أنت تروح تعمل تجارب لها علاقة بأنك تمشي على الحجر، بأنك هي التجارب اللي بيعملوها عن الصوت اللي هي التجارب المهدئة، نسيت شو كان اسمها، اللي بيكون هي مثل رنين صوت على طاسات معدنية، هو صوت كتير مهدئ. فبالمجمل صار في أكتر دعوات بهذا الاتجاه، صار في كتير مثلا هلأ عندنا التأمل واليوغا والمشاريع المسير بالطبيعة والهايكينج والتخييم. فمنيح أنه نحن بلشنا نروح للطبيعة، بس يمكن الأهم أنه نحن نرجع الطبيعة لعندنا، نحن نرجع الطبيعة للمدن. مو أحسن شيء أنه نحن لساتنا نحن في مكان والطبيعة في مكان، ونحن نذهب إلى الطبيعة لنعيش هاي التجارب ونعمل هاي الاستراحة وثم نعود إلى حياتنا اللي هي جداً فيها ضغط ورتابة، والمدن اللي بتحسسنا كأنه نحن جزء من آلة ضخمة، مجموعة من الأرقام نتحرك كلنا في نفس الوقت ونذهب ونعود في نفس الوقت، وكأننا جيش من النمل. يعني مع أنه نحن نتخيل مثلاً هذا المشهد لما أنت عندك مجموعة أشخاص عم يقطعوا الشارع بالمدن المزدحمة، واحد بيتخيل انه هذا الفرد ضمن مجموعه وهو بالتالي لازم يحس بانتماء اكثر، او يتخيل انه نحن هلا عندنا تواصل اجتماعي جدا ضخم مقارنه بما سبق فلازم يكون اكثر متفاعلين، بينما بالواقع العكس هو اللي عم بيصير. يلي ماشي ضمن مجموعه هو بحس حاله جدا شخص الحدود حدوده ما انها واضحه وشخصيته ما انها واضحه وجزء من جموع، مو بالمعنى الإيجابي، بالمعنى السلبي، كأنه هو مو موجود. فبتلاقي دائما الناس تحاول لفت النظر أو تحاول إنها تعيش بتجارب مختلفة، أو بالأخير كتير ناس قرروا خلص يتركوا ويلا خلص نرجع نعيش حياة الريف ونزرع مما نأكل مما نزرع وخلص.
1: طيب، يعني الآن مهندسة حنان، يعني أنا أعتقد إلى هذا الحد نحن وضحنا أهمية الحواس الأخرى في تفاعلنا مع الفضاءات وفي تفاعلنا مع المدن. اليوم لا يمكن أن نقلل من أهمية العمارة في كيف تحفز يعني بعض الحواس الأخرى مثل اللمس، مثل الشم، يعني الحركة. هذه التفاصيل وهذه الممارسات يمكن للعمارة أن تدعمها في مواجهة الإيقاع السريع للحياة الرقمية. طيب، في قلب هذا الطرح مهندسة حنان السؤال المهني، ويمكن هذا السؤال أكثر يوجه للمعماريين عنه إلى عوام الناس. المعماري اليوم دائما مطالب أن يقدم عمل جمال بصري، يقدم يعني ذائقة تبهر الناس. لما تشوف العمل المعماري دائما تحكم عليه من الشكل، فإن اليوم نحن نطالب بتجربة حسية كاملة، فكيف للمعماري أن يوازن ما بين الجانب البصري والجوانب الجمالية في العمارة وما بين الجوانب الحسية الأخرى؟
2: هلا هو نقاش قديم جدا مثل ما بتعرف حضرتك، هل الشكل يتبع الوظيفة ولا الوظيفة تتبع الشكل؟ الفكرة يمكن أنه يعني ما في قاعدة عامة، لا دائما الشكل يتبع الوظيفة ولا دائما الوظيفة تتبع الشكل. فمثلا في عندك أبنية هي هدفها أنها تكون جميلة، هدفها والمغزى منها هو استعراضي وأنها تكون جميلة، وفي أبنية هدفها تعطينا شعور بالرهبة والسطوة وعدم الراحة، وغالبا بتكون الأبنية الرسمية أو الأبنية اللي بتنعمل لاستعراض القوة المالية أو القوة الدولة. بالمقابل في أبنية الأهم فيها أنها تكون مريحة. فنحن دائما لما نفكر بأي بناء نحن في عنا عدة عوامل، فنحن نفكر من الجانب الاقتصادي والأرض والمحددات والجوار وعدد السكان وشو الوظائف اللي هنا بحاجتها وشو المواد اللي نحن نستخدمها. فهون بتكون اللعبة بأنه الواحد يرتب الأولويات. أنا بهذا البناء هل الأولوية يكون البناء جميل؟ هل الأولوية أنه يكون البناء مو مريح؟ مثل مثلا مطاعم الوجبات السريعة هي مصممة أنها تكون مو مريحة لحتى الشخص ما يقعد فيها وقت طويل مثل المطعم العادي مثلا. فأنا بشوف أنه بالأبنية السكنية الأولوية أنه يكون البناء مريح، وهذا ما بيعني أبدا أنه ما أننا قادرين نعمله جميل، بس هو جميل بقديش هو مريح وبقديش هو بيشبهنا، مو بقديه هو تابع للموضة الحالية بتصميم الأبنية، مو بقديه هو مثلا تابع لتيار ما من تيارات موضة الأبنية مثلا كلاسيكي ولا نيو كلاسيك ولا. طيب ما هو كل فرد بيحب شيء مختلف. مثلا بنقول نحن بدنا نعمل طراز بوهيمي، طيب ما هو الطراز البوهيمي إجا من طريقة حياة هؤلاء الأفراد وتنقلهم والشيء اللي عايشين فيه، فطلع هذا الطراز. ما في أي معنى بأنه أنا إجي أعمله وأنا عايش بشكل كتير ما بيشبه هذا الشيء.

0: البناء.
1: طيب يعني ذكرتي بعض الأمثلة اللي هي يعني أنا ما أريد اليوم أقلل من كبار المعماريين، ذكرتي فيلا سافوي وذكرتي بيت الشلال، هذه من النماذج التي يعني كل طالب عمارة يرى أنها من الأعمال النموذجية، والآن أنت تبيني أنها أعمال فاشلة. خلينا نروح إلى بعض الأمثلة الناجحة نختم هذه الحلقة. أنا بدأت الحلقة بسؤالك، بسؤال شخصي نوعا ما عن سبب دخولك العمارة، فخليني أسألك عن أختم الحلقة عن تجربة مكانية تجدي أنها كانت ناجحة في استخدام الحواس وأثرت فيك شخصيا، ولماذا ترين أنها من النماذج التي يجب أن تدرس أو تعمم؟
0: يمكن واحدة من التجارب اللي ما بنساها أبدا رغم أنه مر عليها 6 أو 7 سنوات كانت في دمشق القديمة. كان الدنيا رمضان قبل وقت صلاة الفجر بشوي، فهي بوقت السحور. فما بعرف إذا حضرتك تعرف برمضان بيكون في سحور في المسجد الأموي بكل يوم، فتلقائيا الأشخاص موجودين ولكن السوق مغلق. فكان عندي فرصة بيومها أني أمشي أنا وصديقتي في شوارع دمشق القديمة بدون يعني حوافة، بدون ما نلبس شيء برجلنا. المحلات كلها مسكرة، في فقط ريحة المخابز يلي هي هلأ بلشت تفتح، وفي كل شوي بيكون في صوت خطوات جاي من بعيد الأشخاص المتجهين للمسجد، وفي صوت كتير بعيد اللي هو الصوت اللي جاي من المسجد. فهي التجربة حرفيا أنا ما بنساها، لأن ما بنسى حتى ملمس الحجر تحت رجلينا، ملمس الحجارة القديمة المعرجة وبنفس الوقت باردة، وأنت بوقت السحر أساساً الجو بيكون كتير مميز عن كل النهار. كانت تجربة كتير عظيمة، كان فيها صوت مي من السبير، المي كمان يلي بيكون دائماً مفتوح بالحارات القديمة. بتمنى لو أنه يكون في تجارب أكثر، ما بالضرورة بالأماكن القديمة، ولكن تكون قادرة تعلق بذاكرتنا لهي الدرجة.
1: إذن هي دعوة للمعماريين أن لا نصمم للصورة، أن لا نصمم للجمال البصري، وإنما أن نقدم تجربة حسية متكاملة، وهذه التجربة الحسية أن تساعد على الانتماء لهذه المدن، لأنه ليس بالضرورة أن تخلق تجربة حسية هذا يعني أن هذه المدينة ستكون يعني ستترك تأثيرا وتفاعلا إيجابيا على الأفراد. أحيانا التجارب الحسية والبصرية قد تأتي بشكل سلبي، نريد أن نعزز من شعور الانتماء لهذه المدن، ومن يعني هذا ما يعزز الهوية في هذه المدن وما يعزز روح المواطنة، ويعني أيضا هناك الجوانب الأخلاقية الأخرى المتصلة بهذه الأحاسيس، وهنا يصبح دور المعماري أكثر من مجرد مصمم، هناك مسؤولية أخلاقية اليوم على المخططين وعلى المصممين لهذه المدن. كل الشكر والتقدير لك المهندسة المعمارية حنان بنت ياسر الأحمد على حديثك لنا وتسليط الضوء على هذا الجانب الذي يعني هو منسي حقيقة مع يعني المعماريين أنفسهم قبل يعني الآخرين، بل حتى اليوم في كلياتنا موضوع الإحساس بالعمارة نوعا ما صار مفقود، صرنا نركز على الصورة، واليوم مثل ما الهواتف سيطرت على حياتنا الجانب البصري أصبح هو المسيطر في العمارة. فكل الشكر والتقدير لك من مسقط
0: لك إلى أستاذ علي. شكرا على الأسئلة المفيدة جدا.
1: كل الشكر لك من مسقط إلى يعني مقر إقامتك في برلين، وأدعوك لزيارة مسقط ونزوة للتعرف على تجربة حسية جديدة هنا في العمارة قريب
0: إن شاء الله. أكيد
1: أرجو أنها كانت حلقة أضافت الجديد أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن لماذا يعد شهر أبريل أو الربيع بشكل عام موسم التكاثر عند الكثير من الأنواع حول العالم أو حتى في شبه الجزيرة العربية. ثم شيء بشيء يذكر تحدثنا عن الفصول في شبه الجزيرة العربية، الفصول الأربعة واختلافها في جنوب الجزيرة العربية، كيف يتغير مفهوم القيظ الصيف الذي نعيشه حاليا من مارس إلى يونيو في جنوب الجزيرة العربية، بينما هو الربيع في كل الجزيرة العربية. هنا التفرد والاختلاف في جنوب الجزيرة العربية متفردة تماما في طقسها، في مناخها، في درجات الحرارة، في التغيرات اللي موجودة، في التنوع النباتي. يعتبر منطقة يعني مهم جدا للتنوع الحيوي، منطقة مثيرة للاهتمام. لكن الربيع بشكل عام، سواء كان كما ذكرنا الربيع في الجزيرة العربية اللي هو شهر من شهر مارس إلى شهر يونيو أو إلى شهر مايو، أو الربيع حتى في جنوب الجزيرة العربية اللي هو من نهاية شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر، أو الربيع في جنوب الكرة الأرضية الذي يكون في وقت مختلف تماما، معاكس تماما لما يحدث في شمال الكرة الأرضية أو في أي موقع حول العالم. كما ذكرنا أن الربيع هو حالة مناخية وليس حالة مناخية يأتي بعد المطر، بعد الثلوج، بعد هذه التفاصيل. عندما تتوقف الأمطار أو تتوقف الثلوج تبدأ الطبيعة بالإنبات وبالإزهار، هذا هو موسم الربيع. والآن مع التغيرات المناخية قد يأتي الربيع في فترات مختلفة تماما عما هو الحال في السابق. إلى متى سيصمد التقويم المناخي؟ الله أعلم، يعني إلى متى سيصمد الله أعلم، لأنه ممكن التغيرات المناخية تغير الشتاء تغير إلى صيف، والصيف إلى شتاء، يعني تعكس الأمور بطرق مختلفة جدا، ونسأل الله السلامة. لكن حين نقول يعني نتساءل عن التكاثر في هذا الموسم، فنحن نتحدث أساسا عن مناطق النصف الشمالي المعتدلة والباردة مثل أوروبا وشمال آسيا وكندا والولايات المتحدة. ففي هذه المناطق يأتي أبريل في قلب الربيع. شهر أبريل لماذا هو شهر التكاثر؟ هذا في وسط الربيع، فيأتي أبريل في قلب الربيع وتجتمع ثلاثة مفاتيح

0: مهمة جدا في وقت واحد. يزداد طول النهار، ترتفع درجة الحرارة، ويبدأ الغذاء في الظهور بكثرة. هذه الثلاثية هي التي تجعل أبريل عند الكثير من الأنواع بداية الموسم التناسلي أو ذروة الاستعداد له، لأن الوفرة في الأصل هي التي تدعو الكائنات الحية للتكاثر. وهذا الأمر يحدث في السابق ويحدث حاليا ويحدث في كل زمان ومكان. حتى الأهالي في جنوب الجزيرة العربية تزداد أعداد المواشي التي تلد في فصل الربيع في شهر سبتمبر وفي شهر أكتوبر، لأن الغذاء متوفر ومجاني. فكلما كانت أعداد المواشي كثيرة كلما تم استخدامها في فصل الجدب القيط اللي هو شهر إبريل. هذه المتناقضات في شبه الجزيرة العربية، يعني الآن هو الربيع في شبه الجزيرة العربية، وفي جنوب الجزيرة العربية هو الصيف أو القيض أو فترة الجدب والقحط الشديد وقلة الغذاء. لذلك هذه الثلاثية التي ذكرناها، التي تتميز بطول النهار، ترتفع درجات الحرارة، ووفرة الغذاء، هي تساهم في حدوث التكاثر. طول النهار الكائنات الموسمية لا تنظر فقط إلى الدفء وحده، بل تقرأ الضوء بنفس الآلية. زيادة ساعات النهار تعمل عند الكثير من الطيور والثدييات بوصفها تقويما سنويا دقيقا. فعندما يطول النهار تبدأ في أجسامها تغيرات هرمونية تجهزها للتكاثر، من تنشيط الغدد التناسلية إلى تغيير السلوك وبداية الغناء وبناء العشاش والحجر الربيعية. لذلك في أبريل ليس مجرد شهر جميل في نظر الإنسان، بل إشارة بيولوجية واضحة في نظر الكثير من الكائنات الحية. فكل هذه العوامل المتعلقة بدرجات الحرارة، بمستوى الضوء، بفترة الضوء، بالأمطار، توقف الأمطار، بالإزهار، بصوت الحشرات، كلها تعمل ضمن فسيفساء واحدة لتشكل لغة عالمية تفهمها الحيوانات كلا في مجاله. لذلك الأهالي يستخدموا الأعشاب، ورقتين من العشب، ويتم النفخ فيها لتصدر صوت يشبه صوت العقاب. هذا يقال لك أستخدم هذا الصوت حتى تبعد الأفاعي، في حين أن الحقيقة أن الأفاعي لا تسمع إطلاقا، لكن العقاب أيضا يساهم في هروب حيوانات أخرى. فعندما ترى الأفاعي أن هذه الحيوانات تهرب، فتعرف أن العدو قريب، لذلك هي أيضا تهرب. وهذا من ضمن اللغة المشتركة بين الكائنات الحية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: سلطنة عمان.
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما
1: بانوراما

0: عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8:00 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة كوثر بن سليمان العلوية الحاصل على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية ضيفة حلقتنا اليوم.
4: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: عند فوز الدكتورة كوثر بهذه الجائزة كانت اللحظة مؤثرة بالنسبة لها وإحساسها جميل مثل ما عبرت لنا، والأجمل هو ارتباط اسم سلطنة عمان باسمها لحظة الإعلان عن فوزها، خاصة أنها كانت المشاركة الوحيدة من سلطنة عمان وتم إعلامها بفوزها عن طريق الهاتف، ثم تم تقديم لها الدعوة للحضور إلى كوريا واستلام الجائزة.
5: كانت لحظة مؤثرة جداً، إحساس جميل أن أرى ثمرة الجهد والتعب تتوج بتقدير دولي، والأجمل أن يكون اسم عمان هو الذي يعلن في تلك القاعة. شعرت أن هذا التكريم يعني لي الكثير، لأن ثمرت سنوات من العمل والبحث الجاد في المجال العلمي. بصراحة ما كنت متوقعة، لأن كان عدد المشاركين كثير، تقريبا من 40 دولة، والمؤتمر ممتد لأربعة أيام، فكانت المنافسة قوية. لأن كنت الوحيدة من سلطنة عمان، ما كان معي زملائي. أنا تم إعلامي بفوزي كان عن طريق الهاتف بعد انتهائي من الجلسة العلمية، تم التواصل معي وإخباري أن يعني تم ترشيحي للفوز بجائزة البحث الواعد. اليوم التالي ذهبت وأنا خلاص يعني كنت على علم مسبق أن تم ترشيحي للجائزة، وأعلن اسم سلطنة عمان في القاعة، فكانت لحظة فخر يعني، لأن البحث مر بتحكيم علمي وكانت الموضوعات متنوعة، وكنت فخورة بتمثيل سلطنة عمان، وازداد هذا الشعور عندما تم اختياري ضمن الفائزين. شعرت أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي وصل إليه البحث العلمي في السلطنة، ويؤكد أن الباحثين العمانيين قادرين على المشاركة والمنافسة في المحافل العلمية العالمية.
3: الدكتورة كوثر وهي تقدم رسالتها لشهادة الدكتوراه كان مطلوب منها المشاركة برسالتها في مؤتمر دولي، وهذا كان السبب في حصولها على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية. ولكن تخلل كل هذا مشوار طويل من العمل وجمع البيانات وتحليلها.
5: بدأت رحلة هذا الإنجاز مع بداية دراستي لمرحلة الدكتوراه في قسم طب الأسرة والصحة العامة، تخصص الوبائيات والصحة العامة بجامعة السلطان قابوس. كانت هذه الدراسة واحدة من ثلاث دراسات رئيسية ضمن أطروحة الدكتوراه، وتناولت التدخل النفسي التعليمي للمريضات المشخصات حديثا بسرطان الثدي بهدف تقليل مستويات القلق والاكتئاب. مرت الدراسة بعدة مراحل، ابتداء من جمع البيانات من المريضات المشاركات، ثم تحليلها ومقارنتها بالنتائج بالدراسات الأخرى في الدول الأخرى، وبعد اكتمال البحث العلمي قدمت الورقة للمؤتمر الدولي في كوريا الجنوبية وتم قبولها. وأيضا كانت الرحلة إلى كوريا الجنوبية رحلة أيضا طويلة وشاقة، استغرقت نحو 17 ساعة. تخللتها رحلة داخلية من العاصمة سيول، إلى مدينة بوسان حيث عقد المؤتمر. هذه كانت واحدة من شروط التخرج من الجامعة، أن طالب الدكتوراه يشارك على الأقل في مؤتمر دولي واحد. فكانت الخيارات يعني كانت عدة دول مطروحة، وقدمت الورقة في هذا المؤتمر. هو مؤتمر وينكا، من أشهر مؤتمرات في طب الأسرة، فتم قبول الورقة الحمد لله.

0: للدكتورة كوثر عدد من الأوراق العلمية والبحثية في الصحة النفسية كانت قد شاركت بها في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية.
1: من الإنجازات التي أعتز بها أني تمكنت من نشر عدد من الأوراق العلمية في مجلات دولية محكمة تناولت موضوعات مرتبطة بالصحة النفسية وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. من بين هذه الأبحاث دراسة نشرت في مجلة كارنت إنكولوجي حول عبء الأعراض لدى النساء العمانيات المصابات بسرطان الثدي، ودراسة أخرى أيضا في سيمينارس إن إنكولوجي نيرسينج عن تأثير التدخل النفسي التعليمي في تقليل القلق والاكتئاب لدى المريضات. كما شاركت في عدد من المؤتمرات العلمية، وكان فوزي بجائزة الباحث الواعد في مؤتمر وينكا بكوريا الجنوبية من أبرز المحطات في مسيرتي البحثية حتى الآن.
0: تطمح الدكتورة كوثر لمواصلة العمل في البحوث العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية لتعزيز الخبرات، وتفكر في تقديم أوراق علمية في كوريا الجنوبية عشان تبرهن على كفاءة الباحث العلمي العماني وحضوره دولياً.
1: أطمح بإذن الله إلى مواصلة العمل في مجال الأبحاث التي تركز على الجوانب النفسية والاجتماعية للرعاية الصحية خاصة للنساء المصابات بالسرطان. أتمنى أن تطبق هذه البرامج النفسية والتعليمية بشكل أوسع في مؤسساتنا الصحية، وأن تكون جزءاً من منظومة العلاج، لأنها تحدث فرقاً حقيقياً في تجربة المريض. كما أطمح لمواصلة المشاركة في المؤتمرات الدولية ونقل التجارب العمانية إلى الخارج، وتشجيع الطلبة والباحثين الشباب على المضي في هذا الطريق بثقة وطموح، وأؤمن أن كل جهد يبذل في هذا المجال هو خدمة للوطن ومساهمة في تطوير نظامنا الصحي والبحثي. طموح لا يتوقف عند إنجاز واحد، أسعى دائماً للمشاركة في مؤتمرات علمية جديدة تعزز خبرتي وتفتح مجالات للتعاون البحثي، خاصة في المؤتمرات التي تركز على الصحة النفسية والرعاية الأولية. حالياً أفكر في تقديم أوراق لإحدى المؤتمرات القادمة التابعة لمنظمة وينكا أو لمؤتمرات متخصصة في الطب السلوكي والصحة العامة. فهذه اللقاءات تمنح الباحث فرصة للتعلم والتبادل العلمي الحقيقي، وأتمنى بإذن الله نتمكن من رفع اسم سلطنة عمان مرة أخرى في هذه المحافل الدولية، ونقدم عملا علميا يعبر عن كفاءة الباحث العماني وقدرته على المنافسة عالميا.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة كوثر بنت سليمان العلوية الحاصلة على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
4: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، ذو الطول بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. يا الله، يا موضع كل شكوى، يا سامع كل نجوى، يا شافي كل بلوى، ويا عالم كل خفية، يا كاشف كل ما يشاء من بلية، يا نجي موسى، يا مصطفى محمد، يا خليل إبراهيم، ندعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريب الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا غياثنا عند دعوتنا، يا عدتنا في ملماتنا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: نحن نستعد لمواجهة مصيرنا المحتوم.
1: نعم أعتقد ذلك. نعم لا أعتقد ذلك. ماذا تقصد أيها النوتي؟ هذا الرجل العجوز نسيناه في قاع السفينة.
2: العجوز؟ نسيناه تقريبا. يقول إنه كان في طريقه إلى الله.
3: جميعنا في طريقنا إلى الله.
1: يقصد إنه كان في طريقه من الصين إلى الكعبة المشرفة.
4: ماذا تقول؟
0: إنه رجل عجوز من أهل قادس من الأندلس، وكانت كل أمنيته أن يؤدي شعائر الحج قبل أن ينتقل إلى جوار ربه، لذا أخذناه معنا، ومع طول الرحلة كنا قد نسينا. أخشى يا والدي أن أخبرك أننا لم نلحق بميناء جدة.
5: خير إن شاء الله.
0: كما ترى السفن تحترق من حولنا والنيران تكاد تقترب من مركبنا.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله. ولماذا تركتم الأمور تتفاقم إلى هذا الحد؟
0: النيران تتدحرج فوق المياه كأنها فوق اليابسة.
5: ماذا يعني هذا؟
0: أخشى أن نخبرك أنك لن تصل إلى جدة، وسوف نهلك جميعا هنا فوق هذا البحر المشتعل.
5: يا ولدي، رأيت في المنام أنني أطوف حول الكعبة المشرفة.
0: أتمنى أن يتحقق حلم، لكن كما ترى.
5: قل لي، هل هؤلاء هم رجالك بحارتك؟
0: خسرنا الكثير من الرجال، من أمهر الرجال. الآن ليس أمامنا سوى أن نموت معا.
5: يا ولدي، الموت لن يعرقلني عن الوصول إلى مكة بعد أن شرح الله قلبي للإسلام.
0: شبت النيران في السفن ودفعت بها الريح لتحرق الأشرع.
5: كما أرى أنها نيران عظيمة، ورغم ذلك سوف أصل إن شاء الله. أمسك هذا.
0: ما هذا؟ كنت قد نسيت الرجل تماما. أخبرني أنه كان يقتات من أكل المركب في القاع. رأيته يحمل مصباحا، رفع المصباح إلى أعلى وأشار.
5: في هذه الناحية طريق النجاة.
1: النخذة لا يصدق العجوز، لكن الرجل واثق في نفسه بقوة.
4: أشعر كأن المصباح صار دليلا لنا كي تسير السفينة.
1: النخذة مندهش،
6: يأمر أن يتم توجيه السفينة إلى مفترق بين السفن المحترقة.
1: نحن في خطر، أظن رذاذ النار يتناثر حولنا.
5: بل أرى السفينة تمرق وسط الخطر.
1: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.
4: هذا الرجل يعرف طريقه جيدا.
1: أكاد أتخيل أن قوى عليا تحركه نحو الطريق الصحيح.
6: هو يبصر طريقه بشكل صحيح.
4: يبدو أن النخذ أبا الزهر البرختي قد ترك للعجوز أن يوجهنا كما يشاء. ترى ما سر هذا الرجل؟
6: الأمر سهل، لقد اختار أن يصل إلى الكعبة المشرفة وهو يعرف كيف يذهب إلى هناك.
0: إلى أين تأخذنا السفينة يا أيها المؤمن العجوز؟
5: لا أعرف يا ولدي، لكن قلبي يدلني أن هذا الطريق صحيح تماما.
1: أيها النخذة، رصدنا مكانا في أعلاه نيران.
5: إنه الفنار.
1: أي فنار تقصد؟
5: يرشد السفن التائهة إلى الطريق الصحيح.
1: هل نحن فوق مركب تائهة؟
5: إن لم تكن تعرف ذلك أيها النوتي،

0: أنت تعلم.
1: منذ أن صرت نوتيا وأنا لا أكف عن التعلم.
2: نريد النزول إلى الجزيرة بحثا عن الدفء والمزيد من الطعام.
0: ياكم ياكم من النزول إلى جزيرة الفناء.
3: أيها العجوز، منذ أن صعدت من قاع المركب وأنت لا تكف عن تحذيرنا.
0: نعم نعم يا ولدي، وكنت صادقا في أغلب الأحيان.
2: أعترف بها.
0: هذه الجزيرة يا أبنائي تفقد دفئها بالنهار، تصبح كتلة من الجليد وتحتاج إلى تدفئة.
2: يعني أن النيران تختفي بالنهار؟
0: نعم، وفي النهار أيضا تخرج نساء الجزيرة إلى الشواطئ بحثا عن الرجال.
2: ماذا؟
3: كلنا كبحارة ونواخذة، كلما أبحرنا تخيلنا الجزر التي لا تسكنها سوى النساء يهتفن مناديا.
4: أبا الزهر، أبا الزهر، أنا هنا، ألا تسمعني؟
3: أنا أبو الزهر، من تناديني؟
4: أنا نرجس، حكيمة جزيرة النيران المنطفئة. تعالوا تعالوا إلى جزيرتنا أيها الرجال، تعالوا.
3: هل أنتن وهم أم واقع؟
4: انظر انظر إلى مياه البحر وسوف تراني وتتأكد من جمالي.
3: هذه صورتك فعلا على صفحة الماء.
4: اقترب اقترب ورجالك من الجزيرة وتأكدوا أننا الأجمل في الكون.
0: أيها النخدة، استمر في طريقك، لا تتبع روايتك.
3: إنها حسناء جميلة.
0: اسكت، استغفر الله، تقدم في طريقك كي تنفذ بجلدك وبحارتك.
3: لكنها بالغة الجمال.
0: هي وام، هي وام، المركب هي الواقع.
3: لكنها...
0: اسكت اسكت، أنا في طريقي إلى الله، ومن واجبي أن أحذرك من الغواية التي تستبد بك.
1: يا مولاي النخذة، يبدو أن العجوز اشتد خوفه وسوف يحرمنا من سعادة سنندم لو افتقدناها.
2: لكن الرجل كان صادقا في كل ما اختاره لنا.
1: والعمال،
3: أنا أيضا حلمت بالأمس أنني في طريقي إلى الكعبة المشرفة، وعندما استيقظت

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. جهاز الاستثمار العماني وقع على اتفاقية لشراء

أي حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. واشنطن تترقب رداً إيرانياً على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وحزب الله يرد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قواعد إسرائيلية. منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام

0: الثقافة والعلوم الألكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. وقع جهاز الاستثمار العماني على اتفاقية لشراء حصة في شركة ساماش للتعدين القائمة على إنتاج مادة بنتونايت الصوديوم وشركة تيكاترون المتخصصة في إنتاج المعدات العسكرية البرية المسيرة عن بعد عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك. وتهدف الاتفاقية مع شركة ساماش إلى تطوير إنتاج بنتونايت الصوديوم الذي يعد من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية ويستخدم في العمليات الإنتاجية لكبرى الشركات العالمية في قطاعات متعددة أبرزها إنتاج النفط والغاز والصناعة والمستحضرات الطبية والتجميلية، فيما تهدف الاتفاقية مع شركة تيكاترون إلى السعي نحو تنويع المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بالدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية. تبدأ غدا أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويستمر 4 أيام. ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث عقاري في سلطنة عمان، ويحظى بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والتصميم والبناء. ويشهد المعرض والمؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وتدشين مشروعات عقارية وتنموية جديدة إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة. قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع ردا إيرانيا قريبا على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات في المضيق. وشهدت الأيام الماضية أكبر موجات التصعيد منذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، رغم تأكيد واشنطن وطهران اقترابهما من اتفاق ينهي الحرب. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباكات بين القوات الإيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز، بينما أعلن الجيش الأمريكي استهداف سفينتين مرتبطتين بإيران ومنعهما من دخول ميناء إيراني. نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان بعد إصداره إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في المنطقة رغم سريان هدنة مع حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن شن أكثر من 85 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في المقابل أعلن حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد عسكرية داخل إسرائيل، مؤكدا أن عملياته جاءت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 72,700 شهيد وأكثر من 172,500 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. وأفادت مصادر طبية بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية 5 شهداء إضافة إلى 15 مصابا. وسط إجراءات أمنية مشددة جرى في موسكو الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء احتفالا بيوم النصر على النازية بحضور دولي ضعيف لأول مرة، فيما سحب الرئيس الأوكراني تهديده بقصف الاحتفال نتيجة تدخل الرئيس الأمريكي الذي اقترح تمديد الهدنة لثلاثة أيام.
1: شهدت الساحة الحمراء في موسكو استعراضا عسكريا بمناسبة الذكرى 81 للانتصار على النازية كان في الواقع متواضعا قياسا بالاحتفالات السابقة، حيث أنجز بجميع فقراته التقليدية بأقل من ساعة، بما في ذلك كلمة الرئيس بوتين والاستعراض الرئيسي الذي افتقد إلى الآليات والدبابات والصواريخ.

0: صواريخ، حيث عرضت على شاشة كبيرة لقطات عن مناوراتها وبعض نشاطاتها. واقتصر الاستعراض نفسه على فرق مشاة تمثل مختلف صنوف الأسلحة. ثم توجه الرئيس الروسي وضيوفه ووضعوا أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول. ولا بد من تناول بعض المعطيات التي سبقت هذا الاحتفال ورافقته وأثرت فيه. ففي كلمة الرئيس الروسي لجأت إلى أن الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة اليوم يواجهون الناتو عمليا إلى جانب القوات الأوكرانية، وفي ذلك اتهام رسمي مباشر لحلف شمال الأطلسي بالمشاركة في الأعمال القتالية، قد يكون مجال تعليقات مختلفة لاحقا. الأمر الآخر هو قلة حضور الرؤساء الأجانب، حيث شارك رؤساء ماليزيا ولاوس وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وممثلين عن صربيا وأبخازيا وأوسيتيا غير المعترف بهما. وحضر رئيس وزراء سلوفاكيا عملية وضع الزهور على ضريح الجندي المجهول دون الاستعراض، حيث اعتبر أنه سمح لموسكو بإجراء هذا الاحتفال. والحقيقة أن الرئيس الأمريكي ترامب دخل على الخط واقترح تمديد الهدنة التي اقترحها الرئيس الروسي بحيث تكون 3 أيام بدل يومين، وكان ذلك بالتنسيق مع موسكو وكييف اللتين وافقتا على المقترح الأمريكي. وقد ردت موسكو بحسم بأنها لا تنتظر إذنا من أحد وأن قوات دفاعها الجوي كانت على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع المسيرات الأوكرانية، عدا عن تحذير موسكو من رد انتقامي ساحق على العاصمة كييف نفسها في حال أقدمت القيادة الأوكرانية على مثل هذه المغامرة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: قتل أكثر من 30 شخصا في هجومين استهدفا بلدتين بوسط مالي في تصعيد جديد للعنف، وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الهجومين أسفرا عن عشرات القتلى والمفقودين، فيما أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن الحصيلة قد تتجاوز 50 قتيلا. وأعلن الجيش المالي تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة أسفرت عن مقتل نحو 10 مسلحين. قالت منظمة الصحة العالمية إن خطر تفشي فيروس هانتا عالميا منخفض جدا رغم ظهور إصابات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي ووفاة 3 ركاب. وأكدت المنظمة أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر، فيما تم تسجيل 8 حالات بينها 3 وفيات مرتبطة بسلالة الأنديز من الفيروس. وتتجه السفينة إم في هونديوس إلى جزر الكناري الإسبانية لإخلائها، بينما يخضع 10 الركاب والطاقم للمراقبة والعلاج في عدة دول. سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% حتى نهاية شهر مارس الماضي، في حين انخفض إنتاج وقود السيارات بنسبة بلغت 9.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وانخفض إنتاج وقود السيارات العادي 91 بنسبة 22.8%، فيما ارتفع إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 بنسبة 9.5%. ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 144 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 10.2%. وشهدت البورصة هذا الأسبوع تداولات متذبذبة بين انخفاض وارتفاع لتغلق عند مستوى 8350 نقطة.
2: تداولات متفاوتة شهدتها بورصة مسقط هذا الأسبوع لتغلق مؤشرها العام عند مستوى 8350 نقطة، منخفضا 23% مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي قيمة التداول أكثر من 363 مليون ريال عمانية، منخفضا بنحو 2%، كما انخفضت القيمة السوقية لتقارب 38 مليار و337 مليون ريال عمانية. وخلال هذا الأسبوع جرى تداول نحو 970 مليون سهم، منخفضا

0: قرابة 15% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما أوضحت مؤشرات بورصة مسقط نمو قطاع الخدمات بنحو 2% والقطاع المالي 21%، وقطاع الصناعة 23%. يذكر أن قيمة تداولات اليوم الأخير من هذا الأسبوع تجاوزت 69 مليون ريال عماني، منخفضة ب 8% مقارنة بجلسة التداول التي سبقتها، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 13%، ونسبة قيمة البيع أكثر من 19%، فيما انخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 6%.
1: وقعت الشركة العمانية للنطاق العريض مذكرة تفاهم مع شركة مرتفعات جبل بوشهر بهدف توفير خدمات الألياف البصرية وتعزيز البنية الأساسية الرقمية لمشروع رواسي، بما يدعم جاهزية المشروع للخدمات الذكية. وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية الأساسية للاتصالات، بما يسهم في توفير بيئة رقمية متكاملة تدعم المشاريع العقارية الحديثة وتواكب التحول الرقمي في سلطنة عمان. سجلت هيئة الطيران المدني خلال العام الماضي نحو 781 شكوى في قطاع النقل الجوي، وأوضحت الهيئة أن الإجراءات المعتمدة لحماية حقوق المسافرين تشمل جميع الرحلات المغادرة من مطارات سلطنة عمان عبر الناقلات الوطنية والأجنبية، إلى جانب الرحلات القادمة عبر الناقلات الوطنية والرحلات الداخلية، بما يضمن شمولية الحماية لمختلف الفئات. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، تقديرا لإسهامة جلالته في دعم الثقافة العربية. جهاز الاستثمار العماني وقع على اتفاقية لشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. واشنطن تترقب ردا إيرانيا على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. إسرائيل تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وحزب الله يرد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على قواعد إسرائيلية. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا بسمة بنت سعيد من سليمان بن سعيد الحوقاتي، الصف الثالث في مدرسة شالة العلم بولاية نزوة.
11: بسمة تبلغ من العمر 9 سنوات، تهوى القراءة والإلقاء وحفظ الأناشيد، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة قلب. مرحبا بسمة.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: خير
11: ما شاء الله. الحين جاية من نزوة. أنت طالبة شاطرة في مدرسة شعلة العلم، صح؟
12: صح.
11: صف كم الحين؟ ثالث؟
12: صف الثالث.
11: آه. شاطرة في كل المواد ولا في مواد أحسن من غيرها؟
12: شاطرة في المواد
11: كلهن. طيب أنت إيش تحبي أكثر؟ أي مادة تحبيها أكثر؟
12: أحب مادة الرؤية الفنية والرياضيات والعلوم. آه. والرياضة.
11: والرياضة. ليش تحب الفنية واجد؟
12: الفنية لأن نخرج فيها إبداعاتنا.
11: آه. يعني ترسمي؟
12: نعم.
11: ومن يشوف رسوماتك؟
12: الأستاذة.
11: آه. وتشجعك على مواصلة الرسم؟
12: نعم.
11: ممتاز. قلتي لي بعد تحب الرياضيات؟
12: نعم.
11: ليش تحب الرياضيات كثير؟ يعني إيش معنى الرياضيات؟
12: لأن فيها الضرب والقسمة.
11: آه.
12: والطرح. آه. والزائد.
11: ممتاز يا بسمة. وتحبين قراءة طبعا أكيد.
12: نعم.
11: إيش من الكتب اللي تحبين تقرأيها؟ إيش نوعيتها؟
12: أنا قرأت القصص وأقرأ الروايات.
11: قصص وروايات. إيش قرأتي من القصص؟
12: قصة الأرنب المحبوب وقصة سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه.
11: جميل. إيش قصة سيدنا بلال بن رباح؟
12: أسلم سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه لما سمع بدعوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأخفى إسلامه عن سيده أمية بن خلف. وعندما علم أمية بن خلف بإسلام سيدنا بلال بن رباح قام بتعذيبه، فأخذه إلى الصحراء ووضع في صدره صخرة كبيرة.
11: نعم. وبعدين؟
12: وفي يوم من الأيام مر بجانبه أبو بكر فرق قلبه واشتراه فأعتقه في سبيل الله، وعرف بلال بن رباح بجمال صوته، فاختاره النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول مؤذن في الإسلام. ولما توفي النبي محمد لم يطق بلال بن رباح العيش في المدينة، فهاجر إلى بلاد الشام. وفي يوم من الأيام استيقظ وهو يبكي، فسألته زوجته: ما لك يا بلال، لما تبكي؟ فقال لها: لقد حلمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول لي: ما هذه الجفوة يا بلال، أما آن لك أن تزورني؟ فهاجر بلال بن رباح من بلاد الشام إلى المدينة.
11: نعم.
12: فبكى عند قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الحسن والحسين رضي الله عنهما فاحتضنهما وقبلهما، فقال له أذن لنا يا بلال، فذهب إلى المسجد وبدأ في الأذان، وعندما وصل أشهد أن محمد رسول الله، خرج الجميع من بيوتهم وهم يبكون شوقا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهت القصة.
11: عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله عليك يا بسمة، قصة جميلة، واختصرت لنا قصة سيدنا بلال في دقائق معدودة، ما شاء الله عليك. وقصة الأرنب المحبوب إيش حكايتها؟
12: كان هناك أرنب محبوب يترنم في الغابة، وكان دوما يساعد الحيوانات. وفي يوم من الأيام وهو يلعب سقط في مصيدة، حزنت الحيوانات عليه كثيرا. فعندما جاء الصياد لأخذ الأرنب من المصيدة، هجمت عليه الحيوانات وأخرجوا الأرنب من المصيدة وفرحوا بنجاة الأرنب.
11: جميل. وإيش الاستفادة من هذه القصة؟
12: استفدت من هذه القصة دائما أساعد الناس، فإذا وقعت في مشكلة بيساعدوني.
11: ممتازة يا بسمة، ما شاء الله عليك. أنت أيضا غير القراءة قلنا أنه من هواياتك الإلقاء، صح؟ إيش تلقين؟
12: عن الأم.
11: إيش تلقى عن الأم، قصيدة ولا كلمة ولا إيش؟
12: كأنها قصيدة بس قصيرة شوي.
11: آه طيب، ما مشكلة نسمعها.
12: وكل الناس يا أمي مياه، ووحدك زمزم يروي فؤادي، أحبك يا أمي حبا عظيما يضاعف كل يوم بزدي.
11: ما شاء الله عليك، جميل. وتحفظي أناشيد؟
12: نعم.
11: إيش بتسمعيني من الأناشيد؟
12: نداء الفراشة.
11: نداء الفراشة، نستمع.
12: نداء الفراشة، كنت دوما أتجول

0: دم وسلم، ما كنت أشعر يوما بدوار قرب الجدول، غير أن الآن كل شيء قد تغير، فبدا الماء النقي شاحب اللون معكر، وكذا الزهر الشذي لونه السحري أدبر. أنقذوني يا صغار، أبعدوا عني القذارة، وانشروا البستان عطرا، وارفعوا تاج النضارة، واسلكوا درب النظافة، فهي عنوان الحضارة، حققوا روح التآخي، فهي عنوان الحضارة.
1: ممتاز ممتاز يا بسمة، ما شاء الله عليك. إيش بعد عندك نشيد ثاني؟
0: نعم
1: جميل، نستمع إليه.
0: يوم

0: ممتازة ممتازة يا بسمة. وانت بعد قلتي لي انك تحفظين قرآن كريم، صحيح؟ كم جزء حفظتي؟
1: حفظت جزء عبا وخمس سور من جزء تبارك.
0: ما شاء الله عليك. جزء عمة كامل حفظتي؟
1: نعم.
0: والخمس السور الأولى من جزء تبارك. جميل. وش بتسمعين؟ أي سورة؟
1: سورة القيامة.
0: سورة القيامة. إذا نستمع.
1: أو

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا بسمة، قراءتك جميلة، إن شاء الله ناوية تواصلي حفظ القرآن؟
0: نعم،
1: إن شاء الله. تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
0: أشارك في الإذاعة المدرسية.
1: إيش تقرأي في الإذاعة؟
0: القرآن.
1: القرآن الكريم.
0: نعم.
1: جميل. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة قلب.
1: طبيبة قلب، ليش؟
0: لكي أعالج جدتي وأعالج كل المسلمين.
1: جدتك مريضة؟
0: نعم،
1: فيها مرض قلب يعني؟
0: نعم،
1: إن شاء الله ربنا يشفيها قبل، إن شاء الله قبل ما تكبري، إن شاء الله تكبري وتتحقق أمنيتك وتصير طبيبة قلب كبيرة، لكن ربنا يشفي جدتك قبل طبعا إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: حكمتي ابتسم تبتسم لك الحياة.
1: ابتسم تبتسم لك الحياة، حكمة رائعة ومتناسبة مع اسمك، أنت اسمك بسمة صح؟
0: نعم.
1: جميل، يعني اشرحي لي ليش عاد الواحد لازم يبتسم؟
0: سماني أبي الغالي بسمة، فعادت نفسي أن أكون دوما مبتسمة. الابتسامة تسعدني وتسعد من حولي، وما أجمل إسعاد الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله عليك، أنت رائعة وأنا استمتعت بالحوار معك يا بسمة. إذن بسمة بنت سعيد بن سليمان الحوقاني، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البالغة من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد
1: في جوهر الأحداث الثقافية.
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ تخيل معي أنك استيقظت اليوم، فتحت نافذتك، وبدلا من أن ترى السماء الزرقاء الصافية المعتادة، رأيت قوسا عملاقا من الضوء والغبار يمتد من أفق إلى أفق. تخيل أن كوكبنا الأزرق قد قرر أن يرتدي تاجا من الحلقات تماما كما يفعل كوكب زحل. هل سيكون المنظر ساحرا فقط؟ أم أن لجمال الكون ثمنا قد لا تقوى البشرية على دفعه؟
1: ماذا لو؟
3: لو كان للأرض حلقات لاختلف منظر السماء حسب موقعك الجغرافي. إذا كنت تقف عند خط الاستواء فلن ترى إلا خطا رفيعا من الضوء يقسم السماء نصفين. أما إذا ابتعدت شمالا أو جنوبا فستبدو الحلقات كمروحة عملاقة تغطي نصف الفضاء.
2: في الليل لن يعود الظلام كما نعرفه. هذه الحلقات ستعكس ضوء الشمس بقوة تفوق ضوء القمر بمئات المرات. ستكون الليالي مضيئة كأنها وقت الغروب تماما. لن نحتاج لمصابيح الشوارع، ولكن وداعا لمشاهدة النجوم والمجرات، فالنور المنعكس سيمحو كل جمال بعيد.
3: لكن الجمال ليس كل شيء. لنتحدث عن الواقع التقني. نحن نعيش اليوم في عصر الاتصال، وهذه الحلقات عبارة عن صخور وثلوج وغبار يدور حول الأرض بسرعة هائلة.
2: ماذا يعني هذا؟ يعني أن جميع الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها في حياتك اليومية ستتحطم. لا إنترنت فضائيا، لا نظام GPS، ولا بث تلفزيوني عبر القارات. سنصبح معزولين تماما، كما أن رحلات الفضاء ستصبح مستحيلة. فلن يستطيع أي مكوك أو صاروخ اختراق هذا الحزام الصخري دون أن يتدمر. لقد حبسنا أنفسنا داخل سجن جميل.
3: والآن إلى الخطر الأكبر. الحلقات ليست شفافة، بل هي كتل تحجب ضوء الشمس. في فصل الشتاء ستلقي هذه الحلقات بظلالها العملاقة على نصف الكرة الأرضية. تخيل شتاء لا ترى فيه الشمس لأسابيع. ستنخفض درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. ستموت الغابات وتفشل المحاصيل الزراعية وتتجمد المدن. لن يعود التوازن البيئي كما كان. نحن نتحدث عن عصر جليدي جديد تتسبب فيه تلك الحلقات التي ظنناها زينة للسماء.
2: إذن هل ما زلت تتمنى أن ترى الأرض حلقات؟ ربما منظر السماء سيكون الأجمل في تاريخ البشر والأمثل لبقائنا. سبحان من خلق كل شيء بمقدار.
3: مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة مع سؤال جديد. وماذا لو؟
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج من التاريخ العماني، برنامج أسبوعي نغوص فيه في أعماق التاريخ العماني، نكشف أسراره ونحكي تفاصيله، نستذكر فيه الإنجازات ونستحضر عظمة هذا البلد.
2: من يظن النور ميلاد الظلام، ومن يخالف قل هو الله أحد، من يجادل كوننا ناتي صدام، ومن يقول عمان يشبهها بلد، كيف وبلادي منار أهل السلام، وهل يجوز الطعن في متن وسند من عمان؟ الصمت معزوفة كلام، والحروف أفلاج، والعمر اللمد.
1: في كل حلقة نستضيف أبرز الباحثين في التاريخ العماني، ونسلط الضوء على جانب معين من تاريخ هذا البلد العظيم، ونسرد قصصا مثيرة من تاريخ عمان، ونكشف عن الكثير من الأحداث والوقائع المخفية في التاريخ العماني، لنخرج بحصيلة وافرة ومعرفة واسعة بتاريخنا، بما يبعث الفخر والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن. برنامج من التاريخ العماني، إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيلي، تقديم أحمد الكلباني، إخراج مريم العجالية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا مستمعين الكرام في إذاعة سلطنة عمان في حلقة جديدة وإطلالة جديدة من خلال برنامج من التاريخ العماني. في الحلقة الماضية من برنامج من التاريخ العماني تطرقنا للحديث عن وضع عمان في عهد دولة الخلفاء الراشدين التي حكمت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء من العام 11 للهجرة، عندما تولى سيدنا أبو بكر الصديق الخلافة، وانتهاء بعهد سيدنا علي بن أبي طالب الذي انتهت خلافته في العام 40 للهجرة. وكذلك تحدثنا عن الأحداث التي وقعت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، وأيضا التي ارتبطت بعهد الخليفة الثالث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. من المعروف بأنه بعد دولة الخلفاء الراشدين جاءت الدولة الأموية التي حكمت في حدود 92 عاما، ابتداء منذ عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان، وانتهاء بعام 132 للهجرة الذي شهد سقوط الدولة الأموية. مما لا شك فيه بأن عمان لم تكن بمنأى عن الدولة الأموية، وما ارتبط بها من أحداث ووقائع حالها من حال الكثير من الأقاليم الإسلامية في تلك الفترة. لذلك من خلال حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني سنسلط الضوء بإذن الله على علاقة عمان بالدولة الأموية، كيف كانت، وما أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان في عهد هذه الدولة، والكثير من التفاصيل الهامة التي سنحرص على كشفها وتوضيحها للمستمع الكريم. كذلك سنفرد جزءا كبيرا للحديث عن أسرة آل المهلب العمانية ودورهم الكبير في عهد الدولة الأموية، خاصة من الناحيتين السياسية والعسكرية، وسنفرد حلقتين كاملتين للحديث حول ذلك. يسرنا أن نستضيف الدكتور الفاضل عبد الرحمن بن أحمد سليماني، باحث في التاريخ العماني. بداية يسرنا أن نرحب بك ضيفا عزيزا في استوديو برنامج من التاريخ العماني، أستاذ عبد الرحمن بن أحمد سليماني، أهلا بك.
4: أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الرائع الذي يكشف عن تاريخ عمان وعلاقة عمان بالدولة الإسلامية المركزية.
3: أهلا بك مجددا، وبإذن الله سننطلق في الدقائق القادمة على مدى ساعة تقريبا من الوقت نتحدث في تاريخ عمان الحافل، وفي هذا الموضوع بالتحديد عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة إن شاء الله بعد قليل، فتفضلوا بالبقاء معنا في برنامج من التاريخ العماني.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، هذه عودة لننطلق في أولى المحاور التي سنتحدث فيها بإذن الله عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. محورنا الأول سيكون حديثا عن علاقة عمان بقيام الدولة الأموية بإذن الله، وننطلق في تساؤلنا الأول، حيث تعتبر الدولة الأموية ثالث دولة في الإسلام بعد دولة الرسول صلى الله عليه وسلم ودولة الخلفاء الراشدين، وبالتالي تعتبر مكملة لعهد من سبقها. قبل أن نخوض في التفاصيل الخاصة بعمان في عهد هذه الدولة، لابد أن نقدم نبذة عن تاريخ الدولة الأموية، ظروف النشأة، كيف قامت، الحدود الجغرافية والفترة الزمنية. تطلعنا عليها أستاذ عبد الرحمن.
1: نعم، الدولة الأموية كمسمى تنتسب إلى أمية بن عبد الشمس، وهذه الأسرة التي كونت هذه الدولة واستمرت ما يقارب 90 سنة، من سنة 40 إلى سنة 132 هجرية. البداية كانت مع معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان تولى ولاية الشام للخلفاء الراشدين ما يقارب 20 سنة، وهذا مما أعطاه يعني زخم في الخبرة وكذلك المهارة في الحكم والإدارة، وجعله متطلعا لمنصب الخلافة بعد الأحداث التي جرت في عهد الخليفة الراشد سيدنا عثمان بن عفان، وأودت بمقتله في وقعة الدار. وعندما تولى الخليفة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه منصب الخلافة، كان من أولى الأعمال التي قام بها عزل ولاة العهد السابق، إلا أن معاوية بن أبي سفيان رفض هذا القرار وهو قرار العزل، ونصب من نفسه يعني مطالبا بدم سيدنا عثمان، وهذا أدى إلى وقوع اشتباك بين الطرفين، أي علي بن أبي طالب الخليفة الشرعي ومعاوية بن أبي سفيان موالي بلاد الشام. وقعت موقعة صفين. هذه الموقعة في الحقيقة تعد من المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي،

0: أصبح الجو خاليا لمعاوية ليستقل أو ليعلن نفسه خليفة على المسلمين من دون طبعا شورى أو انتخاب أو إلى آخره من هذه الإجراءات التي كانت تتم في عهد الخلفاء الراشدين. ومعها بدأت الدولة الأموية التي تتابع فيها الخلفاء، وانقسم خلفاء الدولة الأموية إلى فرعين: الفرع السفياني وهو نسبة إلى سفيان بن أبي سفيان بن حرب، يمثله معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، وثم ابنه معاوية بن يزيد أو ما يسمى بمعاوية الثاني الذي عزل نفسه من الخلافة، والفرع الثاني ما يسمى بالفرع المرواني ونسبة إلى مروان بن الحكم الذي تولى الخلافة في سنة 65، وتوفي في نفس السنة وتولى ابنه من بعده الولي عبد الملك بن مروان، ثم ابنه الوليد وسليمان، ثم عمر بن عبد العزيز، وبعد ذلك يزيد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك، وبعد هشام جاء الوليد بن يزيد أو ما يسمى بالوليد الثاني، ثم بعده يزيد بن الوليد أو ما يسمى بيزيد الثاني، ثم إبراهيم بن الوليد، وآخرهم كان مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. من المفارقات في هؤلاء الخلفاء، خلفاء الدولة الأموية، إن ذكرنا هذه النقطة، وهي أن أول حاكم من حكام بني أمية وهو معاوية عرف بالدهاء وعرف بالحنكة السياسية وبالتمرس في الإدارة وكذلك في التعامل مع الخصوم، أي القدرة في التعامل مع الخصوم. وآخر الخلفاء وهو مروان بن محمد كان أيضا على شاكلته في المهارة القتالية وفي التعامل مع الخصوم والحنكة السياسية والإدارية، إلا أنه جاء في غير وقته، جاء في وقت كانت الدولة الأموية قد بدأت تنخر فيها أسباب الضعف والانهيار، فكان سقوط الدولة الأموية يعني في عهده وذلك بمقتله في سنة 132 هجرية.
1: إذن كم كانت فترتها الزمنية تقريبا؟
0: ما يقارب 90 إلى 92 سنة.
1: وحدتها الجغرافية؟
0: نعم، وحدتها الجغرافية حقيقة أن الدولة الأموية ورثت البقعة الجغرافية التي كانت ضمن الخلافة الراشدة أو ما يسمى بالدولة العربية الإسلامية، ووسع الأمويون هذه الدولة وتوسعوا بالفتوحات أو ما يسمى بالتحريرات. بعض المؤرخين يرون أن مصطلح التحريرات يعني يمثل وجهة الإسلام الحقيقية في تحرير الشعوب من نير الظلم والديانات الأخرى، فامتدت حدودها شرقا إلى حدود الصين وغربا إلى الأندلس. عندما فتحت الأندلس على يد القائد طارق بن زياد تحت إمرة موسى بن نصير، وامتدت شمالا إلى حدود دولة روم، بل وصلت جيوش الدولة الأموية إلى أبواب القسطنطينية، وجنوبا إلى يعني جنوب السودان. هذه يعني
1: هذه أبرز الحدود،
0: أبرز الحدود الجغرافية. نعم.
1: جميل. إذا ننتقل إلى سؤال تخصصي نوعا ما، ونتحدث عن وقوع الخلاف بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان. كلف العالم الإسلامي هذا الخلاف الكثير في ذلك الوقت. نتحدث هنا عن وضع عمان في تلك الفترة وعلاقتها بالأحداث التي ارتبطت بهذا الخلاف الشهير الذي كانت له نتائج سلبية وآثار مترتبة حتى عصرنا الحالي كما ذكرت أستاذ عبد الرحمن.
0: نعم، نحن تحدثنا عن ذلك الخلاف والشقاق الذي حدث بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. عمان في عهد الخليفة علي بن أبي طالب كانت منضوية تحت لواء الخلافة الراشدة أو الخليفة الشرعي وهو علي بن أبي طالب، ولم تغير، لكنها في المقابل لم تشترك في أحداث الفتنة، سواء كانت الفتنة التي أودت باستشهاد ومقتل الخليفة عثمان بن عفان أو التي أدت إلى ذلك القتال في عهد الإمام علي بن أبي طالب في معركة الجمل ثم معركة صفين. العمانيون حقيقة منذ أن دخلوا الإسلام لم يسجل لهم أي مشاركة في الفتنة وإراقة الدماء التي وقعت بين المسلمين، لم يشتركوا إلا في حروب من أجل إحقاق الحق.

0: أو استرداد الحق أو الدفاع عن الظلم. وهذه طبعا تكتب لهم بمداد من الذهب في تاريخهم الناصع والعريق. حتى الأزد العماني الذي نزلوا في البصرة بقيادة أبي صفرة وهو والد المهلب كما سنذكر فيما بعد لم يشتركوا في هذه الأحداث، وكان أبي صفرة موجودا في البصرة بجموع الأزد لكنهم لم يشتركوا في هذه
1: خضم الأحداث هذه.
0: نعم في خضم الأحداث. وعندما انتصر علي بن أبي طالب في معركة الجمل التقى بأبي صفرة واسمه قاطع بن سارق بن ظالم، التقى به في البصرة كونه زعيم لقبيلة الأزد، فشكى إليه ما عاناه من أصحابه يعني في هذه المعركة وما بعدها. فقال له أبو صفرة يعني لو كنت معك ما اختلف منهم عليك سيفان، أي من أصحابه بحكم يعني تأثيره ونفوذه عليهم. ثم طلب الإمام علي بن أبي طالب من أبي صفرة أن يختار له أحد أبنائه ليوليه راية الأمان للذين يعني هزموا في معركة الجمل، فاختار له ابنه المهلب بن أبي صفرة الذي حمل لواء الأمان وتجمع تحت هذا اللواء، ويعني كما تقول رواية أنهم بيمن هذا اللواء رجعوا إلى ساحة الدولة في عهد الإمام علي. وهذا طبعا أيضا تسجل لأزد عمان بأنهم دائما كانوا محبين للسلم والسلام والأمن والأمان، حتى أن الإمام علي بن أبي طالب كما سمعنا أعطى راية الأمان للمهلب. بالإضافة إلى ما سبق كانت موقع الصفين في سنة 37 هجرية، والتي انتهت برفع المصاحف من قبل أتباع معاوية بن أبي سفيان، وثم ما ترتب على ذلك من تحكيم الحكمين، علي بن أبي طالب اختار من يمثل ومعاوية كذلك، إلا أن مجموعة من جيشه رفضت هذه الفكرة يعني منذ البداية لأنها مخالفة لنص صريح من كتاب الله، وهي وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. كان لزاما على الإمام علي أن يستمر في قتال حتى ينصاع وينضوي معاوية تحت راية الخليفة الشرعي. المهم أن مجموعة من جيشه خرجت عنه وهي معاوية بالمحكمة لأنهم رفضوا فكرة التحكيم ورفعوا راية لا حكم إلا لله. ومن هذه المجموعة تكونت ما عرف ما بعد بالخوارج، وهؤلاء الخوارج ثم بعد ذلك انقسموا ربما سنتحدث عنه لاحقا. العمانيون مستقبلا سيتبنوا فكرة المحكمة لأنه هو الفكر الذي يعني يتماشى ويتسق مع ما دعا إليه الإسلام من قتال البغاة ومن عدم الخضوع والخنوع، وكذلك من حب السلام وحب الأمان وعدم سفك الدماء.
1: جميل، إذا ننتقل إلى تساؤل آخر، ما هو وضع عمان في بداية ظهور ونشأة الدولة الأموية؟ من كان يحكمها وكذلك وضعها السياسي والإداري إذ بان قيام الدولة الأموية؟
0: نعم، عمان في عهد يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني مع دخولهم الإسلام ثم الخلافة الراشدة كان يحكمها ملوك من بني الجلندة، وهذا هو الوضع الذي كانوا عليه من قبل الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبتهم على ذلك حتى في تلك الرسالة التي دعاهم فيها الإسلام قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وإن أسلمتما
1: وليتكما.
0: فلما دخل الإسلام طواعية ثبتهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحكم، وكان الخلفاء الراشدين يعني يبعثون بعض العمال الذين لم يكونوا من أجل إدارة الدولة أو تنحية ملوك
1: وإنما
0: عمان.
1: كممثلين للدولة الإسلامية.
0: نعم ممثلين الدولة الإسلامية ومتابعة مسألة جمع الزكاة والصدقات وما شابه ذلك. في عهد الإمام علي بن أبي طالب الوضع على ما هو عليه، عمان يعني يحكمها
1: أبناء الجولندا،
0: أبناء الجولندا، وهم مقرين
1: بتبعيتهم
0: للدولة الإسلامية. لكن عندما حدث ما حدث من هذا الصراع، ثم استبد معاوية بن أبي سفيان بالحكم، العمانيون رفضوا هذا الحكم الجديد، لأنه حكم لم يقم على أساس شورى، ولم يصل معاوية إلى الحكم يعني من
1: طريقة شرعية،
0: طريقة شرعية، الانتخاب أو تزكية أو ما شابه ذلك، إنما كان أخذه بالقوة وبالسيطرة وبالغطرسة. لذلك استقلوا بذاتهم وحكموا بلادهم بأنفسهم، لكن في المقابل لم يسجل لنا يعني من خلال كتب التاريخ وكتب المؤرخين، سواء كان مؤرخي تاريخ الإسلام العام أو المؤرخين العمانيين، أن العمانيين مع بداية الدولة الأموية قاموا بثورة أو مشاركة في الصراع الذي دار في الدولة الأموية، أو تلك الثورات أو الخروج على سلطة الدولة. نعم، هم استقلوا ببلادهم وبحكمها سياسيا وإداريا، لكنهم في المقابل لم يظهر منهم ما يدل على
1: دون إثارة ضجة،
0: إثارة ضجة أو الشقاق أو مناوئة الخلافة.
1: جميل. يكتنف تاريخ عمان في بداية العصر الأموي وحتى ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي الكثير من الغموض، وهناك شح في المعلومات المرتبطة بهذه الفترة بالتحديد. ما هي المصادر التي يمكن الاعتماد عليها لدراسة تاريخ عمان في بداية ظهور الدولة الأموية أستاذ عبد الرحمن؟
0: توجد الكثير من المصادر، سواء كان تلك المصادر المعروفة بالتاريخ الإسلامي العام كطبقات بن سعد والواقدي، وكذلك التاريخ الطبري وابن كثير وابن الأثير، وتاريخ ابن خياط وتاريخ اليعقوبي. يعني هذه الكتب تحدثت عن عمان أو عن العلاقة بين الخلافة الأموية وبين عمان. نعم، أحداث ربما تكون متفرقة أو معلومات متفرقة وشذرات من هذه الأخبار، لكنها في مجموعها تعطي الباحث يعني ما يكون به فكرة عن هذه العلاقة. كذلك كتب التاريخ العماني ككتاب الأنساب للعوتبي، وكشف الغمة الجامع لأخبار الأمة لسرحابي سعيد الأزكوي، والفتح المبين لابن رزيق، وتحفة الأعيان للإمام السالمي، وعمان عبر التاريخ للشيخ سالم بن حمود السيابي وغيرها. وكتب الباحثين المحدثين الذين كتبوا في التاريخ العماني أيضا لها أهمية يعني في قراءة التاريخ العماني في هذه الفترة، لأنهم درسوا الروايات من كلا يعني طرفين، سواء مؤرخي التاريخ الإسلامي العام أو المؤرخين العمانيين، ودرسوها وحللوها، وكذلك
1: أسسوا لنظرة خاصة،
0: نظرة خاصة ونقد علمي لهذه الروايات.
1: جميل. في رواية تنسب للمؤرخ الشيخ نور الدين السالمي بأن العمانيين رفضوا الاعتراف بخلافة معاوية بن أبي سفيان وأكدوا استقلالهم، فلم يرسلوا الزكاة إلى بيت المال. ومن ناحية أخرى فإن معاوية هو الآخر لم يتمكن من فرض السلطة على عمان. نتوقف قليلا عند هذه الرواية لنقف على مدى صحتها والتفاصيل التي ارتبطت بها. تفضل أستاذي.
0: العمانيون نحن كما ذكرنا قبل قليل بأنهم استقلوا ببلادهم مع قيام الدولة الأموية، وهذا الاستقلال يفيد بأنهم لم يرسلوا الزكاة، لأن إرسال الزكاة دليل تبعية، فمنطقي بأنهم لن يرسلوا الزكاة أو خراج أو ما يسمى بسبب الخراج إلى الدولة الأموية، لأنهم ينظرون إلى أنها كما ذكرنا قبل قليل دولة ظالمة. معاوية بن سفيان استبد بالحكم وقهر الناس بالقوة، ولذلك لم ينضموا تحت لواء هذه الدولة ولم يرسلوا الزكاة. كذلك معاوية لم يستطع فرض يعني سلطته. الحقيقة أنه المصادر لا تشير إلى محاولته لفرض السلطة، يعني حتى نقول هو لم يحاول، لم يرسل جيوش يعني يضم عمان إلى دولته،
1: وإنما ترك الأمور على ما هي عليه،
0: ما يسمى بالوضع القائم. يعني أهل عمان يحكمون أنفسهم في المقابل لم يشاركوا في صراع أو في إثارة المشاكل في وجه الخليفة،
1: قابلهم بنفس ردة الفعل تقريبا.
0: نعم، تركهم في حال سبيلهم. وهناك آراء أيضا تقول بأن اهتمامات الخليفة بنشر الاستقرار وتثبيت حكمه في ولايات الدولة الرئيسية شغله عن الأطراف. وهناك أيضا رأي بأن الخليفة معاوية أراد استثمار إمكاناته العسكرية لإخماد الثورات القريبة وتذليل الصعوبات التي يواجهها في هذه الولايات القريبة من مركز الخلافة، وذلك ترك عمان في حال سبيلها. بالإضافة ما أشار إليه بعض المؤرخين من أن معاوية، طبعا معاوية يعتبر من جيل الصحابة، ويعني الرواية تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى الخلفاء أو أوصى المسلمين بعمان وبملوكها، وكما ذكرنا قبل قليل وإن أسلمتما وليتكما، فتركهم أيضا الخليفة معاوية يحكمون أنفسهم بأنفسهم.
1: جميل. أيضا هناك رواية تنسب للمؤرخ العربي المشهور الطبري بأن معاوية استعمل زياد بن أبي سفيان على البصرة وخراسان وسجستان، ثم جمع له الهند والبحرين وعمان، ألا يعد ذلك مناقضا لرواية الشيخ السالمي؟
0: من وجهة نظري لا يعد ذلك مناقضا، من ناحية أن معاوية بن أبي سفيان يرى من نفسه أنه هو الخليفة وهو الوريث للخلفاء السابقين، وبالتالي كل ولايات الدولة الإسلامية تابعة له وتحت نفوذه. فعندما عين زياد بن أبي سفيان أو ما يسمى زياد بن أبي واليا على البصرة في سنة 45 واليا على البصرة وخراسان وسجستان، ثم يعني ضم إليه الهند والبحرين وعمان، هذا يعني لإظهار نفوذه وإظهار يعني سلطته على كل أجزاء الدولة الإسلامية. وإن لم يكن لهذا التعيين أو لضم عمان إلى ولاية زياد أي أثر على أرض الواقع، أي من أن زياد بن أبي مثلا يرسل والي من قبله على عمان أو يطالبهم مثلا بأموال أو يتحكم فيهم أو يفرض لهم سياسة الدولة الأموية، حتى يعني رواية الطبري تقتضي بهذا الخبر ولا تورد تفصيل ماذا بعد أن تولى زياد بن أبي ولاية عمان أو ضمت إليه عمان تحت ولايته، هل أرسل والي من قبله كما هو عادة الولاة ولاة العراق، هل طالبهم بشيء، هذا لم يحدث. وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن هذا أو ضم عمان إلى ولاية زياد بن أبي وزياد بن أبي سفيان إنما كان يعني يدخل ضمن إطار ما نسميه إدارة الدولة
1: كمسمى، وربما لم تحدث بشكل فعلي.
0: نعم نعم كمسمى. نعم.
1: جميل. يقال بأن الدولة الأموية صرفت النظر عن عمان في بداية حكمها نظرا للبعد الجغرافي، ولكن كانت جيوش الدولة الأموية انطلقت إلى أماكن كثيرة ووصلت إلى حوض البحر الأبيض المتوسط وكذلك إلى القسطنطينية، فلماذا لم تصل إلى عمان وهي الأقرب نسبيا من تلك الأماكن جميعا؟ هل القوة العسكرية التي حظيت بها الدولة الأموية كانت عاجزة عن الاستيلاء على عمان في ذلك الوقت؟
0: بالنسبة للعامل الجغرافي هو عامل مؤثر في كثير من الأحداث التي جرت في العلاقة بين عمان وبين الدولة الإسلامية أو مركزية الدولة الإسلامية. وعمان بطبيعتها الجغرافية يعني صعبة لمن لم يتعود عليها أو يصل إليها في تحرك الجيوش الكبيرة، وجود الصحراء، وجود الجبال، وجود البحر. لكن من وجهة نظري لا يعد هذا عامل رئيسي في عدم ضم معاوية بن أبي سفيان لعمان، أنه العامل الجغرافي قد يكون مؤثر نوعا ما، إنما كما ذكرنا قبل قليل انشغال الخليفة معاوية بن أبي سفيان
1: بتثبيت
0: أركان ملكه في الدولة في بلاد الشام، والاهتمام كذلك بالولايات الدولة الكبيرة كالعراق والحجاز وكذلك مصر، أيضا استثمار الإمكانات العسكرية التي لديه في الأماكن التي تظهر فيها قلاقل ومشاكل تحتاج إلى معالجة سريعة تؤثر على مركز الدولة، بينما عمان يعني بحكم البعد الجغرافي عن مركز الدولة و

0: في طريقة تناوله للأحداث أنه يعني عرف بالنزق وبالعاطفة الجياشة، وأنه يدير الدولة كزعيم قبيلة وليس كحاكم لجموع المسلمين. يجب أن يتعامل مع كل أطراف بما يتناسب معهم. يعني نحن لو نظرنا إلى، وإن كان في جانب آخر، مثلا معاوية، والده معاوية بأبي سفيان، اشتهر عنه ما يعبي شعرة معاوية، قال أنه يعامل الناس كأن بينه وبينهم شعرة، إن شدوها أرخيت وإن أرخوها شددتها. نقتبس من كلام تابعي قليل من أئمة التابعين وهو سعيد بن المسيب، يقول هذا التابع الجليل أن سني يزيد بن معاوية شؤم في سنة الأولى قتل الحسين بن علي في كربلاء، في السنة التالية كانت وقعة الحرة لأهل المدينة المنورة، حيث أرسل إليهم قائده مسلم بن عقبة، والبعض يسميه مسر بن عقبة، وسمح له بأن يستبيح المدينة ويقتل من يشاء، فقتل من الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين العدد الكثير. بل يؤكد هذه الروايات بعض المؤرخين كاليعقوبي وغيره بأن يعني من جراء هذه الاستباحة للمدينة في 3 أيام أنه حملت الكثير من بنات الصحابة من هذا الجيش، قال فحملت الأبكار ولم يعرف من اغتصبهم من هذا الجيش. يعني حتى نرى يعني خطورة هذه الواقعة، واقعة الحرة التي حلت بمدينة الرسول وفي حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. كان مسلم بن عقبة يدعو، طبعا هو يمثل الخلافة، يمثل سياسة يزيد، كان يدعو أهل المدينة أن يبايعوا للخليفة يزيد بالسمع والطاعة بأنهم أقنان، وأقنان جمع قن، وهو أحط درجة من العبد وما يسمى بعبيد الأرض. يعني يصل إلى هذا الحال من التعامل وسفك الدماء. ثم بعد ذلك، بعد ما انتهى من المدينة المنورة، اتجه إلى عبد الله بن الزبير في مكة، وكان الأمر بأن يقضي على عبد الله بن الزبير، فنصبوا المجانيق حول الكعبة وضربوا الكعبة بالمنجنيق، ثم احترقت الكعبة المشرفة. وأثناء هذه الموقعة توفي يزيد بن معاوية. فكانت الدولة يعني كلها غليان وثورات متعددة، عبد الله بن الزبير في الحجاز، وأيضا آل البيت، وعندما بدأت حركة التشيع أيضا كانت مناوئة للحكم الأموي، وكذلك أفراد من البيت الأموي كانوا غاضبين من هذه التصرفات غير المسؤولة من قبل الخليفة يزيد، إن كان يصح أن يسمى خليفة. توفي يزيد فتولى الخلافة، أو ولي الخلافة ابنه معاوية بن يزيد، أو ما يعب معاوية الثاني، لكنه كان غير راغب في الخلافة، فبقي فيها يقال 40 يوما ويقال 5 أشهر، ثم تنازل، أي عزل نفسه من الخلافة، وهذا ما جعل الأمور تتفاقم
1: وتصاب بانفلات في الحكم،
0: انفلات في الحكم وفي الجانب الأمني والعسكري، وصراعات بين أفراد البيت الأموي يعني أنفسهم.
1: جميل. إذن ما كان حال عمان في هذه الفترة بالضبط؟
0: نعم، عمان حالها كالسابق،
1: تمرت في عزلتها ربما.
0: نعم، في عزلتها وعدم مشاركتها في رسم أو في رسم أحداث التاريخ الإسلامي مع الأمويين، كانت مستقلة بذاتها على يد ملوكها من أبناء الجولندا سليمان، عباد بن عبد الجولندا.
1: جميل. نتيجة الأحداث التي صاحبت الفترة التي تطرقنا إليها في النقطة الماضية، ظهر على مسرح الأحداث من يسمى نجدة بن عامر الحنفي زعيم الخوارج، الذي تمكن من مد السيطرة على البحرين، ومن ثم تطلع لمد نفوذه إلى عمان. نتحدث عن مصطلح الخوارج بداية، ما المقصود به أستاذ عبد الرحمن، لنوضح بعض التفاصيل التي تعرضت لللبس والخلاف على مر التاريخ.
0: نعم، حركة الخوارج هي حركة سياسية وفكرية، اتخذت الجانبين. من حيث

0: تأسيس والنشأة كانت بعد معركة صفين، عندما وافق الإمام علي بن أبي طالب على تحكيم الحكمين، فخرجت مجموعة من جيشه الذين لم يرضوا بهذا التحكيم وعرفوا بالمحكمة كما أسلفنا، ثم نزلوا إلى قرية حاروراء فسموا بالحارورية،
1: حارورة في نسبة إلى أي مكان بالضبط؟
0: منطقة يعني في
1: منطقة بذات المسمى ولكن جنوب
0: جنوب
1: العراق.
0: العراق، نعم حارورة، فيعني الذين نزلوها حملوا هذا فسموا بالحارورية، وكانوا كلهم يعني يد واحدة، ثم نزلوا إلى النهروان، موقع أيضا أو مكان في العراق يعرف بالنهروان، وانتخبوا إمام لهم، وربما انتخبوه قبل ذلك، وهو عبد الله بن وهب الراسبي رضي الله عنه الملقب بذي الثفنات، وحتى أنهم طالبوا الإمام علي، يعني حسب ما ارتأوا بأن الإمام علي قد خرج من منصب الخلافة بما توصل إليه التحكيم، فأصبح عبد الله بن وهب الراسبي هو الخليفة المنتخب
1: بالنسبة إليهم.
0: بالنسبة إليهم. نعم الإمام علي بن أبي طالب عاجلهم بأن يعني قاتلهم في معركة النهروان، ويعني انتصر عليهم وقضى على أغلبهم، والذين نجوا نزلوا البصرة، ثم الذين نجوا يعني من الزعماء عبد الله بن إباض ونجدة بن عامر ونافع بن الأزرق وغيرهم، اشتركوا في الدفاع عن مكة المكرمة مع عبد الله بن الزبير عندما هاجمها الأمويون في الهجوم
1: وهم
0: الأول.
1: نفسهم الأشخاص الذين نبتوا أو خرجوا من إطار مجموعة المحكمة التي ذكرتها.
0: نعم،
1: جيد.
0: هم إلى الآن يعني أطلق عليهم الخوارج، وهو الخروج السياسي، أي الخروج عن جيش الإمام علي بن أبي طالب، هذا خروج سياسي، زين يعني ليس فيه بأس وليس عليه غبار، حتى أن عمران بن حطان يقول كذبتم، عندما يخاطب يعني الأمويين يقول كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ولكن الخوارج مؤمنون، فكان هذا المصطلح الخوارج والخروج السياسي فيه مندوحة لهم، لم يكن فيه يعني سبة.
1: بعد دفاعهم عن مكة.
0: نعم بعد دفاعهم عن مكة وانسحاب الجيش الأموي رجعوا إلى البصرة، فحدث انقسام بين هذه المجموعة، وهو انقسام تاريخي لأنهم جعلهم على طرفي نقيض، يعني في هذه المجموعات مجموعة عرفت بغلاة الخوارج وهم الأزارقة الذين رأوا غيرهم كفار تستباح دمائهم وتنتهك أعراضهم وتسبى نسائهم،
1: وتبنوا مبدأ تكفير الآخر وما إلى ذلك.
0: نعم، تبنوا هذا الفكر. قد نقف وقفة بسيطة أن هذا الفكر، طبعا فكر الخوارج الأصل أنه كمجموعات انتهت في التاريخ، لكن فكرهم تجدد في صفوف المسلمين في واقع اليوم، لأنه ظهرت من المجموعات من يكفر المسلمين ويستبيح دماءهم ويستعرضهم بالسلاح ويقتلهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو فكر الخوارج الأوائل الذين هم
1: الأزارقة بالتحديد.
0: الأزارقة بالتحديد
1: أنت ذكرت القسم الأول من أول من الفريقين، ذكرت
0: نعم.
1: الأزارقة، الفريق الآخر
0: نعم.
1: الذي
0: نعم.
1: اختلف معهم.
0: طبعا الأزارقة وحملوا مسمى الخوارج، ومعهم النجدات، ومعهم الصفرية، هذه المجموعة الأولى أو الفريق الأول. الفريق الآخر الذي لم يرى تكفير المسلمين، إنما هم مسلمون يعني يعاملوا بأحكام الإسلام، وهم أساس مجموعة أو جماعة الحق والاستقامة الذين هم كانوا النواة للإباضية فيما بعد، عندما
1: نواة تشكل المذهب الإباضي.
0: نعم تشكل المذهب الإباضي، وعرفوا بالقعدة، يعني أطلق عليهم الخوارج الذين خرجوا لقتال المسلمين، أطلقوا على الفريق الآخر الذي رأى نشر مبادئه بالطرق السلمية وبالإقناع، أطلقوا عليهم القعدة، فكانت هذه بداية التشكل. طبعا هناك أحداث كثيرة صاحبت هذه المجموعات. الإمام السالمي يعني يقول في الخوارج: خوارج ضلت فصارت مارقة، صفرية، نجدية، أزارقة، وأمة المختار فارقتهم وضللتهم وفسقتهم. وهذا يشير طبعا إلى موقف الإباضية الفكر المعتدل من الخوارج وأفكارهم المتطرفة.
1: جميل، إذن كان هناك خروج سياسي وخروج فكري نقول بهذا الشكل.
0: نعم.
1: تساؤلنا الآخر، هل هناك من علاقة أو ارتباط بين الخوارج والأمويين؟
0: لا يوجد، يعني العلاقة التي بينهم كانت علاقة عداء، لم يكن هنالك من تجاوب أو علاقة سلمية أو تصالح بين الخوارج والأموية. كلا المجموعتين بصورة عامة المحكمة قبل أن يحدث الانقسام، المحكمة تنظر إلى الأمويين إلى أنهم استلبوا الحكم، أنهم سلبوا الحكم وأنهم لا يحكم الناس بالعدل ولا بالمساواة، فبالتالي
1: بأنه حكم غير شرعي،
0: حكم غير شرعي، وهذا جعل أنهم لا يلتقوا مع الأمويين في نقطة ما، إنما كانت العلاقة بينهم علاقة عداء. لكن الفرق كبير طبعا بين الخوارج الذين استحلوا الناس ودماء الناس وقاتلوا وواجهوا جيوش الأمويين، وبين القعدة الذين آثروا السلم والأمان.
1: جيد، لماذا تطلع نجدة بن عامر إلى مد نفوذه على عمان؟
0: نجدة بن عامر لما حدث الانقسام تحول بمن معه إلى اليمامة وأسس هنالك دولة النجدات أو الخوارج النجدات التي حملت مسماها من اسمه نجدة بن عامر، ثم مد نفوذه إلى البحرين وتطلع إلى أن يمد نفوذه إلى الأجزاء الشرقية أو جنوبية الشرقية من الجزيرة العربية وهي عمان، بحكم أن عمان تشكل مستقبلا ملجأ وملاذ بسبب يعني وعورة تضاريسها وصعوبة وصول جيوش الخلافة إليها، فلذلك تطلع إلى مد نفوذه إلى عمان.
1: جميل، من كان يحكم عمان في تلك الفترة؟
0: يحكم عمان يعني مع ظهور الخوارج النجدات في قلب الجزيرة العربية الملك عباد بن عبد بن جولندا، ويعاونه في إدارة الدولة أبناؤه سليمان وسعيد.
1: جميل، في رواية للمؤرخ العماني الأزكوي ذكر بأن قبائل الأزد كان لها موقف مؤيد من نجدة عندما أعلنوا بأن نجدة أحب إلينا من ولاتنا لأنه ينكر الجور وولاتنا تجور، فعزموا على مسالمته، فما حقيقة هذه الواقعة؟
0: هذه الرواية التاريخية للمؤرخ الأزكوي من وجهة نظري أنه يشير إلى قبائل الأزد في البحرين، وذلك لسبب وجيه، وهو أن عمان لم يكن بها ولاة من قبل الدولة الأموية حتى يوصف بالجور، إنما كان يحكمها ملوكها من بني الجولندا، وقد عرف عنهم يعني عباد بن عبد وأبنائه سليمان وسعيد بأنهم يعني كانوا عادلين في حكمهم وكانوا يعني يتعامل بالرفق مع قومهم، وكان قومهم يحمل المحبة لهم.
1: إذن نوضح للمستمع الكريم أهم التفاصيل التي ارتبطت بالحملة العسكرية لنجدة، من كان قائد الحملة وتفاصيل هذه المعركة وغيرها.
0: نجدة بن عامر أرسل إلى عمان في حوالي سنة 67 هجرية أرسل قائده عطية بن الأسود الحنفي الذي جاء إلى عمان وباغت يعني ملوكها بوجوده في عمان، فدارت معركة بين أهل عمان بقيادة عباد بن عبد الجلندة وأبنائه معه ومع هذا القائد وهو عطية بن الأسود، لكن حلت الهزيمة بالعمانيين وقتل عباد بن عبد بن الجلندة. طبعا ذكرت أنا قبل قليل أنه 67 في رواية تقول أنه في 69 وقعت هذه المعركة أو مقتل عباد بن عبد بن الجولندا، وبذلك أصبحت عمان تابعة للخوارج النجدات.
1: إذا نقول أن خوارج النجدات سيطروا على عمان سيطرة سياسية ربما، ولكن لم تكن تلك السيطرة الفكرية.
0: نعم، لا يظهر لنا من خلال روايات تاريخية ما يشير أبدا إلى أن الخوارج النجدات استطاعوا بث أفكارهم بين العمانيين،
1: جميل.
0: العمانيون يعني بقوا على نفس فكر الإسلام الناصع منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم تمتزج الأفكار هذه الخوارج أو الثورية معهم، إنما بدأوا في اعتناق فكر
1: المسالمة،
0: فكر المسالمة الذي هو يمثل فكر القعدة اللي هم نواة الإباضية.
1: جميل. كم تقريبا خضعت عمان لسيطرة وولاية نجدة بن عامر؟
0: خضعت لأشهر معدودة، لأن عطية بن الأسود رجع بعد أن ضم عمان إلى دولة النجدات، رجع إلى اليمامة وترك على عمان وال من قبل عرف بأبي القاسم، ووجدها العمانيون فرصة للانتقام من الخوارج النجدات وكذلك تحرير بلادهم وطرد هؤلاء الخوارج، فثاروا بقيادة سليمان وسعيد بن عبال بن عبد الجلندة على هذا الوالي ودخلوا معه في حرب وقتلوه، وبذلك رجعت عمان إلى استقلالها السياسي.
1: تساؤل أخير ربما في هذا المحور وحديث شيق في هذا الموضوع، المحور الثاني في حديثنا عن حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان، كيف تم فك الارتباط بين نجدة بن عامر وولاته وبين العمانيين؟ كيف انتهى الأمر تماما؟
0: نعم، نحن ذكرنا قبل قليل كيف أن العمانيين ثاروا على والي
1: نجدة وقاموا بقتله
0: نعم. القائد عطية بالأسود كما ذكرنا أيضا خرج من عمان إلى اليمامة مع يعني مع زعيم الخوارج وهو نجدة بن عامر، وحصل بينهم خلاف وشقاق يعني بين هذين الزعيمين، فخرج عطية بن أسود من اليمامة مستقلا بجيشه عن نجدة متجها إلى عمان حتى تكون تابعة له وتكون ملاذا له، لكنه وجد أن الأمور والظروف قد تغيرت في عمان وأن العمانيين استعادوا وحدتهم وقوتهم وواجهوه، فلم يستطع دخول عمان، فوجه نفسه أو اتجه صوب منطقة مكران وأسس هنالك دولة للخوارج.
1: جميل. هذا آخر حديثنا في المحور الثاني، حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان، هذا الحديث الذي كان متمما لحديثنا الأول في المحور الأول، علاقة عمان بقيام الدولة الأموية. هذه هي الحلقة الأولى أو الجزء الأول من حلقتنا، ونحن نتحدث عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة. مستمعينا الكرام، بهذا نختم حديثنا في هذه الحلقة من برنامج من التاريخ العماني، بما ناقشناه من محاور ناقشنا فيها الأوضاع التي سادت عمان في عهد الدولة الأموية وارتباط عمان بهذه الدولة الإسلامية وبعض الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع، كما تحدثنا عن العمليات العسكرية بالتحديد ما قام به زعيم فرقة الخوارج حملة نجدة بن عامر الحنفي على عمان. سنواصل حديثنا إن شاء الله في الحلقة المقبلة مع هذا الموضوع مع ضيفنا الذي نشكره اليوم الأستاذ عبد الرحمن بن أحمد السليماني، باحث في التاريخ العماني. شكرا لك أستاذ عبد الرحمن لما قدمته في هذا اليوم أو في هذا الجزء الأول من حلقتنا للحديث عن عمان في عهد الدولة الأموية ودور أسرة المهالبة، وبإذن الله نلتقي بك في حلقة قادمة لنكمل حديثنا أو ما تبقى منه.
0: لك أستاذ أحمد كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله لقاؤنا متجدد في الحلقة القادمة.
1: هكذا آملين أن نكون قد وفقنا في ذلك في توصيل هذه المعلومة، على أمل أن نلتقي بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة والتي سنستكمل فيها الحديث عن بقية المواضيع الخاصة بعلاقة عمان بالأمويين وكذلك الدور السياسي والعسكري لأسرة آل المهلب. إلى لقاء جديد في برنامج من التاريخ العماني.
2: برنامج من التاريخ العماني، إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيلي، تقديم أحمد الكلباني، إخراج مريم العجيلية.

وحدة حزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين احنا في بادية بدية، وهني في بدية التقينا بأحد الشباب هو الأخ حمد بن محمد بن راشد الهاشمي. حمد كيف حالك؟
3: بخير الله يجزاك.
2: ساك بخير
3: الحمد لله.
2: كيف الأحوال؟
3: خير الحمد لله.
2: طيب؟
3: خير عافية.
2: حياك الله.
3: وش حالكم؟ بخير
2: الحمد لله.
3: الله يعافيك.
2: ساك بخير.
3: خير الحمد لله.
2: يا مرحبا بحمد.
3: يا مرحبا سهل.
2: يلا حيا الله.
3: حيا.
2: شيبوش شيبوش حمد ولا
3: بيه؟ يلا خير الحمد لله.
2: خير موجود؟
3: يلا.
2: بوش موجودات؟
3: يلا.
2: الله يعطيك الخير. كيف الونات
3: والله
2: التغاريد
3: والله شيء معنا وشيء من أجيالنا وشيء من التقاليد حافظينها من أهلنا أول. إنزين يوم يلكوا بوش غردوا على ظهورهم. إنزين ويوم تلسوا يلسى يعني يلسى شبابي
2: ينشل الونات رمسة
3: ونات. نعم
2: رمسون.
3: نعم
2: ما ادري قالوا لي في عندك شله انت سويتها كانك كنت اول
3: في عمل في عمل. نعم نعم وسويت شله.
2: شو شله؟
3: نعم.
2: كيف تقول قاتك؟
3: يقول بشلها.
2: لا اول عدها
3: بعدها. يقول بن سعيد وصفي الدله. لن تذكر
2: بن سعيد
3: وصفي الدله.
2: صفي الدله.
3: اي نعم لن تذكر
2: قاعدين يسوون قهوه.
3: اي نعم اي نعم. عمر تسوي قهوه.
2: سووا قهوه.
3: اي نعم.
2: جبت الحطب
3: جبنا الحطب وشبينا النار وقلنا له سيق هوا سيق هوا.
2: انت وربيعي؟
3: انا وربيعي.
2: انزين
3: بن سعيد وصفي الدله لن تذكر ناس اشرافي يسكنون بجنب البديه في سيوح وقوهم خالي
2: خالي
3: ما ادري وش في العنفيه من فراقهم اشعلت ناري. يعني تميت متواشل.
2: انزين
3: من فراقهم اشعلت ناري باد دمع العين نثريه يوم حانت ساعه الزامي
2: زامي.
3: ومن عزيتك انت اخوي وعثمان يشد المشام يعني لسيارتي.
2: انزين
3: عثمان يشد لمشامي خل سيرها طول ليليه لين نوصل بدون حشامي. لحكموني حكم جبريه في حكمهم ما بها عدالي. عدو
2: لين وصلت هي بدون ايش؟ بدون حشامي.
3: بدون حشامي.
2: بدون حشامي.
3: اي نعم.
2: انزين
3: عاد لحكموني حكم جبريه يعني احكموا عليه بالدوام بالزام وانا اسمه
2: هذه ونه ولا طارق؟
3: ونه
2: ونه.
3: اي نعم.
2: بتشلها ولا ونه؟
3: بشلها
2: كلها؟
3: اي نعم.
2: زين شلها تفضل.

0: الناسن اشرافي يسكنون يا جنب الديف سيوح يا قوام خالي ما دروا يا ايش في العنايف هي من فراقه من فراقها يا ام اشعل ايت ناري واحكمون يا حكم الاجباري في حكمها يا ام ما شيء عدالي.
1: عدالي عدالي حياك الله يا حمد. بعد شوف النفتي بعد وحده كملها كمل
0: بس زين بكملها وحده كلام غير كلام مبلي.
1: الكلام مبلك
0: مبلي كلام لكن بشلبه
1: ماخذنا
0: ماخذنا ماخذنا نعم نعم. يقول داير على بالي من سنيات عليك اسلم لو من بعيد قدواك تاخذني موجات بحر الهوى والشوق يا سيد واليوم بك حققت غايات هذه الزياره كانها عيد مهما وردتنا من حضارات عندنا البداوه صون ونتايد يا عارف ان للضيف عادات ترحيب من قبل التهويد
1: مهما وردتنا من حضارات
0: معنا البداوة صون وتايد
1: تايد
0: يا عارف ان للضيف عادات ترحيب من قبل التهويد
1: زين زين.
0: داير عبالي من سنيات عليك السلايم لو من بعيد قيد وقت اخايذني موجات بحر الهوى ويا الشوق ياسد واليوم بك حياك تغايات هذه الزيارة ياك إنها عيد محروز يا سيد الأسياد يا اللي عرفت يا ضيف عادات ترحيب من قبل التهويد عدنا البداية وصولا والتعايد.

0: قبل التهوي ما مولدتنا يوم الحضارة تعدنا البداية صون والتويد يا عارف لا يا ضيف عودات ترحيب من قبل التهوي.
1: أحسنت يا حمد.
2: سلمتم.
1: أحسنت يا حمد وأنت سالم على هذه الونة الجميلة. كثير انت من الشباب اللي يسوون ونات
2: والله يوم يكون الجو
1: الصحراء
2: يعني يوم يكون الجو يالس وانت لاقي حين شباب ويكون الجو القمر يعني مسفر علينا نسناس كوس هابه
1: قمر 15
2: 14 13 اي نعم ويالسين يعني ونجلسه شباب ويكون رايقين مستانسين نشل يكون اثنين ارباعه
1: وهي شلات
2: من نفس الشله بل يكون واحد يرد عنك زميلك
1: يجاوبك
2: يعني يجاوبك
1: يجاوبك
2: عشان ما تنسى الابيات
1: وهنا
2: عمتي
1: لكن الرمسات البدويه معكم مستمره
2: مستمره
1: مستمره
2: يعني اوقات يعني اوقات اذا اكون معك يعني بعتك مع عليهم عمل مع عليهم دوام تلاقوا وين عم
1: تلاقيتوا
2: تلاقينا
1: شلونها الردحات
2: شلينا الردحات
1: والطوارئ
2: نعم نعم
1: والونات الحلوه هذه
2: نعم
1: الله يعطيك الخير يا حمد. زيدنا بعد زيدنا شيء تذكر شيء تذكر من هذا
2: بذكر يوم نركب البوش
1: زين
2: هي نعم
1: كيف تقول
2: يقول قصيدة الواحد مسوينها سنين الشياب الأوليين ما حنحافظنا عند الشياب
1: زين زين زين خلاص
2: شياب يقول لا نتغلظهن واستوت قيساني وينوبهن صمت على العظماني
1: كيف كيف
2: لا نتغلظهن واستوت وركوبهن يقول هناك ظهورهن رافت ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: ظهورهن
2: رافت ولا تنملي
1: لا تنملي
2: اها ظهورهن رافت ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: يسلي
2: لا نتغلفن واستوت قيساني وينوفهن صمت على العظماني
1: العظماني
2: العصير طاحن التراب عماني متشوه كلهن وسيرهن يهيان
1: الله
2: يقول هناك لا نت ظهورهن رافه ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: يسلي
2: اي نعم لا نتغلفن واستوت قيساني وينوفهن صمت على العظماني يعني اول اسمانهن وخلاف على كت على مسيار ضعفن
1: ضعفن
2: ضعفن
1: من قوة مشي
2: من قوة مشي

0: التغروده.
1: نعم
0: الله يا حمد على التغروده، زيد
1: آه.
0: بعد زيد تغروده واحده، زيد
1: آه نعم.
0: تغروده بعد زيد تغروده.
1: يقول وحدها غرت من طربه وزاد صياحي واحد منها
0: من الاهل
1: من
0: عليك.
1: الأهل. نعم نعم
0: كي شلها شلها شلها يا احمد.
1: غرت من طربه وزاد صياحي والدمع من عيني يا رب الله ما يا حي ذكرتني بدهر المظال لي يا حي لي مر لي بطيب وطرب وامزح
0: مزاحي ومزاحي.
1: همزح يا حي اول يذهبني ولبست او يا حي واليوم شيبني وعن نور
0: راحي
1: يا حي
0: راحي راحي راحي حمد راحي.
1: هون يا حي وان كان شاقك ابو سمح ارقع يا بي اغمى على الغفلات في المسرع
0: صحابي مثلا
1: في المسرع يا حي كم من تولع نفحسين او العقاية عدى الرمال وعدسي وحبطع
0: طاحي.
1: يا حي وسلمت
0: او انت سالم حمد، انت
1: وسلمت
0: سالم، احسنت على هذا التغرود
1: اي قصيدة
0: وهذا
1: واحد من
0: المبنى.
1: شيابنا
0: جزاك الله
1: اي
0: خير،
1: نعم
0: احسنت
1: سموه
0: احسنت.
1: لمنصور بن ناصر
0: والنعم
1: اي
0: والنعم
1: نعم
0: 16 حمد بن محمد بن راشد الهاشمي.
1: الهاشمي نعم
0: نشكرك حمد على هذه التغرود الجميلة
1: ابكم قصور طويل
0: وعلى
1: عمرك
0: الونه اللي قدمتها لنا،
1: ما بكم قصور ما بكم
0: ونتمنى ان شاء الله انتم والشباب يعني هني في الصحراء هذه في هذه الباديه ان تستمروا وتحافظوا على هذا التراث
1: لا لا محافظين عليه ان شاء الله ان شاء الله
0: الجميل، هذا التراث يعني ما يغيب ان
1: لا
0: شاء الله،
1: لا لا ما يغيب
0: يستمر من مثلك
1: نعم
0: وشرواك،
1: نعم نعم
0: تاخذ من الوالد وتسمع ايش
1: يا
0: يقول
1: الله
0: وتكتب عنه
1: لا لا صدق
0: ها
1: لا لا صدق
0: وتسجل هالكلام. هي تراث،
1: الكلام
0: هي
1: هي
0: تراث
1: الحين ما
0: غالي،
1: نلحقهم الاشياء ما نلحقهم
0: نتعلم منهم،
1: نعم خلينا ناخذ من عندهم
0: ناخذ منهم
1: ناخذ
0: وتعلم
1: نقول من اسمه من الشيخ طرف يعني
0: اقول لك حمد
1: نعم
0: هم تعلموا من اهلهم
1: اي نعم
0: وانتم تعلمون
1: لا
0: منهم
1: ان شاء الله
0: اولادكم يتعلمون
1: لا
0: وهكذا،
1: ان شاء الله
0: تراث عمان هذه.
1: يا الله
0: الله يبارك فيك.
1: نعم
0: اعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا تغاريد، مثل ما سمعتوا كان عندنا اليوم الاخ حمد بن محمد بن راشد الهاشمي من بديه، والاخ حمد مثل ما سمعتوا قدم لنا في هذه الحلقه اليوم ونه وتغروتين، نتمنى ان شاء الله نلتقيه في حلقات قادمه حمد ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: احسنت حمد احسنت. شكرا ايضا لحبيب بن عبد الله حبيب الذي قام باخراج هذه الحلقه، وكذلك زميلي رزيق بن سليمان الرحبي، والى اللقاء اعزائي المستمعين في حلقه قادمه من برنامجنا هذا تغاريد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. الدكتورة كوثر بنت سليمان العلوية الحاصل على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية ضيفة حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: عند فوز الدكتورة كوثر بهذه الجائزة كانت اللحظة مؤثرة بالنسبة لها وإحساسها جميل مثل ما عبرت لنا، والأجمل هو ارتباط اسم سلطنة عمان باسمها لحظة الإعلان عن فوزها، خاصة أنها كانت المشاركة الوحيدة من سلطنة عمان وتم إعلامها بفوزها عن طريق الهاتف، ثم تم تقديم لها الدعوة للحضور إلى كوريا واستلام الجائزة.
4: كانت لحظة مؤثرة جداً، إحساس جميل أن أرى ثمرة الجهد والتعب تتوج بتقدير دولي، والأجمل أن يكون اسم عمان هو الذي يعلن في تلك القاعة. شعرت أن هذا التكريم يعني لي الكثير، لأن ثمرة سنوات من العمل والبحث الجاد في المجال العلمي. بصراحة ما كنت متوقعة، لأن كان عدد المشاركين كثير، تقريبا من 40 دولة، والمؤتمر ممتد لأربعة أيام، فكانت المنافسة قوية. أنا كنت الوحيدة من سلطنة عمان، ما كان معي زملائي. أنا تم إعلامي بفوزي كان عن طريق الهاتف بعد انتهائي من الجلسة العلمية، تم التواصل معي وإخباري أن يعني تم ترشيح الفوز بجائزة البحث الواعد. اليوم التالي ذهبت وأنا خلاص يعني كنت على علم مسبق أن تم ترشيح للجائزة، وأعلن سلطنة اسم سلطنة عمان في القاعة، فكانت لحظة فخر يعني، لأن البحث مر بتحكيم علمي وكانت الموضوعات متنوعة، وكنت فخورة بتمثيل سلطنة عمان، وازداد هذا الشعور عندما تم اختياري ضمن الفائزين. شعرت أن هذا الإنجاز يعكس التطور الذي وصل إليه البحث العلمي في السلطنة، ويؤكد أن الباحثين العمانيين قادرين على المشاركة والمنافسة في المحافل العلمية العالمية.
3: الدكتورة كوثر وهي تقدم رسالتها لشهادة الدكتوراه كان مطلوب منها المشاركة برسالتها في مؤتمر دولي، وهذا كان السبب في حصولها على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية. ولكن تخلل كل هذا مشوار طويل من العمل وجمع البيانات وتحليلها.
4: بدأت رحلة هذا الإنجاز مع بداية دراستي لمرحلة الدكتوراه في قسم طب الأسرة والصحة العامة، تخصص الوبائيات والصحة العامة بجامعة السلطان قابوس. كانت هذه الدراسة واحدة من ثلاث دراسات رئيسية ضمن أطروحة الدكتوراه، وتناولت التدخل النفسي التعليمي للمريضات المشخصات حديثا بسرطان الثدي بهدف تقليل مستويات القلق والاكتئاب. مرت الدراسة بعدة مراحل، ابتداء من جمع البيانات من المريضات المشاركات، ثم تحليلها ومقارنتها بالنتائج بالدراسات الأخرى في الدول الأخرى، وبعد اكتمال البحث العلمي قدمت الورقة للمؤتمر الدولي في كوريا الجنوبية وتم قبولها. وأيضا كانت الرحلة إلى كوريا الجنوبية رحلة أيضا طويلة وشاقة، استغرقت نحو 17 ساعة. تخللتها رحلة داخلية من العاصمة سيول، إلى مدينة بوسان حيث عقد المؤتمر. هذه كانت واحدة من شروط التخرج من الجامعة، أن طالب الدكتوراه يشارك على الأقل في مؤتمر دولي واحد. فكانت الخيارات يعني كانت عدة دول مطروحة، وقدمت الورقة في هذا المؤتمر، هو مؤتمر وينكا من أشهر مؤتمرات في طب الأسرة، فتم قبول الورقة الحمد لله.

0: للدكتورة كوثر عدد من الأوراق العلمية والبحثية في الصحة النفسية كانت قد شاركت بها في مجلات علمية محكمة، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية.
1: من الإنجازات التي اعتز بها أني تمكنت من نشر عدد من الأوراق العلمية في مجلات دولية محكمة تناولت موضوعات مرتبطة بالصحة النفسية وجودة الحياة لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. من بين هذه الأبحاث دراسة نشرت في مجلة كارنت إنكولوجي حول عبء الأعراض لدى النساء العمانيات المصابات بسرطان الثدي، ودراسة أخرى أيضا في سيمينارس إن إنكولوجي نيرسينج عن تأثير التدخل النفسي التعليمي في تقليل القلق والاكتئاب لدى المريضات. كما شاركت في عدد من المؤتمرات العلمية، وكان فوزي بجائزة الباحث الواعد في مؤتمر وينكا بكوريا الجنوبية من أبرز المحطات في مسيرتي البحثية حتى الآن.
0: تطمح الدكتورة كوثر لمواصلة العمل في البحوث العلمية والمشاركة في المؤتمرات الدولية لتعزيز الخبرات، وتفكر في تقديم أوراق علمية في كوريا الجنوبية عشان تبرهن على كفاءة الباحث العلمي العماني وحضوره دولياً.
1: أطمح بإذن الله إلى مواصلة العمل في مجال الأبحاث التي تركز على الجوانب النفسية والاجتماعية للرعاية الصحية، خاصة للنساء المصابات بالسرطان. أتمنى أن تطبق هذه البرامج النفسية والتعليمية بشكل أوسع في مؤسساتنا الصحية، وأن تكون جزءاً من منظومة العلاج، لأنها تحدث فرقاً حقيقياً في تجربة المريض. كما أطمح لمواصلة المشاركة في المؤتمرات الدولية ونقل التجارب العمانية إلى الخارج، وتشجيع الطلبة والباحثين الشباب على المضي في هذا الطريق بثقة وطموح، وأؤمن أن كل جهد يبذل في هذا المجال هو خدمة للوطن ومساهمة في تطوير نظامنا الصحي والبحثي. طموح لا يتوقف عند إنجاز واحد، أسعى دائما للمشاركة في مؤتمرات علمية جديدة تعزز خبرتي وتفتح مجالات للتعاون البحثي، خاصة في المؤتمرات التي تركز على الصحة النفسية والرعاية الأولية. حاليا أفكر في تقديم أوراق لإحدى المؤتمرات القادمة التابعة لمنظمة وينكا أو لمؤتمرات متخصصة في الطب السلوكي والصحة العامة، فهذه اللقاءات تمنح الباحث فرصة للتعلم والتبادل العلمي الحقيقي، وأتمنى بإذن الله نتمكن من رفع اسم سلطنة عمان مرة أخرى في هذه المحافل الدولية، ونقدم عملا علميا يعبر عن كفاءة الباحث العماني وقدرته على المنافسة عالميا.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
0: هذه كانت قصة إنجاز الدكتورة كوثر بنت سليمان العلوية الحاصلة على جائزة البحث الواعد في كوريا الجنوبية. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
2: نفرف على رؤوس الثوار ونمجد،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
3: ظلال المعنى.
2: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة القصيرة،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من مفهوم الروح،
1: مستذكرين بعض حكم وأشعار ونصوص تتحدث عن الروح وتلهج بها.
0: فأهلا بكم معنا مرة أخرى.

معزة وعن حبكم ما يوم دنيتها وجراس الأشواق وجراس الأشواق لذنه وايد.

0: يقول أحد الشعراء المتيمين: روحها روحي وروحي روحها، ولها قلب وقلبي قلبها، فلنا روح وقلب واحد، حسبها حسبي وحسبي حسبها.
1: ولقد أبان أبو الطيب المتنبي وهو صبي عن حال روحه التي تجيء وتذهب في بدن قد نحل حتى صار مثل الخلال، أي العود الدقيق الذي تخلل به الأسنان، فلو طيرت الريح الثوب الذي عليه لم يظهر لرقته، كما يقول لصاحبه: كفاني من فعل النحول بي أني قد خفيت عن أعين الناظرين، حتى أني لو لم أكلمك لم تعلم بمكاني ولم يقع بصرك علي.
0: أنت تقصد إذن قوله: أبلى الهوى أسفا يوم النوى بدني، وفرق الهجر بين الجفن والوسن، روح تردد في مثل الخلال، إذا أطارت الريح عنه الثوب لم يبني. كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني.
1: هو ذاك ما عنيته حقا، إنه المتنبي صاحب الروح المتسامقة التي لا تقنع ولا ترتضي في طلابها وسعيها إلى أقل من النجوم، فها هو ذا يقول: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم.
0: إنه حالة متفردة في شعرنا العربي، فلقد انتهى في توقه وحلمه المستحيل إلى التأكيد على ما عرفه الفنانون والشعراء العظام في النظر والإصغاء بواسطة الروح وحدها، حين هنالك من ينظر أو يسمع بالعيون والآذان فحسب.
1: إنهم أصوات غنت مع الريح جائلين كالأنفاس الشاردة، رفعوا يأسهم وفشلهم إلى شكل من أشكال القوة.
0: لذلك من الأهمية بمكان أن يتعرف المرء على إمكاناته، وأن يكتشف ذاته، وأن يجد الفكرة التي يعيش ويموت من أجلها، ولا يستطيع ذلك إلا أصحاب الروح العظيمة.

0: يصور الكاتب الدنماركي كيركجارد في رسالته إلى كورديليا روحه المحبة قائلة: عزيزتي كورديليا، أيمكنك أن تقرأي في قصص الجنية القديمة أن أحد الأنهار وقع في غرام فتاة؟ وهكذا روحي مثل النهر الذي يحبك، إنها الآن هادئة وصورتك منطبعة بعمق وهدوء على صفحتها، وهي تتخيل الآن أنها استولت على صورتك وأمواجها تصطخب لتمنعك من الهرب ثانية، والآن إن سطحها يتماوج بنعومة ويلعب مع صورتك وأحيانا ما يفقدها، وحينئذ تصبح الأمواج سوداء ويائسة. هكذا نفسي مثل نهر قد وقع في حبك.
1: ولابن الفارض قصيدة فائية يصف فيها تهلكة روحه ومعاناتها في سبيل من يحبه ويشغف به، منها هذه الأبيات: قلبي يحدثني بأنك متلفي، روحي فداك عرفت أم لم تعرفي، لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي، ما لي سوى روحي وباذل نفسه في حب من يهواه ليس بمسرفي، فلئن رضيت بها فقد أسعفتني، يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي.
0: وفي رأي أحد فلاسفة الإغريق القدماء أن العبد يمكن أن يكون حر الروح كالفيلسوف ديوجين الذي حمل مصباحا ومضى في وضح النهار يبحث عن الحقيقة، وأن السجين يمكن أن يكون حرا كسقراط الذي تجرع ثم الشكران بملء إرادته.
1: وقد أوضح القرآن الكريم بأن الروح هي سر من أسرار الله عز وجل ومن علمه وإبداعه، وأن الإحاطة بكنهها وجوهرها مرده للخالق سبحانه وتعالى وحده.
0: وفي الأساطير والمعتقدات السالفة انتهى المصريون القدماء إلى الاعتقاد بأن جسم الإنسان من ظاهر وباطن، وأن الظاهر هو الجسم وأما باطنه فالروح التي بها حركة الإنسان، ورمزوا للروح بطائر له رأس إنسان وذراعان، نرى صورته على القبور وفي توابيت الموتى يظل المومياء مادا لها بإحدى يديه شراعا منشورا، ومادا بيده الأخرى شارة هيروغليفية ترمز إلى الحياة.
1: وفي الحضارة الإغريقية ظهرت فلسفة أخلاقية أسسها أبيقور، وعنيت بإسعاد الذات بالمتعة العقلية التي هي الخير الأوحد، وأساسها لذة التأمل التي لا يعتريها ألم، لذة تحرر الجسم من الألم والروح من البلبلة، ووسيلة ذلك الحكمة وطلب المعرفة.
0: وكثيرا ما يشار إلى الشرق باعتباره مهادا روحيا ومنبعا للحكمة والتأمل والشفافية الوجدانية، في مقابل الغرب المادي الذي سيطرت عليه الآلة والتقنية والجفاف الروحي. ومن هنا نهل الكثير من كتاب الغرب من سحر الشرق وأسراره وحكمته وينابيعه التي لا تنضب.
1: وهذا التأثير والتأثر وهذا التبادل والاغتراف جدير بإسقاط الرؤية التي حملها شاعر مثل كيبلينغ، والتي تتمثل في أن الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا.

0: الفرق بين الروح والروح في المعاجم العربية هو أن الروح هي نسيم الريح وجمعها أرواح، ويوم روح طيب الريح، وكذلك عشية روحة، والروح أيضا السرور والفرح. أما الروح فكما أسلفنا فما به حياة الأجسام أو النفس، والجمع أرواح. ويعتبر الطب الروحاني ضربا من الطب النفسي، والروحية في الفلسفة تقابل المادية وتقوم على إثبات الروح وسموها على المادة، وتفسر في ضوء ذلك الكون والمعرفة والسلوك.
1: أيتها الصديقات، أيها الأصدقاء، عندما نفكر كثيرا وبذكاء لا يتغير الوجه فقط، بل إن الجسد بكامله يلبس الذكاء، وهكذا تتجسد الروح في دواخلنا.
0: كذلك من كان هاجس روحه الجمال يرى الوجود كله جميلا، فالعيون تظهر قوة الروح، وكذلك البصيرة التي هي مصباح الروح ودليلها وحارسها.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال المعنى.
2: ظلال المعنى.
1: إعداد صالح العامري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب
3: ويتعلم من

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان والتي تأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. جهاز الاستثمار العماني يوسع استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 144 مليون ريال عماني. من العناوين وإلى التفاصيل، منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الألكسو جلالة السلطان المعظم يده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. هذا وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. وقع جهاز الاستثمار العماني على اتفاقية لشراء حصة في شركة ساماش للتعدين القائمة على إنتاج مادة البنتونايت الصوديوم وشركة تيكاترون المتخصصة في إنتاج المعدات العسكرية البرية المسيرة عن بعد عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك. وتهدف الاتفاقية مع شركة ساماش إلى تطوير إنتاج بنتونايت الصوديوم الذي يعد من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية ويستخدم في العمليات الإنتاجية لكبرى الشركات العالمية في قطاعات متعددة أبرزها إنتاج النفط والغاز والصناعة والمستحضرات الطبية والتجميلية، فيما تهدف الاتفاقية مع شركة تيكاترون إلى السعي نحو تنويع المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بالدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية. تبدأ غدا أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويستمر 4 أيام. ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث عقاري في سلطنة عمان، ويحظى بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والتصميم والبناء. ويشهد المعرض والمؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وتدشين مشروعات عقارية وتنموية جديدة إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة. نظمت سفارة سلطنة عمان في هولندا فعالية ركزت على العلاقات الثقافية العمانية الهولندية. الفعالية التي أقيمت في مقاطعة نايميخن الهولندية

0: 10.2%. وشهدت البورصة هذا الأسبوع تداولات متذبذبة بين انخفاض وارتفاع لتغلق عند مستوى 8350 نقطة.
1: تداولات متفاوتة شهدتها بورصة مسقط هذا الأسبوع لتغلق مؤشرها العام عند مستوى 8350 نقطة، منخفضا 23% مقارنة بالأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي قيمة التداول أكثر من 363 مليون ريال عمانية، منخفضا بنحو 2%. كما انخفضت القيمة السوقية لتقارب 38 مليار و337 مليون ريال عمانية. وخلال هذا الأسبوع جرى تداول نحو 970 مليون سهم، منخفضا قرابة 15% مقارنة بالأسبوع الماضي. كما أوضحت مؤشرات بورصة مسقط نمو قطاع الخدمات بنحو 2% والقطاع المالي 21% وقطاع الصناعة 23%. يذكر أن قيمة تداولات اليوم الأخير من هذا الأسبوع تجاوزت 69 مليون ريال عماني، منخفضة ب 8% مقارنة بجلسة التداول التي سبقتها، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 13% ونسبة قيمة البيع أكثر من 19%، فيما انخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 6%.
0: سجلت سلطنة عمان نموا في استخدام وسائل الدفع الرقمية خلال العام الماضي في مؤشر يعكس تحولا نوعيا في سلوك المستهلك وتناميا ملحوظا في النشاط التجاري وارتفاع القوة الشرائية، مدفوعا بتطور البنية الأساسية للتجارة الإلكترونية والتقليدية. وأظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي العماني أن قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلي بلغت نحو 3.2 مليار ريال عماني، محققة نموا بنسبة 76.3% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع عدد المعاملات بشكل كبير من 67 مليون معاملة إلى أكثر من 168 مليون معاملة خلال عام واحد بنسبة نمو بلغت 150%. سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% حتى نهاية شهر مارس الماضي، في حين انخفض إنتاج وقود السيارات بنسبة بلغت 9.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وانخفض إنتاج وقود السيارات العادي 91 بنسبة 22.8%، فيما ارتفع إنتاج وقود السيارات الممتاز 95 بنسبة 9.5%. وقعت الشركة العمانية لنطاق العريض مذكرة تفاهم مع شركة مرتفعات جبل بوشهر بهدف توفير خدمات الألياف البصرية وتعزيز البنية الأساسية الرقمية لمشروع رواسي، بما يدعم جاهزية المشروع للخدمات الذكية. وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية الأساسية للاتصالات، بما يسهم في توفير بيئة رقمية متكاملة تدعم المشاريع العقارية الحديثة وتواكب التحول الرقمي في سلطنة عمان. سجلت هيئة الطيران المدني خلال العام الماضي نحو 781 شكوى في قطاع النقل الجوي، وأوضحت الهيئة أن الإجراءات المعتمدة لحماية حقوق المسافرين تشمل جميع الرحلات المغادرة من مطارات سلطنة عمان عبر الناقلات الوطنية والأجنبية، إلى جانب الرحلات القادمة عبر الناقلات الوطنية والرحلات الداخلية، بما يضمن شمولية الحماية لمختلف الفئات. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية.

جهاز الاستثمار العماني وسع استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 144 مليون ريال عماني. حرر لكم أخبار عمان سليمان من سهيل الكيومي ونفذها على الهواء مباشرة محسن من سيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن لماذا يعد شهر أبريل أو الربيع بشكل عام موسم التكاثر عند الكثير من الأنواع حول العالم أو حتى في شبه الجزيرة العربية. ثم الشيء بشيء يذكر تحدثنا عن الفصول في شبه الجزيرة العربية، الفصول الأربعة واختلافها في جنوب الجزيرة العربية، كيف يتغير مفهوم القيظ الصيف الذي نعيشه حاليا من مارس إلى يونيو في جنوب الجزيرة العربية، بينما هو الربيع في كل الجزيرة العربية. هنا التفرد والاختلاف، في جنوب الجزيرة العربية متفردة تماما في طقسها، في مناخها، في درجات الحرارة، في التغيرات اللي موجودة، في التنوع النباتي. يعتبر منطقة يعني مهم جدا للتنوع الحيوي، منطقة مثيرة للاهتمام. لكن الربيع بشكل عام، سواء كان كما ذكرنا الربيع في الجزيرة العربية اللي هو شهر من شهر مارس إلى شهر يونيو أو إلى شهر مايو، أو الربيع حتى في جنوب الجزيرة العربية اللي هو من نهاية شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر، أو الربيع في جنوب الكرة الأرضية الذي يكون في وقت مختلف تماما، معاكس تماما لما يحدث في شمال الكرة الأرضية أو في أي موقع حول العالم. كما ذكرنا أن الربيع هو حالة مناخية وليس حالة مناخية يأتي بعد المطر، بعد الثلوج، بعد هذه التفاصيل. عندما تتوقف الأمطار أو تتوقف الثلوج تبدأ الطبيعة بالإنبات وبالإزهار، هذا هو موسم الربيع. والآن مع التغيرات المناخية قد يأتي الربيع في فترات مختلفة تماما عما هو الحال في السابق. إلى متى سيصمد التقويم المناخي؟ الله أعلم، يعني إلى متى سيصمد الله أعلم، لأنه ممكن التغيرات المناخية تغير الشتاء تغيره إلى صيف، والصيف إلى شتاء، يعني تعكس الأمور بطرق مختلفة جدا، ونسأل الله السلامة. لكن حين نقول يعني نتساءل عن التكاثر في هذا الموسم، فنحن نتحدث أساسا عن مناطق النصف الشمالي المعتدلة والباردة مثل أوروبا وشمال آسيا وكندا والولايات المتحدة. ففي هذه المناطق يأتي أبريل في قلب الربيع. شهر أبريل لماذا هو شهر التكاثر هذا في وسط الربيع؟ فيأتي أبريل في قلب الربيع وتجتمع ثلاثة مفاتيح مهمة جدا في وقت واحد: يزداد طول النهار، ترتفع درجة الحرارة، ويبدأ الغذاء في الظهور بكثرة. هذه الثلاثية هي التي تجعل أبريل عند الكثير من الأنواع بداية الموسم التناسلي أو ذروة الاستعداد له، لأن الوفرة في الأصل هي التي تدعو الكائنات الحية للتكاثر. وهذا الأمر يحدث في السابق ويحدث حاليا ويحدث في كل زمان ومكان. حتى الأهالي في جنوب الجزيرة العربية تزداد أعداد المواشي التي تلد في فصل الربيع في شهر سبتمبر وفي شهر أكتوبر، لأن الغذاء متوفر ومجاني. فكلما كانت أعداد المواشي كثيرة كلما تم استخدامها في فصل الجدب القيظ اللي هو شهر أبريل. هذه المتناقضات في شبه الجزيرة العربية، يعني الآن هو الربيع في شبه الجزيرة العربية، وفي جنوب الجزيرة العربية هو الصيف أو القيظ أو فترة الجدب والقحط الشديد وقلة الغذاء. لذلك هذه الثلاثية التي ذكرناها التي تتميز بطول النهار، ترتفع درجات الحرارة، ووفرة الغذاء، هي تساهم في حدوث التكاثر. طول النهار الكائنات الموسمية لا تنظر فقط إلى الدفء وحده، بل تقرأ الضوء بنفس الآلية. زيادة ساعات النهار تعمل عند الكثير من الطيور والثدييات بوصفها تقويما سنويا دقيقا. فعندما يطول النهار تبدأ في أجسامها تغيرات هرمونية تجهزها للتكاثر، من تنشيط الغدد التناسلية إلى تغيير السلوك وبداية القناة وبناء الأعشاش والحجر الربيعية. لذلك في أبريل ليس مجرد شهر جميل في نظر الإنسان، بل إشارة بيولوجية واضحة في نظر الكثير من الكائنات الحية. فكل هذه العوامل المتعلقة بدرجات الحرارة، بمستوى الضوء، بفترة الضوء، بالأمطار، توقف

0: توقف الأمطار بالإزهار بصوت الحشرات كلها تعمل ضمن فسيفساء واحدة لتشكل لغة عالمية تفهمها الحيوانات كلا في مجاله. لذلك الأهالي يستخدموا الأعشاب ورقتين من العشب ويتم النفخ فيها لتصدر صوت يشبه صوت العقاب. هذا يقال لك أستخدم هذا الصوت حتى تبعد الأفاعي، في حين أن الحقيقة أن الأفاعي لا تسمع إطلاقا، لكن العقاب أيضا يساهم في هروب حيوانات أخرى. فعندما ترى الأفاعي أن هذه الحيوانات تهرب فتعرف أن العدو قريب، لذلك هي أيضا تهرب، وهذا من ضمن اللغة المشتركة بين الكائنات الحية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: جدا
1: للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
2: انت وين تسافري معاي؟ وين؟ اقول لك هذه مهمه مهمه.
3: ليش؟ سمعتني اقول لك انك رايح تحضر قمه.
2: طيب، واذا قلت لك ان هذه المهمه ما فيها الا انا ونجيب، وحتى نجيب ما ماخذ زوجته معاه هذه المره.
3: غريبه، احيدها مثل اللصقه ما تخلي بروحه. المهم انا ما يهمني، رجلي على رجلك وما تخطي شبر واحد من غيري، سمعتني؟
2: طيب زين، انت تعرفي احنا وين رايحين هذه المره؟
3: وين رايحين؟ يعني رايحين تلفون من بلد لبلد، تتابعوا مشاريع شركات ابونا في اوروبا، بلاد الحريم الحمرات.
2: لا
3: لا تقولي رايحين البلدان الاسيويه، عندكم عيون صغيرات.
2: عيون صغيرات؟ وين هذاك اول؟
3: ايش قلت؟ ما سمعتك.
2: قلت ما رايحين هناك، احنا رايحين افريقيا.
4: اول مره اعرف ان عند ابونا ممتلكات هناك.
5: ما كان يريد حد منكم يعرف عنها الا في الوقت اللي حدده.
4: ايه، وطبعا الوقت اللي حدده هو رجعت اخونا مخالف، صح ولا لا؟ انا سالش ليش كل شيء يعنينا مرتبط بمخالف مع انه هو اللي اصغرنا.
5: صقر، ما أظنك جايني علشان تسألني مثل هذا السؤال. أحيدك جاي في موضوع أخوك نمر وسفر ولده خليل للعلاج في الخارج.
4: أيوة، أتمنى أنك تعطيه شيء من اللي عندك.
5: قصدك من اللي عندنا؟
4: نعم، ما فهمت إيش تقصدي.
5: أقصد أن كل واحد منا يعطي شيء. كيف أنتوا ما أخوان والمفروض تتساعدوا في مثل هذه الظروف يا أولاد مطلوب؟
4: الحين عرفت هو ليش أصر إني أكلمك أنت بالذات.
5: لأنه كان متأكد إنك بتسمع مني هذا الرد.
4: الظاهر إنك عرفتنا زين يا الوالدة.
5: لو أنت الصادق، أنا عرفتنكم كلكم زين ما زين، وبما فيهم هو.
4: إنزين طيب، وما دام إنه ضامن إنك إن ردك بيكون كذا، ليش ما كلمك بنفسه؟
5: هم حاله ومسوي عمرك تعرف حوة وعروقها وأحسن من غيرك، طلعت واحد خبيلة.
4: أنا خبيلة؟
5: هي نعم أنت خبيلة أكيد، ولو كان العكس كنت عرفت ليش هو طلب منك أنت بالذات تكلمني.
4: إنزين وليش أنا بالذات إن شاء الله؟
5: لأنه يا ذكي، لو جو طلب مني بنفسه فيمكن أعطيه لوحدي، لكن هو طلب منك أنت تكلمني علشان تسمع الردي اللي سمعته، واللي معناه
4: أن نحن الأخوان والخوات كلنا نعطيه، وبالتالي المبلغ يكون أكبر. طلع ما سهل أبو مسواك.
5: ما حد فيكم سهل، اتأكد أني فاهمة هذا الشيء زين.
4: وين رايحة؟ أنا بعدني ما خلصت كلامي.
5: بس أنا خلصت كلامي معاك خلاص.
4: ما تعالي، أنا أعتذر، بس ما أريدك تظني ولو للحظة واحدة أنه أنا بالذات ممكن أستغفلك.
5: حتى ولو بغيت تسويها فما بتقدر، لا أنت ولا اللي أكبر منك.
4: طيب، أنت الحين ما بتقولي لي وين رايح الحين؟
5: أنا رايح المطبخ أشوف إيش أسوي بكرة، أكل لمخالف وزوجته.
6: مالني متضايق؟ متضايق منكم كلكم، انتي واخواني جالسين في بيت خالي حمد الزنديق. زين، بس ما بقول ما زنديق، بس زين ما زين ما زين ما زنديق زين هو ما زنديق. ترى ابوي هو اللي خرجني من المستشفى، ما هو، وبعد ما عرف ان المهبر مات خلاني في البيت وانا محنط، لا ما قادر اتحرك. ايش بسوي بعد واحد متكسح ما قادر يتحرك؟ يعني ايش بيسوي؟ ما ومن قال لك اني ما كلمت ابوه؟ انا كلمته قسم بالله كلمته، أنا كلمته، قال لي وين باغي يسوي مباحثات مع أخوانه، يعني قصدي مناورات. أوه ما لا تزيدين ترى، والله قسم والله أقو يا عم، بس والله يكفين اللي فيني، ما والله قسم، بس خلاص يعني. انزين طيب خلاص أنا برتاح، مع السلامة مع السلامة. دخلنا سلفة خيرة. أيوة شنان، أقول لك تو هذا أنت الشراب وجايب لي إياك النحل، ترى بذو إيش؟ ها؟ أبو إيش؟ أبو وعل؟
0: يا أهلا وسهلا، يا مرحبا،
7: يا أهلا يا أهلا،
0: تفضلوا شربوا شاي.
7: تسلم إيدك تسلم إيدك، تفضل أبو نعيم تفضل.
8: شكرا لك يا نجيب.
7: صح صح.
8: أين مخالف؟ هل لا زال جالسا لوحده؟
0: أيوه، وطلب مني ما أدخل عليه. He will make me so crazy.
8: لماذا هذه الرطنة الآن؟ إهدي إهدي.
0: أحاول بس I'm really scared. أنا واجد خايفة عليه، كل ما ينصدم بشيء يكون على هذه الحالة.
7: بيتجاوزها بيتجاوزها، اطمني. عموما أعطيه هذا الملف الخاص برحلتنا إلى أفريقيا، هذا في كل المعلومات وبالتفصيل.
8: وأخبريه إني جهزت كل شيء طلبه مني قبل أن يلتقي بأخوته غدا.
0: صراحة ما أخفي عليكم إني أفكر إني ما أروح معاه بكرة عندهم.
7: Are you going to leave him in this situation?
0: Oh no, I can't.
8: شطب يا جماعة شطب يا جماعة شطب، حدثوا العاقل بما يعقل، ما دمت لن تتركيه يواجه الموقف بنفسه إذن عليك برباطة الجيش.
7: والصبر والصبر يا أختي، ما أنت اللي تتراجعي قدام هدف يريد مخالف.
8: الله الله الله، سلم فاك ورحم الله من رباك. بالنسبة لمخالف أنا على يقين تام هو بمن يفكر الآن.
9: أجيب بتوزنا ومرسيدا وسفتا.
10: تريد تغير اسمك من مخالف إلى اسم ثاني؟
11: أنا ما أريد، بس أنت تعرف الحرق اللي جالس أعاني من التعليقات اللي أسمعها عن اسمي وعدم الفهم، هذا عاد غير الاشتباه اللي ألاقيه في المطارات.
10: حجب لو كان اسمك مجاهد، إيش بتقول؟ خبرني أنت، ما سألت نفسك في يوم ليش أنا سميتك مخالف؟
11: أكيد على اسم جدي طبعاً.
10: وليش هو سب يوم خالف عجب؟
11: عاد هنا ما أدري، بس زين أعرف منك.
10: لازم تعرف علشان تشيل فكرة تغيير الاسم من راسك تماماً.
11: طيب أسمعك.
10: سبيهم خالف لأنه كان حكيم وعنده دراية بالأمور من صغره، وانت طالع عليه.
11: أنا؟
10: هي؟ كان لما يقولوا للناس رأي في موضوع معين وهو ما مقتنع به يفكر في رأي ثاني عكس رأيهم كلهم ويطرع رايه هو الصحيح.
11: إذا جدي مخالف كانت عنده أفكار من خارج الصندوق.
10: كانت عنده حلول لأي مشكلة، حلول ما تخطر في بال أي حد.
11: هذا لأنه كان يفكر بتركيز كبير وبطريقة إيجابية.
10: أنا أديك الحلول يا مخالف، الناس يشوفوها صعبة ومستحيلة، لكن بالنسبة له كانت سهلة وممكن تتنفذ.
11: يعني كان يفكر دائما بالحلول المعاكسة،
10: عشان كذا سماه أبوه معاكس. مخالف.
0: مخالف مخالف، أنت بخير؟
11: أنا بخير بخير يا كل الخير، يا موسيقى حياتي ويا شطفة فؤادي.
0: إيش إيش اللي صار عشان كل هذا؟ وين كنت وين صرت يا ولد الحلال؟
11: اللي صار هو اللي من اليوم ورايح بيصير، وهو اللي بيحدد مع أخواني المصير.
0: بس بعدني ما فهمتك، وبعدين إيش سالفة هذه شطفة فؤادي؟
11: بالأول خلينا نسمع موسيقى كلاسيكية ونرقص عليها.
8: تعالي.
1: عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جداً. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف ملتزم.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
5: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
6: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعة الجادرجي،
9: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي،
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران،
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي،
12: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
12: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
0: بانوراما. من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان.
14: بانوراما. بانوراما. بانوراما.
12: إذاعة سلطنة عمان.
15: قيمنا حياة، للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
16: وقولوا للناس حسنا، هذه آية قرآنية. لو أنك تسأل إنسان في واقعنا المعاش، بعيدا عن النظريات، بعيدا عن المثل، في واقع على مستوى التطبيق، لو سألته هذه آية قرآنية يا ترى ينبغي أن تدرج في أي إطار، يعني أين درجة أهميتها أن نقول الناس حسنى؟ قد يقول واحد الآن منا، والله يعني ممكن هذا كلام جميل وطيب، لكن ممكن أحطها في درجة النوافل، أو سأحطها يعني من درجة الأمور المستحسنة، لأن الناس إذا يعني غضبت أو يعني أصابها ضيق ما يحسب الإنسان كلامه ويقول بعد ذلك ما شاء أن يقول ويستغفر ربه، والله تعالى غفور رحيم. لكن القرآن له رأي آخر، القرآن له كلمة أخرى. أين وضع القرآن كلمة وقولوا للناس حسنا؟ هذه الجملة التي ينبغي أن تكون شعار المرحلة، ينبغي أن يكون الشباب وأبناءنا وبناتنا على التواصل الاجتماعي الذي أخذ منهم أوقاتهم في زماننا. نحن دائما نقول ينبغي أن يكون في توازن، ينبغي أن يكون في تعاطي بذكاء مع هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة صنعت في الأصل لكي تطور حياتنا، لكي تجعل منا بشرا أفضل، لكي تسهل علينا طريقة الوصول إلى المعرفة ولكي تكون حياتنا أسهل. لم تصنع لكي تسيطر على حياتنا ولتحولنا بكل أسف إلى أشياء، إلى أشخاص لا يفعلون شيء إلا الاستمتاع بأوقاتهم، وكأن الله تعالى ما خلق الإنسان في هذا العصر إلا لكي يعيش المتع. إشكال وتحدي كبير. إذا من ضمن العلاجات، طبعا الشاب مستمسك بهذه الأجهزة، البنت متعلقة بهذه الأجهزة، حتى الكبار، يعني حتى لا نظلم شبابنا، حتى لا نسيء إلى بناتنا، التعلق بهذه الأجهزة في حد ذاته ليس خطأ إذا كان يستخدم بصورة جيدة. والأمر الآخر، يعني الآن الصغير والكبير مع هذه الأجهزة، لكن وين التحدي؟ كيف نستخدمها ونستعملها؟ ولذلك أنا أعيد، أنا أعيد استعارة هذه الآية وأعيد قلبها لكي أضعها في الموضع الذي وضعها القرآن فيه، لكي أضعها في المكان الذي وضع القرآن فيه. إذا وضعناه في المكان الذي وضع القرآن فيه صدقا لن نخشى على أبنائنا من التواصل الاجتماعي، لا إلى حد كبير، لأن كمية الغضب في التواصل الاجتماعي، اللغة والأسلوب لا تتوافق أبدا مع الأخلاقيات التي أمرنا بها. اليوم في عندنا إحصائيات تتكلم أنه 40% تقريبا مما يتم الإجابة به أو التحدث به أو التعاطي به فيما بيننا البين من خلال الخطابات والردود تصل تقريبا إلى 40%. هذه إحصائية قد اطلعت عليها ولا أعلم إذا استحدث شيء بعدها. 40% يعني احنا نتكلم تقريبا النصف، يعني النصف ما يكتب الآن من الردود في التواصل الاجتماعي عبر منصات التواصل الاجتماعي هي فيها إساءة، فيها سب، فيها شتم، وهذا ما يتوافق أبدا مع شخصية وقولوا للناس حسنا. هذا أمر ينبغي أن نقف عنده. ولذلك أنا ما الذي أقوله؟ علينا أن نستعير هذه الآية، علينا أن نعيد وضعها في المكان الذي أراد، ليس أراد فقط القرآن بل وضعها القرآن عمليا. وهذا يلقي بالضوء على الجزئية التي دائما أستصرخها في شخصية الإنسان المسلم المعاصر، وهي ماذا؟ القرآن عندما يقرأ كثير منا نتعامل معه على أنه جميل معجز سوف يأخذ ثوابا، لكن عندما ننظر إلى منظومة القيم التي ينبغي أن نأخذها من القرآن لتجسد شخصياتنا نبدأ هنا نشعر بقلق. هل نحن فعلا شخصياتنا المعاصرة، يعني منظومة القيم التي توجه شخصياتنا، مأخوذة من نداءات القرآن؟ إذا عدتم إلى نداءات القرآن، يا أيها الناس، يا بني آدم الذين آمنوا، إذا عدنا إلى مثل هذه النداءات سنجد دائما أنها مرتبطة بمنظومة قيم يريد القرآن من الإنسان أن يعيشها، أن يسمح لها أن تدخل إلى عقله لكي تكون شخصيته. فإذا كونت شخصيته سيختلف هذا الإنسان. اليوم إحنا أمام تحدي، الآن هناك منظومة قيم أخرى تدخل علينا، منظومة قيم مثلا، مثال ماذا؟ كلمة الحرية، أنا حر، الذي ورثنا عن أبائنا وأجدادنا أن احترام الآخر أمر مهم، احترام الكبير هذا أمر مقدس لا شك فيه، الرد لابد أن يكون بأدب، الصغير حتى لا يرد على الكبير ويستمع عليه حتى لو اختلف عن وجهات النظر حتى لا يرد عليه إلا إذا وقع الكبير في خطأ مثلا. يعني عملية التعاطي مع المجتمع كانت من أرقى ما يكون. استبدلناها نحن الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمفهوم غربي حديث اسمه أنا حر، أنا أقول ما شاء، وما شاء الآخرين أنا أقول ما أريد لأنني أنا حر، أنا حر أفعل ما شاء وأقول ما شاء وأفعل، يعني ما دمت أنا لم أعتدي على حقوقك أنت فأنا أعبر عن نفسي بما أريد وألبس ما أريد وأفكر كما أريد. بينما القرآن ينطلق من منطلق أنني عبد لله، وما ورثنا عن أبائنا وأجدادنا ينطلق من منطلق أن هناك عادات وقيم وموروث على الإنسان أن يراعيها وليس أن يفعل ما يشاء، على الإنسان أن يهتم بها، ومن ضمنها وقولوا للناس حسنا. فالآن أعودكم إلى السؤال الذي طرحته في أول هذه الحلقة، أين ممكن أن نضع بند وإطار وقولوا للناس حسنا؟ لاحظوا ماذا قال كتاب الله تعالى، ماذا قال؟ لا تعبدون، هذه سورة البقرة، قال لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. يعني القرآن الآن يتكلم عن أصل مقصود خلق الإنسان وهو عبادة الله ومعرفة الله وأن يوحد الله تعالى، ثم يذهب القرآن إلى الأمر الثاني بعد توحيد الله عز وجل وهو الذي لا يقبل الله تعالى الإنسان إذا لم يكن موجودا في حياته وقصر فيه، وهو بر الوالدين. ثم بعد بر الوالدين يقول أن نحسن إلى أرحامنا، أن نحسن إلى أقربائنا، وأن نحسن كذلك إلى اليتيم الذي أمرنا القرآن واعتبر أن كافله في الجنة كهاتين، وأن نحسن إلى المسكين الذي ليس معه من يقف معه. ثم مباشرة ينطلق القرآن ليضع وهو يتكلم عن أسس بناء شخصية المسلم وعن الأمور التي أرادها أن تكون معيار بناء شخصيته ومعيار نظرته إلى الحياة، ليقول بعد ذلك وقولوا للناس حسنا. هنا مكان قولوا للناس حسنا، هنا المكان التي أرادها القرآن، مع الإيمان بالله تعالى، مع بر الوالدين، مع صلة الأرحام، مع الإحسان إلى اليتيم، جاء وقولوا للناس حسنا. وماذا بعد قولوا للناس حسنا؟ ماذا جاء بعد وأقيموا الصلاة؟ القرآن يقول لنا بتعاطفات مرتبطة مع بعضها البعض، الواو تربط ما بينها، يعني وقول للناس حسنا وأقيموا الصلاة، وكأن القرآن يقول لنا أنك إذا لم تقل للناس حسنا إقامتك للصلاة هذه نحن بحاجة أن نعيد النظر فيها، لأنك لو فعلا أقمت الصلاة أنت سوف تقول للناس حسنا، لأنها مرتبطة، جملة سياقها واحد، جملة مرتبطة ببعضها البعض. القرآن يقول الإنسان العابد لله حق العبودية هو إنسان موحد لله تعالى، هو إنسان بار بوالديه ومحسن إلى أرحامه ولليتيم وللمساكين، ويقول للناس حسنا ويقيم الصلاة. هذه شخصية المسلم. القرآن يعطينا الآن شخصية العابد لله تعالى، فبالتالي منزلة وقول للناس حسنا في هذا الإطار. فأنا لما أتواصل مع أجهزة التواصل الاجتماعي لابد أن أتذكر هذا المعنى، أنني أعبر، أرد، أتكلم، أشارك، أبدع بما يتناسب مع قول الله تعالى وقول للناس حسنا، ليس أنني يعني أكون عملية استجابة آلية لمن يتفاعل معي، لا، ليس أنني أكون أنا نتيجة طبيعية لمن يكتب، والله إذا هو أحسن أنا سوف أحسن، وإذا هو أساء أنا سوف أسيء، لا لا، هذا فعل الإمعة. ستقول لي صعب، أعرف أنه صعب، لأنه زماننا للأسف منظومة القيم عندنا مختلفة. نحن الآن منظومة القيم عندنا للأسف منظومة جاهلية، بكل أسف جاءتنا من الغرب. يا شيخ كلمة جاهلية مخيفة، لا أقصد أبدا بحال من الأحوال أن أسيئ لشخص من الناس، لكنني أستحضر الموروث الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلغيه وليحذرنا منه. ماذا قال عمرو بن كلثوم الذي ينطلق من منطلق ما قبل الإسلام؟ ماذا قال؟ فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يجهلن أحد علينا. نفس الذي يفعله الآن كثير من صلاة التواصل الاجتماعي، قال لك إذا سبني بسبة برد عليه بخمس. طيب هذا كان موجود قبل الإسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يعيد تصويبه، لكي يعيد إنتاج شخصية جديدة مختلفة تماما. ماذا قالوا في قبل الإسلام؟ قال ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني إذا أذاني أذية، إذا ضربني ضربة سأردها له خمسة، إذا سبني سبة سأسبه عشرة. لا، هذا سلوك ليس قرآني، ولكنه اليوم موجود ويكتسح وسائل التواصل بشكل مخيف. إذا وجد إنسان شخص ما متفق معه يبدأ يسبه، يبدأ يسيء إليه، حتى يسيء إلى الوالدين والعياذ بالله، ويسبه ويسب بلده. لما؟ هذه اللغة لا تتوافق مع موروثنا الديني، موروثنا الحضاري، مع موروثنا القيمي. نحن مجتمع ينطلق من منطلقات قيمية، من منطلق جسدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. إذن أنا ينبغي عندما أتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أن أكون دائما بين عيني، أن أستحضر هذه الآية لأجعلها المنطلق الأساسي في عملية التفاعل مع الآخرين. وقولوا للناس حسنا ودمتم في أمان الله.
15: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها وعلى القاطنين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعون وتستمعون إلى أثير إذاعة سلطنة عمان مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. معاكم محدثكم عبدالله بن ناصر البحراني في الإعداد والتقديم مع الزميل والصديق ملاذ اليوسفي. نحن طبعا من خلال برنامجنا الذي يأتيكم وعلى الهواء مباشرة لمدة ساعة يعني كل يوم سبت يأتيكم وعلى الهواء مباشرة مستمعينا الأحبة نستعرض فيه الجديد والمهم في عالم التقنية في عالم التكنولوجيا التي أصبحت تدخل في كل المجالات بلا استثناء. واليوم التقنية والتكنولوجيا لم يعني تكن أو لم يعني ما صارت خلينا نقول ما صارت بدل لا قاعد أطلع كلام ما صارت حكر على التقنيين مستمعين الأحبة. يعني المفترض الكل على حسب تخصصه يفكر كيف التقنية تقدر أن هي تساعده، وهذا يعني شيء جدا مهم لأن إذا أصحاب الأعمال الأساسيين ونحن دائما نسميهم بالكور بزنس إذا فكر كيف يطور العمل اللي هو يقوم فيه لخدمة الآخرين لخدمة المستفيدين منه باستخدام التقنية باستخدام التكنولوجيا فبالتالي هو يسهل على نفسه أول شيء شغله ويسهل على الآخرين تلقي الخدمة. وهذه يعني النقطة المهمة اللي احنا دائما نحاول ان نحن نوصلها ونثبتها. يعني اليوم على حسب تخصصك مالي اداري اعلامي ثقافي ها يعني على حسب تخصصك مستمعي العزيز لا تقول انا بنتظر المتخصص بالتقنية او المتخصص بالتكنولوجيا او الناس اللي موجودين في دائرة تقنية المعلومات ان هم يجون لعندي على اساس يخبروني كيف استخدم التقنية في شغلي. المفروض العكس العكس تماما. يعني دائما احنا نقول ان المتخصصين بتقنية المعلومات هم البناية احنا نسميها اللي يبني لك التطبيقات اللي يبني لك البرمجيات على حسب احتياجك انت صاحب البيت وهو يرتب لك اياه على حسب ما انت تبي. فدائما التطبيقات والبرمجيات والخدمات التكنولوجية والخدمات الرقمية يعني من المفترض انها تنطلق من اصحاب الاعمال الاساسيين وليس من خلال المتخصصين في المجالات التقنية. ليش؟ لأن اللي يشتغل في المجال التقني وهو ينفذ أوامر أصحاب الأعمال الأساسيين على أساس أنه هو يبني لهم يعني الاحتياجات الخاصة فيهم وفق أحدث التقنيات المطلوبة واللي موجودة. احنا من خلال أكثر من حلقة الحين مستمعين الأحبة يعني خاصة الحلقتين الأخيرات اللي يعني في الأسبوعين الماضيات كنا نتكلم عن سلسلة احنا سميناها أنت والذكاء الاصطناعي سميناها أنت والذكاء الاصطناعي. فعشان كذا يعني هذه السلسلة اللي هي أنت والذكاء الاصطناعي في الحلقة الأولى قبل أسبوعين تعلمنا كيف نعرف الذكاء الاصطناعي على أنفسنا. يعني واحدة من أهم الأشياء مستمعينا أن الذكاء الاصطناعي اللي أنا أتعامل معه واللي أنا راح أعتبره مساعدي الشخصي ومستشاري الخاص لازم يعرفني. هذا أول شيء عشان يعرف يخدمني عشان يعرف لما يكتب لي شغلة معينة أو ينفذ لي العمل اللي أنا أبغيه منه ينفذ لي إياه بأسلوبي مو بأسلوب عام أو بأسلوب غيري عرفته. فبالتالي يعني هذه كانت الحلقة الأولى تعلمنا كيف نعرف الذكاء الاصطناعي على أنفسنا بنينا الهوية الرقمية.

وكتبنا البطاقة الشخصية الخاصة فينا مع الذكاء الاصطناعي. الحلقة الماضية عاد شوية رحنا لمرحلة متقدمة نوعا ما، بحيث ان احنا قدرنا ان نحن بعد ما عرفنا على انفسنا في الحلقة الاولى، في الحلقة الثانية منحنا الذكاء الاصطناعي الصلاحية على ادواتنا عشان يتحول من يعني مساعد رقمي يتكلم معاي وياخذ ويعطي الى مساعد حقيقي. طيب، يعني الحلقة الماضية احنا منحناه الصلاحية. اليوم حلقتنا الثالثة بما يختص بسلسلة أنت والذكاء الاصطناعي. طيب، يعني والسؤال اللي يقول الحين بعد ما عرفناه ومنحناه الصلاحيات، كيف نحوله إلى مساعد حقيقي يعمل بجانبنا بشكل يومي؟ كيف نبني معه سير عمل ذكي لا ينتهي بنهاية المحادثة، يظل يشتغل هو فيه حتى لو ما أنا قاعد أكلمه، حتى يصبح جزء من طريقة عملنا؟ واضح مستمعينا الأحبة؟ يعني حلقتنا اليوم أن نحن كيف نحول الذكاء الاصطناعي إلى مساعد رقمي حقيقي يعمل بجانبنا بشكل يومي، كيف نخلي هذا المساعد الرقمي، وكيف نبني معاه سير عمل معين احنا نقوم فيه لا ينتهي بنهاية المحادثة. يعني انت اليوم اساسا تدخل على الذكاء الاصطناعي تسولف معاه، تعطيه مهمة ينفذ لك اياها، سكرت البرنامج وقمت عنه، خضيت اللي تبيه، صمم لك عرض تقديمي، حلل لك تقرير معين، لخص لك اجتماع معين، المهم سوالك اللي تبيه وهديته. لكن احنا اليوم نقول لا، اليوم احنا كيف ان انت حتى لو ما انت قاعد تكلمه وهو قاعد ينفذ لك اوامرك اللي انت عطيته اياها بروحه، يروح يدخل على البريد الالكتروني، يفند البريد الالكتروني مالك، يشيك عليه، يشوف اذا في كانت رسائل مهمة وعاجلة، يمسك هذه الرسالة يلخصها يحللها، يقترح الرد اللي المفروض انك انت ترد فيه باسلوبك بطريقتك بشخصيتك. طبعا هو ما راح يرسلها، راح ينتظرك انت تقول له ارسل. طيب، لان هني بعدنا احنا يعني ما وصلنا للمرحلة انك انت يعني 100% في التعاملات الرسمية انك انت تقدر تعتمد عليه في عملية الردود. فعشان كذا يعني عشان نبسط الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه مستمعينا، خلينا نتخيل موظف جديد وشاطر، عرفت أنت على فريقك، تعرف على الفريق، تعرف على الشباب، على الموظفين اللي معاه، أعطيته مفاتيح المكتب وشاف الملفات وطلع عليها. الحين أنت عادت بتعطيه الاختبار الحقيقي، هل يستطيع هذا الموظف أن يعمل وحده وبثقة، أم يحتاج أن تقوده خطوة بخطوة كل يوم؟ ها، فإحنا هذه الفكرة، يعني هذا الموظف الجديد الشاطر وهو هذا الذكاء الاصطناعي اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه، اللي هو راح يساعدك ويقوم بأعمالك بدون لا أنت تكون موجود. طيب، فالفرق ما بين الحالتين مستمعين الأحبة أن سير يعني ما بين أنك أنت تعطي الذكاء الاصطناعي الثقة وما بين إنه ينفذ لك أعمالك بس تعطيه الأوامر، وما بين أنك أنت فقط تتكلم معه وتأخذ اللي تبي منه وتسكره. يعني عشان كذا في فرق كبير ما بين الأسلوبين. عشان نوصل لهذا الموضوع مستمعين الأحبة ونفهمه بالشكل الصحيح وبالشكل المطلوب، احنا عندنا شخصيتين ابتكرناهم في بداية الحلقات الخاصة بسلسلة أنت والذكاء الاصطناعي، اللي هم عندنا فاطمة وخالد. طيب، فاطمة مشرفة تربوية أذكركم فيها، وكانت مدرسة. طيب، ففاطمة في الحلقة الأولى بنت بطاقتها الشخصية مع الذكاء الاصطناعي، في الحلقة الثانية عطت الذكاء الاصطناعي يعني دفت خلينا نقول بريدها الإلكتروني وتقويمها اللي هو يعني جدول أعمالها. اليوم فاطمة تبي تصل لمرحلة أعمق من ذلك،
وهو أن يكون الذكاء الاصطناعي جزءا من روتينها اليومي في العمل. يعني عندها روتين معين هي تقوم فيه في شغلها بشكل يومي، تبتخلي هذا الذكاء الاصطناعي جزء من روتينها اليومي، لا مجرد أداة تلجأ إليها ما بين الحين والآخر. طيب، فهذه عندنا احنا الأستاذة فاطمة في البداية مشرفة تربوية تشتغل في وزارة التعليم مع المدارس مع المعلمين. طيب، فاحنا ماخذينها كمثال. وعندنا خالد اللي هو يشتغل في دائرة من دوائر الموازنة في إحدى المؤسسات، زين. طبعا خالد يرفع تقارير وملفات مالية، لكن لاحظ أنه يعيد نفس الطلبات كل أسبوع، عنده شغل روتيني كل أسبوع في طلبات معينة يعيدها، نفس التحليل اللي يقوم فيه، نفس المقارنات، نفس التقرير اللي يرفعه حق المسؤولين عنده. سؤال اليوم، هل يمكن أن أعلم الذكاء الاصطناعي أسلوبي مرة واحدة وبعدين بروحه راح يشتغل بنفس الطريقة كل أسبوع بدون لا أبدي معاه كل مرة من الصفر؟ أقدر أدربه، يعني يقدر يدربه أنه يقوم بالأعمال الروتينية اللي هو يقوم فيها في الدائرة المالية اللي هو يشتغل فيها؟ طيب الجواب طبعا احنا نقول نعم، وهذا هو جوهر حلقتنا لليوم مستمعينا الأحبة. طيب، إذن يعني مستمعينا الأحبة، هذه يعني مقدمة حلقتنا لليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. طيب، فخليكم معنا لأن راح نتعرف في الفقرة الجاية على طريقة سير العمل الذكي. يعني عندنا عمل معين احنا نقوم فيه بشكل يومي، عرفته، وكيف نحوله إلى يعني نخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يقوم فيه. الآن متابعينا اللي عنده مداخلة وجهة نظر، طبعا احنا نرحب فيه على 24692666، هذا رقم التواصل المباشر اللي حاب انه هو يتواصل معنا على الهواء، 24692666. واللي حاب انه يتواصل معنا من خلال برنامج الواتساب او تطبيق الواتساب، احنا نرحب فيه على 72442010. عادي ترسل رسالة صوتية، عرف بعمرك وقول سؤالك أو قول مداخلتك، 72442010. ومساءكم تقني.

تحية لكم مستمعين الأحبة على هذه الأنغام الجميلة. وما هو سير العمل الذكي؟ لما نقول مستمعين الأحبة سير عمل ذكي، يعني طريقة إنجاز العمل بشكل ذكي مع الذكاء الاصطناعي، نقصد شيء بسيط، هو تسلسل ثابت من الخطوات تكرره أنت بانتظام. يعني أنت عندك في سير عمل معين، في روتين معين في شغلك تسويه كل يوم، زين؟ فنركز على هذه النقطة، ما هو العمل التي تقوم بتكراره بشكل يومي، زين، وبانتظام؟ عشان كذا هذا هو العمل اللي راح تشرك فيه الذكاء الاصطناعي بدور محدد يقوم فيه ويكون واضح وايد. طيب، إذن نحن لما نقول سير عمل ذكي مع الذكاء الاصطناعي، نقصد فيه تسلسل ثابت من الخطوات تكرره بانتظام وتشرك فيه الذكاء الاصطناعي بدور محدد وواضح. مستمعين الأحبة، خلونا ناخذ مثال من حياتنا اليومية. بالنسبة لي أنا لما أوصل المكتب، أول شيء أسوي أنا أفتح البريد الإلكتروني، هذا سير عمل طبعا، تقرأ تصنف، يعني قريت يعني مريت على شفت رسائل البريد الإلكتروني اللي عندك، ترد على البريد الإلكتروني وتؤجل بعض الردود. الحين الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يأخذ جزءا من هذا التسلسل ويديره بدلا عنك. لاحظوا الوظائف اللي أنا أقوم فيها، أقرأ أصنف بعدين أرد أو أأجل، 4 شغلات هي موجودة، أقرأ أصنف أرد أو أأجل. فهني هي الطريقة أو المفتاح الرئيسي مستمعي العزيز لطريقة تفكيرك لما تبتدخل الذكاء الاصطناعي في الموضوع. طيب، أنت تبتدخل الذكاء الاصطناعي في الموضوع، هذه هي الطريقة اللي تفكر فيها. هذا العمل عندك موجود، كيف أنك أنت تقرأ تصنف ترد وبعدين يعني تقرأ تصنف ترد أو تؤجل، يعني فأنت 4 شغلات احنا نسويها. طيب، فبالتالي الحين تفكر أنت، هذه 4 وظائف أنا أسويها مع البريد الإلكتروني أول ما أفتحه، أقدر أخلي الذكاء الاصطناعي يقوم بأحد هذه الأدوار ولا ما أقدر؟ أقدر أخليه يقرأ؟ أقدر أخليه يصنف؟ أقدر أخليه يرد؟ ها؟ أقدر أخليه يأجل؟ يعني في عندنا 4 شغلات، شو الأشياء هذه لما أنا أفتح البريد الإلكتروني أقدر أخلي الذكاء الاصطناعي أنه هو يقوم فيها بدل عني؟ طيب، فالحين خلينا يعني ناخذ هذا المثال ونروح معه بمستويات 3، زين؟ المستوى الأول احنا نسميه التكرار الذكي. طيب، انت راح تعلم الذكاء الاصطناعي ما تحتاجه مرة واحدة، وبعدين هو راح يعيده بنفس الأسلوب كلما طلبت منه ذلك، مثل يعني قالب تقرير أسبوعي ثابت. المستوى الثاني يسمونها الأتمتة الجزئية، راح تدمج الذكاء الاصطناعي في خطوات معينة من شغلك اليومي تلقائيا، مثل تلخيص الاجتماعات فور انتهائها مثلا. المستوى الثالث يسمونه التفكير الاستراتيجي، تعطيه بيانات تطلب منه أنه يحللها وبعدين يقترح من خلال يعني تحليله للبيانات هذه كيف أنك أنت راح تشتغل، كيف راح تكمل، راح يرشدك إلى الطريق أو إلى يعني إحنا نسميها the way forward، يعني إلى أنت كيف تروح للأمام، كيف تتقدم، راح يرسم لك الطريق، مو بس أنه هو راح ينفذ الطلب. فإحنا عندنا مثل ما قلنا يعني هي 3 مستويات. فالحين إحنا راح نحاول نطبق هذا الموضوع في مكانين في حياتنا، عندنا حياتنا الشخصية العادية وعندنا بيئة العمل المؤسسي اللي احنا نشتغل فيها. والله انت يعني ما بغيت تطبقه في الشغل، يمكن الشغل عندك ما يسمح لك، خلاص تطبقه في حياتك الشخصية.
ما بغيت تطبقه في حياتك الشخصية تطبقه في بيئة العمل، تبي تطبقهم في المكانين طبقهم على كيفك. طيب، ففي الحياة الشخصية عندك أنت مثلا تقدر تخليه أنه هو يتابع لك ميزانيتك الشهرية للمنزل، تقدر تخليه يلخص الفواتير ويصنف المصروفات، تقدر تخليه يرد على رسائل التواصل الاجتماعي لكن بأسلوبك أنت، تقدر تخليه يخطط لرحلة عائلية بطريقة مناسبة. طيب، أو أنه هو يعني عندك أنت فعالية معينة، عرس، ملكة، زين، مناسبة معينة تبتعزم فيها ناس، تبي أنه هو يخطط لك إياها. متابعة أهدافك الشخصية وتقييم التقدم فيها، يعني إحنا هذه مال التخطيط للرحلات والمناسبات، دائما المناسبات تلاحظونها يعني خلينا نقول الفعالية الرئيسية تلاقيهم يأكلون صح ولا لا؟ أكل وسوالف وبس، ماكو شيء ثاني. لكن لو بغيت تخلي هذا التجمع العائلي أو تجمع الأصدقاء تخلق منه ذكريات بحيث أنك تنشئ فيه فعاليات، مسابقات، طريقة معينة كيف تسويها، تبي تعرف كيف تسويها، إيش نوعية الفعاليات، إيش أنواع الأنشطة اللي أنا ممكن أسويها، يخطط لك إياها ويعطيك إياها وتقدر أنك أنت تنفذها بعدين. طيب، بعدين عندنا متابعة الأهداف الشخصية وتقييم التقدم الخاص فيها. هذه طبعا من الأشياء اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا فيها في حياتنا الشخصية. أما في بيئة العمل المؤسسي طبعا هو يقدر يعد التقارير الخاصة بالأداء الشهري للفريق العمل اللي يشتغلون مع بعضهم بعض، يقدر يقوم بعملية تلخيص محاضر الاجتماعات ويستخرج منها القرارات، يقدر يقوم بعملية كتابة ردود البريد الإلكتروني الاحترافية بأسلوب المؤسسة، يقدر يقوم بإعداد العروض التقديمية بطريقة جدا راقية، يقدر يتابع مؤشرات الأداء وتحليل الانحرافات. يعني اليوم إذا أنت عندك تتابع مثلا مبيعات، تطور خدمة معينة وتبي تتابعها أول بأول، فبالتالي هو يقدر يتابع لك هذه المؤشرات ويقوم بعملية التحليل. فبالتالي يعني هذه بعض الأمثلة مستمعين الأحبة من حياتنا الشخصية، وبعض الأمثلة أيضا من بيئة العمل المؤسسي اللي إحنا نشتغل فيه. الآن راح ننتقل للتطبيق مستمعين الأحبة، يعني عندنا تطبيق مباشر، خلونا نجرب كيف نقدر أن نحن نستفيد من الذكاء الاصطناعي في بيئتنا المؤسسية وفي حياتنا اليومية الشخصية. راح نعطيكم 6 طرق لسير أعمال جاهزة. في أعمال جاهزة موجودة، يعني متأكدين أن الذكاء الاصطناعي يقدر يسويها، بالتالي أنت لما تسمعنا تقدر أنك أنت تأخذ الفكرة وتروح تطبقها مع محرك الذكاء الاصطناعي اللي موجود عندك. طيب، فثلاثة احنا راح نقسمهم، 3 لبيئة العمل و3 للحياة الشخصية، تقدرون مستمعين الأحبة أنكم أنتم تقوموا بعملية تطبيقها. خلينا نتكلم عن سير، أول شيء في سير العمل المؤسسي، لو أنت موظف تشتغل في مؤسسة معينة، وخلينا نتكلم عن ما يسمى بالاجتماع المثالي. دائما احنا نلاحظ في بعض المؤسسات ويا كثرها، ومن تجربة شخصية أنا بروحي شفتها، أن وقت الاجتماع يضيع، يعني يكون هم يجتمعون ساعة يقعدون 3 ساعات سوالف جانبية ما في أجندة واضحة، وهذه الأجندة يعني ما ملتزمين فيها، وبالتالي يروح الوقت بدون لا يتم فيها عملية إنجاز. زين، فبالتالي أنت قبل الاجتماع تبي تحدد أجندة الاجتماع هذا، لازم تكون عارفة طبعا 100%، يعني عرفت، فبتقول له مثلا ارفع جدول الأعمال، تقول له ساعدني أعد 3 أسئلة محورية وتوقع ما قد يطرح من إشكاليات. يعني هذا ممكن أنك قبل الاجتماع تخلي الذكاء الاصطناعي يفهم هذا الموضوع. أثناء الاجتماع تقول له دون النقاط الرئيسية، بعد الاجتماع حول هذه النقاط إلى محضر رسمي بالقرارات والمهام والمسؤوليات. فبالتالي أنت عندك اليوم الاجتماعات إذا أنت ماست، يعني خلينا نقول ما أشركت فيها الذكاء الاصطناعي الخاص فيك، تقدر أنك أنت تطلع باجتماع مثالي، خلينا نقول بهذه الفكرة. طيب،
سير العمل اثنين التقارير الأسبوعية، وبتبيها تطلع هذه التقارير بأسلوبك الشخصي في أول مرة. طيب راح ترفع تقرير أنت كتبته قبل، يعني تقرير أنت كاتبه بإيدك طبعته على الكمبيوتر، يعني كيف تكتب أسلوبك. طيب راح تعطيه هذا التقرير وتقول له هذا أسلوبي في كتابة التقارير، احفظه كمرجع. شوف يعني أنت قاعد تقول له، أنت الحين في الحقيقة أنت قاعد تعلمه، الحين قاعد تعلمه أسلوبك، وعشان تعلمه أسلوبك تعطيه يعني فكرة عن أسلوبك. كيف تعطيه فكرة؟ تعطيه واحد من التقارير اللي أنت كنت كاتبها، من التقارير القوية، من التقارير الناجحة، مكوناتها الأساسية، مكونات التقرير نفسه، وتقول له هذا أسلوبي في كتابة التقارير، احفظه كمرجع. طيب عاد بعدين كل أسبوع أرسل البيانات الجديدة وقل للذكاء الاصطناعي أعد كتابة التقرير الأسبوعي بنفس الأسلوب والهيكل السابق. شوف أنت أول شيء عطيته أسلوبك، بعدين تقول له أعد كتابة التقرير الأسبوعي بنفس الأسلوب والهيكل السابق. النتيجة راح تكون عبارة عن تقرير احترافي بأسلوبك أنت، لا بأسلوب الآلة. لأن تتذكرون يعني إحنا قلنا في البداية لما كنا نعرف الذكاء الاصطناعي على أنفسنا شنو كنا نقول له؟ كنا نفهمه إحنا منه وين نداوم وإيش طبيعة شغلنا، وهذه التقارير أصلا تروح لمن، ومن هذا الشخص اللي راح تروح له يعني هذه التقارير. وبالتالي على هذا الأساس هو الحين إحنا قاعدين نعلمه كيف يأخذ أسلوبك أنت ويطبقه بشكل احترافي بتقارير راح تنشأ بشكل أسبوعي وكأنك أنت اللي كاتبها وبأسلوبك طبعا. طيب هنا لو تلاحظ في ناس يقول يعني يمكن يسأل هذا السؤال، إن يعني هنا الذكاء الاصطناعي راح يأخذ الوظيفة؟ لا طبعا ما راح يأخذها، لأن لو تلاحظ أن الذكاء الاصطناعي قاعد يشتغل بأوامرك، قاعد يشتغل بطريقتك، قاعد يأخذ من البيانات اللي أنت عطيته إياها، قاعد أنت تعلمه شغلك عشان هو يقوم فيه، يعني بدونك أنت هو ما راح يشتغل بالشكل الصحيح. سير عمل رقم ثلاثة، إدارة البريد الإلكتروني. اليوم في أشخاص كثيرين تتجمع عندهم مئات الرسائل بشكل أسبوعي، فأنت تروح تقول له كل صباح، يعني كل صباح تقول له انسخ عناوين الرسائل المهمة وتقول له صنف هذه الرسائل عاجل مهم للمتابعة للأرشفة، وتقول له بعد اقترح رد مختصر على الرسائل اللي صنفتها بشكل عاجل. تقول عبد الله يعني يقدر يسوي هذا الحكي؟ كنت أقول لك يقدر يسوي لك إياها عادي، وايد يسوي لك إياها بعد بقوة يعني، عرفت؟ لكن نرجع مرة ثانية أن نحن دربناه. أنا قبل لا أخليه يرد أنا خبرته أنا كيف أرد وعطيته نبذة بأسلوبي في الرد. فهي الفكرة كلها اللي بعدكم يمكن مستمعين الأحبة ما خليتوها في بالكم، إن الذكاء الاصطناعي لما نتعامل معه لازم يعرف عنك كثر ما يقدر، ويعرف طبيعة شغلك بأكبر قدر ممكن، ويعرف من اللي يستفيد من خدماتك. أنت قاعد تتكلم مع من؟ أنت تراسل من؟ عرفت من اللي ترفع له هذه التقارير؟ من اللي تكتب له البريد الإلكتروني؟ مع الوقت هذا الذكاء الاصطناعي يأخذ أسلوبك ويصير أنت. طيب هنا هذه المواضيع كلها مستمعين الأحبة بالفعل بالفعل إن هي يعني احنا نقول save time، إن هي توفر الوقت عليك بشكل جدا كبير، توفر الوقت بحيث إنك أنت تتفرغ لأشياء أكثر أهمية. طيب فعشان كذا بالنسبة للرسائل الطويلة تقول لخص هذه الرسالة في ثلاث نقاط واقترح الإجراء المناسب. باختصار يعني كأنك أنت تدرب الذكاء الاصطناعي على أنواع البريد اللي تتعامل معها من خلال التصنيفات وبعدها الإجراء المتخذ لها. إذن يعني هذا سير عمل رقم ثلاثة، يعني احنا أخذنا من بيئة العمل ثلاث سيناريوهات. الأول الاجتماعات، الشغلة الثانية
التقارير. الشغلة الثالثة إدارة البريد الإلكتروني. فعندنا ثلاث شغلات مهمة نقدر نخلي الذكاء الاصطناعي يوفر لنا الوقت في عملية التعامل معه. الحين خلونا نيجي مستمعين الأحبة حق سير العمل الشخصي. طيب، فلو جينا حق شخص يبي الذكاء الاصطناعي يساعده في عملية التخطيط الشهري، عنده خطط معينة بالمصاريف يبي يساعده فيها، فأول كل شهر أول شيء أنت راح ترفع للذكاء الاصطناعي مصاريف الشهر الماضي وتقول له حلل طريقة إنفاقي وحدد أنا وين قاعد أبالغ في عملية الصرف أو اللي قاعد أصرف بأشياء ما لها لازمة، واقترح خطة للشهر الجديد. طبعا أنت لازم تكون عندك هدف بعد من هذا الموضوع، أنك أنت توفر المبالغ المالية. فالنتيجة راح يكون عندك مستشار مالي شخصي مجاني يعرف وضعك الحقيقي ويتحاور معك. إذن يعني بالنسبة حق الأعمال الشخصية حق خضينا سير عمل اللي هو التخطيط الشهري. سير عمل الثاني بالنسبة للأعمال الشخصية التعلم الذاتي. حدد مهارة أنت تبي تعرفها. واحد يبي يتعلم يطبخ، واحد يبي يتعلم يسوي فخاريات، واحد يبي يتعلم الزراعة مثلا، واحد يبي يتعلم عزف موسيقى، شيء آلة معينة. طيب، فأريد أتعلم، ويكتب المهارة وتحدد الوقت، يعني مثلا في 30 يوم في خلال شهر. فبالتالي تقول له اقترح خطة يومية مناسبة لشخص مشغول. أنت أصلا يعني تروح الدوام، ترجع من الدوام، تتغدى، تريح، وبعدين يكون عندك طبعا يعني واجبات عائلية، فبالتالي ما عندك وقت أنك تتعلم مهارات جديدة. فبالتالي هو راح يساعدك كيف أنك أنت تحط خطة معينة تقدر تتعلم فيها مهارة معينة خاصة فيك. فأنت كل أسبوع راح تشارك بعدين الذكاء الاصطناعي عملية التقدم في عملية التعلم، وراح تطلب التعديل على الخطة بناء على الإنجازات اللي أنت راح توصلها. الحين راح نروح بعد يعني سير عمل ثالث في الحياة الشخصية، يومياتك الصباحية. أنت كل يوم شنو المهام اللي تقوم فيها، يعني إذا كانت عندك مهام، وأتمنى أن الناس دائما يكون عندها مهام. فبالتالي تقول رتب هذه المهام بالأولوية وحدد ما يجب أن لا أؤجله اليوم، يعني شنو اللي المفروض ما أأجله اليوم. في النهاية ما أنجزته اليوم كذا، وما لم أنجزه راح يكون كذا، فساعدني أني أنا أعيد الجدولة لغد أكثر واقعية. الحين السؤال يمكن يدور في نفسك مستمعي العزيز، عبد الله تقول لي زين كيف أنا أتعامل معه كله بالشات؟ أقول لك لا، اليوم محركات الذكاء الاصطناعي اللي يعني القوية مثل الجيميناي، مثل الشات جي بي تي، مثل الكلود، عرفت؟ هذولا يعني على حسب نوع مثلا الهاتف الذكي اللي موجود عندك تقدر انك انت تكلمه بالصوت، يعني يا تكلمه من خلال التليفون، او انك انت تخيل مستمع العزيز انه ممكن انك انت تركب مايكروفون صغير موجود عندك تحطه، ما يبين يعني عندك في ملابسك الراج، او انك انت تلبسه في الساعة، او عندك في ناس تلبس بريسلتس هاي اللي يسمونها في اليد اليمنى. فانت عندك اكثر من خيار انك انت تقدر تعطي الاوامر الصوتيه بشكل مباشر للذكاء الاصطناعي، لان هاتفك الذكي موجود معك، وهاتفك الذكي يعني محرك الذكاء الاصطناعي مالك موجود فيه كتطبيق، فبالتالي تقدر تتواصل معه بشكل مباشر، تعطيه الاوامر وتسمع الرد من خلال السماعة اللي أنت موجودة مثلا عندك. الحين خلونا نطبق هذا الشيء بشكل مباشر مستمعين الأحبة. خلونا نتخيل مع الأستاذة فاطمة اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوية، هذه المشرفة التعليمية، وأيضا الأستاذ خالد اللي هو طبعا يعني موظف في دائرة الموازنة في إحدى المؤسسات. زين،
بعد شهر. خلونا نشوف ونتخيل شغلهم كيف صار إذا ما قاموا بتطبيق الكلام اللي نحن نقوله. بالنسبة للمشرفة التربوية أو المشرفة التعليمية الأستاذة فاطمة، هي كانت تقضي ساعتين على الأقل في إعداد تقارير الزيارات الإشرافية لأن هي مشرفة تربوية. طيب اليوم هي تدون ملاحظاتها خلال الزيارة، ترفعها بشكل مباشر على الشات جي بي تي ويخرج لها بتقرير احترافي في دقيقتين بأسلوبها الخاص على طول. فبالتالي هي وفرت الكثير من الساعات أسبوعيا. فاطمة راح تستخدم هذه الساعات اللي وفرتها في التفكير الاستراتيجي لا في الكتابة اللي تاخذ ساعات منها. طيب أما خالد أنشأ ما يسميه مساعد الميزانية، عنده هذا المساعد الذكي اللي راح يساعده في شغله في الموازنة، قالب ثابت خالد راح يرفع فيه أرقام كل ربع سنة، والذكاء الاصطناعي يستخرج تلقائيا من من من هذا التقرير الانحرافات، الأسباب المحتملة والتوصيات، والتقرير اللي كان ياخذ منه يوم كامل يجهز فيه الحين صار ياخذ بس ساعة إذا ما أقل، والساعات الباقية راح يقضيها خالد في تحليل النتائج بطريقته هو الخاصة، وهذا ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله بدلا من خالد. إذا مستمعينا يعني لو نلاحظ أن يعني الذكاء الاصطناعي هو ما يحل محل تفكيرك، هو يحررك للتفكير فيما يستحق تفكيرك. يعني أنت تفكر بطريقة وبأسلوب معين، هو ما يحل هذا محل هذا التفكير، لأن لا ننسى أن كل اللي يقوم فيه الذكاء الاصطناعي هو نتيجة أوامر جاية من عندك كشخص فاهم للعمل اللي أنت تبي تقوم فيه، فعشان كذا هو يفهم من فهمك. طيب ولكن راح يطبق فهمك بأعلى المعايير والمواصفات، وهذه النقطة الجميلة اللي احنا بنوصلها. طيب فإذا الذكاء الاصطناعي لا يحل محل تفكيرك بل يحررك للتفكير فيما يستحق مستمعينا الأحبة. إذا القواعد اللي احنا ممكن نتعلمها مستمعينا الأحبة وان احنا ممكن نستفيد منها من خلال حديثنا اليوم عن الذكاء الاصطناعي وكيف نخلي الذكاء الاصطناعي يطبق الأعمال بدون لا نعطيه نحن الأوامر. طيب عندنا القاعدة الأولى، أنك أنت راح تبدي معاه بمهمة واحدة، أول شيء أعطيه مهمة واحدة، لا تحاول أنك تقوم بأتمتة كل شيء دفعة واحدة، جرب أعطيه مهمة واحدة. يعني نحن من المهام اللي إحنا يعني ذكرناها اليوم مستمعين الأحبة اللي هو إذا تبي أنه هو يدير لك الاجتماع بشكل مثالي أو أنك تتحضر للاجتماعات ويعني كيف مو بس تحضر وتدير وبعدين تلخص، عرفت؟ فالاجتماعات هذه كيف تشتغل فيها، يعني ممكن أنك أنت تستفيد منه بشكل جدا كبير الذكاء الاصطناعي في مجال الاجتماعات، بالفعل تقدر تستفيد منه بقوة، وأنا هذه من تجربة أنا أتكلم فيها. التقارير الأسبوعية، يعني إذا أنت في سير العمل التقارير الأسبوعية وايد يقدر يساعدك فيها الذكاء الاصطناعي. إدارة البريد الإلكتروني للناس اللي عندها رسائل بريد بكميات كبيرة وما تقدر تلحق على أن هي تقوم بعملية التصنيف وعمل الأولويات ويرد على من ويأجل من، عرفت؟ فهني هو راح يساعدك وبشكل جدا كبير مستمعي العزيز انه هو يقوم بعملية تصنيف رسائل البريد الالكتروني من عاجل الى مهم للمتابعة للأرشفة، وبعدين هم يعطيك اقتراحات مختصرة لعملية الردود العاجلة، فبالتالي تختار واحدة من هذه الاشياء وتشتغل فيها تجربها. فابدي بمهمة واحدة، لا تحاول انك تأتمت كل شيء مرة واحدة، اختر مهمة واحدة وحاول انك انت مستمع العزيز انك انت تشتغل عليه. القاعدة الثانية، انك انت لازم تعلم الذكاء الاصطناعي باسلوبك وليس يعني يعني المحتوى اللي موجود فيه، يعني اهم شيء انه هو يعرف اسلوبك انت كيف في عملية بناء التقارير، في عملية الردود في البريد الالكتروني،
وغيرها. يعني هذا الموضوع جدا مهم، على أساس أنك أنت لما ترفع تقرير مثلا قديم وتعطيه كمرجع، أنت ما تعطي بيانات، أنت قاعد تعطيه أسلوبك وصوتك اللي هو من المفترض أنه هو يدرب نفسه عليه. عشان كذا في ناس تقول هذه والله خصوصية، يعني أن أنا أعطي تقارير معينة أنا كنت أكتبها. لا، هي هذه مش إحنا هنا، يعني غير المفهوم في عملية التعامل هنا، أنك أنت قاعد تدربه على طريقة كتابتك للتقارير، وهني الفرق كبير طبعا راح يكون. القاعدة الثالثة أن أنت من المفترض أنه هو طبعا خاصة لما يقوم بعملية تلخيص تقارير أو محاضر الاجتماعات أو أنه يرد لك على بريد الإلكتروني، لازم أنت تراجع وراه وتصحح ترى، ما تعطي يعني خلاص الخيط والمخيط هو يقوم بالعملية هذه. فالذكاء الاصطناعي يخطئ، أنت الخبير وهو المساعد مو العكس. طيب، فعشان كذا راجع دائما قبل أن ترسل أو تعتمد مثلا تقرير معين. القاعدة الرابعة، طور القوالب مع مرور الوقت. يعني أنت خلك إنسان دائم التطوير ويعني والتدريب للذكاء الاصطناعي لما تتفاعل وتتعامل معه. يعني القالب اللي راح يبدأ فيه اليوم مو هو هذا القالب اللي راح ينتهي فيه، عرفت؟ لا، بعد شهر راح تعرف شنو اللي كان ناقص وراح تقوم بعملية التعديل. إذن يعني مستمعينا الأحبة، يعني هذه يعني فقرتنا الأساسية في حلقتنا لليوم من برنامجنا المستكشف الرقمي، وهذه سلسلة حلقات احنا سميناها أنت والذكاء الاصطناعي. بدينا فيها بعملية تعريف الإنسان أو الشخص للذكاء الاصطناعي. الشغلة الثانية أنه هو كيف أن الذكاء يعني احنا أول شيء أنت لازم تعرفه بنفسك، وبعدين تعرفه، بعدين عرفنا في الحلقة اللي بعدها الأدوات اللي راح يستخدمها. الحين كيف تخليه وتعطيه الصلاحيات انه هو يقوم بالأعمال، وبعدين انت تراجعها بعد هو ما يقوم فيها. فالحين اللي عنده مداخلة، وجهة نظر، استفسار، احنا نرحب فيه مستمعين الأحبة على الخط الاتصال المباشر على 24-692-666 24-692-666 أو من خلال تطبيق الواتساب على 72-44-20-10 72-44-20-10.

تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجنا المستكشف الرقمي. طيب يعني وأنا أعد لهذه الحلقة مستمعين الأحبة لاحظت شغلة معينة واللي هي أن يعني قد يكون في بعض الأشخاص يعني القارئين في مجال التقنية أو في مجال التكنولوجيا ممكن يشبهون الكلام اللي أنا كنت أتكلم فيه عن طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام أو يعني للاستفادة من الذكاء الاصطناعي للقيام بالأعمال الروتينية اللي نحن نتكلم عنها، مثلا بتقنية أخرى يسمونها الـ RPA اللي هو Robotic Process Automation، اللي هو الـ RPA اللي هو يعني اللي ينفذ أيضا يعني في تقنيات طبعا ما يعني مش بالذكاء الاصطناعي، ولكن يعني هم روبوتات برمجية نقدر نخليها تعبي. يعني مثلا لو كان عندك أنت مثلا خلينا نقول 1000 فاتورة والألف فاتورة بنفس الثيمة بنفس الترتيب بنفس الهيكل بنفس الشيء كل شيء، اللهم أنه بس فيها أرقام متغيرة بشكل مستمر، فأعلم الـ RPA كيف أنه هو يقرأ هذه الفواتير ويفرغها مثلا في برنامج مثلا الإكسل وبعدين يرسلها إلي مرة ثانية. فهنا الـ RPA يقوم بهذا العمل، وهو أنت الفرق ما بين يعني الـ RPA وما بين الذكاء الاصطناعي مستمع العزيز أن الـ RPA ما يفكر مثل الذكاء الاصطناعي ويتعلم مثلا أنا علمت على قالب معين وهيكل معين بشكل فواتير معينة يقراها ويفرغ الحقول اللي موجودة فيها فهو يحفظ هذيك بس، لو جاءت فاتورة بطريقة مخالفة ما يعرف يقراها ما بيسويها أصلا، لو لا سمح الله لون متغير شكل متغير أبدا ما بيقدر. لكن الذكاء الاصطناعي الفرق ما بينه وبين هنا أن الذكاء الاصطناعي يقرأ كل شيء بغض النظر عن الشكل وتعلمه بالفعل هو شو اللي قاعد يسويه وتقدر تقارنه بالإنسان. أما الروبوتيك أو الـ RPA فهو مختلف تماما، لا يعني احنا دائما نقول هي يسمونها أتمتة العمليات الروبوتية، فهي برامج تحاكي الإنسان أمام الشاشة، تسجل خطواتك وتعيدها بدقة مطلقة، اضغط هني انسخ هذا اللي نسخته هني حطه في هذا الحقل بدون لا يفكر بدون لا يفهم بس يقرر، لكنه ما يغلط لأن الغلط فقط إذا أنت عطيته قالب هو ما يعرفه، عرفت؟ فهني الفرق ما بينه وما بين الذكاء الاصطناعي إن الذكاء الاصطناعي يفهم السياق والتكيف، ولكن يعني أتمتة العمليات الروبوتية هي خطوات ثابتة مبرمجة مسبقا. الذكاء الاصطناعي منظم يعني يقدر يقرأ الأشياء المنظمة والغير منظمة structure and structure، لكن الـ RPA لازم يكون منظم ومتوقعة فقط، يعني اللي هو متدرب عليها واللي انت معطيه الهيكل الخاصة فيها، يتعامل تقدر تتعامل معاه بمرونة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. أما بالنسبة للـ RPA هو مرن من حيث أنه هو يشتغل بطريقة معينة فقط ما يقدر يطلع أو يحيد عنها يمين أو شمال. طيب الذكاء الاصطناعي الدقة طبعا عالية لكن يحتاج مراجعة، الـ RPA 100% محدد يعني يشتغل في نطاق العمل المحدد ما يصير يطلع طبعا عنا. فهنا الفرق كبير ما بين الاثنين مستمعين الأحبة. عندنا رسالة على الواتساب تقول شكرا لكم على البرنامج الإذاعي الشيق والممتع، نرغب بمعرفة ما هو أفضل تطبيق عملي وسهل الاستخدام والاشتراك ويكون مناسب لإدارة الأعمال المكتبية وتنظيم المهام وإعداد التقارير وصياغة المذكرات والتقارير القانونية بشكل احترافي مع سهولة التنسيق والمتابعة للمكتب. مع خالص التحية والتقدير أحمد العامري. حياك أخوي أحمد، يا مرحبا بك. عرفت إذا تتكلم عن محركات الذكاء الاصطناعي اللي موجودة فأنت عندك طبعا الشات جي بي تي معروف، وعندك طبعا الكلود اي اي اللي هو CLAUDE AI كلود اي اي، وعندك الشات جي بي تي بالنسبة اللي انت ذكرتهم، وطبعا هذه النسخ لازم تكون نسخ
احترافية مخصصة للمكاتب فيها اشتراك معين ويتم تدريبها، وبعدين هي تقدر تقوم بالأعمال المناطة يعني إليها عزيزي أحمد. وأيضا في أنا كنت ناوي أصلا أني أنا يعني أقول أسماء بعض المحركات القادرة على قراءة وتحليل يعني مثلا البريد الإلكتروني وغيرها من التطبيقات، لكن يعني في عندك يعني أنا لو لاحظ أخوي أحمد أو أستاذ أحمد أنا تكلمت عن أول شيء الذكاء الاصطناعي بعدين جبت الـ RPA. طيب في محركات تدمج الاثنين، يعني روبوت الأتمتة الذاتية مع ذكاء اصطناعي، واسمه ميك، اسمه ميك بس MAKE. طيب هذا هو يعني، وفي واحد اسمه زابير بعد، زابير وميك، فهذا يعني إمكانياتهم جدا فائقة وعالية. أيضا رسالة أخرى تقول أهلا، إذا كان في وقت إذا كنت تتكلم عن الذكاء الاصطناعي عندي استفسار، إيش هل في نظارات تخدم احتياجات الخاصة عن طريق الذكاء الاصطناعي وهل مكلفة؟ وإيش أفضل برنامج إذا كان متوفر بالذكاء الاصطناعي يدلك على المكان؟ أنا أبحث أنه يكون أفضل يدلك على المكان، أنا أبحث يكون مسافة بعيدة، دايم أدور على برنامج يكون ناجح. المهم الحين والحين إن شاء الله نوفر الذكاء الاصطناعي، بس الحين ما حصلت أنه يخدم بعض الموضوع. الرسالة الثانية مو واضحة كفاية وإحنا على نهاية الوقت، لكن بالنسبة للنظارات أيوة طبعا، أنت عندك نظارات واقع افتراضي وعندك نظارات واقع افتراضي ومع الواقع المعزز اللي ممكن تدمج فيها تطبيقات خاصة بالذكاء الاصطناعي تقدر تستخدمها لخدمة الاحتياجات الخاصة. فأنت عندك أوكلوس وفي وموجودات يعني، بس أسعارهم شوية مرتفعة، تتراوح ما بين 190 إلى 250 ريال عماني. ولما تتكلم عن احتياجات الخاصة أنت ما تقصد أن مثلا الكفيف صح؟ لأن الكفيف حقه أسلوب آخر مختلف، والنظارات اللي ممكن نتكلم عنها أو خلينا نقول التطبيقات والبرمجيات لها أسلوب تماما مختلف عن اللي النظارات الخاصة بالواقع الافتراضي، لأن الكفيف ما يحتاج نظارة واقع افتراضي، يقدر يشوف من خلالها ويتعلم من خلالها. طيب عزيزي بعدني أنا ما الرسالة الثانية للأسف ما كانت واضحة اللي يدلك يعني. طبعا أنت على فكرة جوجل مابس مع الجيميناي يعني مدمج فيه الذكاء الاصطناعي، لكن كيف أنت تبيه يدلك يعني إذا إذا إذا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي أنه يدلك يعني تطبيق، لأن يعني جوجل طبعا الجيميناي كمحرك ذكاء اصطناعي من جوجل موجود عندك في كل تطبيقات جوجل، تقدر أنك أنت تتفاعل معه وتستخدمه، يعني تكلمه تعطيه الأوامر وهو راح يستخدم الجوجل مابس مثلا عشان يدلك، ولكن مو أنت اللي كلمت الجوجل مابس، اللي كلمها جوجل جيميناي. والجوجل جيميناي مو بس يعني يدلك على أماكن، ممكن يحجز لك، ممكن يدفع لك، ممكن يسوي أشياء كثيرة، ولكن تحتاج أنك أنت تدرب على هذه المواضيع. وصلنا معاكم مستمعينا الأحبة، يعني رسائل وصلت للبرنامج في نهاية الحلقة للأسف، وصلنا معاكم نهاية حلقتكم اليوم من برنامجكم المستكشف الرقمي. نعتذر على الرسائل والله قامت توصل الحين فجأة يعني، واللي احنا ما قدرنا نرد عليها ممكن نرد عليها في بداية حلقتنا الأسبوع القادم بإذن الله. تقبلوا تحياتي، كان معاكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل ملاذ اليوسفي.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في براسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني وسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إدانة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ بلاده. من العناوين وإلى التفاصيل، منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم ثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيني وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الألكسو جلالة السلطان المعظم يده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. هذا وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، شارك معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة والتي أقيمت اليوم. ونقل معاليه تحيات وتهاني جلالة السلطان المعظم لفخامة الرئيس وتمنياته الطيبة له ولشعب بلاده الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس معاليه تحياته إلى جلالة السلطان وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بمزيد من الرقي والرخاء. وقد رافق معاليه سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين. وقع جهاز الاستثمار العماني على اتفاقية لشراء حصة في شركة ساماش للتعدين القائمة على إنتاج مادة بنتونايت الصوديوم وشركة تيكاترون المتخصصة في إنتاج المعدات العسكرية البرية المسيرة عن بعد عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك. وتهدف الاتفاقية مع شركة ساماش إلى تطوير إنتاج بنتونايت الصوديوم الذي يعد من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية ويستخدم في العمليات الإنتاجية لكبرى الشركات العالمية في قطاعات متعددة أبرزها إنتاج النفط والغاز والصناعة والمستحضرات الطبية والتجميلية، فيما تهدف الاتفاقية مع شركة تيكاترون إلى السعي نحو تنويع المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بالدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية. تبدأ غدا أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة

السفارة سلطنة عمان في هولندا فعالية ركزت على العلاقات الثقافية العمانية الهولندية. الفعالية التي أقيمت في مقاطعة نايميخن الهولندية تضمنت محاضرة بعنوان العمانيون أمة بحرية تربط بين الشرق والغرب، العلاقة العمانية الهولندية نموذجا. سلطت الضوء على ملامح القرية العمانية والتراث العماني الأصيل والعلاقات العمانية الهولندية. عالميا، قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع ردا إيرانيا قريبا على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. من جانب آخر، دعا مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، دعا إلى إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئ بلاده والهجمات التي شنتها على ناقلتي نفط إيرانيتين. جاء ذلك بعد يوم من اشتباكات متفرقة بين الجانبين أثارت مخاوف من احتمال تجدد تصعيد أو تقويض الجهود الدبلوماسية. نفذ الجيش الإسرائيلي غارات على جنوب لبنان بعد إصداره إنذارا بإخلاء عدد من القرى والبلدات في المنطقة رغم الهدنة مع حزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن أكثر من 85 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني. في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه قواعد عسكرية داخل إسرائيل، مؤكدا أن عملياته جاءت ردا على انتهاك وقف إطلاق النار. في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب

فينا، مضيفا أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضا أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات أخرى لإجلاء ركاب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال الطائرات لنقلهم. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق تسجيل 3 وفيات بالفيروس من بين 6 حالات إصابة مؤكدة عقب الاشتباه بإصابة 8 من ركاب السفينة. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني وسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إدانة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ بلاده. حرر لكم هذه النشرة سليمان بسهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بسيف الحقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لا تمر آية كلمة في أي أغنية لفيروز مرور الكرام، فكيف إن كانت تلك الكلمة من سير جوزيف حرب الذي لم يأخذ حقه من الشهرة التي يستحقها وتليق به، ومن ثم إن كانت من ألحان في فيلمان وهبي. ونبدأ في تدبر كلمة الباب على وجهيها في الحقيقة والمجاز. فعلى وجه الحقيقة اتخذ الشاعر الكبير جوزيف حرب من الباب مدخلا وبداية لقصة غنائية كل كلمة فيها تسوق وتصور نفسها على الطريقة السينمائية خير التصوير. والباب فيها لم يكن إلا بداية، بداية استهلالية جمعت بين ظرفي زمان ومكان بطريقة مبتكرة، واتخذت هنا شكل البداية النارية لمطلع أغنية حملت اسم لمع الباب، حيث بدأت باللفظ الباب ولم تعاد طوال القصيدة النثرية الجميلة. وفيها يقول حرب: لمع الباب يا حبيبي ابن تودع، لتبدو كما في لغة الرسامين البصرية أقرب للإطار، وفي اللغة الصحفية أقرب للعنوان الشارح الذي يتحدث عن موضوع المقالة أو الحدث. ومن هذا الاستهلال يحصرنا حرب عند حدث وقع عند الباب وهو الوداع. لكن لماذا اختار الباب وليس الشارع مثلا؟ أظنه ليعطينا أهمية لما سيتبعه من مشاعر جياشة تستلزم أن يكون الحبيب داخل البيت وليس ضيفا عابرا تحت شجرة أو بجانب نهر أو على ناصية طريق فاختفى، وعليه فهو حبيب متمكن يزور ويمكث في البيت، وربما هو أحد أركانه، قد يكون زوجا، ويفترض أن يكون زوجا أو على الأقل ذا علاقة طاهرة بالحبيبة، ولهذا يستدعي أن يكون موجودا بالداخل. هذا على وجه الحقيقة، أما على سبيل المجاز والرمز فالباب هنا رمزا لحياتين، واحدة كانت متصلة وحميمة داخل البيت، وأخرى انتقال لواقع جديد سيفرضه الانفصال والوداع. والباب هو الحاجز الواقع بين حياتين، واحدة ستتبع وتخشاها فيروز وتدل عليها الكلمات التي تنقلنا للمشهد الرومانسي الحالم والتصوير الجمالي المفعم بالإحساس، حيث يقول حرب وتغني فيروز: بيكون الضوء بعد شقيق عم يطلع، وهذا يؤكد على أن هناك من سهر حتى مطلع الفجر. ومن بهذه الحالة هو ركن أساسي في حياة الحبيبة التي يعبر عنها ضمنيا بالمنزل الذي بالمطلق له باب. حسنا، ماذا يحدث عندما يتشقق الضوء إذانا بإنارة اليوم؟

كنا مع أغنية فيروز لما على الباب، كلمات جوزيف حرب، ألحان فيلم وهبي. تخير لنا هذه الأغنية الكاتب والصحفي رأفت سارة.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: فضاءات العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة. الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن علاقة الإنسان بالمدينة. بعض المدن نزورها لأول مرة ولكن تترك أثر، لكن بعض الأماكن لما نزورها كذا نشعر فيها بانزعاج. هل هذا الموضوع راجع إلى الذائقة الشخصية أم راجع إلى التصميم؟ راح نتكلم شوي عن تفاعل الإنسان مع الفضاءات المدنية مع واحدة من المهندسات التي نشرن عدد من المقالات في هذا الجانب. يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال من مقر إقامتها من برلين في ألمانيا، المهندسة المعمارية السورية.

0: حنان بنت ياسر الأحمد. طبعا المهندسة حنان هي مهندسة معمارية تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة دمشق في سوريا، وحاليا تحضر لدرجة الماجستير في إدارة المدن هناك في برلين. هي عندها خبرة عملية في المجالات ذات الصلة لحوالي 4 سنوات، ولكن ما يميزها أيضا أنها هي كاتبة في عدد من الصحف، وأيضا باحثة نشر لها بعض الأوراق المحكمة. فأهلا وسهلا فيك مهندسة حنان.
1: أهلا وسهلا أستاذ، وشكرا على الاستضافة.
0: الشكر لك على قبول هذه الدعوة، وإن كنت أنت في مدينة شوية بعيدة في برلين، كنا نتمنى أنك تكوني معنا في مسقط على أمل أنك تكوني بيننا هنا في بيتك الثاني عمان عما قريب.
1: إن شاء الله، والله النية موجودة من فترة، وإن شاء الله قريبا
0: إن شاء الله. نحن قبل لا نتكلم عن علاقة الإنسان بالمدينة، في البداية نريد نقترب من شخصك الكريم مهندسة حنان. إيش اللي دفعك لاختيار العمارة كتخصص في البداية؟ وأيضا لاحظت أنك يعني تجمعي ما بين العمارة وما بين العمل الصحفي تقريبا والكتابة النقدية في العمارة، فحدثينا عن هذا الجانب مهندسة.
1: بالنسبة لاختيار العمارة كانت رغبة شخصية في البداية، بسبب حبي واهتمامي بالرسم والفنون من لما كنت بعمر كتير صغير. لاحقا بعد ما درستها واكتشفت أنها أبدا مو رسم، مع هيك وقعت بغرامها حقيقة. بعد ما شفت قدي هذا المجال متنوع متشعب، قدي في حرية وخيارات كثيرة للأبحاث والتشبيك مع تخصصات أخرى، وما بندم أبدا على هذا الخيار. أما موضوع الكتابة فما كان هدف بحد ذاته، رغم أني بحب جدا الكتابة والقراءة والأدب، لكن توجهي للكتابة هون كان من شعوري بضرورة أننا ننقل النقاشات المعمارية والعمرانية للمجتمع ولغير المتخصصين. فمن غير المنطق أننا نحصر النقاش العمراني بالأكاديميين وبالمجلات المتخصصة، لأن العمارة هي العالم يلي نعيش فيه، هي حياتنا ونفسيتنا وأمراضنا وعلاقاتنا وذكرياتنا، كلها تنشأ وتتشكل ضمن البيئة المحيطة فينا والأحياء والبيوت اللي منسكنها. طبعا توجهي لغير المتخصصين ما كان بهدف تبسيط العلوم، أنا لا أقوم بشرح العمارة، إنما بتسليط الضوء على العلاقات اللي منتجاهلها عادة ما بين العمارة والمجتمع والاقتصاد والسياسة. بتمنى إنه يكون في جهود أكبر مستقبلا بهذا الاتجاه.
0: طيب بس اليوم نحن في هذا البرنامج يعني نحن نحاول نبسط المعلومة للمستمعين، يعني هدف البرنامج أن نحن نقدم العمارة ونقدم العلوم المرتبطة بالعمران والتخطيط إلى الجمهور العام الغير المتخصص. فأنت معتادة على الأبحاث المحكمة وعلى الكتابة التخصصية، اليوم راح نطلب منك شوية تنزلي من يعني من مستواك إلى مستوانا شوية مهندسة. وفي هذا الجانب يعني خلينا نبدأ من يعني سؤال بسيط جدا، يعني عن علاقة الإنسان بالمدينة. دائما يقولوا أن المدينة تأثر بالإنسان، فهل فعلا أن المدينة تأثر فينا نحن، ولا هذه نوع من المبالغات اللي المعماريين يطلقوها؟
1: هلأ بالبداية تعقيبا على كلامك، أنا ما قصدت بتبسيط العلوم أنني أتوجه بلغة أكاديمية، بالعكس يعني أنا أعمل مع جهات غير معمارية، مع صحافات، مع مجلات ثقافية ومنصات ثقافية. أما بالنسبة لسؤالك هل تؤثر فينا المدن حقا أم أن هذا مبالغة؟ برأيي ليست مبالغة أبدا، على العكس نحن غالبا ما نقلل من شأن تأثير الفضاءات علينا. ويمكن من المهم هون نوضح بشكل بسيط ما المقصود بمفهوم الفضاء. فمثلا المكان الذي نجلس به الآن، هذه الغرفة، هي فضاء حوار أو استوديو تسجيل. لو كان هناك مدرس ويعلمنا شيئا ما فصارح رح يكون فضاء تعليمي، لو كنا نقيم حفلة فهي فضاء احتفالي أو اجتماعي، ولو وقعت فيها مشاجرة أو جريمة فهي فضاء عنف أو فضاء ذاكرة دموية، مع أن الغرفة هي نفسها ما تغيرت. فبالتالي الفضاء هو المتغير، هو الصيرورة، هو حالة المكان في كل ثانية من الزمن. هي الحالة بتنشأ من تفاعلنا نحن، من نشاطاتنا المكانية مع هذا المكان. بشكل معاكس بيأثر الفضاء فينا من خلال كيف منصمم. فمثلا لو وضعنا شخص بمتاهة فهو بالتأكيد رح يحاول السير ضمن المسارات المرسومة له في هذه المتاهة، أي نحن نتحكم بشكل مباشر بحركته وبسلوكه، والمتاهة هي نموذج كتير صريح. بينما نفس الطريقة ونفس المنطق بتأثر الفضاءات المبنية على سلوكنا كأفراد. فمثلا لو وضعت أماكن جلوس وساحة لعب ضمن الساحة العامة، راح نلاقي أنه الناس جلسوا وتفاعلوا مع بعضهم. لو صممت ممرات مخفية ومعتمة وقذرة، ممكن تتحول لبيئة حاضنة للجرائم مثلا. لو بنيت بناء بواجهة مرحبة، راح تجذب الناس للدخول. ولو بنيت بناء قاسي ومصمت، راح تعطيهم شعور الرهبة والابتعاد والنفور من هذا البناء.
0: وانت تحكي مهندسة حنان، ذكرتيني بالمهندس راسم بدران. الدكتور راسم نوجه له التحية، أحد أعمدة العمارة العربية. دكتور راسم في واحدة من اللقاءات في مهرجان العمارة العربي في بغداد قال كلمة إنه المعماري مربي، فقالوا له أنت تبالغ يعني في الرفع من قيمة، يعني نحن نعرف المعلم هو مربي، الأم هي مربية، حتى المعماري. قال لأن المعماري لما بيصمم المدينة راح يعلمك كيف تسوق وكيف تقود سيارتك ومركبتك، من الإمكان أنه يعلمك يعني تقود بهدوء، أو من الإمكان من خلال التصميم يخليك تقود برعونة. فلذلك يعتبر المعماري عندما يتحكم في سلوكك وفي تفاعلك مع المدينة يعتبره مثل المربي والموجه.
1: تماما. ويمكن حتى في عنا حالة كتير واضحة على سيرة المربي، هي المدرسة. لاحظ نحن مدارسنا التقليدية لأنها هي أبنية مصمتة وباردة وألوانها رمادية، على الأقل في سوريا يعني، وألوانها محايدة وإلها أسوار وبوابات ضخمة وقضبان معدنية على النوافذ. فلاحظ أنت سلوك الأفراد فيها وسلوك الأطفال هو سلوك عنيف. بتلاقي الطفل يكتب على المقاعد ويكتب على الجدران ويخرب الأثاث ويحاول الهروب كل الوقت، مع أنه فكرة الهروب مش منطقية، هو بعد ساعتين طالع من هذا المكان.
0: مثل السجن،
1: لأن العمارة القاسية تولد سلوك عنيف بطبيعة الحال. ما فينا يعني، ممكن إحنا ما ندرك هذا الشيء، بس كتير أبنية وفي أمثلة عالمية معروفة كانت النتائج السلبية لإلها بأنها زادت معدلات الجريمة مثلا بدون قصد من المصمم. فأكيد أنا كتير بوافق أستاذ راسم بدران بالرأي.
0: طيب أنت الآن تتكلمي عن التفاعل المباشر مهندسة، لكن أحيانا يعني نحن نتكلم أيضا عن الشعور بالانتماء في مدينة من المدن. أحيانا بعض المدن نحن نقضي فيها عمر، قد يكون أحدهم سافر للدراسة أو للعلاج فيشعر بنوع من الألفة، فلما يبتعد عن هذا المكان هناك نوع من الإحساس بالاغتراب رغم أن هذا مش موطنه. فهل هذه هي مجرد مسألة اعتياد، ولا يعني أيضا مفهوم الانتماء داخل المدينة يعني هذا مفهوم يتحكم به المعماري؟
1: هلأ الاعتياد أكيد له تأثير بطبيعة الحال، لكن هو بشكل أساسي ممكن يتحكم فيه المعماري، وممكن هو يزيد الانتماء أو يزيد الاغتراب سواء عن قصد أو عن غير قصد. فمثلا الانتماء بشكل كثير بسيط بينشأ من أدي هذا المكان بيشبهنا أو بيلبي احتياجاتنا. فمثلا قديما كانت البيوت بتبنى وتتوسع بناء على الحاجات المتزايدة يعني أول بأول، فهي كانت نوعا ما حركة عضوية. أما اليوم نحن عندنا قوالب جاهزة ومتشابهة، ما بتأخذ بعين الاعتبار اختلافاتنا واختلاف حاجاتنا كبشر. ممكن نحن مختلفين حتى ضمن العائلة الواحدة والمنزل الواحد، فهذا الشيء بيخلق مسافة بيننا وبين المكان، وبيقلل التفاعل بيننا وبين المكان نحن موجودين فيه على مستوى البناء وعلى مستوى المفروشات وعلى مستوى التجارب. فممكن نلاحظ أنه نحن بدنا سنين لحتى نحس أنه نحن منتمين للبيت اللي ساكنين فيه، لأنه خلال هاي السنين منكون غيرنا بشكل تدريجي هذا المكان ليناسب أسلوب حياتنا، وغيرنا الفرش وغيرنا توزيع الأشياء ضمن البيت. وفي بيوت تانية ممكن أول يوم نكون حاسين أنه مرتاحين فيها. فمثلا لو أنا بحب أقرأ عند الشباك، فأنا بهمني يكون في إلي جلسة بالمكان اللي أنا بحب أجلس فيه. لو أنا بحب أرسم، بهمني يكون في المكان معمول بطريقة تساعدني أنا أعمل الهواية تبعيتي. لو بحب الألوان، صعب رح أحس بالانتماء لمكان كله أبيض. عادة نحن الأماكن اللي كتير بيضة واللي كتير مسطحة بتحسسنا كأنه نحب بمشفى، لأنه إحنا متعودين إنه المشفى هي اللي بتكون هيك. فالمصممين الأذكياء بيعرفوا كيف يقرأوا هاي الاحتياجات وبيعرفوا كيف يحققوها لأقصى درجة تخليك تحس هذا المكان معمول لإلك. حفر وتنزيل لأنت كيف بتحب تتحرك وكيف بتحب تعيش حياتك. فمثلاً بالنسبة لي من تجربة شخصية، أنا كثير بحب أمشي، فلما انتقلت مثلاً آخر فترة بسوريا ما كانت الأوضاع الأمنية مناسبة لهذا الشيء، فلما انتقلت لبرلين كان أول تجربة حسيت خلتني حس أنه أنا حابة المدينة، أنه أنا فيني أمشي فيها، فيني أمشي بالشوارع في أي وقت بدون أي شعور بأنه هي شوارع سيارات مثلاً. فالمدينة كتير يعني كتير مصممة بأنها تساعد حركة المشاة. فالموضوع تماماً ما قلت لك، ما في مدينة تعطي الكل شعور انتماء وما في مدينة بتعطي الكل شعور اغتراب، هو أكثر له علاقة شوي بتفضيلاتنا الشخصية وشوي بكيف المكان مصمم.
0: طيب إذن يعني نحن لا نستبعد دور التفضيل الشخصي والذائقة الشخصية في طبعاً. هذا النوع من الشعور بالارتباط مع هذه المدن، ولكن أيضا يعني أن تخلق هذا الشعور بالألفة هذا أيضا يفرض أن تكون هناك في تجربة حسية، وهذه التجربة الحسية هي طبعاً. التي يتحكم بها المهندس المعماري. طيب
1: تماما. ويمكن بس قبل ما ننتقل للسؤال، يمكن أنا شوي ركزت بحديثي على البيت أو على الفراغات الصغيرة، بس إذا بدنا نحكي لسه أكثر عن موضوع المدينة ككل، هون بتناقش من عدة نواحي. فبظن أنه هو أهم شيء بيخلي المدينة تعطينا شعور مريح هي المقياس الإنساني. يعني كما بتعرف نحن كبشر نعتبر أجسامنا هي المقياس المعياري اللي نحن بندرك منه العالم. صحيح. فمثلاً الصيف هو منخفض مقارنة معنا والبرج عالي مقارنة معنا، فاللي بصير بالمدن إنه أحياناً نتجاهل المقياس الإنساني، فمنصنع أبنية ضخمة وشوارع عريضة وفراغات شاسعة وأبراج، هدول كلهم بيعطونا شعور كأنه نحن أقزام، كأنه نحن كائنات صغيرة واقفة وسط اللامكان. فإذا بتلاحظ مثلاً كتير مدن على مستوى الطابق الأرضي بيعملوا ممرات مسقوفة أو بيعملوا مظلات لحتى تخفف من هذا الشعور أو من هذا التواصل البصري المباشر مع البرج أو مع الأبنية العالية. بينما مثلاً لما منشوف مخططات مدن قديمة بنلاقي إنه الأبنية هي كلها متشابكة لتنحت وتحتوي ضمنها فراغات إنسانية صغيرة متصلة ومختلفة ومتنوعة، وبتعطينا شعور أو نحن بنسميه أنسنة المدن بأنه هي معمولة على السكيل الإنساني على المقياس الإنساني. ويمكن من أهم الأمثلة يلي كانت فاشلة بسبب تجاهلها للمقياس الإنساني هي مدينة برازيليا اللي هي عاصمة البرازيل الجديدة. لما صمموا المدينة من الصفر لحتى تكون العاصمة الإدارية الجديدة، وكل بناء من هي المدينة حرفياً تحفة فنية واشتغلوا عليه أهم المصممين وأوسكار نيماير وكثير ناس تانين، بس المدينة حرفياً ما سكنت. أنه أوكي عملوا فيها الأبنية الرسمية بس هي ما سكنت، لأنه التخطيط تبعها عملها بشارع عريض جداً يقسم المدينة نصفين وكل الشوارع جداً عريضة وجداً ضخمة. فكانت بالنسبة للسكان هي مو مدينة سكنية، هي أبنية رسمية جميلة وفخمة وممكن الواحد يروح يزورها ويتصور معها، بس هي أبداً ما بتعطي شعور إنه الإنسان بده يسكن ويسكن إلى هذه الفراغات.
0: ما تحسي مهندسة إنه في نوع من التناقض، إنه المعماريين اللي بيتكلموا عن الأنسنة وعن الجانب الإنساني في العمارة هم في تصاميمهم أبعد ما يكون عن هذا الجانب؟ مدينة أو بلدية تأخذ من شعار الأنسنة تروج له لمشاريعها وبتشوفها تبني أبراج عاجية؟
1: تماماً. هو يمكن هذا واحد من الأسباب يلي نحن كتير مهم أنه نرجع نقاشات العمران لمستوى المجتمع، لأنه مو بالضرورة أنه الأكاديمي أو الشخص اللي هو دارس هاي الأمور بشكل جدي هو اللي عم يأخذ قرارات المدينة. فأنت في عندك قرارات جداً خاضعة لمنطق رأس المال ولمنطق المستثمرين، والمستثمر بهم أنه يحقق أكبر فائدة ممكنة من هذه الأمتار يلي سعرها مثلاً غالي بالمدن الأساسية، فهو إذا بده يطلع 50 طابق ما عنده مشكلة. فهون بده يكون قرار المجتمع المحلي بأنه هو رافض أو قابل لهي التغييرات أو لهذا النوع من البناء. فلما أنت عندك في المجتمع ما عنده الوعي الكافي لأنه يعرف هاي الأبنية شو رح تأثر أو هذا التخطيط شو رح يأثر، فبتصير عنا هي المشاكل. بصير إنه أنت ممكن مهندس يعمل مثل ما هو بده.
0: المشكلة لما المجتمع بنفسه يقع في فخ المقارنات. يعني اليوم في كثير من المجتمعات عندما تقارن المدن الناجحة تقارنها بمدينة دبي على سبيل المثال، أن دبي فيها أبراج وفيها ناطحات سحاب، ونحن نريد الأبراج هذه، ونحن نريد هذه المراكز المالية. عموما أنا ما أريد يعني أدخل الآن في مسألة رأس المال وفي مسألة من صاحب القرار، يعني هناك في يعني واضح أن هناك في نتاج معقد من السياسات الحضرية ومن البرامج الاجتماعية، ولكن ما أريد أن أركز عليه هنا عن دور الحواس الغير الملموسة في هذا التفاعل مع مدننا. يعني أنت تكلمتي عن الجانب البصري الآن، لكن ما رأيك عن جوانب أخرى مثل الرائحة في المدن، مثل الصوت؟ اليوم بدأنا نشوف أنه في هناك هوية صوتية في العمارة، هناك في الهوية العطرية أيضا والملمس. فأريدك تتكلمي عن هذه العوامل، كيف تشكل علاقتنا بالفضاءات وبالأماكن، وكيف يعني تأثر على تجربتنا وطريقة إدراكنا لهذا الفضاء ولهذه المدن؟
1: الموضوعين مرتبطين ببعض بشكل كامل، لأن أحد أسباب أنه نحن عم نشعر بشكل متزايد بالاغتراب بالمدن أنه هاي المدن هي صارت عم تتصمم للصور. نحن عم نصمم البناء ليكون شكله حلو، وعم نصمم الواجهات لحتى تكون جاذبة للمستهلك، وعم نصمم المواد المستخدمة بأنه نكون نحن عم نعمل آخر صيحات الموضة بالمواد والأبنية، ونشطح بخيالنا للأشكال الغريبة. فهذا أصلاً هو أحد الأسباب اللي نحن ما منحس بتفاعل قوي بيننا وبين المدينة مثل اللي منحسه لما نمشي بمدينة قديمة. هلأ لو منغمض عيونا ونحاول نتذكر شارع قديم من أي مدينة، رح نكون قادرين نتذكر الرائحة والصوت وملمس الطريق والهواء اللي عم بمر بالشارع اللي نوعا غالبا بيكون شارع ضيق، وصوت الناس واللي عم تحكي مع البائع والبازار وكل هذه الأشياء. بينما إذا بنمشي بمدينة حديثة مصنوعة من الزجاج والألمنيوم، فنحن الصوت غالبا هو إما صوت السيارات أو رائحة مختلطة ببعضها، لدرجة أنه نحن ما عاد في رائحة مميزة، ما عاد عم ننتقل بين رائحة هذا الفضاء والرائحة المختلفة إلى الفضاء اللي بعده. وهي هذا ليش بيعمل مشكلة؟ ليش هذا بيخلينا نحس بالاغتراب؟ لأنه نحن منعيش بحواسنا الخمسة، ولأسباب ثقافية صرنا منركز على البصر أكثر من باقي الحواس. وهذا التمييز مانو هلأ، هذا التمييز قديم جداً من بدايات الفلسفة الإغريقية، لما كانوا يعتبروا أن العين هي أكثر الحواس نبلاً، وأنه هي شاهد أصدق من الأذن، لدرجة أنه نحن حتى ربطنا المعرفة بالرؤية والضوء والنور. فهي الثقافة المركزة على النظر صارت هلأ لسه أكثر موجودة بسبب التكنولوجيا، بسبب الشاشات. فنحن صرنا بسميه شولهان عصر النعومة والاستهلاك، بأنه كل شيء اليوم نحن عم ننفذه لحتى يكون قابل للعرض والاستهلاك من وراء الشاشة. بالمقابل كان في دعوات كثيرة للعودة للحواس الخمسة وللتصميم للحواس الخمسة. مثلاً يوهاني بلاسما بيشرح أهمية الحواس واحدة واحدة، فبرأيه أن الصوت بيخلينا نشعر بالمحيط. يعني الأذن هي قادرة تدرك الاتجاهات، فنحن الصوت بيخلينا نشوف الأبعاد الأربعة، بينما العين بتخلينا نشوف البعد الوحيد اللي قدامنا. الشم نفس الشيء، الرائحة هي أكثر ذكرى، أكثر جانب بيلتصق بذاكرتنا هو الرائحة، وأكثر شيء ممكن يرجع لنا ذكرى قديمة إنه نحن نشم رائحة مشابهة للرائحة اللي كانت بهذاك الموقف أو بهذاك البناء، لدرجة إنه أحياناً بيستعملوها هيك مثل الخدعة البسيطة. لو رايح عميل بده يستأجر بيت ورايح يشوفه لأول مرة أو يشتري بيت، أحياناً بيخبزوا بسكويت بالفرن لأنه رائحة المخبوزات هي رائحة كتير مألوفة وكتير دافية بالنسبة لنا، وكتير بتخلينا نحس إنه نحن بالبيت فوراً، بترجع لنا ذكريات الطفولة. نفس الشيء مثلاً في فنادق بتعتمد إنه هي رائحة الفندق المميزة عن رائحة مثلاً بقية الفنادق من خلال العطورات والمنظفات والبخور والأشياء اللي بيستخدموها. فنحن لما نصمم مكان لحتى يعطينا تجربة متكاملة لكل الحواس، يعطينا محفزات حسية تحرك كل التركيز تبعنا، أكيد نحن رح نحس إنه نحن موجودين بكل وجودنا ضمن هاي التجربة المكانية أكثر من لما أنا أكون ماشي بمكان كأني عم شوفه من وراء شاشة الموبايل، ما فرق شيء مثل ما أنا عم شوفه من وراء الموبايل أنا واقف بقلبه.
0: فإذن يعني
1: كثير مهم نرجع لهذا الموضوع يعني، أو نرجع نصمم هيك،
0: هي مسألة أننا نحن نشعر بالانتماء إلى هذا المكان لا يكفي فيها استخدام الجانب البصري اللي غالبا لأنه دائما طبعاً. حتى يربط المعماري أن المعماري شخص بصري، المعماري يعني قوته في التجربة البصرية وفي إنتاج الصورة وفي إنتاج التصميم الذي يعتمد على البعد، على بعد الرؤية، وإنما الأبعاد الأخرى غالبا هذه أبعاد تعتبر مهملة، وبالتالي إحساسنا وإدراكنا لهذه المدن بإهمال هذه الحواس يقل. يعني اليوم أنت ذكرتي مثال الفرن والمخبوزات أنها تشعره بالانتماء إلى هذا البيت من خلال عملية الطبخ هذه،
1: صح؟
0: إنزين،
1: ويعني هي شغلة كتير بسيطة ومع هيك بتأثر جدا بنحن شو حاسين تجاه هذا البيت أو تجاه هذا المكان. نفس الشيء الصوت مثلا، نحن هلأ أمتى آخر مرة كنت قادر تسمع صدى صوتك بمكان ما؟ أمتى آخر مرة كنا قادرين نسمع صوت ناس قاعدة عم تحكي مع بعض بكافيه أو بأي تجمع بدون ما يكون في صوت موسيقى إضافي؟ فنحن حتى تجربة الصوت صارت بتشبه بعض لدرجة أنه إيه، في هلأ شيء بيسموه البصمة الصوتية وبيقوموا بتسجيل مثلاً صوت الساحة، صوت السوق، الأصوات المميزة، بس هذا كل ما عم نخسره أكتر وأكتر بسبب أنه نحن صار في عنا دائما موسيقى، موسيقى بالباك جراوند كأنه نحن مسلسل أو فيلم بترافق كل تنقلاتنا وكل الأشياء اللي عم نعملها خلال اليوم.
0: طيب خليني أنتقل معك إلى جانب آخر من الإحساس بالفضاء اللي هو ما يتعلق بالضوء وبالظل. دائما للمصورين الفوتوغرافيين والمعماريين كذلك يقولوا أنه الخط والضوء هما الثنائي يعني الراقص في العمل المعماري، أنك تقدم كذا سيمفونية، وهذه يعني تعطي التجربة وتحفز. فخلينا أريدك تخبريني عن هذا الجانب، عن استخدام الإضاءة. أنا ما أتكلم الآن عن توفير الحد الأدنى من الإضاءة للرؤية وللقيام بالوظائف، ولكن نتكلم عن الإضاءة التي تساعدنا على الانتماء لهذا المكان أو الشعور بالاغتراب عنه.
1: تمام. هلأ بيقولوا العمارة هي اللعب المتقن بالأشكال تحت الضوء، فيعني معنى العمارة أساساً هو له علاقة بالظل والنور. الأهمية الأساسية يمكن يلي بيعملها الظل بموضوع الانتماء والاغتراب أو بموضوع قديش نحن موجودين بهي التجربة إنه هو بيضعف قدرة النظر. فنحن حتى لو صممنا المكان للنظر بالظل خلاص العين ما عادت هي الحاسة أو العضو المسيطر على كيف نحن عم ندرك هذا المكان، فبالتالي بتزيد فعالية الحواس الأخرى. فمثلا نحن لما نشم ريحة كثير منحبها، أو لما نوقف على شاطئ البحر ونستنشق بعمق تلقائيا من غمض عيوننا، لما منتذوق طعام طيب من غمض عيوننا، لأنه نحن عم نخفف المشتتات، نحن بدنا نركز بهي الرائحة أو بدنا نركز بهذا الطعم. الظل بيعمل نفس الشيء، هو بيقلل قدرة النظر، فنحن منصير منتبهين أكثر للجوانب يلي يمكن لما تحت ضغط المشتتات البصرية نحن ما لنا منتبهين لها. بالإضافة أنه هو بيعطي عمق أكبر للمكان وبيحجب جزء من المشهد، فأنت بتصير عندك بحفز الخيال، بحفز الاستكشاف، يا ترى شو في بآخر هي الغرفة اللي أنا ماني شايفة هلأ لأنه هو في ظل أو عتمة بهذاك المكان. وهذا الشيء نحن بنشوفه مثل ما حضرتك ذكرت بالتصوير الفوتوغرافي بالرسم، ما فيك تحس بالصور إنها هي حقيقية أو عميقة أو هيك بتحسها طالعة من اللوحة إذا ما كان فيها ظلال جيدة ومدروسة بشكل جيد تعطيها هذا البعد الإضافي. بينما مثلا بالوقت الحالي لما نحن عنا إضاءة دائما، إضاءة في كل مكان، كل شيء مضاء وواضح وصريح، صار كل شيء معروض، يعني ما عاد في شيء عم بيحفز حس الاستكشاف أو يحفز الخيال بأنه نحن بدنا نشوف شو في أكثر من اللي نحن هلأ شايفينه. أحد الباحثين بيشبه الموضوع بأنه لدرجة قديش نحن صار كل الفضاءات مضاءة بشكل متساوي، فهو بيعتبر أن النافذة بطلت هي فاصل بين مكانين، بين الظل والنور، بين الداخل والخارج. هو بيعتبر أن النافذة صارت مجرد غياب للجدار. طبعا هو رأي كتير رايح فيه أكستريم، بس أنه المنطق أنه نحن ما عدنا عم ننتقل بين مثلا تجارب مختلفة، بين مكان عتم شوي بعدين مثلا نطلع لرحابة فناء داخلي مكشوف وجايته الشمس. ما عاد نحن حاسين انه مصدر الضوء جاي من النافذة او مصدر الضوء جاي من مكان محدد. نوعا ما صار العالم مسطح، كأنه بعد واحد، كأنه مثل لوحة انت ما لك حاطط لظلال. فكيف اللوحة اللي بدون ظلال هو بتضل انت حاسس انه ما انها عميقة كفاية؟ تقريبا نفس الشيء اللي هلا عم بيصير.
0: وانت تتكلمي كانت تقفز الى ذاكرتي مقولة للمعماري البريطاني اللورد نورمان فوستر، كان يقول في كتابة، لا يحضرني عنوان الكتاب الآن، أن المدينة التي يعني وأنت تجلس في نافذتك لا تستطيع أن تنظر من خلالها إلى مساحة خضراء تستمتع بها أو تستنشق فيها الهواء العليل أو تستمع إلى يعني أصوات ضحك الأطفال وتفاعل الناس، هذه يعني مدينة ليست مدينة للإنسان. فكان لما يقيس المدينة الإنسانية إنما يقيس بقدرتنا على الاستمتاع من خلال هذه الحواس. في ضوء هذا يعني مهندسة حنان، ويعني أنت ذكرتي الآن بعض الأمثلة، وأنا أعتقد لو تكلمنا عن الإحساس بالملمس أو بالصوت أو بالضوء، يعني هذه كل واحدة منها أنا تستحق أن أفرد لها حلقة منفردة. ولكن هل تعتقدي أننا نحن اليوم بحاجة أن نعود إلى مبادئ العمارة المحلية أو ما يسمى بالعمارة التقليدية، أو أننا نحن أمام تحدي في يعني أن نبتكر فضاءات معاصرة تقوم بتوظيف مثل هذه الحواس؟
1: نعم ولا، يعني نحن بحاجة أن نعود لدراسة العمارة المحلية والتقليدية، ولكن ليس بمعنى أنه نبني مثلها ونعمل كوبي بيست للأشكال المعمارية القديمة، إنما نحن بحاجة نعود لدراستها لنفهم الأسباب ونفهم ليه هذا البناء القديم بني بهذا الشكل، ولماذا استخدموا هذه المواد، ولماذا كان توجيه البناء بهذا الاتجاه. فلما نعود لدراستها بهي الطريقة نكون قادرين أكثر نكتشف الأسباب ما وراء القرارات اللي اتخذوها بتصميم العمارة القديمة. فلما نفهم نحن المسار يلي ولد هاي العمارة وولد هاي الأشكال التصميمية والفراغات المعمارية، بنكون قادرين أكثر على أنه نحن نعكسها على واقعنا اليوم، وقادرين أكثر نستفيد منها بتلبية حاجاتنا اليوم، مو بالحاجات تبع الوقت السابق أو ما مضى. بينما مثلا نحن للأسف لما بنقول اليوم بدنا نعمل عمارة تقليدية، فمنروح بنعمل نسخ من العمارة القديمة، وممكن حتى ما نعملها حقيقية، لأنه أنت جزء من العمارة القديمة عمرها ومرور الزمن عليها. يعني حتى لو اليوم رجعنا بنيناها بنفس الشكل ونفس المواد، هي ما رح تكون نفسها. أو حتى أحياناً ما بنعملها بالمواد نفسها، بنعملها بمواد بديلة. يعني مثلاً بلاستيك شكله مثل الحجر القديم، فهون مثل اللي عم نضحك على حالنا، لأنه التأثير المميز للعمارة القديمة مو لأنه شكلها، أوكي شكل إله تأثير أكيد، بس مو بس لأنه شكلها هيك. التأثير الأساسي إنه هي بنيت على حاجات الناس وتولدت من بيئاتهم المحلية، واستخدموا فيها المواد اللي موجودة بالبيئة المحلية اللي هن فيها. فمثلاً نحن كمثال منشوف هلأ بسوريا، منقول عمارة دمشقية، فمنروح بنعمل زخارف ومشربيات وما بعرف شو الأشياء الثانية، بدون ما نفهم إنه مثلاً المشربية كان إلها دور بتبريد الهواء وكان إلها دور بالخصوصية، وممكن إحنا نكون عم نعملها بشكل خاطئ. بينما لما نفهم ليش هدول العناصر وشو الدور الأساسي لإلهم، اللي هو معظم الأوقات ما له دور جمالي، فمنقدر وقتها نحن نوظفها بشكل صحيح وبشكل عن وعي، مو عن ترند ومو عن موضة، إنه الموضة اليوم نرجع للعمارة التقليدية، فتعالوا نعمل كل الأشياء بتشبه العمارة التقليدية. ما فيك تعمل نسخة من روما، وما فيك تعمل نسخة من لندن، وما فيك تعمل نسخة من دمشق، بس فيك تستفيد من كيف مثلا قصر الحمراء هو من الأبنية العظيمة المصممة للحواس. ما بعرف إذا هن عملوا هيك عن وعي أو مش عن وعي،
0: لا أكيد
1: بس
0: عن
1: قصر
0: وعي.
1: الحمراء كتير مصمم للحواس بكل خطوة يعني. وهذا كتير نحن بنشوفه قديما بالأبنية الدينية، لأن الأبنية الدينية حتى المعابد القديمة كتير بتشتغل على شو الشخص الداخل على هذا المكان رح يحس.
0: عادة يعني عادة مهندسة حنان، لما نوقف على المباني القديمة الناس تتغنى بعلاقة هذه الأماكن بإدراك الإنسان للمناخ، يعني

0: سكة واسعة، وفي هذه السكة الواسعة تجد المسجد. ليش؟ لأن الغريب لو دخل تلقائيا من خلال الإحساس يتجه إلى السكة الأوسع، فلا يكشف على المنازل يستقبله المسجد. فهنا المسجد صار لا يؤدي أيضا وظيفة دينية وعبادية، وإنما صار يؤدي وظيفة ترحابية ووظيفة دفاعية، حتى الناس من خلال الإحساس فقط لا تذهب إلى هذه المنازل. فهذا يعطينا أن العمارة التقليدية يعني فيها فهم متراكم لهذه العلاقات الحسية، وليس فقط للجانب البيئي يعني لهذا اليوم. فاستنساق هذه النماذج بدون فهم هذه العلاقات يعني اليوم ما من الممكن يعني يكون ملائم في سياقاتنا المعاصرة. ويمكن
1: نلاحظ أنه العمارة القديمة أو التخطيط القديم هو يقود ويتحكم بحركة الأشخاص، ولكن بشكل سلس بدون قرمات وإشارات وهون ممنوع وهون اتجه وهون لا تتحرك وهون اتحرك. بشكل سلس فقط من خلال التخطيط أنت قادر تعرف لوين تتجه. ممكن مثلا أنا كنت بشوفها جدا بدمشق القديمة، ما بتحتاج جوجل ماب، تلقائيا أنت بتحس حالك عرفان وين رايح، تلقائيا في الشوارع عم بتاخدك معاها ومع جموع الناس المتحركة. بالمدن الحديثة هذا الشيء مو موجود. بالمدن الحديثة أنت دائما بدك خريطة أو تقرأ أسماء الشوارع أو شيء أبليكيشن على الموبايل لحتى تقدر تعرف لوين بتروح. مثلا بروما حتى بيقولوها كل الطرق تؤدي إلى روما، لأنه هي تخطيط المدينة بجرك للمركز أو بجرك للساحة الأساسية. فهذا اللي أنا قصدته ببداية حديثنا، أنه ما بتحس المكان عم بقاومك حتى بالبيت أو على مستوى المدينة، أنت بتحس أنه أنت والمكان ماشيين سوا.
0: طيب ذكرتي جوجل ماب أو يعني تطبيق خرائط جوجل. أعتقد اليوم يعني ما في أحد يروح إلى مدينة أخرى، بل هو في مدينته إذا يريد يوصل لبيت أحد محتاج أنه يقول له شاركني الموقع، وبالتالي يعني أصبحت العملية معتمدة على الحلول الرقمية. وهذا أدى بطريقة ما أن نحن ندخل اليوم في المدن الذكية ونستخدم الذكاء الاصطناعي الذي اليوم يعني أصبح لابد منه، ولا يمكن بشكل من الإشكال أن نتفاداه من خلال إعادة تأويل هذه المبادئ التي تعلمنا إياها العمارة التقليدية. وهذا يقودني أيضا إلى عبارة قبل شوية أثناء الحوار أنت ذكرتي أن نحن نصمم مدن للتصوير ونصور يعني مدن للشاشات، فأريدك تخبرينا عن أثر الشاشات ووسائل التواصل عبر هذه الأجهزة في إحساسنا بالمدن، خصوصا المدن اللي ما زرناها. اليوم صارت في هناك سياحة، بعض المتاحف تقول لك بدل لا تجي تسافر ادفع لي عدد من الدولارات وخذ جولة رقمية من خلال الهاتف داخل هذا الفضاء. فيعني أريدك تكلمينا عن يعني مدى تأثير هذه التجارب الرقمية في إحساسنا بالانتماء أو الاغتراب، لأن البعض يعتقد أنها تساعد في تعزيز الإحساس بالهوية من خلال هذه التطبيقات.
1: بظن بشكل أساسي هذا الشيء كمان له علاقة بموضوع كيف المدن مخططة، أنه نحن مثلا هلأ صرنا منشوف المدينة من فوق، فنحن منخطط المدينة أو البيت على من فوق، ما منخطط من مستوى العالم ومن مستوى حركة الأفراد. أما على فكرة الشاشات وإدراكنا للمدن، بظن أن الشاشات حرمتنا من الاستكشاف وحرمتنا من التجربة المحلية. يعني أنا صرت بعرف هاي المدينة كيف شكلها قبل ما أروح عليها مسبقا، أو على الأقل بعرف أبرز المعالم، ما ممكن أعرفها كلها بس بعرف أبرز المعالم. وإنت عندك لسه بجوجل في عندك خاصية التجول ضمن الشوارع كأنك ماشي فيها تماما. فهون بنرجع، إذا نحن هدفنا نشوف المكان يمكن ما عاد في داعي نروح عليه، نحن صار فينا نتجول ضمنه حتى عن طريق الخرائط وعن طريق التكنولوجيا. بينما نحن لو هدفنا أنه نحن نعمل تجربة مكانية كاملة، فأنا كتير من أنصار أنه الواحد يروح ويضيع بالمدينة اللي رايح عليها. بحس أنه المعالم الأساسية أوريدي نحن صرنا شايفينها ومنعرفها وكل الناس رايح تتصور عليها. يعني أنا مثلا أول مرة دخلت متحف بفيينا كان في لوحة جدا كنت مهتمة أني أشوفها وجدا مشهورة، فأنا لقيت في حوالين اللوحة يمكن شيء 1000 شخص عم يتصوروا، لدرجة أنه أنا بالصور شايفتها أوضح.

0: بظن هي رح تعطينا نوع مختلف من السياحة. يعني مثلا هلأ في كتير دول بلشت تروح للسياحة المحلية وتركز على التجربة أكثر من الشكل، لأن يعني بالنهاية السياحة هي اقتصاد وهي تسويق وشركات وأرباح، فهن دائما بحاجة يبتكروا حلول جديدة كل ما كان في عنا وسائل مختلفة. فمثلا أنت عندك التكنولوجيا عطتك الشكل وعطتك المعالم الأساسية وصرت بتعرف شكل المدينة، بس هي ما رح تعطيك التجربة. فالسياحة صارت تتجه لأنه تركز على التجربة، يعني مثلا أنت فيك تروح على المدينة الفلانية تنزل حتى ببيت مش بفندق وتشوف هدول أهل البيت كيف عايشين، وتطلع معاهم مثلا على الزراعة على الأرض تبعهم وترجع معهم على السوق المحلي وتعيش التجربة. يعني شركات السياحة بلشت تركز على هذا الشيء، والدول بلشت تركز أكثر على معايير الأصالة، يعني يركزوا أكثر على شو رأس المال يلي أنا عندي إياه كدولة ما حدا تاني عنده إياه. يمكن كلياتنا عنا أبراج أو كلياتنا عنا هذا النوع من الشارع أو مراكز تسوق. فالدول يلي استبقت الأمور بلشت تركز أكثر بأنه أنا شو عندي مثلا صناعات يدوية، شو عندي تجارب حسية مختلفة عن الباقيين، شو عندي طبيعة. ما حرمتنا السياحة تماما، بس بظن انه ممكن في جانب ايجابي للموضوع بانه صار في عنا سياحة حقيقية اكثر واستكشافية اكثر بدل السياحة الاستهلاكية اللي كنا نعتمد عليها من قبل.
1: طيب اذا نحن يعني نتفق الان مهندسة حنان انه هذه الوسائل الرقمية وما يعني اتى منها من مبادرات يعني اعطتنا نوع من الصور المنمطة، أو خلينا نقول في إحساس مسبق أو إدراك مسبق بصري وذهني كذا، صورة ذهنية قبل التجربة الحسية والتجربة الفعلية، قائمة على الصور، قائمة على الانتقائية بعيدا عن تجربة الواقع. فبالتالي صار عندنا نوع هناك من الاستهلاك البصري يضعف عمق الإحساس وعمق التجربة الحسية من التجول في هذه المدينة اللي هو جوهر اليوم الاستقطاب السياحي، يعني أن يكون فضاء معاش، أنت تريد أحد يأتي يشوف، ما تريد واحد بس يشوف المدينة كصورة. من هذا الجانب هل العمارة اليوم إمكانية أن تعيد تربية الحواس التي أضعفتها الحياة الرقمية والوسائط البصرية؟ يعني كثير من الناس يقول لك إذا أنت أردت أن تهذب بعض الحواس اطلع من المدينة إلى الريف أو روح إلى الأماكن الطبيعية، راح تشوف النجوم وراح تشم الهواء العليل. ألا يمكن للعمارة اليوم باعتبار أن المعماري مربي أيضا أن يعيد استخدام هذه الحواس ويعيد تقوية الحواس الأخرى إلى جانب الحاسة البصرية؟
0: هلأ بالبداية نحن صار في عنا فينا نقول وعي أو إدراك متزايد للمصيبة اللي نحن فيها. يعني العالم هلأ بلشت الدعوات على السوشيال ميديا أو من الباحثين كلها عم تتجه إنه يا جماعة نحن صرنا عايشين ورا الشاشة. وعلماء النفس والأطباء بلش يصير في وعي أكثر، وبلشت تصير في عنا دعوات متزايدة لأنه امشوا نعيش بالطبيعة وتعالوا نعود إلى الريف وتعالوا نعمل سوشيال ميديا ديتوكس ونخفف تواصل. فمنيح انه نحن بلشنا ندرك المشكله. هلا الحل من ناحيه العماره اكيد اكيد العماره فيها تعيد تربيه هي الحواس، ويمكن المثال اللي كتير صريح اللي احنا فينا نشوفه بمراكز اعاده التاهيل او المنتجعات الشفائيه. هدول الاماكن كتير بيكونوا مصممين للحواس بكل خطوه فيهم، من اللون للاحساس للنباتات الموجوده، للنباتات العطريه النباتات الغير عطريه، درجات اللون الاخضر. هن ما بيكونوا مثل المشافي رغم ان هن مراكز طبية، لكن ما بيكونوا أبنية بيضاء مصمتة، بيكونوا غالبا كتير مصممين لانه الشخص يرجع يتواصل مع كل الحواس تبعه ومع كل البيئة المحيطة. وحتى صار في عنا اكتر المراكز اللي هي بس هي شغلتها، يعني اللي هي شغلتها انت تروح تعمل تجارب لها علاقة بانك تمشي على الحجر، بانك هي التجارب اللي بيعملوها عن الصوت اللي هي التجارب المهدئة، نسيت شو كان اسمها، اللي بيكون هي مثل رنين صوت على طاسات معدنية، هو صوت كتير مهدئ. فبالمجمل صار في أكتر دعوات بهذا الاتجاه، صار في كتير مثلا هلأ عندنا التأمل واليوغا والمشاريع المسير بالطبيعة والهايكينج والتخييم. فمنيح انه نحن بلشنا نروح للطبيعة، بس يمكن الاهم انه نحن نرجع الطبيعة لعندنا، احنا نرجع الطبيعة للمدن. مو احسن شيء انه نحن لساتنا نحن في مكان والطبيعة في مكان، ونحن نذهب الى الطبيعة لنعيش هاي التجارب ونعمل هاي الاستراحة، وثم نعود الى حياتنا اللي هي جدا فيها ضغط ورتابة، والمدن اللي بتحسسنا كأنه نحن جزء من آلة ضخمة، مجموعة من الأرقام نتحرك كلنا في نفس الوقت ونذهب ونعود في نفس الوقت، وكأننا جيش من النمل يعني. مع أنه نحن نتخيل مثلا هذا المشهد لما أنت عندك مجموعة أشخاص عم يقطعوا الشارع بالمدن المزدحمة، واحد بيتخيل أنه هذا الفرد ضمن مجموعة وهو بالتالي لازم يحس بانتماء أكثر، أو يتخيل أنه نحن هلأ عندنا تواصل اجتماعي جدا ضخم مقارنة بما سبق، فلازم يكون أكثر متفاعلين، بينما بالواقع العكس هو اللي عم بيصير. يلي ماشي ضمن مجموعة هو بيحس حاله جدا شخص الحدود حدوده مانها واضحة وشخصيته مانها واضحة، وجزء من جموع، مو بالمعنى الإيجابي، بالمعنى السلبي، كأنه هو مو موجود. فبتلاقي دائما الناس تحاول لفت النظر أو تحاول إنها تعيش بتجارب مختلفة، أو بالأخير كتير ناس قرروا خلص يتركوا ويلا خلص نرجع نعيش حياة الريف ونزرع مما نأكل مما نزرع وخلص.
1: طيب يعني الآن مهندسة حنان، يعني أنا أعتقد إلى هذا الحد نحن وضحنا أهمية الحواس الأخرى في تفاعلنا مع الفضاءات وفي تفاعلنا مع المدن. اليوم لا يمكن أن نقلل من أهمية العمارة في كيف تحفز يعني بعض الحواس الأخرى مثل اللمس، مثل الشم، يعني الحركة. هذه التفاصيل وهذه الممارسات يمكن للعمارة أن تدعمها في مواجهة الإيقاع السريع للحياة الرقمية. طيب في قلب هذا الطرح مهندسة حنان السؤال المهني، ويمكن هذا السؤال أكثر يوجه للمعماريين عنه إلى عوام الناس. المعماري اليوم دائما مطالب أن يقدم عمل جمال بصري، يقدم يعني ذائقة تبهر الناس. لما تشوف العمل المعماري دائما تحكم عليه من الشكل، فإن اليوم نحن نطالب بتجربة حسية كاملة، فكيف للمعماري أن يوازن ما بين الجانب البصري والجوانب الجمالية في العمارة وما بين الجوانب الحسية الأخرى؟
0: هلا هو نقاش قديم جدا مثل ما بتعرف حضرتك، هل الشكل يتبع الوظيفة ولا الوظيفة تتبع الشكل؟ الفكرة يمكن أنه يعني ما في قاعدة عامة، لا دائما الشكل يتبع الوظيفة ولا دائما الوظيفة تتبع الشكل. فمثلا في عندك أبنية هي هدفها أنها تكون جميلة، هدفها والمغزى منها هو استعراضي وأنها تكون جميلة، وفي أبنية هدفها تعطينا شعور بالرهبة والسطوة وعدم الراحة، وغالبا بتكون الأبنية الرسمية أو الأبنية اللي بتنعمل لاستعراض القوة المالية أو القوة الدولة. بالمقابل في أبنية الأهم فيها أنها تكون مريحة. فنحن دائما لما نفكر بأي بناء نحن في عنا عدة عوامل، فنحن نفكر من الجانب الاقتصادي والأرض والمحددات والجوار وعدد السكان وشو الوظائف اللي هنا بحاجتها وشو المواد اللي نحن نستخدمها. فهون بتكون اللعبة بأنه الواحد يرتب الأولويات. أنا بهذا البناء هل الأولوية يكون البناء جميل؟ هل الأولوية أنه يكون البناء مو مريح؟ مثل مثلا مطاعم الوجبات السريعة هي مصممة أنها تكون مو مريحة لحتى الشخص ما يقعد فيها وقت طويل مثل المطعم العادي مثلا. فأنا بشوف أنه بالأبنية السكنية الأولوية أنه يكون البناء مريح، وهذا ما بيعني أبدا أنه ما أننا قادرين نعمله جميل، بس هو جميل بقديش هو مريح وبقديش هو بيشبهنا، مو بقديه هو تابع للموضة الحالية بتصميم الأبنية، مو بقديه هو مثلا تابع لتيار ما من تيارات موضة الأبنية مثلا كلاسيكي ولا نيو كلاسيك ولا. طيب ما هو كل فرد بيحب شيء مختلف. مثلا بنقول نحن بدنا نعمل طراز بوهيمي، طيب ما هو الطراز البوهيمي إجا من طريقة حياة هؤلاء الأفراد وتنقلهم والشيء اللي عايشين فيه، فطلع هذا الطراز ما في أي معنى بأنه أنا إجي أعمله وأنا عايش بشكل كتير ما بيشبه هذا الشيء.
1: طيب أنا بدأت
0: أخذك مثال كمثال مثلا. نحن عندنا 3 من أشهر البيوت بالعالم يلي هن كانوا يعني نقطة بداية لمدارس معمارية مثل فيلا سافوي، بيت الشلال، البيت الزجاجي. هدول 3 كان عليهم مشاكل قضائية من قبل أصحابهم بأنه هن مو مريحين كبيوت، هن ما حققوا وظيفتهم كمكان للسكن،
1: رغم أنها نماذج تدرس. هذه الأمثلة
0: حرفيا تدرس، وهي هلأ مش أشبه بالمتاحف، يعني الناس بتزورها من كل العالم. فهون أنت هل بدنا نعتبر أنه المعماري نجح بأنه يعمل بناء جميل جدا، ولا هو ما نجح بتحقيق أهم وظيفة لهذا البناء؟
1: طيب يعني ذكرتي بعض الأمثلة اللي هي يعني أنا ما أريد اليوم أقلل من كبار المعماريين، ذكرتي فيلا سافوي وذكرتي بيت الشلال، هذه من النماذج التي يعني كل طالب عمارة يرى أنها من الأعمال النموذجية، ولأن أنت تبيني أنها أعمال فاشلة. خلينا نروح إلى بعض الأمثلة الناجحة نختم هذه الحلقة. أنا بدأت الحلقة بسؤالك، بسؤال شخصي نوعا ما عن سبب دخولك العمارة، فخليني أسألك عن أختم الحلقة عن تجربة مكانية تجدي أنها كانت ناجحة في استخدام الحواس وأثرت فيك شخصيا، ولماذا ترين أنها من النماذج التي يجب أن تدرس أو تعمم؟
0: يمكن واحدة من التجارب اللي ما بنساها أبدا رغم أنه مر عليها 6 أو 7 سنوات كانت في دمشق القديمة. كان الدنيا رمضان قبل وقت صلاة الفجر بشوي، فهي بوقت السحور. فما بعرف إذا حضرتك تعرف برمضان بيكون في سحور في المسجد الأموي بكل يوم، فتلقائيا الأشخاص موجودين ولكن السوق مغلق. فكان عندي فرصة بيومها أني أمشي أنا وصديقتي في شوارع دمشق القديمة بدون يعني حوافة، بدون ما نلبس شيء برجلنا، المحلات كلها مسكرة، في فقط ريحة المخابز يلي هي هلأ بلشت تفتح، وفي كل شوي بيكون في صوت خطوات جاي من بعيد الأشخاص المتجهين للمسجد، وفي صوت كتير بعيد اللي هو الصوت اللي جاي من المسجد. فهي التجربة حرفيا أنا ما بنساها، لأن ما بنسى حتى ملمس الحجر تحت رجلينا، ملمس الحجارة القديمة المعرجة وبنفس الوقت باردة، وأنت بوقت السحر أساساً الجو بيكون كتير مميز عن كل النهار. كانت تجربة كتير عظيمة، كان فيها صوت مي من السبير المي كمان يلي بيكون دائماً مفتوح بالحارات القديمة. بتمنى لو أنه يكون في تجارب أكثر، ما بالضرورة بالأماكن القديمة، ولكن تكون قادرة تعلق بذاكرتنا لهي الدرجة.
1: إذن هي دعوة للمعماريين أن لا نصمم للصورة، أن لا نصمم للجمال تماماً. البصري، وإنما أن نقدم تجربة حسية متكاملة، وهذه التجربة الحسية أن تساعد على الانتماء لهذه المدن، لأنه ليس بالضرورة أن تخلق تجربة حسية هذا يعني أن هذه المدينة ستكون يعني ستترك تأثيرا وتفاعلا إيجابيا على الأفراد. أحيانا التجارب الحسية والبصرية قد تأتي بشكل سلبي، نريد أن نعزز من شعور الانتماء لهذه المدن، ومن يعني هذا ما يعزز الهوية في هذه المدن وما يعزز روح المواطنة، ويعني أيضا هناك الجوانب الأخلاقية الأخرى المتصلة بهذه الأحاسيس، وهنا يصبح دور المعماري أكثر من مجرد مصمم، هناك مسؤولية أخلاقية اليوم على المخططين وعلى المصممين لهذه المدن. كل الشكر والتقدير لك المهندسة المعمارية حنان بنت ياسر الأحمد على حديثك لنا وتسليط الضوء على هذا الجانب الذي يعني هو منسي حقيقة مع يعني المعماريين أنفسهم قبل يعني الآخرين، بل حتى اليوم في كلياتنا موضوع الإحساس بالعمارة نوعا ما صار مفقود، صرنا نركز على الصورة، واليوم مثل ما الهواتف سيطرت على حياتنا الجانب البصري أصبح هو المسيطر في العمارة. فكل الشكر والتقدير لك من مسقط.
0: شكرا لك إلى أستاذ علي، شكرا على الأسئلة المفيدة جدا.
1: كل الشكر لك من مسقط إلى يعني مقر إقامتك في برلين، وأدعوك لزيارة مسقط ونزوة للتعرف على تجربة حسية جديدة هنا في العمارة قريب
0: إن شاء الله. أكيد
1: أرجو أنها كانت حلقة أضافت الجديد أعزائي المستمعين، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: לכם, מסע אחר.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير ليكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته وبرنامجنا تغاريد. اليوم أعزائي المستمعين احنا في بادية بدية، وهني في بدية التقينا بأحد الشباب هو الأخ حمد بن محمد بن راشد الهاشمي. حمد كيف حالك؟
3: بخير الله يحييك.
2: ساك بخير؟
3: نعم الله.
2: كيف الأحوال؟
3: خير الحمد لله.
2: طيب؟
3: خير عافية.
2: حياك الله.
3: وش حالكم؟ بخير؟
2: الحمد لله.
3: الله يعافيك.
2: ساك بخير؟
3: خير نعم الله.
2: يا مرحبا بحمد.
3: يا مرحبا سهل.
2: يلا حيا الله.
3: حيا.
2: شيبوش شيبوش حمد ولا
3: بيه؟ يلا خير الحمد لله.
2: خير موجود؟
3: يلا.
2: بوش موجودات؟
3: يلا.
2: الله يعطيك الخير. كيف الونات
3: والله
2: التغاريد
3: والله شيء معنا وشيء من أجيالنا وشيء من التقاليد حافظينها من أهلنا أول. إنزين يوم يلك وبوش غردو على ظهورهن. إنزين ويوم تلسو يلسة يعني يلسة شبابية
2: رمسة الونات رمسة
3: ونات. نعم
2: رمسون.
3: نعم
2: ما أدري قالوا لي في عندك شلة أنت سويتك إنك كنت أول في
3: عمل في عمل. نعم نعم وسويت شلة.
2: شو شلة؟
3: نعم.
2: كيف تقول جاتك؟
3: يقول بشلها.
2: لا أول عدها.
3: بعدها يقول بن سعيد وصفي الدلة. لن تذكر.
2: بن سعيد
3: وصفي الدلة.
2: صفي الدلة.
3: إيه نعم لن تذكر.
2: يعني يسوون قهوة.
3: إيه نعم إيه نعم. عمر تسي قهوة.
2: سووا قهوة.
3: إيه نعم.
2: جبت الحطب
3: جبنا الحطب وشبينا النار وقلنا له سيق هو سيق هو
2: انت وربيعي
3: انا وربيعي
2: انزين
3: بن سعيد وصفي الدله لن تذكر ناس اشرافي يسكنون بجنب البديه في سيوح وجوهم خالي
2: خالي
3: ما ادري وش في العنفيه من فراقهم اشعلت ناري يعني تميت متواشل
2: انزين
3: من فراقهم اشعلت ناري باد دمع العين ثريه يوم حانت ساعه الزامي ومن عزيتك انت اخوي وعثماني شد لمشام يعني لسيارتي
2: انزين
3: عثمان يشد لمشامي خل سيرها طول ليلية لين نوصل بدون حشامي لحكموني حكم جبرية في حكمهم ما بها عدالي عادوا
2: لين وصلت هي بدون ايش بدون حشامي
3: بدون حشامي
2: بدون حشامي
3: اي نعم
2: انزين
3: عاد لحكموني حكم جبرية يعني احكموا عليه بالدوام بالزام وانا اسمه
2: هذه ونه ولا طارق
3: ونه
2: ونه
3: اي نعم
2: بتشلها ولا ونه
3: بشلها
2: كلها
3: اي نعم
2: زين شلها تفضل

0: كشف العين في من فراقا من فراقا يا مشعل ناري واحكمون يا حكم الاكبار في حكمها يا ما شيء عدالي.
1: عدالي عدالي حياك الله يا حمد. بعد شوف النفتي بعد وحده كملها كملها
0: بس زين بكملها وحده كلام غير كلام مبلي.
1: الكلام مبلك
0: مبلي كلام لكن بشل به
1: ما أخذنا
0: نعم نعم. يقول داير على بالي من سنيات عليك اسلم لو من بعيد قدواك تاخذني موجات بحر الهوى والشوق يا سيد واليوم بك حققت غايات هذه الزياره كانها عيد مهما وردتنا من حضارات عندنا البداوه صون ونتايد يا عارف ان للضيف عادات ترحيب من قبل التهويد
1: مهما وردتنا من حضارات
0: معنى البداوه صون ونتايد
1: تايد
0: يا عارف ان للضيف عادات ترحيب من قبل التهويد
1: زين
0: داير عبالي من سنيات عليك السلام لو من بعيد قيد وقت اخذني موجات بحر الهوى ويا الشوق يا سيد واليوم بك حققت غايات هذه الزيارة ياك انها عيد محروز يا سيد الاسياد يا اللي عرفت يا ضيف عادات ترحيب من قبل التهويد عدنا البداية صولا وتايد.

0: قبل التهوي مهما ولدتنا يوم الحضارات عدنا البداية صون والتوييد يعرف الاية ضيف عودات ترحيب من قبل التهوي.
1: أحسنت يا حمد.
2: سلمتو.
1: أحسنت يا حمد وأنت سالم على هذه الونة الجميلة. كثير انتم من الشباب هنا تسوون ونات
2: والله يوم يكون الجو الصحراء يعني يوم يكون الجو يالس وانت لاقح شباب ويكون الجو القمر يعني مسفر علينا نسناس كوس هابه
1: قمر 15
2: 14 13 نعم ويالسين يعني ونيالسة شباب ويكون رايقين مستانسين نشل يكون اثنين رباعه
1: وهي شلات
2: من نفس الشله بل يكون واحد يرد عنك زميلك
1: يجاوبك
2: يعني هاي يجاوبك
1: يجاوبك
2: عشان ما تنسى الابيات هاي نعم
1: لكن الرمسات البدوية معكم مستمرة
2: مستمرة هاي نعم اوقات يعني اوقات اذا اكون معك يعني بعتك مع عليهم عمل مع عليهم دوام تلاقوا هاي نعم
1: تلاقيتوا
2: تلاقينا
1: تشلون الردحات
2: شلينا الردحات
1: والطوارئ
2: نعم نعم
1: والونات الحلوة هاي
2: نعم
1: الله يعطيك الخير يا حمد زيدنا بعد زيدنا شيء تذكر شيء تذكر من
2: بذكر يوم نركب البوش
1: زين
2: هي نعم
1: كيف تقول
2: يقول قصيدة الواحد مسوينها سنين مش شياب الأوليين ما حنحافظنا عند شياب
1: زين زين زين خلاص شياب
2: يقول لا نتغرضهن واستود قيساني وينوبهن صمت على العظماني
1: كيف كيف
2: لا نتغرضهن واستود وركوبهن يقول هناك ظهورهن رافت ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: ظهورهن
2: رافت ولا تنملي
1: لا تنملي
2: اها ظهورها الرافة ولا تنملي وركوبها للمطربين يسلي
1: يسلم.
2: لا نتغلفها نستود قيساني وينوفها صمت على العظماني العصير طاحن تراب عماني متشوه كلها نسيرهن يهيان
1: الله
2: يقول هناك لا نت ظهورها الرافة ولا تنملي وركوبها للمطربين يسلي
1: يسلي
2: هي نعم لا نتغلفها نستود قيساني وينوفها صمت على العظماني يعني اول اسمانهن وخلاف عليه كد على مسيار ضعفن
1: ضعفن
2: ضعفن
1: من قوه مشي
2: من قوه مشي مسافه كم كيلو
1: كيف هاي التغرود هذه ولا
2: هاي تغرود
1: ولا وين
2: هاي تغرود
1: كيف شله تغرود عارف شله تغرود
2: وظهورها الرافة ولا تقل معي اللي وظهورها الرافة ولا تقل معي اللي ويركوبها للمطربين أوسع اللي ويركوبها للمطربين أوسع
1: يسلي يسلي
2: هوس عيا اللي لا نتغرضن واستود يسعى يا ابني لا نتغرضن واستود يسعى يا ابني وينوبها صمت على العظمى
1: عظمان العظمى
2: على العظمى يا ابني وينوبها صمت على العظمى يا ابني العصير طاحن تراب العماني يغني لعصير طاحن تراب العماني يغني متشوكن وسيرهن يا يغني متشوكن وسيرهن يا يغني لان
1: الله الله الله الله يا حمد على هالتغروده
2: نعم
1: الله يا حمد على التغروده زيد بعد زيد تغروده وعد زيد تغروده بعد زيدة تغرودة
2: يقول وحدها غرت من طربه وزاد صياحي الواحد منها
1: من
2: الأهل نعم نعم
1: كيف شلها شلها شلها
2: غرت من طربه وزاد صياحي والدمع من عيني يا رب رياحي ذكرتني بدهر المظال لي رياحي لي مر لي بطيب وطرب ومزح
1: مزاحي ومزاحي
2: رياحي أول يزهبني ولبست أوش رياحي واليوم شيبني وعن رياحي
1: راحي حمد راحي
2: رياحي وإن كان شاقك بوس سمح ارجع يا ابي اخلع على الغفلات في المسرع
1: سابي بس
2: في المسرع يا حي كم انت ولعنا في حسين اول عاقية عد الرمال وعد سيوح وابطع
1: ابطاحي
2: ابطع يا حي وسلم
1: او انت سالم حمد وسلم سالم احسنت على هذا التغرود
2: اي قصيدة واحد من شيابنا
1: جزاك الله خير
2: سموه لمنصور بن ناصر
1: والنعم والنعم 16 حمد بن محمد بن راشد الهاشمي.
2: الهاشمي نعم.
1: نشكرك حمد على هذه التغرودة الجميلة.
2: ما بكم قصور طبعا.
1: وعلى الونة اللي قدمتها لنا.
2: ما بكم قصور.
1: ونتمنى إن شاء الله أنتم والشباب يعني هني في الصحراء هذه في هذه البادية أن تستمروا وتحافظوا على هذا التراث.
2: لا لا محافظين عليه إن شاء الله إن شاء الله.
1: الجميل هذا التراث يعني ما يغيب إن شاء الله.
2: لا لا ما يغيب.
1: يستمر من مثلك وشرواك.
2: نعم نعم. نعم.
1: تأخذ من الوالد وتسمع إيش يقول وتكتب عنه.
2: لا لا صدق. لا لا صدق.
1: وتسجل هاي الكلام هاي تراث
2: ما نلحقهم الأشياء ما نلحقهم
1: تعلم منهم
2: نعم قال ناخذ عندهم
1: ناخذ منهم
2: ناخذ نقول من اسمه من الشيء طرف يعني
1: أقول لك حمد
2: نعم
1: هم تعلموا من أهلهم
2: نعم
1: أنتم تعلمون منهم
2: لا إن شاء الله
1: أنتم تعلمون هكذا تراث عمان هذي
2: يا الله
1: الله يبارك فيك
2: نعم
1: أعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا تقاريد مثل ما سمعتوا كان عندنا اليوم الأخ حمد بن محمد بن راشد الهاشمي من بدية والأخ حمد مثل ما سمعت وقدم لنا في هذه الحلقة اليوم ونة وتغروتين نتمنى إن شاء الله نلتقيه في حلقات قادمة حمد إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: أحسنت حمد أحسنت شكرا أيضا لحبيب بن عبد الله حبيب الذي قام بإخراج هذه الحلقة وكذلك زميلي رزيق بن سليمان الرحبي وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة قادمة من برنامجنا هذا تغاريد
3: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن لماذا يعد شهر أبريل أو الربيع بشكل عام موسم التكاثر عند الكثير من الأنواع حول العالم أو حتى في شبه الجزيرة العربية. ثم شيء بشيء يذكر تحدثنا عن الفصول في شبه الجزيرة العربية، الفصول الأربعة واختلافها في جنوب الجزيرة العربية، كيف يتغير مفهوم القيض الصيف الذي نعيشه حاليا من مارس إلى يونيو في جنوب الجزيرة العربية، بينما هو الربيع في كل الجزيرة العربية. هنا التفرد والاختلاف، في جنوب الجزيرة العربية متفردة تماما في طقسها، في مناخها، في درجات الحرارة، في التغيرات اللي موجودة، في التنوع النباتي. يعتبر منطقة يعني مهم جدا للتنوع الحيوي، منطقة مثيرة للاهتمام. لكن الربيع بشكل عام، سواء كان كما ذكرنا الربيع في الجزيرة العربية اللي هو شهر من شهر مارس إلى شهر يونيو أو إلى شهر مايو، أو الربيع حتى في جنوب الجزيرة العربية اللي هو من نهاية شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر، أو الربيع في جنوب الكرة الأرضية الذي يكون في وقت مختلف تماما، معاكس تماما لما يحدث في شمال الكرة الأرضية أو في أي موقع حول العالم، كما ذكرنا أن الربيع هو حالة مناخية وليس حالة مناخية يأتي بعد المطر، بعد الثلوج، بعد هذه التفاصيل. عندما تتوقف الأمطار أو تتوقف الثلوج تبدأ الطبيعة بالإنبات وبالإزهار، هذا هو موسم الربيع. والآن مع التغيرات المناخية قد يأتي الربيع في فترات مختلفة تماما عما هو الحال في السابق. إلى متى سيصمد التقويم المناخي؟ الله أعلم، يعني إلى متى سيصمد الله أعلم، لأنه ممكن التغيرات المناخية تغير الشتاء تغير إلى صيف، والصيف إلى شتاء، يعني تعكس الأمور بطرق مختلفة جدا، ونسأل الله السلامة. لكن حين نقول يعني نتساءل عن التكاثر في هذا الموسم، فنحن نتحدث أساسا عن مناطق النصف الشمالي المعتدلة والباردة مثل أوروبا وشمال آسيا وكندا والولايات المتحدة. ففي هذه المناطق يأتي أبريل في قلب الربيع. شهر أبريل لماذا هو شهر التكاثر؟ هذا في وسط الربيع، فيأتي أبريل في قلب الربيع وتجتمع ثلاثة مفاتيح مهمة جدا في وقت واحد: يزداد طول النهار، ترتفع درجة الحرارة، ويبدأ الغذاء في الظهور بكثرة. هذه الثلاثية هي التي تجعل أبريل عند الكثير من الأنواع بداية الموسم التناسلي أو ذروة الاستعداد له، لأن الوفرة في الأصل هي التي تدعو الكائنات الحية للتكاثر. وهذا الأمر يحدث في السابق ويحدث حاليا ويحدث في كل زمان ومكان. حتى الأهالي في جنوب الجزيرة العربية تزداد أعداد المواشي التي تلد في فصل الربيع في شهر سبتمبر وفي شهر أكتوبر، لأن الغذاء متوفر ومجاني. فكلما كانت أعداد المواشي كثيرة كلما تم استخدامها في فصل الجدب القيط اللي هو شهر أبريل. هذه المتناقضات في شبه الجزيرة العربية، يعني الآن هو الربيع في شبه الجزيرة العربية، وفي جنوب الجزيرة العربية هو الصيف أو القيض أو فترة الجدب والقحط الشديد وقلة الغذاء. لذلك هذه الثلاثية التي ذكرناها التي تتميز بطول النهار، ترتفع درجات الحرارة، ووفرة الغذاء هي تساهم في حدوث التكاثر. طول النهار الكائنات الموسمية لا تنظر فقط إلى الدفء وحده، بل تقرأ الضوء بنفس الآلية. زيادة ساعات النهار تعمل عند الكثير من الطيور والثدييات بوصفها تقويما سنويا دقيقا. فعندما يطول النهار تبدأ في أجسامها تغيرات هرمونية تجهزها للتكاثر، من تنشيط القدد التناسلية إلى تغيير السلوك وبداية القناة وبناء الأعشاش والحجر الربيعية. لذلك في أبريل ليس مجرد شهر جميل في نظر الإنسان، بل إشارة بيولوجية واضحة في نظر الكثير من الكائنات الحية. فكل هذه العوامل المتعلقة بدرجات الحرارة، بمستوى الضوء، بفترة الضوء، بالأمطار، توقف الأمطار، بالإزهار، بصوت الحشرات، كلها تعمل ضمن فسيفساء واحدة لتشكل لغة عالمية تفهمها الحيوانات كلا في مجاله. لذلك الأهالي يستخدموا الأعشاب، ورقتين من العشب، ويتم النفخ فيها لتصدر صوت يشبه صوت العقاب. هذا يقال لك أستخدم هذا الصوت حتى تبعد الأفاعي، في حين أن الحقيقة أن الأفاعي لا تسمع إطلاقا، لكن العقاب أيضا يساهم في هروب حيوانات أخرى، فعندما ترى الأفاعي أن هذه الحيوانات تهرب فتعرف أن العدو قريب، لذلك هي أيضا تهرب، وهذا من ضمن اللغة المشتركة بين الكائنات الحية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري أستهله بالعناوين. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام، معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية، تقديرا لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية وتعزيز حضورها وصون الهوية ودعم مسارات التنمية الفكرية والمعرفية في الوطن العربي. وقال معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي وزير الثقافة والرياضة والشباب إن منح الإلكسو جلالة السلطان المعظم أيده الله وسام التميز الثقافي العربي يؤكد على النهج السامي في ترسيخ مكانة المعرفة والثقافة لدورهما الحضاري في تعزيز قيم التسامح والتعايش والتقارب بين الشعوب. هذا وتنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو الثلاثاء المقبل فعالية رسمية بمقرها في العاصمة التونسية لتكريم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بحضور كبار المسؤولين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه شارك معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة والتي أقيمت اليوم. ونقل معاليه تحيات وتهاني جلالة السلطان المعظم لفخامة الرئيس وتمنياته الطيبة له ولشعب بلاده الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس معاليه تحياته إلى جلالة السلطان وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني بمزيد من الرقي والرخاء. وقد رافق معاليه سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين. وقع جهاز الاستثمار العماني على اتفاقية لشراء حصة في شركة ساماش للتعدين القائمة على إنتاج مادة بنتونيت الصوديوم وشركة تيكاترون المتخصصة في إنتاج المعدات العسكرية البرية المسيرة عن بعد عبر الشركة التركية العمانية للاستثمار التي أسسها الصندوق العماني التركي المشترك. وتهدف الاتفاقية مع شركة ساماش إلى تطوير إنتاج بنتونايت الصوديوم الذي يعد من المواد ذات الأهمية الاستراتيجية ويستخدم في العمليات الإنتاجية لكبرى الشركات العالمية في قطاعات متعددة أبرزها إنتاج النفط والغاز والصناعة والمستحضرات الطبية والتجميلية. فيما تهدف الاتفاقية مع شركة تيكاترون إلى السعي نحو تنويع المحفظة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بالدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية. تبدأ غدا أعمال معرض ومؤتمر عمان العقاري والتصميم والبناء 21 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويستمر 4 أيام. ويعد هذا المؤتمر أكبر حدث عقاري في سلطنة عمان ويحظى بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين والمستثمرين والخبراء والشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاعات التطوير العقاري والتخطيط العمراني والتصميم والبناء. ويشهد المعرض والمؤتمر التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية وتدشين مشروعات عقارية وتنموية جديدة إلى جانب طرح فرص استثمارية متنوعة.
نظم سفارة سلطنة عمان في هولندا فعالية ركزت على العلاقات الثقافية العمانية الهولندية. الفعالية التي أقيمت في مقاطعة نايميخن الهولندية تضمنت محاضرة بعنوان العمانيون أمة بحرية تربط بين الشرق والغرب. العلاقة العمانية الهولندية نموذجا سلطت الضوء على ملامح القرية العمانية والتراث العماني الأصيل والعلاقات العمانية الهولندية. قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع ردا إيرانيا قريبا على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات بين الجانبين. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. من جانب آخر، دعا مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرافاني إلى إدانة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على موانئ بلاده والهجمات التي شنتها على ناقلتي نفط إيرانيتين. جاء ذلك بعد يوم من اشتباكات متفرقة

0: في قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب 15 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 850 شهيدا و2433 مصابا. أما في الضفة الغربية المحتلة فقد أصيب فلسطيني بجروح خطيرة في الرأس إثر هجوم للمستوطنين الإسرائيليين على منطقة البلقاء شمال أريحا. وسط إجراءات أمنية مشددة جرى في موسكو الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء احتفالا بيوم النصر على النازية بحضور دولي ضعيف لأول مرة، فيما سحب الرئيس الأوكراني تهديده بقصف الاحتفال نتيجة تدخل الرئيس الأمريكي الذي اقترح تمديد الهدنة لثلاثة أيام.
1: شهدت الساحة الحمراء في موسكو استعراضا عسكريا بمناسبة الذكرى 81 للانتصار على النازية، كان في الواقع متواضعا قياسا بالاحتفالات السابقة، حيث أنجز بجميع فقراته التقليدية بأقل من ساعة، بما في ذلك كلمة الرئيس بوتين والاستعراض الرئيسي الذي افتقد إلى الآليات والدبابات والصواريخ، حيث عرضت على شاشة كبيرة لقطات عن مناوراتها وبعض نشاطاتها. واقتصر الاستعراض نفسه على فرق مشاة تمثل مختلف صنوف الأسلحة، ثم توجه الرئيس الروسي وضيوفه ووضعوا أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول. ولا بد من تناول بعض المعطيات التي سبقت هذا الاحتفال ورافقته وأثرت فيه. ففي كلمة الرئيس الروسي إلى جانب العبارات التقليدية في توجيه التحية للجيش السوفيتي وتضحياته لصنع هذا النصر وإنقاذ العالم من براثن النازية، إشارة إلى أن الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة اليوم يواجهون الناتو عمليا إلى جانب القوات الأوكرانية، وفي ذلك اتهام رسمي مباشر لحلف شمال الأطلسي بالمشاركة في الأعمال القتالية، قد يكون مجال تعليقات مختلفة لاحقا. الأمر الآخر هو قلة حضور الرؤساء الأجانب، حيث شارك رؤساء ماليزيا واللاوس وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وممثلين عن صربيا وأبخازيا وأوسيتيا غير المعترف بهما. وحضر رئيس وزراء سلوفاكيا عملية وضع الزهور على ضريح الجندي المجهول دون الاستعراض. وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد هدد بقصف الاحتفال بالمسيرات، إلا أنه عدل في اللحظات الأخيرة عن تهديده هذا بنوع من الطابع الاستعراضي، حيث اعتبر أنه سمح لموسكو بإجراء هذا الاحتفال. والحقيقة أن الرئيس الأمريكي ترامب دخل على الخط واقترح تمديد الهدنة التي اقترحها الرئيس الروسي بحيث تكون 3 أيام بدل 2، وكان ذلك بالتنسيق مع موسكو وكييف اللتين وافقتا على المقترح الأمريكي. وقد ردت موسكو بحسم بأنها لا تنتظر إذنا من أحد، وأن قوات دفاعها الجوي كانت على أهبة الاستعداد لإسقاط جميع المسيرات الأوكرانية، عدا عن تحذير موسكو من رد انتقامي ساحق على العاصمة كييف نفسها في حال أقدمت القيادة الأوكرانية على مثل هذه المغامرة. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: قتل أكثر من 30 شخصا في هجومين استهدفا بلدتين بوسط جمهورية مالي في تصعيد جديد للعنف، وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الهجومين أسفرا عن عشرات القتلى والمفقودين، فيما أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن الحصيلة قد تتجاوز 50 قتيلا. من جانبه أعلن الجيش المالي تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة أسفرت عن مقتل نحو 10 مسلحين. بدأت عدة دول أوروبية عمليات لإجلاء رعاياها من على متن سفينة سياحية تشهد تفشيا لفيروس هانتا بعد تسجيل حالات إصابة مؤكدة. وقال وزير الداخلية الأسباني فرناندو غراندي أن الاتحاد الأوروبي سيرسل طائرتين لنقل باقي الأوروبيين الموجودين داخل السفينة، مضيفا أن الولايات المتحدة وبريطانيا أكدتا أيضا أنه يجري الترتيب لإرسال طائرات أخرى لإجلاء ركاب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين لم تتمكن بلدانهم من إرسال طائرات لنقلهم. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق تسجيل 3 وفيات بالفيروس من بين 6 حالات إصابة مؤكدة عقب الاشتباه بإصابة 8 من ركاب السفينة. سجلت سلطنة عمان نموا في استخدام وسائل الدفع الرقمية خلال العام الماضي في مؤشر يعكس تحولا نوعيا في سلوك المستهلك وتناميا ملحوظ في النشاط التجاري وارتفاع القوة الشرائية، مدفوعا بتطور البنية الأساسية.

0: الأساسية للتجارة الإلكترونية والتقليدية. وظهرت البيانات الصادرة من البنك المركزي العماني أن قيمة معاملات بوابات الدفع الإلكتروني المحلي بلغت نحو 3 مليارات و100 مليون ريال عماني، محققة نموا بنسبة 76.3% مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع عدد المعاملات بشكل كبير من 67 مليون معاملة إلى أكثر من 168 مليون معاملة خلال عام واحد بنسبة نمو بلغت 150%. سجل إجمالي منتجات المصافي في سلطنة عمان ارتفاعا طفيفا بنسبة 2% حتى نهاية شهر مارس الماضي، في حين انخفض إنتاج وقود السيارات بنسبة بلغت 9.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. ارتفعت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 144 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 10.2%.
1: تداولات متفاوتة شهدتها بورصة مسقط هذا الأسبوع لتغلق مؤشرها العام عند مستوى 8350 نقطة، منخفضا 23% مقارنة بالأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي قيمة التداول أكثر من 363 مليون ريال عماني، منخفضا بنحو 2%. كما انخفضت القيمة السوقية لتقارب 38.337 مليون ريال عمانية. وخلال هذا الأسبوع جرى تداول نحو 970 مليون سهم، منخفضا قرابة 15% مقارنة بالأسبوع الماضي. كما أوضحت مؤشرات بورصة مسقط نمو قطاع الخدمات بنحو 2% والقطاع المالي 21%، وقطاع الصناعة 23%. يذكر أن قيمة تداولات اليوم الأخير من هذا الأسبوع تجاوزت 69 مليون ريال عماني، منخفضة 8% مقارنة بجلسة التداول التي سبقتها، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين أكثر من 13%، ونسبة قيمة البيع أكثر من 19%، فيما انخفض صافي الاستثمار غير العماني بنحو 6%.
0: وقعت الشركة العمانية لنطاق العريض مذكرة تفاهم مع شركة مرتفعات جبل بوشر بهدف توفير خدمات الألياف البصرية وتعزيز البنية الأساسية الرقمية لمشروع رواسي، بما يدعم جاهزية المشروع للخدمات الذكية. تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية الأساسية للاتصالات، بما يسهم في توفير بيئة رقمية متكاملة تدعم المشاريع العقارية الحديثة وتواكب التحول الرقمي في سلطنة عمان. سجلت هيئة الطيران المدني خلال العام الماضي نحو 781 شكوى في قطاع النقل الجوي، وأوضحت الهيئة أن الإجراءات المعتمدة لحماية حقوق المسافرين تشمل جميع الرحلات المغادرة من مطارات سلطنة عمان عبر الناقلات الوطنية والأجنبية، إلى جانب الرحلات القادمة عبر الناقلات الوطنية والرحلات الداخلية، بما يضمن شمولية الحماية لمختلف الفئات. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الليكسو تقدير لسامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلا اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل سليمان بن سيل كيومي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل محسن بن سيف الحوقاني. إلى اللقاء.

غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها في زمن عهد الخير اللي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد اليوم أعزائي المستمعين. احنا في بادية بدية، وهني في بدية التقينا بأحد الشباب، هو الأخ حمد بن محمد بن راشد الهاشمي. حمد كيف حالك؟
3: خير الله،
2: صباحك بخير.
3: نعم الله.
2: كيف الأحوال؟
3: خير الحمد لله.
2: طيب؟
3: خير عافية.
2: حياك الله.
3: وش حالكم؟ بخير؟
2: الحمد لله.
3: الله يعافيك.
2: صباحك بخير.
3: خير نعم الله.
2: يا مرحبا أبو حمد.
3: يا مرحبا سهل.
2: يلا حيا الله.
3: حيا.
2: شيبوش حمد ولا
3: يا الله؟ خير الحمد لله.
2: خير موجود؟
3: يا الله.
2: بوش موجودات؟
3: يا الله.
2: الله يعطيك الخير. كيف الونات
3: والله
2: التغاريد
3: والله شيء معنا وشيء من أجيالنا وشيء من التقاليد حافظينها من أهلنا أول. إنزين يوم يركو بوش غردو على فورهن إنزين، ويوم تلسو يلسه يعني يلسه شبابي
2: ينش الونات رمسة
3: ونات. نعم
2: رمسون.
3: نعم
2: ما ادري قالوا لي في عندك شله انت سويتك انك كنت اول في
3: عمل في عمل. نعم نعم وسويت شله.
2: شو شله؟
3: نعم.
2: كيف تقول قاتك؟
3: يقول بشلها.
2: لا اول عدها
3: بعدها يقول بن سعيد وصفي الدله. لن تذكر
2: بن سعيد
3: وصفي الدله.
2: صفي الدله.
3: اي نعم لن تذكر
2: يعني يسوون قهوه.
3: اي نعم اي نعم. عمر تسوي قهوه.
2: تسوي قهوه.
3: اي نعم.
2: جبت الحطب
3: جبنا الحطب وشبينا النار وقلنا له سيق هوا سيق هوا.
2: انت وربيعي؟
3: انا وربيعي.
2: انزين
3: بن سعيد وصفي الدله لن تذكر ناس اشرافي يسكنون بجنب البديه في سيوح وقوهم خالي
2: خالي
3: ما ادري وش في العنفيه من فراقهم اشعلت ناري. يعني تميت متواشل.
2: انزين
3: من فراقهم اشعلت ناري باد دمع العين نثريه يوم حانت ساعه الزامي
2: زامي.
3: ومن عزيتك انت اخوي وعثمان يشد المشام يعني لسيارتي.
2: انزين
3: عثمان يشد لمشامي خل سيرها طول ليلية لين نوصل بدون حشامي. لحكموني حكم جبرية في حكمهم ما بها عدالي. عادوا
2: لين وصلت هي بدون ايش؟
3: بدون حشامي.
2: بدون حشامي.
3: اي نعم.
2: انزين
3: عاد لحكموني حكم جبرية يعني احكموا عليه بالدوام بالزام وانا اسمه
2: هذه ونه ولا طارق؟
3: ونه
2: ونه.
3: اي نعم.
2: بتشلها ولا ونه؟
3: بشلها
2: كلها؟
3: اي نعم.
2: زين شلها تفضل.
3: بين سعيد يا

0: الناسن اشرافي يسكنون اوياب جنب الاب ديف سيوح اوياب قوام خالي ما دروا اوياش فالعنف هي من فراقا من فراقها يا أم اشعل ايت ناري واحكمون يا حكم الاجباري في حكمها يا أم ما شيء عدالي.
1: عدالي عدالي حياك الله يا حمد. بعد شوف النفتي بعد وحدة كملها كملها
0: بس زين بكملها وحدة وحدة كلام غير كلام مبلي
1: الكلام مبلك
0: مبلي كلام لكن بشلبه
1: ماخذنا
0: ما ماخذنا ماخذنا نعم نعم يقول داير على بالي من سنيات عليك اسلم لو من بعيد قدواك تاخذني موجات بحر الهوى والشوق يا سيد واليوم بك حققت غايات هذه الزياره كانها عيد مهما وردتنا من حضارات عندنا البداوه صون ونتايد يا عارف ان للضيف عادات ترحيب من قبل التهويد
1: مهما وردتنا من حضارات
0: معنا البداوة صون وتايد
1: تايد
0: يا عارف ان للضيف عادات ترحيب من قبل التهويد
1: زين
0: داير عبالي من سنيات عليك السلام لو من بعيد قيد وقت اخذني موجات بحر الهوى ويا الشوق يا سيد واليوم بك حياك تغاويات هذه الزيارة ياك إنها عيد محروز يا سيد الأسياد يا اللي عرفت يا ضيف عادات ترحيب من قبل التهويد عدنا البداوة يا صون وتايد عدنا البداوة يا صون وتايد يا عارف لا يضعف عودات ترحيب من قبل التهويد مهما وردتنا يوم الحضارات عدنا البداوة يا صون وتاويد يا عارف لا يضعف عودات ترحيب من قبل التهويد
1: أحسنت يا حمد
0: سلمتو.
1: أحسنت يا حمد وانت سالم على هذه الونة الجميلة كثير انتوا من الشباب هنا تسوون ونات
0: والله يوم يكون الجو يعني يوم يكون الجو يالس وانت لاقى حين شباب ويكون الجو القمر يعني مسفر علينا نسناس كوس هابه
1: قمر 15
0: 14 13 اي نعم ويالسين يعني ونجلسه شباب ويكون رايقين مستانسين نشل يكون اثنين رباعه
1: وهي شلات
0: من نفس الشله غير يكون واحد يرد عنك زميلك
1: يجاوبك
0: يعني هاي يجاوبك
1: يجاوبك
0: عشان ما تنسى الابيات
1: وهنا لكن الرمسات البدويه معكم مستمره
0: مستمره انت نعم اوقات يعني اوقات اذا اكون معك يعني تبعتك مع عليهم عمل مع عليهم دوام تلاقى وين عم
1: تلاقيتوا
0: تلاقينا
1: تشلون الردحات
0: شلينا الردحات
1: والطوارئ
0: نعم نعم
1: والونات الحلوه
0: نعم
1: الله يعطيك الخير يا نعم. حمد زيدنا بعد زيدنا شيء تذكر شيء تذكر من هذا
0: بذكر يوم نركب البوش
1: زين
0: هي نعم
1: كيف تقول
0: يقول قصيدة الواحد مسوينها سنين الشياب الأوليين ما حنحافظنا عند الشياب
1: زين زين زين حافظ
0: الشياب يقول لا نتغرضهن واستوت قيساني وينوبهن صمت على العظماني
1: كيف كيف
0: لا نتغرضهن واستوت وركوبهن يقول هناك ظهورهن رافت ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: ظهورهن
0: رافت ولا تنملي
1: لا تنملي
0: اها ظهورهن رافت ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: يسلي
0: لا نتغلفن واستوت قيساني وينوفهن صمت على العظماني
1: عظماني
0: العصير طاحن التراب عماني متشوه كلهن وسيرهن يهيان
1: الله
0: يقول هناك لا نت ظهورهن رافت ولا تنملي وركوبهن للمطربين يسلي
1: يسلي
0: اي نعم لا نتغلفن واستوت قيساني وينوفهن صمت على العظماني يعني اول اسمانهن وخلاف على كت على مسيار ضعفن
1: ضعفن
0: ضعفن
1: من قوه مشي
0: من قوه مشي مسافه كم كيلو
1: كيف يعني. هاي التغرود هذه ولا
0: هاي تغرود
1: ولا
0: هاي تغرود
1: كيف شله تغرود عارف شله تغرود

0: للمطرب
1: اوسع
0: يا اللي ويركوبها للمطرب اوسع
1: يسلي يسلي
0: هوس يا اللي لا لا تغرض واستود يسعى يا ابني لا لا تغرض واستود يسعى يا ابني وينوبها صمت على العظمى
1: عظمان العظمى
0: على العظمى يا ابني وينوبها صمت على العظمى يا ابني العصير طاحن تراب عمايا ني العصير طاحن تراب عمايا ني متشوكن وسيرهن يا يا ني متشوكن وسيرهن يا يا ني لان
1: الله الله الله الله يا حمد على هالتغروده.
0: نعم
1: الله يا حمد على التغروده. زيد بعد زيد تغروده واحده زيد تغروده بعد زيد تغروده.
0: يقول وحدها غرت من طربه وزاد صياحي الواحد منها
1: من
0: الاهل. نعم نعم
1: كيف شلها شلها شلها
0: غرت من طربه وزاد صياحي والدمع من عيني يا رب الله يا حي ذكرتني بدهر المظال لي يا حي لي مر لي بطيب وطرب ومزح
1: مزاحي ومزاحي
0: همزح يا حي اول يذهبني ولبست اوشع يا حي واليوم شيبني وعن نور يا حي
1: راحي حمد راحي
0: هون يا حي وان كان شاقك ابو سمح ارجع يا بي اخضع على الغفلات في المسرع
1: سابي مسرع
0: في المسرع يا حي كم من تولعنا في حسين اول عاقية عد الرمال وعد سيوح وابطع
1: ابطاحي
0: ابطع يا حي وسلمت
1: او انت سالم حمد وسلمت سالم احسنت على هذا التغرود
0: اي قصيدة واحد من شيابنا
1: جزاك الله خير احسنت
0: سموه لمنصور بن ناصر
1: والنعم والنعم 16 حمد بن محمد بن راشد الهاشمي
0: الهاشمي نعم
1: نشكرك حمد على هذه التغرودة الجميلة
0: مابكم قصور طبعا
1: وعلى الونة اللي قدمتها لنا
0: مابكم قصور
1: ونتمنى ان شاء الله انت والشباب يعني هني في الصحراء هذه في هذه البادية ان تستمروا وتحافظوا على هذا التراث
0: لا محافظين عليه ان شاء الله ان شاء الله
1: الجميل هذا التراث يعني ما يغيب ان شاء الله
0: لا لا ما يغيب
1: يستمر من مثلك وشرواك
0: نعم نعم
1: تاخذ من الوالد وتسمع ايش يقول وتكتب عنه
0: لا لا صدق.
1: ها
0: لا لا صدق.
1: وتسجل هالكلام هي تراث
0: ما نلحقهم الاشياء ما نلحقهم
1: نتعلم منهم
0: نعم قال ناخذ عندهم
1: ناخذ منهم
0: ناخذ نقول من اسمه من الشيخ طرف يعني
1: اقول لك حمد
0: نعم
1: هم تعلموا من اهلهم
0: نعم
1: انتم تتعلمون منهم
0: لا ان شاء الله
1: انتم تتعلمون هكذا
0: ان شاء الله
1: تراث عمان هذه
0: يا الله
1: الله يبارك فيك
0: نعم
1: اعزائي المستمعين مستمعي برنامجنا تغاريد مثل ما سمعتوا كان عندنا اليوم الاخ حمد بن محمد بن راشد الهاشمي من بديه والأخ حمد مثل ما سمعت وقدم لنا في هذه الحلقة اليوم ونة وتغروتين نتمنى إن شاء الله نلتقيه في حلقات قادمة حمد إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: أحسنت حمد
0: نعم.
1: أحسنت
0: نعم.
1: شكرا أيضا لحبيب بن عبد الله حبيب الذي قام بإخراج هذه الحلقة وكذلك زميلي رزيق بن سليمان الرحبي وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة قادمة من برنامجنا هذا تغاريد
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان، أرض السفن أو ميناء السفن كما تعني باللغة السومرية والأكادية في بلاد الرافدين. أيها الأحبة الكرام، نواصل برنامجنا في حديثنا عن تاريخ عمان القديم. ومنذ بدأنا هذه الحلقات تحدثنا عن بداية نشأة الأرض والحياة، وبداية نشأة الأرض وتكون الكائنات الأولى في عمان والحياة فيها. الآن نواصل هذه الحلقات ووصلنا عن بداية ظهور الإنسان. طبعاً الآثار اللي وجدت في عمان لوجود الإنسان ووصوله من أفريقيا تعود إلى ما يقارب 1,000,000 سنة من الآن. وهذه الآثار طبعا وجدت في جنوب عمان ووسطه، وأيضا امتدت إلى شمال عمان. طبعا هناك نظريتين بالنسبة لانتقال الإنسان من أفريقيا إلى الجزيرة العربية. النظرية الأولى تقول أنه وصل عن طريق باب المندب، انتقل عن طريق الطوافات من البحر إلى أن وصل إلى اليمن ودخل طبعا جنوب عمان ثم وسطها وهكذا. هذه نظرية من النظريات. والنظرية الأخرى تقول أن عمان، أن يعني الإنسان وصل إلى شبه الجزيرة العربية عن طريق عبورة سيناء ثم دخل إلى داخل الجزيرة العربية. كل النظريتين موجودات، لكن طبعا الآثار التي وجدت في اليمن وفي عمان تؤكد أو ترجح أن الإنسان انتقل عن طريق الطوافات، عن طريق باب المندب. طبعا الإنسان الحكيم الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن تقويم، ولميزه بالعقل، وميزه أيضا بقدرات أخرى منها إشعال النار ومن التفكير، وثم طبعا الكتابة وغيرها إلى ما وصل إليه الإنسان الآن. الإنسان الحكيم ظهر من 200 إلى 150 ألف عام من الآن، وطبعا ثم بدأ الانتشار حول العالم. طبعا كيف انتشر؟ طبعا الإنسان وصل إلى استراليا مثلا، وجدت آثاره في استراليا منذ 60,000 سنة. طبعا المسافة من أقرب مكان له إلى استراليا اللي هي أندونيسيا يعني مسافة طويلة جدا، وما ممكن أن يصل إلى استراليا إلا إذا كان عبر عن طريق الطوافات. فهذا أيضا دليل على أن الإنسان استخدم الطوافات واستخدم البحر في النقل منذ فترة طويلة جدا. طبعا بعدها من 30,000 سنة من الآن بدأ الإنسان في الدخول إلى يعني دول أخرى وقارات أخرى، ووصل منذ 10,000 عام إلى أمريكا. وقد تحكم الإنسان في النار، يعني الإنسان بدأ يعني يشعل النار منذ 450,000 سنة من الآن. طبعا هذا كله يعني اكتشاف النار للإنسان أدى إلى تغييرات كبيرة بالنسبة للإنسان، تحسن في الحالة الصحية، الطهي والدفء، وأيضا مطاردة الحيوانات، وأيضا يعني التغذية عليها. طبعا يعني أيضا ظهرت التقنية يعني الطهي وغيره من أكثر من 300,000 سنة. وأيضا في هذه الفترة أيضا من 300,000 سنة أصبحت الأدوات الحجرية اللي يستخدمها الإنسان أخف وزنا وأكثر حدة. طبعا العصور القديمة الجيولوجية، طبعا هناك عصور جيولوجية وعصور التاريخية يعني المتأخرة اللي هي أقرب لنا الآن. طبعا العصور الجيولوجية لها عدة مسميات، من بينها البليستوسين الأعلى، وهذا طبعا في هذه الفترة حدثت تحولات مناخية كبيرة في الأرض، وتقدر هذه الفترة من الآن ب 130,000 سنة من الآن. ما هي أهم التغيرات اللي حصلت في تلك الفترة؟ تغير المناخ من رطب إلى جاف، وشحت الأمطار، وسادت بيئة جافة في المناطق المدارية، كما تأرجح المناخ بين فترات مطيرة يعني بعد هذه الفترة بعد 130,000 سنة، وفي حوالي 60,000 سنة، وإلى 35,000 سنة تأرجح المناخ بين فترات مطيرة في هذه الفترة، وأيضا بعد الفترة هذه اللي هي من 60,000 سنة إلى 35 سنة، هذه تعتبر فترة مطيرة. بعدها فترة جافة اللي هي طبعا خلال 25,000 سنة من الآن إلى 14,000 سنة من الآن. ووصل منسوب المياه إلى البحار، يعني في البحار وصل منسوب المياه إلى 35 متر فوق مستواه الحالي، يعني ارتفع منسوب المياه بشكل كبير ووصل 35 متر أعلى من الآن. فطبعا 35 متر أعلى من الآن معناته معظم المناطق الساحلية الموجودة الآن وغير الساحلية حتى في يعني المناطق الداخلية كانت مغطاة في بالبحر. طبعا خلال الفترة منذ 18,000 سنة من الآن وصل منسوب المياه إلى 120 متر دون مستواه الحالي، بمعنى أن خلال من 18 سنة من الآن انخفض منسوب المياه، بدأ ينخفض منسوب المياه لحد ما وصل إلى 120 متر أقل من مستواه الحالي. وخلال هذه الفترة يعني أصبحت هذه الفترة فترة الجفاف وانخفاض مياه البحر، خاصة بين نحو 25,000 سنة إلى 12 سنة قبل الميلاد. وطبعا كان الخليج العربي سهلا تغطيه الأعشاب وتشقه مجاري الأنهار الرافدين، يعني داخل الخليج العربي لم يكن هناك بحر بل كانت مستنقعات وأعشاب، وكان الناس يعني يسيروا داخل الخليج العربي بالكامل، وكان مرتعا أيضا لوجود الصيد البري والمائي مثل الأسماك والأصداف والروبيان والبرمائيات وغيرها، كل هذه كانت موجودة في داخل الخليج العربي. طبعا احنا الآن يعني نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر من المعلومات عن التاريخ القديم لعمان، وما زلنا يعني في مقدمات هذا التاريخ العريق والطويل والحافل بكثير من الأعمال وكثير من المنجزات للإنسان العماني القديم. شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع، وأهلا وسهلا بكم، وإلى لقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم أيده الله يمنح وسام التميز الثقافي العربي من الفئة السامية من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو تقدير لإسهامات جلالته في دعم الثقافة العربية. بتكليف سام معالي وزير الاقتصاد يشارك في مراسم أداء فخامة الرئيس إسماعيل عمر غيلة اليمين الدستورية رئيس الجمهورية جيبوتي لفترة رئاسية جديدة. جهاز الاستثمار العماني يوسع من استثماراته بشراء حصة في شركتين تركيتين للتعدين والمعدات العسكرية. ارتفاع الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 144 مليون ريال عماني. هدوء حذر بين الولايات المتحدة وإيران بعد يوم من التصعيد وترقب للرد الإيراني حول المقترح الأمريكي. مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يدعو إلى إدانة الحصار الأمريكي المفروض على موانئ بلاده. تواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله يعلن استهداف قواعد عسكرية شمال إسرائيل. روسيا وأوكرانيا تتفقان على هدنة مؤقتة لثلاثة أيام تزامنا مع احتفالات أوروبا بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

سلطنة عمان. صالح زعل، نجاة سعد.

بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: انت وين سافري معاي؟ وين؟ اقول لك هذه مهمه.
2: ليش سمعتني اقول لك انك رايح تحضر قمه؟
1: طيب، واذا قلت لك ان هذه المهمه ما فيها الا انا ونجيب، وحتى نجيب ما ماخذ زوجته معاه هذه المره.
2: غريبه، احيدها مثل اللصقه، ما تخلي بروحه. المهم انا ما يهمني، رجلي على رجلك وما تخطي شبر واحد من غيري، سمعتني؟
1: طيب زين، انت تعرفي احنا وين رايحين هذه المره؟
2: وين رايحين؟ يعني رايحين تلفون من بلد لبلد، تتابعوا مشاريع شركات ابونا في اوروبا، بلاد الحريم الحمرات.
1: لا
2: لا تقول لي رايحين البلدان الاسيويه، عند بعيون صغيرات.
1: بعيون صغيرات؟ وين هذاك اول؟
2: ايش قلت؟ ما سمعتك.
1: قلت ما رايحين هناك، احنا رايحين افريقيا. افريقيا
3: اول مره اعرف ان عند ابونا ممتلكات هناك.
4: ما كان يريد حد منكم يعرف عنها الا في الوقت اللي حدده.
3: ايه، وطبعا الوقت اللي حدده هو رجعت اخونا مخالف، صح ولا لا؟ انا سالش ليش كل شيء يعنينا مرتبط بمخالف مع انه هو اللي اصغرنا.
4: صقر، ما اظنك جايني علشان تسالني مثل هذا السؤال. احيدك جاي في موضوع اخوك نمر وسفر ولده خليل للعلاج في الخارج.
3: ايوه، اتمنى انك تعطيه شيء من اللي عندك.
4: قصدك من اللي عندنا؟
3: نعم، ما فهمت ايش تقصدي.
4: اقصد ان كل واحد منا يعطي شيء. كيف انتوا ما اخوان والمفروض تتساعدوا في مثل هذه الظروف يا ولاد مطلوب؟
3: الحين عرفت هو ليش أصر إني أكلمك أنت بالذات.
4: لأنه كان متأكد إنك بتسمع مني هذا الرد.
3: الظاهر إنك عرفتنا زين يا الوالدة.
4: لو أنت الصادق، أنا عرفتنكم كلكم زين ما زين، وبما فيهم هو.
3: إنزين طيب، وما دام إنه ضامن إنك إن ردك بيكون كذا، ليش ما كلمك بنفسه؟
4: هم حاله ومسوي عمرك تعرف حوة وعروقها وأحسن من غيرك، طلعت واحد خبيلة.
3: أنا خبيلة؟
4: هي نعم، أنت خبيلة أكيد، ولو كان العكس كنت عرفت ليش هو طلب منك أنت بالذات تكلمني.
3: زين وليش أنا بالذات إن شاء الله؟
4: لأنه يا ذكي، لو جو طلب مني بنفسه فيمكن أعطيه لوحدي، لكن هو طلب منك أنت تكلمني علشان تسمع ردي اللي سمعته، واللي معناه
3: إن نحن الأخوان والخوات كلنا نعطيه، وبالتالي

0: ولا اللي أكبر منك.
1: طيب طيب، أنت الحين ما بتقولي لي وين رايحة الحين؟
2: أنا رايحة المطبخ أشوف إيش أسوي بكرة، أكل لمخالف وزوجته.
3: مالني متضايق؟ متضايق منكم كلكم، انتي واخواني جالسين في بيت خالي حمد الزنديق. زين زين، بس ما بقول ما زنديق، بس زين ما زين ما زين ما زنديق، زين هو ما زنديق. ترى ابوي هو اللي خرجني من المستشفى، ما هو، وبعد ما عرف ان المهبر مات خلاني في البيت وانا محنط، لا ما قادر اتحرك. ايش بسوي بعد؟ واحد متكسح ما قادر يتحرك، يعني ايش بيسوي؟ ما ومن قال لك اني ما كلمت ابوك؟ انا كلمته، قسم بالله كلمته، انا كلمته. قال لي وين باغي يسوي مباحثات مع اخوانه، يعني قصدي مناورات. ما لا تزيديني، ترى والله والله اقول يعني، بس والله يكفيني اللي فيني، ما والله قسم، بس خلاص يعني. انزين طيب خلاص، انا برتاح. مع السلامه مع السلامه. تخلنا نصف خيره. ايوه شنان، اقول لك تو هذا انت الشراب وجايب لي اياك النحل، ترى بدوي ايش؟ ها ابو ايش؟ ابو وعد.
4: اهلا وسهلا، يا مرحبا.
5: يا هلا يا هلا،
4: تفضلوا شربوا شاي.
5: تسلم ايدك تسلم ايدك، تفضل ابو نعيم تفضل.
6: شكرا لك يا نجيب.
5: صح صح.
6: اين مخالف؟ هل لا زال جالسا لوحده؟
4: ايوه، وطلب مني ما ادخل عليه. He will make me so crazy.
6: لماذا هذه الرطمه الان؟ اهدي اهدي.
4: احاول بس I'm really scared. أنا واجد خايفة عليه، كل ما ينصدم بشيء يكون على هذه الحالة.
5: بيتجاوزها بيتجاوزها، اطمني. عموما أعطيه هذا الملف الخاص برحلتنا إلى أفريقيا، هذا في كل المعلومات وبالتفصيل.
6: وأخبريه إني جهزت كل شيء طلبه مني قبل أن يلتقي بأخوته غدا.
4: صراحة ما أخفي عليكم أني أفكر أني ما أروح معاه بكرة عندهم.
5: Are you going to leave him in this situation?
4: Oh no, I can't.
6: شطب يا جماعة شطب يا جماعة شطب، حدثوا العاقل بما يعقل. ما دمت لن تتركيه يواجه الموقف بنفسه، إذن عليك برباطة الجأش.
5: والصبر والصبر يا أختي، ما أنت اللي تتراجعي قدام هدف يريد مخالف.
6: الله الله الله، سلم فاك ورحم الله من رباك. بالنسبة لمخالف، أنا على يقين تام هو بمن يفكر الآن.
7: أجيب بجوزنا
8: تريد تغير اسمك من مخالف إلى اسم ثاني؟
9: أنا ما أريد، بس أنت تعرف الحرق اللي جالس أعاني من التعليقات اللي أسمعها عن اسمي وعدم الفهم، هذا عاد غير الاشتباه اللي ألاقيه في المطارات.
8: حجب لو كان اسمك مجاهد، إيش بتقول؟ خبرني أنت، ما سألت نفسك في يوم ليش أنا سميتك مخالف؟
9: أكيد على اسم جدي طبعا.
8: وليش هو سب يوم خالف عجب؟
9: عاد هنا ما أدري، بس زين عرف منك.
8: لازم تعرف علشان تشيل فكرة تغيير الاسم من رأسك تماما.
9: طيب أسمعك.
8: سميهم خالف لأنه كان حكيم وعنده دراية بالأمور من صغره، وانت طالع عليه.
9: أنا؟
8: هي؟ كان لما يقولوا للناس رأي في موضوع معين وهو ما مقتنع به يفكر في رأي ثاني عكس رأيهم كلهم ويطرع رائع هو الصحيح.
9: إذا جدي مخالف كانت عنده أفكار من خارج الصندوق.
8: كانت عنده حلول لأي مشكلة، حلول ما تخطر في بال أي حد.
9: هذا لأنه كان يفكر بتركيز

0: كبير وبطريقة إيجابية.
1: أنا أديك الحلول يا مخالف، الناس يشوفوها صعبة ومستحيلة، لكن بالنسبة لهو كانت سهلة وممكن تتنفذ.
0: يعني كان يفكر دائما بالحلول المعاكسة،
1: عشان كذا سمى أبوه معاكس. أقصد أم خالف.
2: أم خالف، أم خالف، أنت بخير؟
3: أنا بخير، بخير يا كل الخير، يا موسيقى حياتي ويا شطفة فؤادي.
2: إيش؟ إيش اللي صار عشان كل هذا؟ وين كنت؟ وين صرت يا ولد الحلال؟
3: اللي صار هو اللي من اليوم ورايح بيصير، وهو اللي بيحدد مع أخواني المصير.
2: بس بعدني ما فهمتك. وبعدين إيش سالفة هذه شطفة فؤادي؟
3: بالأول خلينا نسمع موسيقى كلاسيكية ونرقص عليها. تعالي.

انا واياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات احمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: مخالف ملتزم جدا.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض دم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد نتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
13: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
14: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
13: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: حبك موت كلمة ما لها تفسير، ولين اليوم ما أدري كيف أفسرها.
1: إذاعة سلطنة عمان
2: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
3: حديث البيئة،
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
4: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن لماذا يعد شهر أبريل أو الربيع بشكل عام موسم التكاثر عند الكثير من الأنواع حول العالم أو حتى في شبه الجزيرة العربية. ثم شيء بشيء يذكر تحدثنا عن الفصول في شبه الجزيرة العربية، الفصول الأربعة واختلافها في جنوب الجزيرة العربية، كيف يتغير مفهوم القيظ الصيف الذي نعيشه حاليا من مارس إلى يونيو في جنوب الجزيرة العربية، بينما هو الربيع في كل الجزيرة العربية. هنا التفرد والاختلاف في جنوب الجزيرة العربية، متفردة تماما في طقسها، في مناخها، في درجات الحرارة، في التغيرات اللي موجودة، في التنوع النباتي. يعتبر منطقة يعني مهم جدا للتنوع الحيوي، منطقة مثيرة للاهتمام. لكن الربيع بشكل عام، سواء كان كما ذكرنا الربيع في الجزيرة العربية اللي هو شهر من شهر مارس إلى شهر يونيو أو إلى شهر مايو، أو الربيع حتى في جنوب الجزيرة العربية اللي هو من نهاية شهر سبتمبر إلى نهاية شهر ديسمبر، أو الربيع في جنوب الكرة الأرضية الذي يكون في وقت مختلف تماما، معاكس تماما لما يحدث في شمال الكرة الأرضية أو في أي موقع حول العالم. كما ذكرنا أن الربيع هو حالة مناخية وليس حالة مناخية يأتي بعد المطر، بعد الثلوج، بعد هذه التفاصيل. عندما تتوقف الأمطار أو تتوقف الثلوج تبدأ الطبيعة بالإنبات وبالإزهار، هذا هو موسم الربيع. والآن مع التغيرات المناخية قد يأتي الربيع في فترات مختلفة تماما عما هو الحال في السابق. إلى متى سيصمد التقويم المناخي؟ الله أعلم، يعني إلى متى سيصمد الله أعلم، لأنه ممكن التغيرات المناخية تغير الشتاء تغيره إلى صيف، والصيف إلى شتاء، يعني تعكس الأمور بطرق مختلفة جدا، ونسأل الله السلامة. لكن حين نقول يعني نتساءل عن التكاثر في هذا الموسم، فنحن نتحدث أساسا عن مناطق النصف الشمالي المعتدلة والباردة مثل أوروبا وشمال آسيا وكندا والولايات المتحدة. ففي هذه المناطق يأتي أبريل في قلب الربيع. شهر أبريل لماذا هو شهر التكاثر؟ هذا في وسط الربيع، فيأتي أبريل في قلب الربيع وتجتمع ثلاثة مفاتيح مهمة جدا في وقت واحد: يزداد طول النهار، ترتفع درجة الحرارة، ويبدأ الغذاء في الظهور بكثرة. هذه الثلاثية هي التي تجعل أبريل عند الكثير من الأنواع بداية الموسم التناسلي أو ذروة الاستعداد له، لأن الوفرة في الأصل هي التي تدعو الكائنات الحية للتكاثر. وهذا الأمر يحدث في السابق ويحدث حاليا ويحدث في كل زمان ومكان. حتى الأهالي في جنوب الجزيرة العربية تزداد أعداد المواشي التي تلد في فصل الربيع في شهر سبتمبر وفي شهر أكتوبر، لأن الغذاء متوفر ومجاني. فكلما كانت أعداد المواشي كثيرة كلما تم استخدامها في فصل الجدب القيط اللي هو شهر أبريل. هذه المتناقضات في شبه الجزيرة العربية، يعني الآن هو الربيع في شبه الجزيرة العربية، وفي جنوب الجزيرة العربية هو

0: الصيف أو القيض أو فترة الجدب والقحط الشديد وقلة الغذاء. لذلك هذه الثلاثية التي ذكرناها التي تتميز بطول النهار، ترتفع درجات الحرارة ووفرة الغذاء، هي تساهم في حدوث التكاثر. طول النهار الكائنات الموسمية لا تنظر فقط إلى الدفء وحده، بل تقرأ الضوء بنفس الآلية. زيادة ساعات النهار تعمل عند الكثير من الطيور والثدييات بوصفها تقويما سنويا دقيقا. فعندما يطول النهار تبدأ في أجسامها تغيرات هرمونية تجهزها للتكاثر، من تنشيط الغدد التناسلية إلى تغيير السلوك وبداية القناة وبناء العشاش والحجر الربيعية. لذلك فأبريل ليس مجرد شهر جميل في نظر الإنسان، بل إشارة بيولوجية واضحة في نظر الكثير من الكائنات الحية. فكل هذه العوامل المتعلقة بدرجات الحرارة، بمستوى الضوء، بفترة الضوء، بالأمطار، توقف الأمطار، بالإزهار، بصوت الحشرات، كلها تعمل ضمن فسيفساء واحدة لتشكل لغة عالمية تفهمها الحيوانات كلا في مجاله. لذلك الأهالي يستخدموا الأعشاب، ورقتين من العشب، ويتم النفخ فيها لتصدر صوت يشبه صوت العقاب. هذا يقال لك أستخدم هذا الصوت حتى تبعد الأفاعي، في حين أن الحقيقة أن الأفاعي لا تسمع إطلاقا، لكن العقاب أيضا يساهم في هروب حيوانات أخرى. فعندما ترى الأفاعي أن هذه الحيوانات تهرب، فتعرف أن العدو قريب، لذلك هي أيضا تهرب. وهذا من ضمن اللغة المشتركة بين الكائنات الحية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الشاهد على ما فعلنا وما سوف يجري لنا. نحن لا نزال على قيد الحياة، نجتمع كل ليلة كي نتعظ مما فعله كل منا ونعلن توبتنا عما اقترفنا.
1: أيها النخدة الحكيم بجرك بن شهريار، لا أعتقد أنها المرة الأولى في حياة كل منا التي نواجه فيها خطر الموت.
0: ماذا تقصد أيها النخدة البرختي؟
1: أنا أبو الزهر البرختي، قد لا تكون الليلة هي موعدي مع الحكاية، إنها الليلة التاسعة وأنا دوري فيما بعد.
0: ماذا تقصد يا أبا الزهر؟
1: ليست هذه المرة الأولى في حياتي التي أتعرض فيها للموت. اعتدنا على كل مخاطر البحر وحوشه وأعاصيره مهما فقدنا من الرجال.
0: ألم تعد تخاف من الموت؟
1: يأتي الموت بغتة كما قد يظل ماثلا أمامك حاضرا، لكنه لا يقترب منك مثل حالنا الآن.
0: هل ندع أخانا أبا الزهر البرختي يحكي قصته قبل موعدها لعلنا نستفيد منها؟ إذن موافقون، تكلم أيها النخدة وقل ما عندك.
1: ماذا أقول بعد كل هذه الليالي الفائتة؟ أغلب قصصنا تدور حول البحارة والجزر وبلاد الهند والصين ومخاطر البحر، وأخشى أن تتكرر الحكايات. يهمني أن أحكي عن ذلك الراكب الطيب الذي كان معنا يوما.
2: هل سوف تحضر معنا مراسم الوداع أيها النخذة؟
1: ولم لا؟ سوف نموت جميعا معا.
3: كل السفن التي حولنا انفجرت بلا سبب ظاهر
4: واحترقت،
5: وهذه هي النيران تقترب من سفينة القيادة،
3: وسوف نحترق مثل ما حدث لبقية النوتية.
5: يا خسارة، لن أرى أبنائي ولن يشاهدوني بعد الآن.
6: اسكت أيها البحار، ما أشرف أن نموت في أماكن عملنا.
1: هل كلنا حاضرون هنا؟ ها؟ نحن نستعد لمواجهة مصيرنا المحتوم.
6: نعم أعتقد ذلك.
3: نعم لا أعتقد ذلك.
5: ماذا تقصد أيها النوتي؟
3: هذا الرجل العجوز نسيناه في قاع السفينة.
6: العجوز؟ نسيناه تقريبا، يقول إنه كان في طريقه إلى الله.
5: جميعنا في طريقنا إلى الله.
6: يقصد إنه كان في طريقه من الصين إلى الكعبة المشرفة.
3: ماذا تقول؟
1: إنه رجل عجوز من أهل قادس من الأندلس، وكانت كل أمنيته أن يؤدي شعائر الحج قبل أن ينتقل إلى جوار ربه، لذا أخذناه معنا، ومع طول الرحلة كنا قد نسيناه. أخشى يا والدي أن أخبرك أننا لم نلحق بميناء جدة.
7: خير إن شاء الله.
1: كما ترى السفن تحترق من حولنا والنيران تكاد تقترب من مركبنا.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولماذا تركتم الأمور تتفاقم إلى هذا الحد؟
1: النيران تتدحرج فوق المياه كأنها فوق اليابسة.
7: ماذا يعني هذا؟
1: أخشى أن أخبرك أنك لن تصل إلى جدة، وسوف نهلك جميعا هنا فوق هذا البحر المشتعل.
7: يا ولدي، رأيت في المنام أنني أطوف حول الكعبة المشرفة.
1: أتمنى أن يتحقق حلم، لكن كما ترى.
7: قل لي، هل هؤلاء هم رجالك بحارتك؟
1: خسرنا الكثير من الرجال، من أمهر الرجال. الآن ليس أمامنا سوى أن نموت معا.
7: يا ولدي، الموت لن يعرقلني عن الوصول إلى مكة بعد أن شرح الله قلبي للإسلام.
1: شبت النيران في السفن،
0: ودفعت بها الريح لتحرق الأشرعة.
7: كما أرى أنها نيران عظيمة، ورغم ذلك سوف أصل إن شاء الله. أمسك هذا.
0: ما هذا؟ كنت قد نسيت الرجل تماما. أخبرني أنه كان يقتات من أكل المركب في القاع. رأيته يحمل مصباحا، رفع المصباح إلى أعلى وأشار.
7: في هذه الناحية طريق النجاة.
6: النخلة لا يصدق العجوز، لكن الرجل واثق في نفسه بقوة.
3: أشعر كأن المصباح صار دليلا لنا كي تسير السفينة.
6: النخلة مندهش،
4: يأمر أن يتم توجيه السفينة إلى مفترق بين السفن المحترقة.
6: نحن في خطر، أظن رذاذ النار يتناثر حولنا.
7: بل أرى السفينة تمرق وسط الخطر.
6: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر.
3: هذا الرجل يعرف طريقه جيدا.
6: أكاد أتخيل أن قوى عليا تحركه نحو الطريق الصحيح.
4: هو يبصر طريقه بشكل صحيح.
3: يبدو أن النخبة أبا الزهر البرختي قد ترك للعجوز أن يوجهنا.

0: ما يشاء. ترى ما سر هذا الرجل؟
1: الأمر سهل، لقد اختار أن يصل إلى الكعبة المشرفة وهو يعرف كيف يذهب إلى هناك.
2: إلى أين تأخذنا السفينة يا أيها المؤمن العجوز؟
3: لا أعرف يا ولدي، لكن قلبي يدلني أن هذا الطريق صحيح تماما.
4: أيها النخذة، رصدنا مكانا في أعلاه نيران.
3: إنه الفنار.
4: أي فنار تقصد؟
3: باعتباري بحارا قديما يا ولدي، فهذه جزيرة الضوء الأعلى. هذا الضوء يرشد السفن التائهة إلى الطريق الصحيح.
4: هل نحن فوق مركب تائهة؟
3: إن لم تكن تعرف ذلك أيها النوتي، فعليك أن تتعلم.
4: منذ أن صرت نوتيا وأنا لا أكف عن التعلم.
5: نريد النزول إلى الجزيرة بحثا عن الدفء والمزيد من الطعام.
3: ياكم من النزول إلى جزيرة الفنار.
2: أيها العجوز، منذ أن صعدت من قاع المركب وأنت لا تكف عن تحذيرنا.
3: نعم يا ولدي، وكنت صادقا في أغلب الأحيان.
5: أعترف بها.
3: هذه الجزيرة يا أبنائي تفقد دفئها بالنهار، تصبح كتلة من الجليد وتحتاج إلى تدفئة.
5: يعني أن النيران تختفي بالنهار؟
3: نعم، وفي النهار أيضا تخرج نساء الجزيرة إلى الشواطئ بحثا عن الرجال.
5: ماذا؟
2: كلنا كبحارة ونواخذة، كلما أبحرنا تخيلنا الجزر التي لا تسكنها سوى النساء يهتفن مناديا.
6: أبا الزهر، أبا الزهر، أنا هنا، ألا تسمعني؟
2: أنا أبو الزهر، من تناديني؟
6: أنا نرجس، حكيمة جزيرة النيران منطفئة. تعالوا تعالوا إلى جزيرتنا أيها الرجال، تعالوا.
2: هل أنتن وهم أم واقع؟
6: انظر انظر يا بياع البحر وسوف تراني وتتأكد من جمالي.
2: هذه صورتك فعلا على صفحة الماء.
6: اقترب ورجالك من الجزيرة وتأكدوا أننا الأجمل في الكون.
3: أيها النخذة، استمر في طريقك، لا تتبع روايتك،
2: إنها حسناء جميلة.
3: اسكت، استغفر الله، تقدم في طريقك كي تنفذ بجلدك وبحارتك.
2: لكنها بالغة الجمال.
3: هي وام، المركب هي الواقع.
2: لكنها...
3: اسكت، أنا في طريقي إلى الله، ومن واجبي أن أحذرك من الغواية التي تستبد بك.
4: يا مولاي النخذة، يبدو أن العجوز اشتد خوفه وسوف يحرمنا من سعادة سنندم لو افتقدناها.
5: لكن الرجل كان صادقا في كل ما اختاره لنا.
4: والعمال؟
2: أنا أيضا حلمت بالأمس أنني في طريقي إلى الكعبة المشرفة، وعندما استيقظت أقسمت أن أرى المكان في الواقع. هل تصدقني؟
5: أنت النخذة، وكلنا نريد أن نغسل ذنوبنا بالذهاب إلى الكعبة.
3: يا أولادي اطمئنوا، يبدو أننا اقتربنا كثيرا من هدفنا المنشود.
7: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم التوعوي الصحي، برنامج صحتنا. دائما نقول ما أحلى الصحة، لكن الأحلى في الصحة صحة الإنسان إن المحافظة على هذه الصحة. وبإذن الله سبحانه وتعالى نذكركم ونذكر أنفسنا معاكم إنه ما في داء إلا له دواء، وإحنا مطلوب علينا مأمورين بإذن الله سبحانه وتعالى بالبحث عن الدواء، فما بالك إذا كان سبحان الله المشكلة مرتبطة بالحمل وتأخر الحمل. إذن موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن تأخر الحمل، أسباب التي تؤدي إلى التأخر، وكذلك بإذن الله سبحانه وتعالى التقنيات المرتبطة بالإخصاب، معي أختي وزميلتي الدكتورة رحمة بن سالم الغابشي، طبيب استشاري أول أمراض النساء والولادة، تخصص تأخر الحمل وتقنية الإخصاب والاضطرابات الهرمونية النسائية. دكتورتنا الكريمة أهلا ومرحبا فيك. دكتورة رحمة، أنا من أشد المعجبين فيك، أهلا ومرحبا فيك.
6: حياك الله دكتورة فنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكرك جدا أنك تتيحي لي الفرصة دائما أني أكون معك في هذا البرنامج الممتع والشيق والمفيد في نفس الوقت.
5: أهلا وسهلا، وبالعكس دكتورتنا الكريمة بكم نفخر وبكم بإذن الله سبحانه وتعالى نفاخر، يعني ما أحلاكم الكادر الصحي الطبي العماني، ما أحلى من خبرات، ما أحلاكم ما شاء الله من تواضعكم، ما شاء الله ما أحلاكم من سعيكم حقيقة لما فيه الخير لمرضاكم، جزيتم سبحان الله كل الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورتنا الغالية، نبدأ في الموضوع، موضوع جميل حقيقة دكتور رحمة، إيش رأيك؟
6: هو طبعا يعني هو هذا من يعني تثير الشجون كما يقولون
5: يا حبيبتي،
6: لما نتكلم في موضوع التأخر
5: يا الله أخذتيها، يعني تصوري أخذتيها من لساني، والله أخذتيها من لساني تصوري.
6: فهو يعني لأنه لما أي عائلة تعاني من تأخر الحمل أيا كان السبب، يعني فأنا أتخيل يعني أنه كأنهم يحسوا أنه في شيء عندهم ناقص.
5: نعم.
6: فبالتالي يعني بيبحثوا، أهم شيء مثل ما قلتي، مثل ما ذكرتي في مقدمتك، لم يخلق الله داء إلا وخلق له دواء. مهمة الإنسان هو السعي، والباقي ربك يعني هو اللي يسبب الأسباب، وبالتالي إن شاء الله ربنا يرزقهم بإذن الله.
5: آمين.
6: لكن
5: حبيبتي،
6: اللي يعني هو الملاحظ حاليا إنه في عندنا يعني زيادة شوية في وتيرة، شوية في زيادة في وضوع الحالات مال تأخر الحمل وعلاجها ونقص المواليد. يمكن الكثير يعني شوية جاتهم شافوا آخر التقارير والإحصائيات اللي تقول إن في عندنا نقص يعني أو يعني قلة في عدد المواليد من في السنوات الأخيرة، آخر سنتين خاصة يعني. وبالتالي فهذا يثير الشجون، يعني الكل يبغى يعرف ليش صار عندنا كذا، مش هي الأسباب. طبعا أكيد يعني هذا البرنامج حاليا ومعي أنا مش المختصة، يعني نحن نبحث في الأسباب، ولكن نحن فقط نبحث عن من يصلنا من اللي عندهم تأخر في الحمل، وبالتالي يبحثوا عن العلاج، وإن شاء الله ربي يجعلنا سبب في إن نحن نكون يعني سبب إن إحنا نعطيهم الذرية إن شاء الله.
5: اللهم آمين حبيبتي، اللهم آمين، اللهم آمين. الله سبحانه وتعالى الرزاق، وعلينا أن نسعى، علينا أن نسعى، نكرر دائما بإذن الله سبحانه وتعالى ما في داء إلا له دواء. دكتورتنا الغالية، شوفي أبيك تفهمينا حبيبتي متى هي فترة الحمل، يعني بدأ بإذن مولاي سبحانه وتعالى الزوجان حياتهم الزوجية بإذن الله سبحانه وتعالى. التعريف دكتورة الغالية أيوة، يعني متى الفترة بعد الزواج الزمنية
6: هو يعرف عادة تأخر الحمل، يعرف أنه لما يكون في زوجين ما عندهم فقط يحاولوا انهم هم يحملوا لمده سنه بدون استخدام اي عوازل ويكونوا صحيين، فبالتالي ما عندهم اي مشاكل صحيه سابق، ويحاولوا انهم يحملوا سنه. لما تمر سنه على محاولتهم للانجاب بدون نجاح معناتها انهم هم ممكن يكون عندهم هذه المشكله، فبالتالي يبحثوا عن الاسباب. طبعا لما نتكلم عن هذيل العائلة أو هذه الزوجين، في هناك كما يقولوا البعض اللي هم ما ينطبق عليهم موضوع السنة أو عام يعني كامل بعد محاولاتهم. مثلا في حالة أنه أحد الزوجين مثلا مصاب بمرض، نحن عارفين أنه هو مصاب بمرض، ممكن يعني يله دور أنه يصير عندهم تأخر حمل. مثلا أنا أعرف إنه الزوج مثلاً صارت عنده مشكلة مثلاً وهو طفل، أو تعرض لعملية أحد خصيتين وصارت عنده مشكلة من هذا النوع، هذا لازم يكون قبل السنة أصلاً. أنا بس لأن شوي مفتنة إنزين. مثلاً الزوجة عدت 35 سنة، فهذا أيضاً ما ينطبق عليهم موضوع إن إحنا ننتظر عليهم سنة، هذي ليكونوا قبل 6 شهور أو حتى قبل 6 شهور. مثلاً نعرف إنه أحد الزوجين تعرض للعلاجات الكيماوية أو مثلاً العمليات التي ممكن تكون أثرت على جانب الخصوبة، فهذيلا أيضاً لازم يلجأوا للمؤسسة الصحية طلباً للعلاج إذا كانوا يرغبوا في الإنجاب حتى قبل السنة، حتى قبل 6 شهور. ولكن نحن يعني فقط نقول 6 شهور لمن هم يحاولوا بطريقة إنهم ينجبوا وما عندهم أي مشكلة صحية لما تكون الزوجة فوق 35 سنة.
5: نعم.
6: أما بقية الحالات اللي ذكرتها لازم وهم يرغبوا في الإنجاب إنهم على طول يطرقوا باب المؤسسة الصحية حتى قبل 6 شهور.
5: نعم واضح.
6: فهذين لازم يعني لازم نعرف السبب إذا ما صار عندهم حمل على طول، إن نحن نفحصهم ونشوف إذا كان في سبب يستدعي أي تدخل طبي.
5: بارك الله فيك دكتورة، وأتوقع بإذن الله سبحانه وتعالى إنه الموضوع وضح، وإنه إذا ممكن أستدرك إنه ويكون إنه علاقة زوجية صحيحة، بمعنى إنه إحنا ما نحسب إن هي مسافرة أو الزوج مسافر كل واحد فيهم في مكان. دكتور رحمة أبيكي توضحي لنا هذا الجانب.
6: أيوة طبعا أنا ذكرت أن التعريف يقول أنه بينهم علاقة زوجية جنسية طبيعية في لمدة سنة قبل أن يلجأوا إلى أي مؤسسة صحية. لكن مثلا مثل ما ذكرتي، مثلا حاجز الزوجين ما موجود، مسافر مثلا لأي سبب أو دراسة أو هم اختاروا أنهم يريدوا الحمل لأي سبب إن كان، هذه ما تنطبق عليهم. فالأفضل أن نحن نقول أنه اللي ينطبق عليهم هم فقط اللي مر على زواجهم سنة أو علاقتهم الجنسية الطبيعية سنة في محاولة أنهم ينجبوا لكن لم يحصل الإنجاب.
5: الله يحفظهم يا رب. طيب دكتورتي الكريمة ولا بأس عليك طهور ويجزيك الله كل الخير دكتور الرحمة، دكتورتنا قبل الزواج هل إحنا دائما نقول فحص طبي ما قبل الزواج، لكن هل هنالك كمان بعض الإجراءات الوقائية اللي دكتور رحمة مثلا تنصح فيها المقبلين؟

0: أو في حياة الشخص قبل قدومه على الزواج. مثلا يعرف كل واحد إن هو مثلا مصاب بمرض معين ممكن يؤخر مقدرته على الإخصاب، مثلا مثل ما ذكرت سابقا، مثلا إنهم هم أحد الزوجين مصاب لا قدر الله بأي مرض يحتاج له إلى تدخل علاجات كيماوية مثلا،
1: نعم
0: هذا يكون عارف قبل إنه هو عنده يعني بتكون في عنده مشكلة، خاصة إذا ما الطبيب والمعالج السابق أخبره إنه في عنده مشكلة بتكون في الإخصاب في المستقبل، أو العلاجات الكيماوية التي أخذها بتكون تؤثر على مقدرته في الإخصاب في المستقبل، فهذا يفضل إنه هو يكون يفحص إذا كان يعني مقبل على الزواج ويعرف إنه هو هل في عنده مشكلة أم لا. السبب الثاني أيضا إن في بعض الأمراض اللي هي المزمنة ممكن تؤثر على الخصوبة أيضا،
1: نعم
0: فبالتالي يفضل وخاصة نوعية الأدوية اللي يأخذوها ممكن تؤثر أيضا على الإخصاب بدون الدخول في هذه الأمراض عشان ما نخوف حد،
1: نعم
0: ولأنها يعني كثيرة هي وبعض الأدوية كثيرة أيضا، فيفضل إن نحن كل مرض يعني يأخذه على حدة، لأنه لكل مرض فيه تفاصيل كثيرة تحدد مدى إنه هو يؤثر على الخصوبة أو لا، مثلا أمراض المناعة
1: نعم
0: في العموم يعني. إنزين مثلا الزوج اللي يكون مثل ما ذكرت سابقا تعرض مثلا وهم يلعبوا كورة مثلا الأطفال
1: نعم
0: تعرض إلى ضربة كبيرة في الخصيتين وأزال واحدة من الخصيتين، أو عملية مثلا الخصية ما نازلة في مكانها
1: نعم
0: وسووا له مثلا عملية، هذيل أيضا ممكن تكون عندهم مشكلة في الخصوبة في المستقبل، فمثل هذيل الأزواج فعلا يعني إنهم هم يفحصوا قبل الزواج هذا شيء جيد،
1: نعم
0: نحن ما نقول 100%، ولكن البعض من لديه هذه الأشياء وعارف عنها قبل النزل إنه يفحص قبل الزواج. الأشياء الثانية اللي هي الأمراض الوراثية، طبعا نحن مجتمع ما شاء الله يعني عندنا الزواج والعمانيين عددنا بسيط، فزواج الأقارب بيننا كبير، حتى لو واحد من مسندم واحد من صلالة فبيطلعوا يقربوا بعض،
1: نعم بارك الله فيك،
0: لأن العائلات يعني متقاربة جدا
1: ممتدة ما شاء الله
0: وتتكلم عليها.
1: دكتورة. نعم نعم
0: أيوة فيفضل إن نحن فعلا يعني نشوف إذا كان في أمراض وراثية منتقلة داخل العائلة، فبالتالي لما نبحث عنها هذا بنجنب العائلة في المستقبل أي أمراض وراثية.
1: نعم
0: طبعا قرار الزواج بعد كذا شيء راجع لهم، ولا ما هو موضوعنا يعني، ولكن أنا أفضل إن نحن نفحص عن هذه الأمراض خاصة المنتشرة في المجتمع العماني.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتورة، يعني بارك الله في منطوقك دكتورة الرحمة. طيب
0: الله يسلمك.
1: دكتورتنا الكريمة، قلتي إنه أنتوا تعتمدوا بإذن الله سبحانه وتعالى على الفترة الزمنية من الزواج، يعني من بدء الزواج إلى مرور يعني فترة زمنية محددة. دكتورتنا الغالية، إيش من يعني كيف يتم التشخيص؟ ما هي الإجراءات اللي تلجأوا لها من أجل تحديد مثلا الأسباب؟
0: هو في العموم لما يجيون الزوجين دائما نحن نفضل ان الزوجين نشوفهم مع بعض،
1: نعم
0: هذا في كما يقولوا في يعني العياده المثاليه نشوف الزوجين مع بعض، لكن في حالات كثيره ممكن ما نقدر نشوف الزوجين مع بعض، نشوف الزوجه مثلا وبعدين نطلب منها فحوصات الزوجه ونشوف الزوج في المره القادمه، وناخذ من عندهم التاريخ العائلي، التاريخ المرضي، نعرف اذا كان في اي مسببات ممكن تكون واضحه، وبعد ذلك نلجأ إلى الفحوصات اللي هي العامة مثلا الفحوصات الهرمونية إذا استدعت، مثلا في بعض الهرمونات واجد مهمة مثلا هرمون الغدة الدرقية، فحص السكري، ونحن نعرف إن احنا مجتمعنا ما شاء الله مجتمع كله سكر، فالسكر منتشر عندنا كثير، فنعرف إذا كان السكر موجود لدى هذه العائلة أو الأخت يعني اللي جاية تفحص، مثلا إذا استدعت الحالة الصحية مالها نحن نفحصها هرمونيا
1: صح
0: نشوف إذا كان في عندها أي مشاكل هرمونية.
1: نعم
0: بعد كذا نلجأ إلى عمل فحص لقنوات فالوب
1: نعم
0: أو اللي متعارف عليه عامة يعني عموما يعني كأنه أشعة الصبغة،
1: نعم
0: لنشوف إذا كانت الأنابيب مفتوحة أم لا.
1: نعم
0: طبعا ما الكل يعني ممكن نقول لازم يروح يسوي فحص الصبغة هذا، ولكن نحن تو نتكلم عن عموما يعني الحالات العامة.
1: نعم

0: أنا أقدر أقول بين 70 إلى 80% من الحالات ممكن تكون تحتاج إلى أشعة الصبغة.
1: نعم
0: فحص مهم أيضا، ممكن نفحص نسأل عن فحص السائل المنوي للزوج.
1: نعم
0: تعرفي في كثير من الحالات تواجهنا مثلا إنه الأزواج، يعني في كثير من الأخوات لجأوا لكثير من العلاجات والفحوصات وكذا، ونسوا يسويوا هذا الفحص البسيط.
1: نعم
0: ولما نكتشف بعدين إن الزوج يكون عنده مشكلة، يكون مرت فترة طويلة واخذت حتى الزوجة علاجات كثيرة، وبعدين نكتشف إن الزوج هو اللي عنده المشكلة.
1: نعم
0: وخاصة لما نعرف إنه يعني نسبة ما تقل بين 35 إلى 40% من الحالات يكون الزوج هو السبب، يكون
1: نعم
0: عندهم مشكلة فعلا
1: نعم
0: في فحص السائل المنوي، إنه هو السبب إنه يكون عندهم مشكلة في عدم الخصوبة أو
1: نعم
0: عدم الحمل.
1: نعم
0: فبالتالي هذا الفحص بسيط وممكن يعطينا نتيجة مباشرة إذا كان في الزوج فعلا عنده مشكلة أم لا. فهذه هي عادة الفحوصات كما تقولي المبدئية اللي
1: نعم
0: نسويها لكل زوجين.
1: نعم
0: مثل ما قلت لك هذه الفحوصات تقريبا ممكن نسويها في حدود بين 70، أنا أقدر أقول بين 60 إلى 80% من الحالات
1: نعم
0: في نسبة بسيطة. ممكن ما يكونوا محتاجين هذه الحالات لأن التشخيص يكون واضح، مثلا
1: نعم
0: إنه في سبب معين لدى أحد الزوجين واضح من البداية إنه عنده مشكلة. وأحيانا كثيرة حتى لو نعرف إن الزوج واحد من الزوجين عنده مشكلة واضحة،
1: نعم
0: يجب أن نكمل بقية الفحوصات عشان نتأكد إن الطرف الآخر أيضا ليس لديه مشكلة ممكن تكون محتاجة إلى علاج أيضا.
1: نعم
0: أيوة
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا دكتورة. طيب دكتورة رحمة حبيبتي، متى تبدأي بالتدخل؟ يعني أنت هذا تخصصك مثل ما يقولوا، متى دكتورة رحمة تبدأ تفكر بخطة تدخل بإذن الله سبحانه وتعالى لعلاج هذا التأخر؟
0: خلينا نقول إن إحنا الحين نتعامل مع اللي هي النسبة الأعلى، اللي هي النسبة الكبيرة اللي هم يحتاجوا للتدخل البسيط.
1: نعم
0: يعني زوجين توهم متزوجين تقريبا من في حدود سنة وما حصل حمل،
1: نعم
0: وسوينا لهم كل الفحوصات وكل الفحوصات طلعت سليمة.
1: بإذن الله نعم
0: إنزين، الزوج طلع فحص السائل المنوي عنده طبيعي، الزوجه طلعت كل هرموناتها طبيعيه، وفحص اشعه الصبغه طلعت طبيعي. اذا هذول الزوجين في نسبه اللي هم تقريبا نسبه 10% من الازواج اللي ما يطلع عندهم سبب واضح لعدم الحمل لحد الحين. فهذول الازواج عاده نلجأ عندهم الى التنشيط، يسميه التنشيط او تحفيز المبايض.
1: نعم
0: تحفيز المبايض هو عبارة أن نحن نعطي للزوجة إما حبوب أو حقن هرمونية تحفز المبايض على إنتاج عدد أكبر من البويضات. والقصد الأساسي منها أن نحن نشوف البويضة هذه هي تكبر ونعرف متى هي جاهزة، عشان إما أن نحن نطلب من الزوجين العلاقة الجنسية الطبيعية العادية،
1: نعم
0: أو أن نحن نسوي لهم ما يسمى بالتلقيح الرحمي أو أخذ السائل المنوي للزوج وتجهيزه في المختبر وإدخاله إلى رحم المرأة. فعادة يعني أقدر أقول أنه النسبة الأعلى تستجيب لهذه العلاجات البسيطة،
1: نعم
0: ونسبة قليلة ممكن تصل إلى 3% 1 إلى 3% ممكن ما تناسبهم هذه العلاجات ونضطر إلى علاجات أكبر. أيوة،
1: بارك الله فيك. طيب دكتور
0: فنحن عادة في العموم ما نحب أن نحن نتأخر في علاجات تأخر الحمل. تعرفي في أسباب كثيرة، حاليا سن الزواج تأخر، يعني على حسب الإحصائيات أنه سن الزواج تأخر في عمان، ما مثل الأول. يعني أول كانت مثلا البنات يتزوجوا في عمر أصغر، الحين بظروف كثيرة صارت الزواج في عمر متأخر شوية. فكل ما تأخرنا كل ما هذا يؤدي إلى أن نحن ننقص من خصوبة المرأة والتدخل يكون أصعب. فكل ما تدخلنا أبكر كل ما كان أفضل. فلازم نحط هذا في الاعتبار، أنه أغلب الأزواج يوصلونا بعد أكثر من 3 سنوات وليس سنة واحدة. هذا في الحالات أقول سنة واحدة، في الحالات اللي هي مرة يعني الزوجين وصلونا مباشرة.
1: نعم
0: أما الغالبية العظمى يصلون يعني بين 3 إلى 5 سنوات يصلون، فبالتالي خلاص عاد نسبة الخصوبة عندهم أصلا بدأت تقل
1: نعم
0: حتى لو أعمارهم صغيرة.
1: نعم
0: على حسب الدراسات العلمية لكل سنة الزواج ومحاولة للحمل
1: نعم
0: كل سنة
1: نعم
0: تقل نسبة الخصوبة لدى الزوجين بمقدار 25%.
1: يا الله.
0: يعني بعد 4 سنوات أو 5 سنوات بالكثير نحن بنصل إنه هذول الزوجين ما ينفع معاهم إلا التدخل التقنيات العليا اللي هي تقنيات الإخصاب المجهري
1: نعم
0: أو أطفال أو أطفال الأنابيب كما يقال لها يعني.
1: نعم
0: فكل ما تدخلنا أبكر كل ما تبسطت الفحوصات وتبسطت التقييم أبسط والتدخل أيضا يكون أبسط، يعني
1: واضح.
0: العلاجات تكون بسيطة.
1: نعم
0: لكن كل ما تأخرنا كل ما تقدمت هذه يعني وتعقدت التدخلات الطبية.
1: واضح واضح دكتورتنا الغالية. طيب دكتور رحمة، يعني كثير من البنات الله يحفظهن، وتوقع هذا يعني أنت بتطرحي هذا الموضوع شرحا، أنه مرتبط كمان بنمط الحياة اللي البناتنا الله يحفظهن يرضى عنهن يعيشن هالفترة. فكثير دكتورة نشوف متلازمة تكيس المبايض حقيقة، يعني إحنا في المراكز الصحية نحول لكم كثير بنات يعني عندهم اضطرابات في الهرمونات ويعني فدكتورة يعني أبيك تتكلمي على هذا الجانب وارتباطه كمان كمسبب لتأخر الحمل.
0: فنة للأسف يعني اللي ذكرتيه هذا أيضا من المواضيع التي تثير الشجون. نحن ما بس مجتمع يعني يحب السكر واجد وعنده سكري وأيضا السمنة، أعتقد على
1: واضح
0: حسب الدراسات اللي قريت مؤخرا
1: صح
0: أنه ممكن نسبة كبيرة من سكان السلطنة تصل إلى 60% عندهم سمنة أو وزن زائد. ونحن أجرينا دراسة قبل كم سنة لبنات المدارس اللي هم عمرهم أقل من 18 سنة،
1: نعم
0: تخيلي كانت عندنا نسبة كبيرة تصل إلى 30 و40% من البنات الصغار
1: نعم
0: اللي عندهم وزن زائد
1: نعم
0: أو سمنة.
1: نعم
0: فتخيلي أنت لما يكون عندنا هذه الفئة اللي هي فئة الخصوبة لما يكون عندهم مشكلة السمنة، ومشكلة السمنة ما أعتقد أنه أي حد الحين يعني يقول انه ما يلها دور في كثير من الامراض، في كثير من الامراض. يعني واحده منها تاخر الحمل، ليش؟
1: نعم
0: لانها
1: واضح
0: تثير يعني اضطرابات هرمونيه
1: نعم
0: ويصير عندها الاخصاب بطريقه يعني اقل،
1: نعم
0: وما بس الاخصاب بطريقه اقل،
1: نعم
0: حتى جوده البويضات، حتى جوده الاجنه تتاثر بالسمنه وزياده الوزن.
1: واضح
0: انا ما اقول فقط البنات، حتى الذكور، الذكور بالإضافة إلى السمنة اللي تؤثر أيضا على جودة الحيوانات المنوية وحركتها أيضا قدرتها على الإخصاب أيضا تتأثر.
1: نعم
0: فبالتالي الجنسين فعلا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة السمنة. واحدة منها إذا نقدر نقول إن الاضطراب الهرموني اللي مسبب إنه تكيس المبايض،
1: نعم
0: الكل يعتقد إن تكيس المبايض هو الذي يسبب السمنة، هو العكس. تكيس المبايض يكون شيء موجود خلقة عندنا
1: نعم نعم
0: لسبب أو لآخر، جيني، له دور في الوراثة، له دور في الاضطرابات في الأكل ولكن السمنة تزيده. بمعنى مثل لما واحد يكون عنده سكر، وإذا أنت تريد أن السكر ماله ما يكون مضبوط أنك أنت تأكل أشياء فيها سكر، فمهما أعطيته أدوية عشان يقدر أنه السكر ينتظم عنده ما بينتظم ما دام أنك جالس تعطيه أكل كله سكر.
1: نعم
0: نفس الشيء بالنسبة للمصابات بتكيس المبايض، عندهم مشكلة في هضم الكربوهيدرات وعندهم مشكلة في السمنة.
1: نعم
0: فكل ما كانوا سمينات وكانوا السمنة عندهم متركزة في منطقة البطن أيضا يزيد عندهم الخلل الهرموني ويصير عندهم الاضطرابات الدورة الشهرية، وبالتالي يصير عندهم مشاكل التبويض وبيصير عندهم تأخر في الحمل.
1: نعم
0: فعشان كده يعني نحن لازم، نحن كمجتمع الثقافة العامة عندنا لازم تتغير، لازم نحن كأمهات نشوف على بناتنا. للأسف نحن هذا الوعي أو هذا الإدراك بالمشكلة اللي موجودة في مجتمعنا ما يعني شوية يحتاج لها إلى يعني أكثر ما يقولوا جهد إن نحن نبينها للمجتمع. يعني فالمجتمع فعلا يعاني من هذه المشكلة، مشكلة السمنة. يعني ولما يكون عندنا 60% من الموجودين في يعني أو الأفراد في سن الخصوبة وفي في السن اللي هو العمل والإنتاج يكونوا سمينين، معناها نحن في عندنا مشكلة يجب أن تعالج. والسمنة لما نعالجها بتتعالج معها أشياء كثيرة من ضمنها مشاكل الخصوبة.
1: واضح، بارك الله فيك. واضح. وتخيلي دكتورتنا الغالية، يعني للأسف الحين نسبة التدخين يعني منتشرة ما بين الشباب، فدكتورتي الدكتورتي الغالية بيسمع رأيك وارتباطه حقيقة في تأخر الحمل.
0: شوفي، هو عادة أي يعني تلوث الهواء عموما، ومن ضمنها الهواء والتلوث عموما، من ضمن الهواء والأكل يله دور أيضا في الخصوبة، لأنه يؤثر بطريقة ما على خاصة زيادة النيكوتين وثاني أكسيد الكربون كلها، وأول أكسيد الكربون عفوا، كلها في عملية إنتاج الحيوانات المنوية والتشوهات الموجودة في الحيوانات المنوية، وبالتالي أو النطف، وبالتالي تؤدي إلى يعني قلة الخصوبة لدى الذكور والإناث.
1: نعم،
0: فبالتالي يعني للأسف يمكن شيء دخيل على المجتمع، أنك أنت حتى صرت تشوف للأسف بنات يدخنوا،
1: يا
0: وهذا
1: الله.
0: يضر حتى على خصوبتهم في المستقبل. دكتورة فني إذا تسمحيني،
1: تفضلي
0: يعني
1: دكتورة.
0: الخصوبة ما فقط نتكلم عن الأخوات اللي متزوجات وحتى الغير متزوجات، لأن اللي غير متزوجات لما يصير عندهم تدخين إيجابي، اللي هم وحدهم يدخنوا أو سلبي إنهم يجلسوا مع مدخنين،
1: الله يهدينا
0: هذا
1: ويهديهن،
0: يأثر
1: سبحان الله.
0: عليهم، يأثر على خصوبتهم،
1: يعني أنا ما أعرف
0: وبالتالي
1: دكتورتي الغالية، يعني دكتور رحمة سامحيني المقاطع، بس أنا زعلانة. يعني بنات ورد صغار يعني يشترن بفلوسهن حقيقة التدخين، ولا يروحن يسوون شيشة، وعادات غريب علينا تراها. والله
0: ايوه نحن والله ما يعني
1: ترى احنا
0: ابدا
1: ما
0: هذا
1: عاقبت
0: شيء،
1: لنا، انا اقول لك انت وبالعماني ما عاقبت لنا هالحركات، ها تراها ما حلوة،
0: لان يعني شيء المجتمع ما متعود على
1: ما
0: كذا
1: احنا
0: اشياء.
1: ايه
0: نحن
1: البر.
0: المستوعب المجتمع شوي محافظ يعني، وحتى ما فيها محافظ، هذه صحه عامه الحين.
1: صح،
0: يعني انت كذا تقللي من خصوبتك للمستقبل، يعني معروف حتى علميا ان اللي يدخنوا يكون عندهم قله في الخصوبه،
1: صح،
0: وبالتالي في المستقبل حتى لو أنت عمرك بعد أقل من 35 سنة، بعد يعني خصوبتك بتقل، وبالتالي بيصير عندك مشكلة في أن أنت تنتج عندك بويضات جيدة سواء في العدد أو في الجودة.
1: نعم، بارك الله فيك. نسأل الله السلامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا
0: جميع
1: ولكم
0: يا رب،
1: ولكل
0: اللهم
1: من
0: آمين.
1: يسمعنا، اللهم آمين. ترى شوفوا، يعني الصحة حلوة، الإنسان يحافظ عليها زين، وفي نفس الوقت بإذن مولاي سبحانه وتعالى يعني هنالك عوامل تساعد في تعزيز الصحة، خاصة إلى البنات الشباب المقبلين على الزواج. يعني ما أحلى الأسرة إذا كانت بإذن الله سبحانه وتعالى نحتفل فيها بوجود الأطفال، وهذه بإذن الله سبحانه وتعالى بحد ذاتها نعمة من الله سبحانه وتعالى، وعلينا احنا بناخذ
0: آمين.
1: بالأسباب. إيه والله دكتورتي الغالية، ناخذ بالأسباب، رازق الله مولاي سبحانه وتعالى، لكن علينا ان احنا ناخذ بالأسباب سبحان الله، والمحافظة علينا. دكتورة، في نقطة كمان أنا عجبتني بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه هل دكتور رحمة عدم انتظام الدورة الشهرية قبل الزواج، قبل الزواج، هذه مؤشر على إنه قد تكون هنالك مشاكل في تأخر الحمل بعد الزواج؟
0: طبعا يعني علميا معروف انه اي واحد عندها دوره منتظمه، الدوره المنتظمه دليل على انتاج البويضات.
1: نعم،
0: يعني الدوره المنتظمه معناها في عندي انتاج بويضات كل شهر بنسبه 70 الى 80%.
1: نعم،
0: فلما يكون عندي انتاج بويضات منتظم، معناها قدره على الاخصاب افضل.
1: نعم،
0: لكن الدورة الغير منتظمة معناها القدرة على الإخصاب تقل حتى إلى 20%، لأن حتى لما يصير في عندي دورة أنا ما أعرف متى يصير الإخصاب، متى هي أيام الإخصاب. فبالتالي الأخوات اللي يكون عندهم دورة غير منتظمة، هذه يفضل أنهم يشوفوا الطبيبة علشان تفحصهم وتعرف إيش هو السبب في عدم انتظام الدورة الشهرية. أحيانا تكون أسباب بسيطة، مثلا أسباب مثلا خلل في الغدة الدرقية لأي سبب إن كان، ونعدلها يصير الدورة زينة. السمنة يعني أنا اللي شفتها أكثرها هو السمنة. السمنة
1: نعم.
0: مثلا إذا، وأحيانا لما نقص الوزن حتى بمقدار بسيط بين 5 إلى 10 كيلو ممكن يؤدي إلى انتظام الدورة وعودة التبويض بطريقة طبيعية والحمل بطريقة طبيعية. فعدم انتظام الدورة أكيد له دور
1: نعم.
0: في تأخر الحمل.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، وعليهم الله يحفظهم البنات ما يتأخروا أنهم يروحوا يطلبوا العلاج. دكتورتنا إيش رأيك؟
0: أكيد أكيد، هذا يعني أنا أشوف حالياً إنه أكثر البنات، يعني تعرفي دكتورة فنة، صارت المعلومة متوفرة، ما مثل الأول نحن كنا نبحث عليها في كل مكان.
1: نعم،
0: الحين أنت تقومي في أي وقت
1: تفتحي
0: في أي
1: النت
0: مكان
1: وتحصلي سيل دكتور
0: تلقين كل
1: رحمة.
0: شيء.
1: اي والله،
0: صح،
1: سيل من
0: سيل من
1: المعلومات.
0: المعلومات، ما
1: حبيب،
0: بس حتى في الإنترنت.
1: نعم،
0: الحين طبعاً دخلنا عاد موضوع الشات جي بي تي، الذكاء
1: الاي
0: الاصطناعي
1: اي. اي والله.
0: يعطيك الاي اي ويعطيك كل المعلومات. طبعا شوي هي في النهايه هذه معلومات صحيه ممكن تكون مبرمجه، يعني محطوطه كعام،
1: نعم
0: لكن لكل مريضه او لكل اخت لكل حاله خصوصيتها.
1: نعم
0: حتى لو الاي اي اعطاكي تشخيص معين او شيء، بشرط لازم تاخذيه كما هو لكل حاله خصوصيتها.
1: نعم
0: احيانا انت كيف حطيتي السؤال للاي اي، كيف حطيتي السؤال، هو بيعطيك على اساس الاجابه.
1: نعم
0: فلما تجلسي مع طبيبه مختصه احيانا نكتشف اشياء غيرها، يعني مش بالضبط كما قال لك الاي اي، لانه ممكن انت تكوني ما اعطيتي معلومه محدده ومهمه عشان يعطيك ذاك التشخيص. فنقول يعني ان سيل المعلومات متوفر، والحين ما في اي مشكله ان نحن نعرف ايش وين هي المشكله بالضبط.
1: نعم
0: العلم صار متوفر، ما هو حكرا على فئه معينه،
1: نعم
0: وبسهوله ممكن نحصل الاجابه.
1: نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرح والسرور لكل من يسمعنا وذرية صالحة بإذن الله سبحانه وتعالى. ونكرر ونقول إنه العلاج، العلاج تداو تداو. دكتورة الغالية، سألك أجيب لك إياها من الآخر، يعني فرص، شوفي لو جمعناهن كلهن على بعضهن، مشاكل الحمل وأسباب تأخر الحمل، دكتورة الغالية، يعني معدل بإذن مولاي سبحانه وتعالى العلاج ومساعدة في الحمل بنسبة كم؟ يعني أنا عارفة بتقولي لي يعتمد على على على
0: صح، هو فعلا يعتمد على عوامل كثيرة،
1: نعم
0: من أهمها العمر.
1: نعم
0: كل ما قل عمر الزوجة
1: نعم
0: كل ما كانت النتائج أفضل. بمعنى لما أتعالج وأنا عمري أقل من 30، غير لما أتعالج عن عمري وأنا أقل من 35، غير لما أتعالج عن عمري وأنا أقل من 38 أو 40 فما فوق.
1: نعم صح،
0: كل ما تأخرتي في طلب العلاج كل ما يعني يصعب علينا حتى معالجة السبب. أعطيك مثلا الأخوات المصابات ب اللي هم يسموها بطانة الرحم المهاجرة. بطانة
1: نعم
0: الرحم المهاجرة هذا يعني مرض التهابي نتيجة وجود دم الدورة الشهرية في غير الرحم، في
1: نعم
0: غير بطانة الرحم
1: نعم
0: يعني خاصة. فبالتالي هذا يؤدي إلى مشاكل التهابية ويقلل من عدد البويضات وخصوبة المبايض.
1: نعم
0: فلما أتأخر وأنا عارفة أني عندي بطانة الرحم المهاجرة وعارفة أني مشخص بهذا العلاج، وأتأخر في طلب الحل، أو إذا تزوجت وأني أنا ما عالجت على طول، هذا حتى لو كان عمرك 25 سنة أنت كذا سويتي مشكلة لنفسك لأنك
1: صح
0: تأخرتي.
1: صح
0: أحيانا ما يكون فقط العمر ولكن أيضا طول الفترة. يعني لما
1: نعم
0: تجيني واحدة عمرها 30 سنة وهي
1: نعم
0: متزوجة قبل سنة، غير لما تجيني واحدة 30 سنة وهي متزوجة قبل 5 سنوات. أكيد اللي متزوجة قبل سنة فرصها في الحمل أفضل عن اللي متزوجة قبل 5 سنوات، لأن السبب اللي خلاها ما يصير حمل لمدة 5 سنوات أكيد أصعب بكثير عن اللي موجود لدى اللي تأخرت فقط سنة واحدة حتى لو كانوا هم في نفس العمر. إذن إذا لخصها يعني نقول إن هو العمر واجد مهم، هو رقم واحد وتحت 100 خط. السبب الثاني هو سنوات الزواج أو سنوات المحاولة، يعني كل ما قلت عن 5 سنوات، عن 3 سنوات، 3 سنوات أول شيء وبعدين 5 سنوات، كل ما كان أكيد فرص النجاح أفضل.
1: بارك الله فيك.
0: بعدين نوعية الأمراض أو نوعية السبب اللي يخلي عندنا تأخر الحمل يكون موجود،
1: نعم
0: يعني مثلا الأسباب اللي هي في أسباب متعلقة فقط بالتبويض،
1: نعم
0: مثلا اللي عندهم تكيسات المبايض أو التبويض غير منتظم، و و و ممكن تكون مختلفة شوية عن الأخوات اللي يكون عندهم بطانة الرحم المهاجرة، واللي عندهم مثلا تعالجوا بعلاجات هرمون بعلاجات كيماويه في السابق، وهذا اثر على جوده البويضات وعلى نقص البويضات عندهم.
1: نعم
0: فهذا ايضا سبب. اللي عندهم ايضا مشاكل في الحيوانات المنويه،
1: نعم
0: والنطف عندهم ضعيفه لسبب او لاخر، هذه لا ايضا نسب النجاح عندهم تختلف. لكن عموما نحن نقول لما يكون في عندي أزواج يريدوا يحملوا هذه السهر مثلا بدون أي مشكلة، هي فرص النجاح عندهم للحمل هي بين 20 إلى 25%،
1: بإذن الله.
0: ممكن تزيد مع العلاج إلى 30%، لكن ما في شيء يوصل 100% فقط لأني بعالجهم،
1: نعم واضح.
0: لكن ممكن يزيد تتحسن هذه النسبة تصل إلى 60 و70% كل ما قل سن الزوجة، وكل ما كانت الأسباب المتعلقة بتأخر الحمل هي من النوع البسيط وليست من النوع الشديد مثلا.
1: نعم واضح بارك الله فيك. طيب دكتورتنا الغالية، الالتهابات، إيش أهم الالتهابات اللي قد تعيق أو تؤخر الحمل؟
0: طبعا للأسف انتشرت هذه الفترة الالتهابات الجنسية، انتشرت لسبب أو لآخر بدون ما يعني نقول ايش في الاشباب ولكن للاسف انتشرت في الفتره الاخيره وصرنا نشوفها اكثر من اول.
1: نعم
0: يعني الالتهابات الجنسيه انتشرت، وطبعا الالتهابات الجنسيه تؤثر على عدد الحيوانات المنويه وعلى جودتها، وعلى ايضا يصير عندهم التهابات فبالتالي ينقلوها الى زوجاتهم والعكس. فبالتالي الالتهابات هذه الجنسية ممكن تؤثر أحيانا حتى على أنه الحيوانات المنوية يصير عندهم مثل انسداد في الأنابيب الناقلة للحيوانات المنوية، ويصير ما في عندهم حيوانات منوية، فهذيلا يصير عندهم مشكلة كبيرة فيضطروا أحيانا إلى عمليات لاستخراج الحيوانات المنوية.
1: نعم
0: الزوجات إذا صار عندهم التهابات جنسية أيضا ممكن يصير عندهم انسداد في الأنابيب، يصير عندهم التصاقات في داخل الحوض، فبالتالي تكون عندهم مشاكل في كيف نقل هذه البويضات وكيف إدخالها إلى الرحم، فممكن يصير عندهم مشاكل مرتبطة بالحمل خارج الرحم،
1: نعم
0: وأحيانا صعوبة في الحمل نفسه يعني.
1: نعم نعم بارك الله فيك.
0: فالالتهابات واجد مهمة واللي يجب أن ننتبه إليها خاصة في العصر الحالي للأسف.
1: حبيبتي واضح فهمتك دكتورة الرحمة. طيب دكتورتنا سبحان الله يا جماعة، انتبهوا لنفسكم الله يحفظكم يا رب. طيب دكتورة الغالية، بدخل في بإذن الله سبحانه وتعالى لعلاج تأخر الحمل والنافذة الجميلة حقيقة، يعني دائما احنا نقول الطب بإذن مولاي سبحانه وتعالى يفتح نوافذ جميلة تخلي الواحد دكتور رحمة يعني دائما متفائل بإذن الله سبحانه وتعالى. وجد ناس يقولون أنتم الأطباء يعني متفائلين، قولهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا ربي وهذا نعم ربي والحمد لله على ذلك. لما بطرح لك موضوع تقنيات الإخصاب لعلاج مشاكل تأخر الحمل دكتورة، أبيك تفرحيني كذا يعني تعطيني كذا جرع جرع فرح.
0: طبعا تقنيات الإخصاب متعددة،
1: نعم
0: نبدأ بأبسطها اللي
1: نعم
0: هي تقنية الإخصاب الرحمي نسميها أو التلقيح الصناعي. التلقيح الصناعي يعني آخذ السائل المنوي للزوج يتم معالجته في المختبر، ثم بعد ذلك يؤخذ بطريقة معينة ويدخل داخل الرحم.
1: نعم
0: هذه ممكن أحيانا تزيد نسبة الحمل فوق النسبة المعتادة اللي هي بين 20 و25% اللي ذكرتها قبل، بنسبة بين 8 إلى 10 وأحيانا 13%، يعتمد على نوع الحالة، لكن يعني هي نسبة بسيطة لكنها مجدية في بعض الحالات خاصة في الحالات البسيطة مثل ما ذكرت سابقا.
1: نعم
0: فهذه واحدة من التقنيات. التقنية الثانية اللي هي تقنية اللي هم يسميوها أطفال أو الأطفال الأنابيب. أطفال الأنابيب إيش هي هذه التقنية؟ إن نحن نسحب البويضات نعطي الأم. الحين كذا تجي تقنية اللي هي الإخصاب اللي هي نسموها أطفال الأنابيب.
1: نعم.
0: إيش هي أطفال الأنابيب هذه؟ إن نحن بعد ما نعطي الزوجة العلاجات التحفيزية للمبايض والهرمونات نقوم بسحب هذه البويضات عن طريق المهبل بتقنية خاصة، ثم نحط هذه البويضات داخل أنابيب مجهزة في المختبر معها الحيوانات المنوية أو النطف اللي نأخذها من الزوج، ويتم تلقيحها بدون أي تدخل طبي، يعني حيوان منوي بيلقح هذه البويضة.
1: نعم.
0: وهذه تقريبا كأنها لها يعني قريبة من الطريقة الطبيعية، فبالتالي تجهز البويضة ويتم انقسامها وتكون جنين بإذن الله يتم إرجاعه إلى رحم الأم.
1: نعم.
0: الطريقة الثانية الأصعب اللي هي يسميها التلقيح المجهري.
1: نعم.
0: التلقيح المجهري إنه لما يكون في عندي مشكلة عند أحد الزوجين نضطر لهذه التقنية، إن نحن نجيب البويضة وتحت المجهر نقوم بحقنها بالحيوان المنوي، والحيوان المنوي بعد كذا ننتظر عليهم إنه يصير عندهم إخصاب وانقسامات ويتكون جنين بإذن الله ويتم إرجاعه إلى رحم الأم. هذه يعني بطريقة مبسطة إيش هي أغلب التقنيات.
1: نعم نعم
0: طبعا في تقنيات ثانية، هذه هي التقنيات الأساسية، لكن في تقنيات فرعية اللي هي مثلا يتم فحص الأجنة، مثلا في حالة الأمراض الوراثية نحن نأخذ عينات من هذه الأجنة ويتم فحصها عشان نتأكد أنها ما عندها أمراض وراثية أو أمراض كروموسومية، وبالتالي ننقل جنين سليم إلى رحم الأم. وطبعا هذه في حالات خاصة متى نسوي هذه الإجراءات.
1: بارك الله فيك دكتورة. أكثرهم شيوعا دكتورة هنا معانا في السلطنة؟
0: هو للأسف بسبب الإشكاليات أكثر اللي هي التلقيح المجهري هي الأكثر شيوعا، لأن دائما حصل في يعني أسباب الذكورة المشاكل الذكرية من أهم الأسباب التي تخلينا نلجأ إلى هذه التقنية.
1: نعم.
0: بنسبة كبيرة يعني تصل إلى 70-80% أحيانا.
1: نعم نعم بارك الله فيك. طيب دكتورتنا الكريمة، يمكن بإذن مولاي سبحانه وتعالى يعني هذا الموضوع يمكن قل ما واجد، الحمد لله رب العالمين، وهذا الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل صراحة الجهود صراحة يعني اللي تقوم فيها وزارة الصحة. إنه قبل كنا نشوف واجد التسوق الطبي دكتورة، ميديكال شوبينج، يروحوا اللي عنده مشاكل تأخر حمل سافروا دول ولفوا ورجعوا ولخبطوا الدنيا فوق تحت وجوهكم وقالوا لكم يلا دكتورة عيدي من البداية، دكتور رحمة عملي الفحوصات وعالجيني. دكتورة إيش رأيك في هذا الشيء؟
0: هو نحن حاليا الحمد لله انه قل عنده مثل ما قلتي التسوق الطبي.
1: نعم.
0: لهذا الموضوع الحمد لله، من غير اللي هو برنامج الاخصاب والمركز الاخصاب الحكومي اللي موجود في مستشفى خوله بجهودهم الجباره، وكثير عندهم طبعا حالات ماسكين كل السلطنه. طبعا نبل المؤسسات الخاصه لها دور.
1: نعم.
0: وأغلب المؤسسات الخاصة طبعا تابعة تحت مظلة اللي هي المؤسسات الخاصة، مديري العام المؤسسات الخاصة قائمين بجهود جبارة أيضا إنهم يشوفوا هذه المؤسسات ومدى أنها هي متبعة القوانين من ناحية الأطباء والجودة الخدمات المقدمة وغيره. فبالتالي أنا أقدر أقول يعني الحين وأنا مطمئنة إنه ما في أحد يحتاج إنه هو يسافر خارج عمان.
1: نعم.
0: لأي سبب متعلق بتأخر الحمل، كله
1: نعم.
0: موجود داخل عمان والحمد لله.
1: الحمد لله حبيبتي.
0: سواء في الحكومة أو الخاص.
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب دكتورتي الكريمة، بدخلك تو بإذن الله سبحانه وتعالى محور ثاني مرتبط بتأخر الإنجاب، التأخر الثانوي، بمعنى أنه بإذن مولاي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى رزق الزوجين الذرية وبعد ذلك تأخر معهم الإنجاب، شفناها في كثير دكتورتنا الغالية. خلينا نتكلم عن الأسباب دكتورة رحمة.
0: هم تقريبا الأسباب متشابهة دكتورة فنة، ما في كثير فرق بين يعني السبب الأولي والسبب الثاني.
1: نعم.
0: نعم. في النهاية تقريبا بتكون نفس الأسباب، ولكن نحن عادة نشوف الأسباب الثانوية أكثر فيها منتشر اللي هو خاصة عند الزوجات اللي هو يكون انسداد القنوات الثالوثة.
1: نعم.
0: فلما يكون عندهم انسداد في القنوات

0: سنوات فعلوا بيكون عندهم هو السبب الثانوي يكون أكثر.
1: نعم
0: وطبعا أيضا مشاكل الذكورة أكثر للأسف اللي زادت في الفترة الأخيرة،
1: نعم
0: يعني مشاكل الذكورة أكثر، صارت عندهم مشاكل إنه يصير يعني قل في الحيوانات المنوية، الجودة، العدد، كلها هذه قلت أيضا. فبالتالي في أكثر، يعني صارت هي هذا السببين هم الأكثر أهمية حاليا. وبالنسبة للعلاج فتقريبا في الطريقتين، يعني في السبب الأولي أو الثانوي طريقة تقريبا نفس العلاج، يعني ما
1: نعم
0: في مختلف.
1: نعم نعم لكن دكتورتنا الكريمة، أيهم أكثر انتشارا لما يكون التأخر أولي بمعنى من البداية، أم أنه قد يحدث بعد بإذن الله سبحانه وتعالى ما يرزق الأزواج مثلا بإذن الله سبحانه وتعالى ذرية؟
0: هو طبعا نحن لما تجينا واحدة يعني أنجبت قبل وبعدين صارت عندها المشكلة، أكيد هذه بتكون شوية أسهل من ناحية إنه
1: الجزء
0: دائما
1: النفسي.
0: يعني نحن نسموه، أيوة نسميه البروجنوسيس، يعني إنه كيف يكون عندها قابل حمل، يعني قابليتها للحمل أو إنها تصير
1: بإذن
0: عندها
1: الله.
0: حمل تكون أعلى بإذن الله أكثر من اللي ما صار عندهم حمل قبل أبدا.
1: نعم.
0: فهذيلا يكون عندهم أفضل، يعني إنه الحمل قابلية الحمل عندهم تكون أعلى
1: نعم.
0: عن اللي ما حملوا أكثر، لكن طبعا يعتمد أيضا على نوع السبب، نوع
1: نعم.
0: السبب هو الأهم. أيوة.
1: نعم بارك الله فيك دكتورة. في سؤال هنا سبحان الله، إنه هل يسمع في العائلة إذا تأخر الحمل عند أحد أفراد الأسرة؟ إنه قد يكون أحد من الأهل الحيان قبل نفس الشيء عندهم هذه المشكلة، هل لها، ما هو باستعداد وراثي، لكن هل يسمع أكثر في العائلة الواحدة؟
0: طبيعي هو أنا ما يعني حد الحين
1: ما
0: في
1: في
0: شيء
1: evidence.
0: علمي يقول إنه لا سمح الله العقم أو تأخر الحمل هو وراثي، لا ما
1: لا
0: في،
1: نعم
0: علميا ما في.
1: نعم نعم
0: لكن هل إنه في عائلات ممكن يتأخر عندها الإنجاب لسبب أو لآخر؟
1: يحدث
0: قول شفناها،
1: يحدث نعم
0: لكن لازم نعرف أحيانا يكون أسباب مختلفة وليس الكل عنده نفس السبب.
1: نعم
0: هل ممكن تكون في مشاكل جينية ووراثية؟ مثل ما خبرتك ما في شيء علمي معروف يعني موثق طبيا وعلميا انه في وراثة، ما في،
1: نعم
0: يعني انه نبحث عنه، لا ما في شيء من هذا القبيل. ولكن ممكن يكون يسري في العائلة لسبب او لاخر، مثلا تكيسات المبايض.
1: نعم
0: تكيسات المبايض اذا وجدت في عائلة ممكن نحصل اكثر من بنت في العائلة تكون عندهم نفس المشكلة.
1: نعم
0: بطانة الرحم المهاجرة أيضا نفس الشيء، ممكن نلقى أكثر من بنت في العائلة عندها بطانة الرحم المهاجرة،
1: نعم
0: فبالتالي يصير عندهم تأخر حمل.
1: نعم
0: يعني هذه الأشياء اللي هي لها معروف شيء وراثي
1: نعم
0: وإنها لها علاقة بالخصوبة، هذه ممكن تصير فعلا.
1: نعم بارك الله فيك. عشان كذا سبحان الله، يعني أكيد جنك الله يحفظها البنات أو الشباب، ويقول لك أنا كانت جدتي تأخرت 5 سنين 6 سنين، سبحان الله. طيب دكتورة رحمة حبيبتي، إحنا دائما سبحان الله نقول إنه يعني المحافظة على الصحة من خلال الركائز الأساسية، المحافظة على الركائز الأساسية للصحة واللي يجي من ضمنها الغذاء الصحي. دكتورتنا الكريمة، أنت ذكرتي عن تأثير السلبي للأسف للسمنة في تأخر الحمل. دكتورة، هل هنالك مثلا مغذيات محددة دكتور رحمة مثلا تشجع المقبلين على الزواج، أو حتى بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الزواج أنه يركزوا منها، ولا الحمد لله الأكل الصحي الطبيعي المتوازن هو الأساس؟
0: طبعا يعني مثل ما قلت لك الحين احنا مشكلتنا الاساسيه السمنه، زياده الوزن السمنه. فكل ما حافظتي على وزنك بطريقه صحيه، في المزاج الجهد الرياضي او الحركه،
1: نعم
0: يعني
1: بركة
0: لسبب ما لسبب ما لسبب ما
1: نعم
0: ما اعرف ليش الناس تحب يعني تعريفها للراحه انها لازم تجلس على كرسي. هذا التعريف يعني
1: نعم
0: عندهم،
1: نعم
0: ما بنحاول ان احنا نقول لهم انه لا، ما هو هذا التعريف للراحه؟
1: نعم
0: التعريف للراحه انك انت تكون نشيط،
1: نعم
0: لان النشاط هذا هو الاهم. يعني ربنا خالق لنا جهاز هيكلي عظمي وهو عضلي من اكبر الهياكل في جسمنا،
1: بارك الله فيك
0: فبالتالي هذا اذا ما استخدم لازم تصير عندنا سمنه. في نفس الوقت ما شاء الله اكلنا كله مليان دهون وسكريات، خليك من الدهون، السكريات الاهم،
1: نعم
0: كله مليان سكريات، فبالتالي لازم بيكون عند جسمنا. فإذا ما أتحرك وأكلي ما صحي، شيء طبيعي بتكون عندي مشاكل كثيرة، يمكن تكون أقلها بس تأخر الحمل.
1: واضح.
0: غير طبعا عن نتكلم عن مشاكل القلب، سكري، مشاكل أخرى يعني كبيرة. زين، لكن يعني الذرية أن يعني يكون عندي يعني تأخر حمل والسبب يكون فقط هو هذا، هذا أحيانا يعني ما أحيانا أنا قابل بعض الأخوات ما يعني مهما نحاول أن نحن نقولهم أنه هذا له دور كبير، ونراويهم بالأدلة العلمية أنه لي دور كبير فعلا في تأخر الحمل عندكم، ما الاستيعاب أنه والله أنا جارتي جابت 10 وزنها 100. طيب ما علي، جارتي جابت 10 وهي وزنها 100، بس ما عانت من نفس مشكلتك؟ لا، فنحن في النهاية يعني أجسام مختلفة.
1: نعم، بارك
0: لأني
1: الله
0: لا
1: فيك.
0: أجسام مختلفة، والأشياء اللي ممكن تضر جارتي ما شرط تضرني، والأشياء اللي تضرني ممكن ما تضر جارتي.
1: نعم
0: ما شرط نحن نفس الأخوات في البيت،
1: نعم
0: لازم كلنا تكون عندنا نفس المشكلة بس عشان نحن ناكل نفس الأكل.
1: نعم
0: البعض منا عنده مقدرة عالية على التأقلم، والبعض
1: نعم
0: منا ما ليس عنده هذه القابلية على التأقلم، فليش ما
1: قدرة.
0: أحافظ على صحتي مثل ما ذكرتي بالأكل الصحي والنشاط البدني؟
1: ما شاء الله.
0: يعني لما أتحرك بطريقة صحية، لما أبتعد عن جلسة الكرسي، لما أقوم أكثر، لما أتحرك أكثر. وين المشكلة في هذا الموضوع؟
1: بارك الله
0: يعني
1: فيك.
0: لازم، ولازم أوازن بين ما يدخل في جوفي وبينما يعني
1: لا،
0: كيفية
1: أستفيد
0: استخدامه.
1: منه وأتخلص منه. بارك الله فيك.
0: بالضبط
1: طيب
0: بالضبط
1: دكتورتنا الغالية، بإذن الله سبحانه وتعالى تم التدخل، وتم بإذن الله سبحانه وتعالى علاج التأخر في الحمل، وتم الحمل. دكتورة حبيبتي، وذكرتي بارك الله فيك التدخلات وأنواعها، وبإذن الله سبحانه وتعالى فرص نجاح كل واحدة من هذه التدخلات. لكن دكتور رحمة، ورزق ذلكم الشخص وتلكم المرأة فرصة أنه بإذن الله سبحانه وتعالى بعدها يحدث حمل طبيعي، هل هذا موجود؟
0: نعم كثير
1: ما شاء الله
0: شفناها كثير، يعني
1: ما شاء الله
0: انه يحصل عندهم حمل
1: ما شاء الله
0: طبيعي بعد ما سوينا لهم اطفالنا.
1: ما شاء
0: انا
1: الله.
0: اذكر انه عندي مريضه بعد ما سحبنا من عندها البويضات وصار عندها اجنه، حملت مرتين ورا بعض، والاجنه بعدهم موجودين عندنا في المختبر، يعني حملت طبيعي مرتين. يعني هذه من الحالات اللي صارت عندنا،
1: نعم
0: يعني بس لما تغيرت الظروف، لما نحن نصر عليهم انه لازم تنقصي وزنك، يكون هو المشكله الاساسيه مثلا. لما
1: نعم
0: يكون يعني السبب يختفي اللي كان السبب، مثلا
1: نعم
0: زوجها كانت عنده مشكلة وتعالجت، مثلا
1: نعم
0: مثلا كانت عنده سمنة وكان يدخن وتحسنت جودة الحيوانات المنوية عنده لسبب ما،
1: نعم
0: تعالج مثلا، أو هي نفس الشيء تعالجت.
1: نعم
0: هذا صار كثير فعلا، ما شرط أنه إذا حملت أنا مرة بأطفال أنابيب معناها أني بعد كذا ما يصير أحمل إلا بأطفال أنابيب، ما هي، ما كذا، هي يعتمد على نوع السبب.
1: نعم
0: لما يكون عندي سبب فعلا ما ينفع معاه الا اطفال الانابيب هذا مختلف، لكن لما تكون الاسباب اللي هي الغالبيه العظمى تكون اسباب عاده انه لا، يعني ممكن يصير حمل بدون تقنيات اطفال الانابيب، لكن نحن نلجا اليها لتاخرها،
1: نعم
0: لتاخره لسنوات طويله.
1: نعم واضح، بارك الله فيك. طيب دكتورتنا الكريمة، دكتور الرحمة، فرص أنه تأخر الحمل اللي ذكرنا بإذن الله سبحانه وتعالى قد ترتبط بأسباب كثيرة، قد تتغير بتغير العمر وغيرها. دكتورة، بإذن الله سبحانه وتعالى محافظة المرأة، محافظة الرجل حقيقة على أنفسهم كثير كثير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى تساعد في زيادة فرص حدوث الحمل المبكر. هنا همسة من قلبي أريد أطلعها لبناتنا الله يحفظهن المقبلات على الزواج، أو حتى اللي يعني يتأخرن حقيقة في الزواج، قد تكون الأسباب هن السبب، يعني يقدم المواضيع عن موضوع الزواج. رأيك دكتورتنا الغالية؟ أنا عارفة أن كل نصيب بإذن الله مولاي سبحانه وتعالى، لكن كمان بناتنا أولادنا الله يحفظهم يعني في نسب عزوف، يمكن هذه فرصة أن احنا نتكلم في هذا الموضوع.
0: أنا ما أعرف دكتورة فني إذا كنت أنا الشخص المناسب اللي يتكلمين لك عن هذا الموضوع، ولكن أنا ملاحظة أنه فعلا إن ما بس في عندنا عزوف عن الزواج، ولكن حتى عزوف في عدد الأطفال.
1: إنجاب.
0: يعني لما تشوفي بنات صغار في السن، يعني زواج صغار في السن، وما يقبلوا إلا طفلين أو ثلاثة بالكثير، ونحن مجتمع صغير وشاب. فإذا كنا نريد أن مجتمعنا يعني يظل صغير وشاب، لازم يكون عندنا لكل عائلة ما أقل من 3 أطفال، هذا أقل شيء 3 أطفال
1: نعم، بارك الله فيك.
0: لكل عائلة.
1: نعم،
0: وأنا أيضا أنصح البنات اللي متأخرات في الزواج، خاصة لما يصلوا إلى عمر 32 33 35 سنة، أنهم يلجأوا إلى تقنيات اللي هي حفظ الخصوبة، اللي هي حفظ البويضات.
1: نعم
0: وهذه التقنيات موجودة الحمد لله في أغلب المراكز الخاصة،
1: نعم
0: وممكن يحفظوا بويضاتهم للمستقبل، وهذا طبعا بيكون أفضل لهم،
1: نعم
0: لأنه خاصة في حالة تأخر الزواج أو تأخر الحمل لأي سبب.
1: نعم بارك
0: فهذه التقنية واجد مهمة، أنه يحفظوا خصوبتهم بتقنيات حفظ البويضات في المراكز الخاصة إلى أن يصير الزواج. هذا أفضل، خاصة في اللي عدوا عاد عمر 35 وما صار عندهم زواج.
1: نعم دكتورتنا الغالية، لك كل المحبة، لك كل التقدير، لك كل الاحترام. أختي وزميلتي الدكتور رحمة بتسالم الغابشي، طبيب استشاري أول أمراض النساء والولادة، تخصص تأخر الحمل وتقنيات الإخصاب والاضطرابات الهرمونية النسائية. موضوعنا كان جميل، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرزق والذرية الصالحة لكل من يسمعنا. شكرا دكتورتي الغالية.
0: شكرا دكتورة فنان، سعدت جدا أن أكون معك في هذا اللقاء، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم الوراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذه الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: عمانية.
1: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
0: نصغي إلى أصوات المؤلفين
1: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
0: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
1: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية،
1: برنامج ثقافي حواري
0: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
1: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
0: أمل بنت عامر السعيدية،
1: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: أهلاً وسهلاً بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن كتاب نصر ليث الطائي، فقيد الشباب، رائد الصحافة العمانية، نصر بن محمد الطائي 1932-1971، الصادر عن دار الآن ناشرون وموزعون عام 2026، والذي يتحدث عن سيرة إنسانية ملهمة لشخصية جمعت بين العلم والعمل والإعلام، حيث خاض الطائي تجربة ثرية في مجالات متعددة بدءا من التعليم مرورا بالعمل الإداري والاقتصادي وصولا إلى دوره الريادي في تأسيس ملامح الوعي الصحفي والثقافي في عمان والخليج، والذي انتهى بتأسيسه جريدة الوطن عام 1970. نلتقي في هذه الحلقة بحفيده نصر ليث الطائي الذي كتب هذا الكتاب.

0: مرحبا أستاذ نصر.
1: حياك الله أستاذ عمل، أنا سعيد أن أكون معاكم اليوم، إن شاء الله يكون اللقاء مثري.
0: إن شاء الله. يعني في إحدى صفحات الكتاب وربما حتى في كثير من فصوله هنالك إشارات للوثائق التي استخدمت كمصادر لهذا الكتاب، وحتى نجد نسخ وصور منها في نهاية هذا الكتاب. يعني مثلا في إحدى الفقرات تقول: بين ثنايا وثائق صفحة من اختبار الصف الثالث لمادة التاريخ. حدثنا عن هذه الرحلة مع المصادر وعن التفكير في كتابة هذا الكتاب أستاذ نصر.
1: طبعا هي المصادر كانت عبارة عن ثلاث أوجه. الوجه الأول هو المصدر الرئيسي، كان أرشيف العائلة، وقد احتوى على رسائل ووثائق وصور ومخصوصات صحفية إضافة لموارد أخرى تخدم تسلسل البحث وتركيبته. فمثل ما أشرت، اختبار في مادة التاريخ بالمدرسة السعيدية وجد ضمن وثائق سيد الجد نصر الطائي، واستخدمناها كمحرك وكوسيلة تسلسل البحث هذا. وأيضا في هذا الجانب لما نتكلم عن المصادر الرئيسية اللي هو أرشيف العائلة، لا بد أن أشكر أبي ليس الطائي رحمه الله تعالى الذي حافظ على تراث والده ونقله إلي واستأمنني عليه في الحقيقة. كذلك أسرة عبد الله الطائي متمثلا برقية بنت عيسى رحمه الله تعالى، وكذلك خالي مازن رحمه الله تعالى، وخالي جهاد أيضا منه أيضا فضلا على الحفاظ على هذا التراث ونقله إلينا. فمن ضمن أرشيف العائلة استخرجنا كثيرا من المعلومات التي لم تطرح قبل في هذا المجال. ثانيا كانت المصادر الشفوية. المصادر الشفوية عبارة عن مقابلات قمت بها مع أشخاص عاصروا المرحلة وعايشوا نصر الطائي، فكان لهم دور أيضا في نقل الصورة لنا، خاصة الصورة الإنسانية لنصر الطائي. وهنا أعني على وجه التحديد زوجة نصر الطائي رحمة بنت سعيد الهنائية، وكذلك ابنة عمه وصهرة رقية بنت عيسى الطائي رحمها الله تعالى. فهؤلاء أيضا لهم فضل في نقل جانب كبير ومهم جدا من هذه السيرة، بالإضافة للأشخاص الذين ذكرتهم، أسرة عبدالله الطائي وكذلك والدي رحمه الله تعالى.

0: ثم ننتقل إلى المصدر الثالث، وهو كأي كتاب آخر يعتمد على مصادر ثانوية، فهي من الصحف والمجلات وكتب التاريخ، إضافة إلى نصوص أدبية لما تحمله من دلالات ثقافية وتعكس روح المرحلة، كقصيدة حمد بن عيسى في انتقال مصر الطائل للبحرين.
1: نعم.
0: جانب المصادر.
1: نعم. طيب أنت في رحلة جمع هذه المصادر وكتابة هذا الكتاب تقريبا أنهيته عام 2022، ولكن تأخر.
0: نعم.
1: تأخر نشره. ممكن نعرف إيش سبب هذا التأخير؟ كنت تبحث عن مصادر أكثر، أو كان في هنالك ربما عوائق مختلفة أخرى؟
0: في الحقيقة ربما كان أهم التحديات وأصعبها الحصول على المصادر. من الصعب جدا أنك تبحث في موضوع مثل هذا وتعود إلى الأرشيف لتقرأ مثل هذه المصادر مرة أخرى وتعيد كتابتها بوجه مختلف أو وجه يحافظ على حبكة معينة أو ثيمة معينة كما مثل الكتاب. الكتاب توثيق ولكن كذلك يحمل جانب أدبي، طابع أدبي في يعني
1: تحليل للنصوص.
0: نعم، والتحليل.
1: نعم.
0: وفي الحقيقة يعني هي مهنة شاقة، يعني أنا اضطررت أن أفرز كل الوثائق التي لدي وأغلبها مخطوطات وأتأقلم على قراءة هذه الخطوط ثم وضعها وفق تسلسل زمني والاطلاع أكثر على ما كان يدور في تلك الفترة الزمنية أو من ظروف أو معطيات أخرى قد تساهم في استنطاق الوثائق هذه. فهذا كان يعني عبء كبير يعني مشقة صراحة، ولكن استطعت تجاوزه. ثم كان لابد لنا أن نبحث عن الجانب الأكبر، وهو يعني جانب ممكن لا أستطيع تمثيله خير تمثيل، فهناك من سبقني فيه وأيضا هناك من قد يسبقني فيه وهو أفضل وأجدر بذلك، وهو دراسة مقالات نصر الطائي وقراءتها، فهي لابد أن تكون تحت دراسة نقدية صحفية تكون يعني تأخذ وزنها ضمن النطاق الإعلامي وليس من خلالي أنا. يعني
1: متى ولد نصر الطائي؟ كيف نشأ؟ وكيف أثرت عليه شخصية والده وعمه اللي كانوا طبعا أعيان في مسقط وحتى في السلك القضائي؟
0: طبعا هو كان ذكرتي من خلاله يعني توارث في القضاء، هو نصر بن محمد بن صالح بن عامر بن سعيد بن عامر بن خلف بن صالح بن محمد بن صالح الطائي، وأغلبهم كانوا قضاء. ومن سؤالك سألتني عن تأثر بآبائه، فنعم تأثر بآبائه، إلا لم تكن وثائق آبائه بحوزته، فهو متأثرا بآبائه رغم أنه كان أصغر أشقاء وحمل إرثه. أيضا كان شديد التأثر بشقيقه حق الله الطائي الشاعر الأديب المعروف، ورغم فارق السن 9 سنوات بينهما، وأبناء محمد بن صالح ككل يعني حسب الذي اطلعت عليهم كلهم محبين للأدب مهتمين بالعروبة، وأيضا كانوا من نخب المتعلمة
1: ويعني نحن حتى في الكتاب نقرأ مراسلاته المستمرة مع عبد الله الطائي حتى مع التغييرات اللي تحدث معه في العمل أو حتى لاستشارته في أمور بعينها، يعني نشوف أنه فعلا هذه العلاقة كانت وطيدة ومستمرة ومعبر عنها من خلال حتى رسائل مكتوبة بلغة أدبية.
0: صحيح، لأنهم مثل ما قلت لك يعني أنهم علاقتهم كان جدا جدا وطيدة كأخوين، يمكن التلاقوا بالأسامية والهمة. وأيضا لا ننسى أن عبد الله الطائي كان على عاتقه أيضا مداراة إخوانه الذين هم أصغر عنهم. وهنا أيضا يعني بحكم أن تكلمنا عن مصادر، ف فلا بد أن نتحدث عن أسرة عبد الله الطائي، كيف حافظت على تراث عبد الله الطائي كذلك، وكيف نقلته لنا وأصبحت تعطي طابع إنساني بين الأخوين عبد الله ونصر. أيضا من أتوقع من الأشياء المهمة نذكرها في الولادة والنشأة، أن نصر الطائي ولد فيها، وهذه مفارقة، يعني سؤالك يكشف عن مفارقة مهمة، أنه ولد نصر الطائي مع بداية حكم السلطان سعيد بن تيمور، وتوفي بعد 10 أشهر فقط من تولي السلطان قابوس بن سعيد الحكم. وهذه المفارقة تكشف أنه عاش كامل حياته داخل مرحلة انتقالية مفصلية في التاريخ العماني بين زمان الانغلاق وبداية الانفتاح، وهذا ما يجعل سيرته ليس مجرد سيرة فرد أو شخصية عامة فقط، بل مرآة لتحول تاريخي كامل انعكس على وعيه وطموحاته وخياراته، بالطبع كتاباته الصحفية وابتماعاته الصحفية.
1: نعم أكيد، سأعود طبعا لمسألة همومه التي عكسها من خلال مقالاته واللي كانت أيضا تعكس طبيعة المرحلة، لكن أنت أشرت في أكثر من مرة إلى مثلا ذهابه إلى البحرين وحتى تنقله وعصاميته. نحن نقرأ بأنه تنقل كثيرا في الأعمال بين بنوك، شركات نفط وغيرها، ومش في عمان وحدها بل حتى خارجها كما أشرت قبل قليل، ومواقع هذا العمل وطبيعتها اختلفت. ممكن تحدثنا عن سيرته المهنية وربما سر تنقله من وظيفة لأخرى أو حتى ذهابه للعمل في دول مجاورة؟
0: هذا يعكس فكرة واحدة رئيسية في سيرته، الغربة كانت وسيلته لصناعة ذاته، مثل ما يقول المثل الشعبي، الهند هندك لا قل ما عندك في الخليج. وهذا المعنى يتكرر في سيرته وفي اقتباساته، اللي قارئ الكتاب يشوف يعني كيف هو تكلم عن التنقل وعن العمل من مكان لآخر، حتى يعني من ضمن عصاميته يقول لشقيقه الأكبر لا تقول ولا تكن من يقولون أن عصفورا في اليد خير من 10 في الشجرة، فالدنيا كلها أشغال. وهذا الكلام في فترة الثلاثينات والأربعينات جدا صعب في منطقة الخليج، أن شخص يقول أن أنا بحصل مكان ثاني أشتغل فيه والدنيا كلها أشغال، وهو عمره 16 سنة أو 17 سنة. فحتى الامتثال والنظرة النقدية للحكم هذه اللي توارثها الناس، أن عصاميته كانت أكبر من الخذلان وأكبر من الأمور المحبطة اللي ممكن يواجهها شخص لما ينتقد من مكان لآخر، هو اللي ممكن يسمعها من الموروث الشعبي. فإحنا نتكلم مثلا بدأ معلما في السنة 16، وكان من أوائل الذين درسوا اللغة الإنجليزية في الشارقة أو الخليج العربي بشكل عام، وتدريس اللغة الإنجليزية في ذلك الوقت كان يعني شيء حديث على المنطقة، أنا أتكلم عن فترة الأربعينيات. أيضا لما درس في المدرسة السعيدية، فالكل يعرف أنه يعني السلطان ابن تيمور رحمه الله تعالى كان ينتقي العاملين كمدرسين في السعيدية، وهم كانوا يعني هيئة التدريس قطعة أنفار. عندك بعد تنقلات تبين أن يعني هذه كلها ضمن نطاق تنموي، فانتقاله من مجال التعليم إلى مجال الترجمة للكتابة والطباعة والعمل الإداري والتجاري، هذا يعني يوحي لك بالعمل التصاعد الذي هو كان يمثله في سيرته المهنية. تدرج في أعماله حتى وصل لمواقع قيادية، مثل عمله كمساعد لمدير جمارك دبي، ثم في ديوان الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، فمديرا للإسكان في أبوظبي قبيل الاتحاد. ما يجمع بين هذه الأعمال هو أنها تمثل مسارا تصاعديا قائما على الكفاءة والتعلم الذاتي والخبرات المختلفة، وأيضا تكشف عن شخصية مرنة تتقن التكيف وتسعى دائما لاقتناص الفرص في بيئات مختلفة.
1: نعم، يعني حتى احنا نقرأ بأنه كان يتقن الإنجليزية فعلا في فترة كان هذا ربما

0: ساعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ تخيل معي أنك استيقظت اليوم، فتحت نافذتك، وبدلا من أن ترى السماء الزرقاء الصافية المعتادة، رأيت قوسا عملاقا من الضوء والغبار يمتد من أفق إلى أفق. تخيل أن كوكبنا الأزرق قد قرر أن يرتدي تاجا من الحلقات تماما كما يفعل كوكب زحل. هل سيكون المنظر ساحرا فقط؟ أم أن لجمال الكون ثمنا قد لا تقوى البشرية على دفعه؟
0: ماذا لو؟
2: لو كان للأرض حلقات لاختلف منظر السماء حسب موقعك الجغرافي. إذا كنت تقف عند خط الاستواء فلن ترى إلا خطا رفيعا من الضوء يقسم السماء نصفين. أما إذا ابتعدت شمالا أو جنوبا فستبدو الحلقات كمروحة عملاقة تغطي نصف الفضاء.
1: في الليل لن يعود الظلام كما نعرفه. هذه الحلقات ستعكس ضوء الشمس بقوة تفوق ضوء القمر بمئات المرات. ستكون الليالي مضيئة كأنها وقت الغروب تماما. لن نحتاج لمصابيح الشوارع، ولكن وداعا لمشاهدة النجوم والمجرات، فالنور المنعكس سيمحو كل جمال بعيد.
2: لكن الجمال ليس كل شيء. لنتحدث عن الواقع التقني. نحن نعيش اليوم في عصر الاتصال، وهذه الحلقات عبارة عن صخور وثلوج وغبار يدور حول الأرض بسرعة هائلة.
1: ماذا يعني هذا؟ يعني أن جميع الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها في حياتك اليومية ستتحطم. لا إنترنت فضائيا، لا نظام GPS، ولا بث تلفزيوني عبر القارات. سنصبح معزولين تماما، كما أن رحلات الفضاء ستصبح مستحيلة. فلن يستطيع أي مكوك أو صاروخ اختراق هذا الحزام الصخري دون أن يتدمر. لقد حبسنا أنفسنا داخل سجن جميل.
2: والآن إلى الخطر الأكبر. الحلقات ليست شفافة، بل هي كتل تحجب ضوء الشمس. في فصل الشتاء ستلقي هذه الحلقات بظلالها العملاقة على نصف الكرة الأرضية. تخيل شتاء لا ترى فيه الشمس لأسابيع. ستنخفض درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة. ستموت الغابات وتفشل المحاصيل الزراعية وتتجمد المدن. لن يعود التوازن البيئي كما كان. نحن نتحدث عن عصر جليدي جديد تتسبب فيه تلك الحلقات التي ظنناها زينة للسماء.
1: إذن هل ما زلت تتمنى أن ترى الأرض حلقات؟ ربما منظر السماء سيكون الأجمل في تاريخ البشرية، لكن الحياة ستتغير للأبد. سنتعلم أن كوكبنا ببساطته وبقمره الواحد الوفي هو التصميم الأمثل لبقائنا. سبحان من خلق كل شيء بمقدار.
2: مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة مع سؤال جديد. وماذا لو؟
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

0: صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات عن الحكم بكتاب الله والأمر بموالاة الله ونبذ كل موالاة ما عداه. ونبدأ اللقاء كما تعودنا مع بعض ما تضمنته هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم هي: يفتنوك، تولوا، الجاهلية، يوقنون، أولياء، مرض، دائرة، بالفتح، أسروا. الكلمة الأولى يفتنوك، أي يجعلوك تميل من الحق إلى الباطل. الكلمة الثانية تولوا، أي أعرضوا عن قبول حكمك. الكلمة الثالثة الجاهلية. يطلق لفظ الجاهلية على ما كان عليه العرب قبل الإسلام من الجهالة والضلالة، كما يطلق على زمان الفترة بين رسولين، لأن الفترة بين رسولين يتسرب خلالها الجهل بالشرائع والأحكام التي جاء بها الرسول السابق، خصوصا إذا طالت الفترة. والمعنيان مرجعهما إلى الجهل. والجهل ثلاثة أنواع: أولها خلو النفس من العلم، وهذا هو الأصل فيه. ثانيها الجهل بمعنى اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه، يقال جهل الشيء وبالشيء لم يعرف حقيقته. وثالثها الجهل بمعنى فعل الشيء على خلاف ما حقه أن يفعل. وكلمة الجاهل تذكر كثيرا على سبيل الذم، وتارة تذكر لا على سبيل الذم، وذلك مثل قول الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي أن بعض الفقراء لا يسألون غيرهم بل يتعففون حتى يخيل لمن يراهم ويجهل حالهم أنهم أغنياء، وليسوا كذلك. الكلمة الرابعة يوقنون. اليقين هو العلم الذي لا شك معه، وقد يعبر باليقين عن الظن وعن الظن باليقين. ومن الظن بمعنى اليقين قول الله تعالى في صفة الخاشعين: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يستيقنون بالبعث. وقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، أي استيقنت بالحساب. ومن الظن بمعنى اليقين قول دريد بن الصمة: فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي سراتهم في الفارسي المسردي. فالمراد بظن أي أيقنوا. ومن اليقين بمعنى الظن قول أبي سدرة الأسدي: تحسب هواس وأيقن أنني بها مفتد من واحد لا أغامره. وجاء اليقين في القرآن الكريم بمعنى الموت، كما في قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأن الموت لا يشك في وقوعه أحد. وإن كان بعض الناس يتيقنون الموت رؤية ويتعاملون في دنياهم وكأنه مضمون غير متيقن. الكلمة الخامسة أولياء، أي نصراء. وأولياء جمع ولي، وقد جاء أولياء وولي في القرآن الكريم على عدة معان، منها الولي والمقصود به الولد، كما جاء في قول الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا. ومنها الولي، والمقصود الرب، كما قال الله تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا، أي ربا. ومنها أولياء بمعنى الولاية في الدين، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومنها أولياء بمعنى آلهة، كما في قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دون الله أولياء. الكلمة السادسة مرض. المراد بالمرض هنا الشك والنفاق. وللمرض في القرآن الكريم عدة معان، منها الشك والنفاق كما جاء في التلاوة الكريمة، ومنها المرض بمعنى الفجور، كما في قول الله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ومنها المرض الذي هو خلاف الصحة، أي المرض بعينه، كما في قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ومن أمراض القلوب ما هو مرض شك وشبهة، ومنها ما هو مرض غي. نسأل الله أن يحفظنا والمستمعين الكرام من جميع الأمراض الجسدية والقلبية. الكلمة السابعة دائرة. الدائرة في الأصل هي الخط المحيط الذي جميع نقطه على أبعاد متساوية من نقطة داخلية، ثم يعبر بالدائرة عن المكروه والمصيبة والسوء الذي يحيط بالإنسان إحاطة الدائرة بمن فيها، فلا سبيل له إلى الانفكاك منه بوجه من الوجوه. ومعنى قول المنافقين: نخشى أن تصيبنا دائرة، أي أننا نخشى ونخاف أن يظفر الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتكون الدولة لهم وتبطل دولته، فيصيبنا من الكفار مكروه، ولذلك نسارع إلى موالاتهم. الكلمة الثامنة بالفتح. الفتح إزالة الإغلاق والإشكال، وهو قسمان: قسم يدرك بالبصر كفتح الباب وفتح القفل ونحوه، وقسم يدرك بالبصيرة كفتح الهم وإزالة الغم ومجيء النصر، وهو المقصود بقول الله في التلاوة الكريمة: فعسى الله أن يأتي بالفتح، أي بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وظهوره على الكافرين. الكلمة التاسعة أسروا. المراد بما أسروه في أنفسهم في قول الله: فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين، هو ما استبطنه المنافقون من النفاق. والسر خلاف العلن، وقد كان المنافقون يعلنون الإسلام ويظهرونه ويسرون الكفر. نسأل الله أن يبرئنا من النفاق وأضراره وآثاره وأخطاره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم، كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من ذكر الله الحكيم.